0: كما زعم جيش الاحتلال اغتيال سمير الحاج حسن الذي وصفه بقائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع الحرب وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع جديد على لبنان سيقابله بما يناسبها، داعيا السلطة اللبنانية إلى البحث عن مسار بديل للتفاوض. التصعيد يأتي في لحظة يفترض أن تبحث فيها الاتصالات الأمريكية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد، لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقرب بذريعة القضاء على حزب الله.
1: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار القصف الإسرائيلي على بلدة أنصار جنوبي لبنان.
2: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطي. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان. عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة أنصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
1: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بنقل جثمان شهيد فلسطيني إلى مستشفى العودة عقب استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق شارع 20 في مخيم النصارات وسط قطاع غزة، وأظهرت مشاهد لحظة تدخل مواطنين لنقل جثمان الشهيد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال وسط مدينة خان يونس، ووثقت صور نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وأصيب 3 مواطنين منهم طفلان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
3: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات

0: متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
1: في الضفة الغربية المحتلة اعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. ووصل المستوطنون إلى محيط المنازل واعتدوا على عدد من المسنين الفلسطينيين بالأسلحة قبل تدخل جيش الاحتلال واقتحامه البلدة لحماية المستوطنين. كما أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطة جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية.
2: يواصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل راس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل 3، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل 3 المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل 3 لاحتلالها، أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي 3 أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في وقت وثق فيه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير تصعيدا لحكومة الاحتلال في إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي بالضفة.
3: في الضفة الغربية تتسع اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع تسارع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في مشهد تضع أرقامه علامات استفهام بشأن ادعاءات حكومة الاحتلال التعامل مع عنف المستوطنين والحد منه. أرقام مركز معلومات فلسطين تكشف حجم التصعيد خلال أسبوع واحد فقط، إذ وثق المركز أكثر من 850 انتهاكاً لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 140 اقتحاماً و111 مداهمة ومصادرة للممتلكات و27 حالة هدم وتدمير. كما سجل المركز 95 اعتداءاً للمستوطنين و24 نشاطاً استيطانياً فضلا عن 183 إجراء مرتبطا بالحواجز والقيود على حركة الفلسطينيين. أرقام أسبوع واحد تتقاطع مع صورة أوسع. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد شهر يوليو أكثر من 2250 اعتداء نفذ المستوطنون نحو 800 منها. لكن الاعتداءات تتزامن أيضا مع توسع استيطاني تدفع به قرارات رسمية إسرائيلية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدرت منذ 7 أكتوبر عام 2023 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات استولت بموجبها على أكثر من 25,000 دنم. ووفق التقرير مهدت هذه الإجراءات لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة ومزرعة رعوية جديدة. أما على الأرض فتضيق مساحة الحركة أمام الفلسطينيين، حيث أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة، قال إنها تعرقل حركة السكان والعمل الإنساني ووصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
1: شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني. رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تندد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الأبرياء في القطاع. وانطلقت المسيرة من إحدى محطات المترو، حيث طالب المشاركون بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. وتظاهر مئات الأشخاص في مدينة مانشستر البريطانية في مسيرة تضامنية مع فلسطين، رافعين أصواتهم ومطالبين بالعدالة والسلام والحرية للشعب الفلسطيني ومنددين بجرائم الحرب في قطاع غزة. وطالب المشاركون الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، منتقدين ما وصفوه بتواطؤ المؤسسات البريطانية في دعم إسرائيل. قال مراسل التلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ البالستية. وقالت السلطات المحلية بمحافظة مأرب إن جماعة الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن جرحى وأضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات للمواطنين. في حين قالت مصادر لمراسل التلفزيون العربي إنه تم إسقاط مسيرتين للحوثيين في المدينة. أعلن الجيش اليمني سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات عبر طيران مسير استهدفهم في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بطيران مسير طاقما للحوثيين في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غربية محافظة تعز. وأوضح المصدر أن الضربة الثانية استهدفت نقطة تابعة للحوثيين في المنطقة ذاتها وأسفرت عن سقوط قتلى. قال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي في مؤتمر صحفي إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء جنوب غربي اليمن خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 7 من العاملين في الميناء. وذكر الشرعبي أن الميناء الموجود في جنوب غربي اليمن قد علق عملياته التجارية والبحرية بعد أن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخاً، ما تسبب بأضرار واسعة بمنشآت الميناء ومعداته وتسبب في توقف نشاطه، موضحاً أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الاستهدافات تقدر بنحو 16 مليون دولار. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف بقائي أنه وبالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين طهران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
4: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
1: تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران، قالت إنها لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. وقد رجحت مصادر إعلامية أن تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى توسيع قاعدة ما يعرف بالعقوبات الثانوية على طهران في خضم المساعي الهادفة لخنقها اقتصادياً.
5: ضربات عسكرية ومحاولات لإسقاط نظام وتهديدات بمحو الحضارة الإيرانية وصولا إلى حصار مضيق هرمز وخنق الاقتصاد، هكذا تدرجت مستويات التصعيد الأمريكي ضد إيران. آخر تهديدات الإدارة الأمريكية تمثلت في إعلان قرب تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وفق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لم يفصح الوزير عن ماهية الإجراءات المؤثرة التي تستطيع واشنطن اتخاذها ضد طهران إلى جانب العقوبات المفروضة عليها أساساً منذ سنوات، لكن التوقعات أشارت إلى احتمالية توسيع ما تعرف بالعقوبات الثانوية. تستهدف العقوبات الثانوية الدول والشركات والبنوك والأطراف الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للقيود الأمريكية حتى إذا كانت تلك الأطراف تعمل خارج الولايات المتحدة. تعتمد هذه العقوبات على حرمان الجهات المستهدفة من الوصول إلى السوق الأمريكية أو استخدام الدولار والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة، كما أنها تضع الشركات الأجنبية أمام خيارين، إما مواصلة التعامل مع إيران أو الاحتفاظ بعلاقاتها مع النظام المالي الأمريكي. يمكن أن تحد هذه الإجراءات من قدرة إيران على بيع النفط وتحصيل عائداته أو تدفعها إلى تقديم خصومات إضافية للمشترين مقابل تحمل مخاطر العقوبات وتكاليف النقل والتأمين، لكنها مقابل ذلك قد تحمل نتائج عكسية. فتقليص الصادرات النفطية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإمدادات المتاحة في الأسواق وارتفاع الأسعار إذا لم يعوض منتجون آخرون الكميات المتراجعة أصلاً منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر. رغم أن احتمال توسيع العقوبات الثانوية مطروح بقوة، إلا أن هناك بدائل أخرى موضوعة على طاولة ترامب، أبرزها تكثيف عمليات ملاحقة أسطول الذل الإيراني وتوسيع استهداف القطاعات غير النفطية. أسئلة عدة تبرز بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المقبلة من قبل طهران التي قالت إنها راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية وطورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات.
1: اختتم قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في منطقة الشرق الأوسط، شملت زيارات ل6 دول ولحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في كل من البحرين والعراق وإسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، كما قضى وقتا مع أفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة. أما في عرض البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية على متن حاملة الطائرات USS إبرام لينكولن للمرة الثانية هذا العام، بحسب بيان نشرته القيادة الوسطى للجيش الأمريكي. أعلنت شركة بترول أبوظبي أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وأكدت أدنوك تعرض السفينة لهجوم في أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة أنه لم يسفر عن أي إصابات. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالية ولاية كردفان. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
6: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
1: كشف تيار القسم الوطني العراقي المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر في محافظة بابل ستبدأ عملها الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة. وأوضح القيادي في التيار عبد الرحمن الجزائري أن اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق عقود زراعية، مبينا أن أراضي جرف الصخر تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة مقابل أجور سنوية على أن تخضع للتجديد عند انتهاء مدتها. ونفى الجزائري أن يكون عمل اللجنة مرتبطا حتى الآن بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، قائلا إنه لا يوجد تغيير في الخطط أو الوجود الأمني في المنطقة بما في ذلك كتائب حزب الله. وفي العاصمة العراقية بغداد تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة، تحديات تجعل بعض المرضى يبحثون عن العلاج خارج المنظومة الحكومية، ومنهم زيد ونتابع قصته.
7: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية قرر زيد السفر خارج العراق بحثا عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالا أوسع إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان.
8: ما عندنا أي شك بالطب العراقي وأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا اضطريت أنه أنا أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل، هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
7: قصة زيد تعكس جانباً من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضاً توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحدياً مستمر.
9: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي، ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
7: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان. بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك في المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين:
10: أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال، متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصدر أمني مغربي بأن القوات العمومية أحبطت محاولة عبور جماعي نحو سبتة بعد تجمع نحو 300 مهاجر غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة. وأوضح المصدر أن السلطات أوقفت أغلب المهاجرين ومنعت الباقين من الاقتراب من الحدود دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. وأعلنت السلطات ارتفاع عدد الموقوفين إلى 294 مهاجراً. قال فنيون في محطة كهرباء الزاوية بليبيا إن خللاً فنياً تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متعددة. ونقلت مصادر محلية عن مدير المحطة تأكيده أن المنشأة لم تتعرض لأي استهداف. ونشرت الشركة العامة للكهرباء مشاهد من داخل غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، حيث تتواصل أعمال فرق التشغيل والتحكم لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى المناطق المتضررة. كما وثقت مقاطع مصورة استقرار الأوضاع داخل المحطة عقب تداول منصات محلية أنباء عن وقوع انفجار بداخلها. شنت القوات الأوكرانية هجوماً صاروخياً على مدينة سامارا الروسية، وأطلقت أوكرانيا صواريخ من طراز فلامينغو بعيدة المدى تجاه المدينة، فيما قال عمدة المدينة إن الهجوم استهدف إحدى المنشآت الصناعية. وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان عقب اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة يانيكييفو الخاضعة للسيطرة الروسية في مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا. والآن إلى برنامج تواصل.
11: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يتعهد بإعلان مضيق هرمز منطقة أمريكية. ماكرون يلعب على الشاطئ والوسط السياسي يغلي في فرنسا. طالبة مصرية تفقد حياتها داخل السكن الجامعي في لندن، ولكن ما علاقة مونجارو؟

0: مشاهدينا، هيدا المنظر يلي انتم عم تشوفوه وراي تعودنا انه نشوفه يوميا على شاشات التلفزيون والسوشيال ميديا، تعودنا نشوفه كمان بالاخبار، في فيديوهات جديه وساخره في كل مكان وكل ساعه يحل مضيق هرمز ضيفا على مسامعنا. منذ 28 من فبراير الماضي، وهو اليوم الذي شنت فيه امريكا واسرائيل ضربات جويه وصاروخيه على ايران، ونحن ندور في دوامه هذا الممر المائي الذي يشكل عصب التجارة للشرق الأوسط. هلأ طبعاً تعددت أسباب الأزمة بشأن مضيق هرمز، لكن إذا كان ترامب رئيساً لأمريكا فالأكيد أنه شخصياً هو أحد أكبر أسباب الأزمة. فساعة يقول ترامب إن المضيق مفتوح، والساعة بيتراجع وبيقول كلا المضيق مغلق أمام الملاحة البحرية ونحن من أغلق له، والساعة يهدد بعدم فتحه إلا بشروط الولايات المتحدة. رغم أن حالة التذبذب في خطاب الرئيس الأمريكي ليست جديدة مشاهدينا، فإنها باتت تعمق عن حالة الغموض حول هذا الملف وتؤدي إلى جمود مسار التسوية بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتحاربة. بصراحة الناس صارت ضايعة وما عادت عارفة وين الحقيقة، لأن ترامب اعتاد أن يلقي خطابات ارتجالية دون المرور بالقنوات الدبلوماسية، وكلنا بنعرف ترامب كيف بيرتجل، وطبيعي أنها تتسبب بحدوث ارتباك في موازنة العلاقات الدولية. طيب شو الحل مع هيدي المشكلة، وكيف بنقدر نفرق بين الحكي الحقيقي وبين الوهم؟ ما تخاف يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي المشاهدة، فهذا رئيس أعظم دولة في العالم وأكيد عنده فريق كتير كبير لحتى يرمموا يلي هو بيفسده. ولتخفيف تبعات زلات لسان الرئيس على الداخل والخارج الأمريكي، لأنه الموضوع مش مزحة، لذلك يلجأ مكتب ترامب في البيت الأبيض إلى معالجة الأخطاء ووصفها في أغلب الأحيان بأنها كانت مزحة من الرئيس. ما هو كمان مهضوم ترامب، بيمزح معنا وبيعمل حرب. وهذا ما حدث فعلا خلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك. خلال كلمته كالعادة لم يفوت الفرصة للحديث عن ملف الحرب على إيران والأوضاع الأمنية في مضيق هرمز، لكنه وقف عند جملة مفاجئة، مع أنه صدقوني ما عاد عنده مفاجآت ترامب، إذ قال ألحقنا هزيمة كبرى بإيران وقريبا سأعلن مضيق هرمز منطقة تابعة للأراضي الأمريكية. صحيح هرمز أرض أمريكية، يعني أنتوا عم تسألوا حالكم وأنا عم بسأل حالي، هيدا كلام غريب بس الفيديو ما بيكذب، شوفوا معي.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: إذن الرجل واضح بقدر يخلص بجرينلاند، هلأ عم بيفكر بمضيق هرمز يلي هو مش قادر حتى بس يفتحه. على كل حال ترامب تحدث عن نقاط أخرى كثيرة، منها توعده إيران بمضاعفة الضغوط الاقتصادية عليه، شرح أيضا الصعوبات التي تعترض طريق المفاوضات بين طهران وواشنطن، ولكن كل هذه الأمور محيت من ذاكرة المتلقي وركزوا فقط على نقطة هرمز ستكون أمريكية، لأن ملف هرمز تحديدا هو نقطة حساسة جدا وترتبط بالأمن الاقتصادي للشرق الأوسط وحتى أمريكا، وعدم حلها سيزيد من حدة التوتر بين طرفي النزاع والمنطقة الإقليمية. المهم لم تمر جملة ترامب مرور الكرام على السلطات في طهران، بل وقفت عندها وردت عليها على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، الذي أكد في تغريدة على منصة إكس قوله مضيق هرمز أرض إيرانية وستبقى إيرانية ولن يفتح هذا الممر أو يغلق إلا بأمر من إيران. يعني بدأت الحرب الكلامية تشتعل الله يستر، وكانت على أشدها خلال الساعات الأخيرة بين واشنطن وطهران. بس استنوا مشاهدينا، فليس هذا كل شيء. بين هذه السجالات التي تصدرت عناوين وسائل الإعلام الإيرانية والأمريكية، فجأة سربت معلومات بتفيد أن الرئيس الأمريكي كان عم يمزح. بتقولوا لي شو عم يمزح؟ نعم مشاهدينا، يبدو أن الرئيس الأمريكي كان مزاجه عالي ومسحه، مزح له بكم كلمة هيك هو عم يلقي الخطاب يعني، بس مسح تقيل شوي. طبعا هيدا مش كلامي، هيدي معلومات سربها الصحفي الأمريكي براين شوارتز الذي يعمل مراسلا اقتصاديا في البيت الأبيض، نشر تغريدة على صفحته الرسمية بمنصة إكس قال فيها: أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يجتمع مع مستشاريه بشأن إعلان مضيق هرمز إقليماً أمريكياً بعد الحرب، وكان يمزح خلال خطابه اليوم في نيويورك. وأضاف أيضاً الصحفي: لاحظت أثناء مشاهدتي للخطاب أنه ضحك ضحكة خفيفة بعد قوله ذلك. هو يبدو أنك أنت الوحيد يلي شفته. هذا الموضوع تصدر مشاهدينا حديث المغردين على منصات التواصل الاجتماعي يعني طبيعي في الساعات الأخيرة، وتناولوه من وجهات نظر مختلفة. هنا مثلاً عنا لورا كتبت: ترامب إنسان غريب، اليوم بيقول شيء ثم يعود غداً ويقول شيء آخر مختلف تماماً. كنت أظن أن بايدن كان سيئاً في سنه، لكن في الحقيقة لا يمكننا تحمل ترامب لسنتين أخريين. عبد العزيز باه بيقول: هكذا تعرف أنه رئيس العالم الحر لا يتمتع بكامل قواه العقلية. من المحزن سماع هذه التصريحات من ترامب. نقرأ أيضا التغريدة لحسين قطيب اللي بيوجه حديثه لترامب وبيقول: سيد ترامب، مضيق هرمز ليس عقارا في منهاتن، وإيران ليست مستعمرة مهزومة، أراضي إيران وجزرها ومياهها السيادية ليست للبيع أو خاضعة لأهواء رئيس أمريكي. وبتغريدة مارتن نختم هذه القصة يلي كتب: أرجوكم لا تروجوا لأوهام ترامب الأنانية، فهذا لا يبشر بخير لرئاستكم المستقبلية. لقد كنتم على حق عندما أخبرتمونا أن إيران لم تكن بصدد إنتاج أسلحة نووية. الرئيس ترامب اختار ألا يستمع إليكم.

سيد الرئيس على البحر يا جماعة، سيد الرئيس عم يستجم على البحر وتلتقط له الصور وهو يركب الجيت سكي مبتسماً بسعادة. صور لطيفة جداً طبعاً لإيمانويل ماكرون، كتير كيوت إنه نشوف الرئيس بلا مظاهر رسمية مملة، لكن في ناس زعلانين من هيدي الصور، مش لأنه النكديين لا سمح الله، لكن لأنه الرئيس يستجم بينما فرنسا تشتعل. وهذا ليس تعبيراً مجازياً يا عزيزي، فرنسا فعلاً تحترق. تعال نحكي لك كيف عم بيقضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقتاً ممتعاً بينما الكثير في فرنسا لا يفعلون. ماكرون على البحر وفرنسا تشتعل، هذا لسان حال كثير من الفرنسيين، وذلك بعد انتشار صور للرئيس على البحر. تعرض الرئيس ماكرون لسلسلة انتقادات لاذعة من قبل معارضين ونواب فرنسيين اعتبروا أن الرئيس يستعرض بينما البلاد تشتعل وتعاني من حرائق وارتفاع في موجات الحرارة. متفاخر، هذا ما قيل عن ماكرون بعد ظهوره على دراجة مائية في صور نشرتها مجلة باريس ماتش لعطلة الرئيس الصيفية. المجلة نشرت صوراً أخرى للرئيس على لوح مائي طائر، وأخرى له وهو يضحك أثناء قيادته زورقاً سريعاً يقل أفراد حراسته. كذلك أيضاً أظهرت صورة أخرى زوجته بريجيت ماكرون وهي ترتدي قبعة بيسبول ونظارات شمسية. المعارضة قالت إن الصور استفزازية في وقت لا تزال فيه حرائق الغابات تواصل اجتياح فرنسا. أما السناتور بيير أوزولياس فيقول سلوك ماكرون غير لائق، كنت أفضل أن أراه في شاحنة إطفاء يساعد رجال الإطفاء على إخماد النيران، هذا هو المكان الذي كان ينبغي أن يكون فيه الآن. الغضب الفرنسي له مبرراته، فوفقاً للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، الحرائق أتت على نحو 100,000 هكتار من الأراضي، كما دمر حريق قرب مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا بيوليو الماضي أكثر من 200 منزل، وأجبر نحو 220,000 شخص على الإجلاء. السلطات الفرنسية أجلت أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غربي البلاد. وتتجاوز مشاهدين المساحة التي التهمتها الحرائق حتى الآن تلك التي سجلت بين 2022، لكن هناك وجه آخر للقصة أيضا. صحيفة ديلي تيليغراف أوضحت أن ماكرون اضطر إلى تأجيل بدء عطلته الصيفية إلى شهر أغسطس إلى حين احتواء حريق بوردو الضخم الذي دمر أكثر من 200 منزل، وأنه واصل العمل خلال عطلته بما فيها أيضا إجراء اتصالات مع قادة دول آخرين. صور ماكرون وهو يضحك أثناء قيادته زورقا سريعا أثارت الغضب، فكيف يمكن للقادة أن يظهروا تعاطفهم في الأزمات دون أن يفقدوا أيضا مساحتهم الشخصية وبشكل لا يثير موجة غضب أعلامية؟ دعونا الآن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي نشوف كيف تفاعلوا مع هذه الصور. عنا مزمير بيقول هذا انفصال عن الواقع، يريدون أن يفعلوا ما يريدون ولا يهتمون بنا. صوفي بتقول صور غير لائقة للذين لا يستطيعون أخذ إجازة بسبب الحرائق. رشيد كتب يتزلجون، وباريس مشتعلة، والأسوأ أنهم يرون أن كل شيء على ما يرام. أما مايك فيقول يوما ما سيفقد حصانته الرئاسية صبراً.

بعتقد هيدي القصة بتهمنا جميعاً، مونجارو وأوزمبيك وغيرهما أسماء كثيرة الآن نسمعها أكثر مما نسمع اسم الأسبرين، إلا أنه تلاقي حدا من قرايبك، من عيلتك، من أسرتك، زميلك بالشغل، زميلك بالجيم، حولك وين ما كان بياخد أو مونجارو أو أوزمبيك أو إبرة بتشبههم. كثير منهم يرون فيها حلاً سحرياً لإنقاص الوزن وعلاج للسكري، لكن الأكثر شهرة هو استخدامها لإنقاص الوزن. هلأ الأكثر عم يستخدموها لينزلوا من وزنهم، ولأن عمر استخدام هذا النوع من الأدوية ليس طويلاً، لذلك تجد المختصون دائماً يؤكدون على أن الآثار الجانبية على المدى الطويل لم تعرف بعد، ومع ذلك فهي على المدى القصير أيضاً لا تخلو من أعراض جانبية مثل أي دواء. لكن هذه القصة فيها عرض خطير. هيدي الطالبة اللي حنشوفها هلأ بالصورة هي طالبة مصرية اسمها جوزيفين نصر. عمر هيدي الصبية 19 سنة، كانت تعيش في أمريكا مع أسرتها، انتقلت قبل عامين إلى بريطانيا لدراسة القانون في جامعة إيست لندن، وخلال يوم جامعي عادي شعرت بوعكة صحية، تواصلت مع أهلها، أخبرتهم أنه هي عم تشعر بالإعياء، وأخبرتهم أيضاً بعودتها إلى السكن الجامعي. اللي صار طبيعي هلأ، لحد بعد ساعتين حاولت الأسرة التواصل مع جوزيفين من جديد، لم ترد عليهم. بدأ القلق يتسرب للأسرة. شقيقة جوزيفين تواصلت مع إدارة السكن الجامعي، طلبت منهم الاطمئنان عليها وإمدادها بالمحاليل الطبية لتعويض السوائل التي فقدها جسمها إثر القيء. اصطحبت أمن الجامعة ممرضة، اتجهوا لغرفة جوزيفين، طرقوا الباب، لم ترد أيضاً، اقتحموا الغرفة ليجدوا المفاجأة. جوزيفين ملقاة على أرضية الحمام، لا تتحرك، لا تستجيب لمحاولات الإفاقة لا من قبل الممرضة ولا من قبل فريق الأمن. اتصل رجال الأمن بالإسعاف الذي وصل إلى الغرفة، وقبل أن تنقل جوزيفين إلى المستشفى أعلنت وفاتها. المفاجأة كانت فيما وجده محققو الشرطة داخل غرفتها بعد الحادث مباشرة، عبوة من دواء مونجارو يبدو أنها مستخدمة حديثاً. الفحص الأول لجثمان جوزيفين أكد أنها بالفعل أخذت جرعة مونجارو قبل ساعات من وفاتها، والتحقيق كشف أن طبيباً أمريكياً هو من وصف لها الدواء وقت وجودها في الولايات المتحدة، رغم أن مؤشر كتلة الجسم الخاص بها يشير إلى زيادة في الوزن وليس إلى السمنة المفرطة. إلى هذا الحد كانت التحقيقات الأولية الخاصة بالشرطة، لكن تقرير الطبيب الشرعي والطب الشرعي والتحقيقات القضائية وتشريح الجثة كشف أشياء أخرى. تقرير التشريح النهائي كشف أن جوزيفين كانت تعاني من حالة قلبية خلقية اسمها الجسر العضلي القلبي، لم تكن مكتشفة لديها من قبل. رجح أطباء أمام المحكمة أنها ساهمت في سرعة تدهور حالتها الصحية مع تناولها للدواء بدون إشراف طبي، خصوصاً أن نتائج فحص إضافي للجثمان كشفت أنها تعرضت لحدوث انخفاض في مستوى السكر واختلال في توازن الأملاح داخل الجسم نتيجة القيء المستمر، وهي عوامل أثرت بالتأكيد على انتظام ضربات القلب، مع تأكيد الأطباء في شهادتهم أمام القضاء أن الرابط بين الدواء والوفاة ليس مباشراً 100%، ويرجح أن يكون لخصوصية الحالة القلبية لدى جوزيفين التي لم تكن مكتشفة سابقا. طبعا مشاهدين الهيئات الصحية المحلية تختلف في إقرارها لحالات استخدام مونجارو وأوزمبيك وغيرهم، فمثلا هيئة الصحة البريطانية تقر استخدامها في حالات السمنة المفرطة، ولكن مع وجود أعراض صحية أخرى تتعلق بالسكري وضغط الدم وغيرها، بينما لا تزال حكومات أخرى تتحفظ على إتاحتها، لكن المشترك بينها جميعا هو التشديد على عدم تناول الدواء بمعزل عن الإشراف الطبي الدقيق. خلونا نشوف كيف تفاعل الناس مع قصة جوزيفين. ريان كتب: هذا لا يعني تذكير مؤلم بأن الآثار الجانبية الخطيرة لهذه الأدوية لا ينبغي تجاهلها أبدا. هذا لا يعني أن دواء مونجارو أو غيره من أدوية GLP-1 قاتلة بطبيعتها، كما أن التقارير عن الوفيات التي تحدثت لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية لا تعني بالضرورة أن الدواء هو السبب المباشر. نقرأ أيضاً لرانيا التي كتبت: أدوية GLP-1 عملت طفرة في المساعدة في علاج حالات كثيرة، ولكن كأي دواء له أثار جانبية ولا بد من اختيار الحالة
اللي بيناسبها هذا النوع من الأدوية وأخذها تحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة. والحقيقة أن من أخطر الأمور هو الاستخدام غير العلمي وعدم وضع قيود على صرفها من الصيدليات، بالإضافة لبدء العلاج بجرعات عالية أو مثلا رفع الجرعات بشكل سريع للحصول على نقص سريع في الوزن، من أكبر الأخطاء الشائعة سواء من المرضى أو من بعض الزملاء. الأدوية مفيدة لكن لابد من اتباع قواعد سليمة في إعطائها. وأخيرا، لأن ماري بتقول الهرمونات شديدة التأثير في هذه الحالات، لا يمكن التنبؤ بكيفية استجابة كل فرد لها، فليس هناك حل واحد يناسب الجميع.

0: منقول إنه التعليم بالصغر مثل النقش على الحجر. كم مرة سمعنا هيدي المقولة ومرت علينا دون أن نسأل عن مدى واقعيتها؟ وهل تتخيل أن هذا الصغر الوارد في المقولة قد يكون تحت 3 سنين؟ إذا كنت ممن يعتقدون أنها مقولة كليشيه يعني، شاهد معنا هذه القصة. في يوم عادي جدا تلقت شرطية في مدينة دونكاستر التي تقع في مقاطعة جنوب يوركشاير بإنجلترا أغرب مكالمة هاتفية قد تمر عليها. طفل يبدو من صوته أنه بعد ما صار عمره 5 سنين يتصل بالشرطة ليقول لهم أمي نائمة لا ترد. ستقول لي الآن ما المشكلة في ذلك؟ طفل يلعب بالهاتف، صادف أن اتصل بالشرطة، ما الغريب في هذا الكلام؟ الغريب في الأمر أنه لم يتصل مصادفة وأن أمه لم تكن نائمة. هذا الطفل الصغير اسمه جيمس، عمره بس 3 سنين، كان في منزله يلعب مع أمه يلي اسمها جورجيا وأخته الرضيعة إيلودي. وبينما كانت جورجيا تهيئ ابنتها البالغة من العمر 5 أشهر للنوم، فقدت وعيها فجأة وصار الطفلان بمفردهما. بدأ جيمس يتساءل ما الذي يحدث؟ لماذا لا تتحدث أمي؟ شو بدي أعمل؟ دغري مسك التليفون وضغط 3 أرقام، هي 999 رقم الشرطة. يعني الطفل قدر بعقله أنه هيدي حالة طوارئ وأنه لازم يطلب المساعدة لأهله. الشرطية غيرت نبرتها فورا أن سمعت صوت الطفل وبدأت بسؤاله عن أمه طبعا، وللعجب فقد أخذ يرد على أسئلتها بهدوء وثبات مبهرين، حتى أفاقت الأم في نهاية المكالمة وردت هي حتى وحكيت معهم. خلونا نستمع للقصة ونكفي.
1: What's your name?
2: James.
1: James, where's mummy? Is she awake?
2: No.
1: Is she asleep?
2: Yeah.
1: Can you wake her up? Is she waking up?
2: No.
1: No. Can you shake, mummy? Can you shake her to try and wake her up? Is she not waking up?
2: No.
1: Can you try and tickle mummy, see whether you can wake her up? And mummy's eyes closed? Are her eyes closed?
2: Wait.
1: But what's going on, my love? It's the police. Your child's phoned police.
2: I think I passed out.
1: It's okay. I'm gonna get some help.
0: قد ايه الوعي اللي عنده انه يتصل، شجاعة وقوة جيمس التي التقت مع ذكاء الشرطية وحسن إدارتها للموقف ساهما في إنقاذ الأم. فالإسعاف حضر ومعه ضابطان من الشرطة وقاما بتشتيت انتباه جيمس حتى تم فحص جورجيا وقد شخصت حالتها بانخفاض ضغط الدم الوضعي بالإضافة إلى الجفاف. ضباط الشرطة الذين حضروا إلى منزل العائلة عادوا لاحقا لتقديم طائرة هليكوبتر أعطوه طائرة هليكوبتر لجيمس تقديرا لقراره الصائب. طيب كيف عرف جيمس رقم الشرطة؟ في الحقيقة والدات جيمس علما ابنهما كيفية الاتصال برقم الطوارئ بعد ما زاروا المتحف الوطني لخدمات الطوارئ بشفلد. في المتحف يعتبر محطة مشتركة للشرطة والإسعاف والإطفاء بإنجلترا، حيث يقدم تجارب تتيح للزوار التعرف على طواقم الطوارئ. دعونا الآن نرى كيف تفاعل رواد المنصات مع قصة جيمس. جون بيقول له يا له من طفل ذكي. دعونا نشيد أيضا بموظف مركز الاتصال لطرحه أسئلة يفهمها الطفل بالثالثة من عمره، مثل مثلا دغدغ ماما لنشوف إذا عم بتفيق معك. تقول جولي رائع يا جيمس، بطل خارق، أعتقد أنه من الرائع تعليم الأطفال كيفية استخدام الهاتف أو وضع جهاز مزود بتسجيل صوتي لعنوانك بجانب الهاتف وتعليمهم كيفية استخدامه. ريبيكا أيضا كتبت وقالت حاولت أمي أن تعلمني كيفية القيام بذلك وأنا صغيرة، ويبدو أنني رفعت سماعة الهاتف واتصلت برقم الطوارئ 999 رغم أنها لم تكن حالة طارئة، فوبخها موظف الاستقبال.

0: رقم تليفونك يا عزيزي موجود ومعه صورتك بقرطاس طعمية أو فلافل، صورة بطاقتك ومعها كل بياناتك عم توزع مع الساندويتش. أنت بتسلم بياناتك لشركات المحمول لشراء شريحة تليفون، وهي بتسلمها لبائعي الطعمية والبطاطس. هذه هي الشكوى الآن في مصر. تعالوا لنعرف أكثر شو اللي صار. بيانات المصريين في خطر. عماد حمدي صاحب مطعم فول وفلافل بمنطقة المرج بالقاهرة اشترى بعض الأوراق المستخدمة ليرجع يستخدمها كقراطيس لتعبئة الفلافل. هلأ بغض النظر عن مدى سلامة هذا الإجراء من الناحية الصحية، جايين نحكي عن مفاجأة اكتشفها البائع هي أخطر. الأوراق التي اشتراها ليست أوراق عادية ولا أوراق فارغة، بل تحتوي على عقود وصور، صور بطاقات، رقم قومي، بيانات دقيقة تفصيلية لمواطنين مصريين تشمل الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، الرقم القومي وصور البطاقات الشخصية. من أين تسربت هذه الصور؟ خلونا نشوف.
1: بروح أجيب الورق ده، وش وش اسمه وش وش بتوع المطعم عارفينه، بشتغل بيه، بعمله قراطيس، بعمله قراطيس أبيعه في طعمية، ورقة مكتوبة من بره ونضيفة من جوه، أبيعه في طعمية، بعمل قراطيس. وجئت لقيت صور بطائق كتير بتقابلني، صور بطائق كتير بتقابلني، كل ورقة فيها صورة بطاقة، فلفت نظري. أول حاجة بصيت فيها التاريخ، لقيت التاريخ جديد.
0: يعني بتروح لتشتري فول بتلاقي معلومات حدا تاني موجودة بورقة الفول. إذا وفق رواية عماد، هذه الأوراق خرجت من شركة اتصالات معروفة، وقد طلب من الشركة أنه تسترد بياناتها وبيانات عملائها، فجاء رد موظف خدمة العملاء، هات البيانات دي وتعالى. طبعا لم يستجب لطلب الموظف ولجأ بطلبه للجهات المختصة لاستلام هذه البيانات والتحفظ عليها. هون السؤال، كيف تسربت هذه البيانات؟ لم تصدر الجهات المختصة أي بيان حتى الآن، يعني لا أحد يعرف. هي جريمة يعاقب عليها القانون يا عزيزي، وهذا ما كشفه اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت الأسبق لوسائل إعلام محلية، مؤكداً أنه ليس من حق أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة إفشاء البيانات الشخصية للمصريين، سواء كانت بيانات تخص الرقم القومي أو البيانات الصحية أو تلك التي تتعلق بالتعاقد على أداء أو تلقي خدمة كالإنترنت وشركات المحمول. المشكلة أن تسريب البيانات واستخدامها لا يبدو حالة وحيدة معزولة. صيدلانية مصرية اكتشفت عبر منصة مصر الرقمية، وهي منصة تابعة للحكومة المصرية، إدراج اسمها كشريكة ومدير فني في شركة لتوزيع الأدوية بدون علمها ولا موافقتها. نعم، بياناتها مسجلة رسمياً كمسؤولة ومديرة لشركات أدوية لا تعرف عنها شيئاً. تعشف المقطع يلي صورته الصيدلانية هي وعم تحكي عن الموضوع.
2: حصل دلوقتي اللي أنا صحيت لقيت شركة أدوية رأس مالها ملايين متسجلة باسمي. اللي حصل ده حصل إزاي أنا معرفش. حصل أنا صحيت من النوم لقيت في نفسي صاحبة شركة دواء، شركة دواء لتجارة توزيع الأدوية رأس مالها ملايين. مين اللي عمل كده؟ مين اللي مسؤول عن كده؟ مين اللي خد بياناتي؟ أنا ما عنديش أي فكرة، أنا ما عملتش توكيل لحد، أنا ما مضيتش على أي ورق، أنا ما عرفش محتوى إيه ولا حضرت بصفتي. إزاي ده حصل وتم؟
0: طبعا مش موضوع سهل ابدا، هناك قلق كبير، فقد بدا بعدما حكم ايضا في مصر على شاب بالمؤبد بسبب شريحه هاتف ادعى انه لم يستخدمها، زعم انها تسببت في الحكم عليه بالمؤبد. المشكله تتفاقم مع التحول الرقمي المتسارع في مصر، فارقام الهواتف المحموله مرتبطه بمجموعه واسعه من الخدمات تشمل المحافظ الالكترونيه، الحسابات البنكيه، وذلك في اطار خطه قوميه للتحول الرقمي. مع تزايد الشكاوى احال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الاربع الى النيابه العامه باغسطس 2026، وذلك للتحقيق في مخالفات تسجيل خطوط هاتف باسماء مواطنين دون علمهم أو على حيازتهم. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا كالعادة لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات إسرائيلية جديدة على تلة علي الطاهر وكفر رمان جنوبي لبنان بعد يوم دام سقط فيه 11 شهيدا في غارات للاحتلال على بلدتي أنصار ودير الزهراني. ومكتب نتنياهو يعلن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح خطرة في عملية لحزب الله. جرحى برصاص الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحام لحارة الجعبري في مدينة الخليل، والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على قرى الضفة الغربية. شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي على النصيرات ودير البلح وخان يونس. تحذيرات أممية من تزايد انعدام مستويات الأمن المائي في قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 21 شهيداً من تحت الركام. جرحى في قصف للحوثيين بالصواريخ البالستية على مدينة مأرب وميناء المخا، والقوات الحكومية تستهدف عناصر وآليات للجماعة في تعز.

0: أهلا بكم. تجددت الغارات الإسرائيلية العنيفة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة التي شهدت إصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط في هجوم بمسيرة أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلقها عليهم. واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، حيث أطلقت المقاتلات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء المنطقة. صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوبي لبنان، ووسعت نطاق غاراتها بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وتبرر إسرائيل عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها، بينما يتهمها الحزب بمحاولة فرض واقع جديد، ويحذر من أن استمرار الاعتداءات سيقابل بما يناسبه.
1: لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلا عن مسار التفاوض، بل بات يواكبه ويضغط عليه ميدانيا. ففي الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت لترتيب جولة تفاوضية ثامنة، وسعت إسرائيل عدوانها من مرتفعات علي الطاهر إلى النبطي وأنصار ودير الزهراني، بينما قال متحدث باسم نتنياهو للفرنسية إن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات مع لبنان دفعاً قوياً. جولة التصعيد الأخيرة أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، وسط موجة نزوح شهدتها المنطقة. إسرائيل بررت التصعيد بالقول إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار واستهدف جنودها في الجنوب، كما زعم جيش

0: تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد. لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان، وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقرب بذريعة القضاء على حزب الله.
1: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار القصف الإسرائيلي على بلدة أنصار جنوبي لبنان.
2: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطية. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان. عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوق وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة أنصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
1: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، مؤكدا أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. وأضاف عون أن هذه الاعتداءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، محذرا من تداعيات استمرار الخروقات على مسار التهدئة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمر بالغ الخطورة ويقوض المساعي لتثبيت الاستقرار. وأكد سلام أن الشهداء 7 بالغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، وأن الأطفال والنساء الذين قتلوا ليسوا أهدافا عسكرية. وشدد على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا ومن خلال الجيش والمؤسسات الشرعية، مضيفا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة، ولا يحق لإسرائيل استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن التصعيد الإسرائيلي في جنوبي لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. وأضاف بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين أو جهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس قد استعرض في مداخلة سابقة المواقف الإسرائيلية في التصعيد في لبنان.
3: الرواية الإسرائيلية بحسب ما أوردت هيئة البث الرسمية منذ قليل هي أنه بعد منتصف الليلة الماضية أطلق حزب الله طائرة مسيرة باتجاه قوات

0: الاحتلال الإسرائيلي تحديدا باتجاه قوات من يهلوم وهي وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي في محيط تلة علي الطاهر، ما أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح بالغة الخطورة. بالمناسبة بحسب هيئة البث الرسمية فإن ما بين 10 إلى 15 مقاتلا من حزب الله لا يزالون محاصرين في شبكة أنفاق تحت هذه التلة. هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن أعداد المقاتلين الذين تعتقد إسرائيل أنهم محاصرون في هذه التلة. تزعم إسرائيل بطبيعة الحال أن هناك شبكة أنفاق تصفها بالضخمة موجودة تحت تلة علي الطاهر، وتزعم أن فيها غرفة عمليات مركزية يقود حزب الله منها الحرب سواء حاليا أو في الفترة السابقة، وأن الطائرة المسيرة على ما يبدو انطلقت من شبكة الأنفاق تلك بحسب مزاعم إسرائيلية. في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان صدر باللغة الإنجليزية فقط إن جيش الاحتلال استهدف ما تزعم أنها غرفة عمليات لقوات الرضوان في حزب الله، أدت إلى اغتيال قائد كتيبة في قوات الرضوان. وبالصدفة بحسب ما تقول الرواية الإسرائيلية كانت هناك شخصيات مدنية لبنانية اتضح أنها عائلة هذا الضابط في حزب الله كما تصفه إسرائيل، وتدعي رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إسرائيل عرفت بأثر رجعي بأن العائلة كانت موجودة هناك، ثم تبدلت الرواية وأصبحت إسرائيل تدعي أن قيادات حزب الله تستخدم عائلاتها، تستخدم المدنيين باعتبارهم دروعا بشرية ضد إسرائيل. طبعا إسرائيل بطبيعة الحال تعتبر أي مكان يتواجد فيه أي عنصر من حزب الله باعتباره غرفة عمليات. إسرائيل كانت تعتبر المشافي غرف عمليات، مشفى الشفاء أكبر مشافي قطاع غزة اعتبرته إسرائيل كما يذكر الجميع غرفة عمليات، وزعمت أن هناك شبكة أنفاق بطوابق تحت الأرض، وزعمت أن هناك مصاعد تحت الأرض في مشفى الشفاء، واتضح أن هذا الأمر غير موجود. الآن إسرائيل تدعي أن هذه الشقة التي كان موجودا فيها العنصر المستهدف هي غرفة عمليات لحزب الله، وأن العائلة قتلت عن طريق الخطأ. في العموم يبدو أن الحدث على الجبهة اللبنانية انتهى فيما يتعلق باليوم، إلا أن كان هناك رد من حزب الله، لكن بطبيعة الحال مسألة المقاتلين العالقين في تلة علي الطاهر ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي التقدم واحتلال هذه التلة لم تنتهي ولا تزال متواصلة.
1: في الضفة الغربية المحتلة أفادت مصادر محلية بوقوع إصابتين لرجل وابنه بالرصاص الحي خلال اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي حارة الجعبري في مدينة الخليل، وتم نقل المصابين للمستشفى، وأظهرت مقاطع مصورة أن إصابة أحدهما كانت برصاصة في الرجل.
2: أول فهد الجعبري هي وصل المستشفى عالية هي مقوق في إجريه.
3: لا الجيش الطخنة هي متفرج عليهم خرج هي طخور طخو أخي بين أخي
4: هي
3: كده هي عمرو
4: إن شاء الله بسيط
3: هي
2: أول فهد الجعبري هي وصل المستشفى عالية هي مقوق في إجريه.
1: اعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل، ووصل المستوطنون إلى محيط المنازل واعتدوا على عدد من المسنين الفلسطينيين بالأسلحة قبل تدخل جيش الاحتلال واقتحامه البلدة لحماية المستوطنين. وأصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية.
5: يواصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل راس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل الثلاثة، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل الثلاثة المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل الثلاثة لاحتلالها، أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي لثلاثة أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرى. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في وقت وثق فيه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير تصعيدا لحكومة الاحتلال في إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي بالضفة.
6: في الضفة الغربية تتسع اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع تسارع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في مشهد تضع أرقامه علامات استفهام بشأن ادعاءات حكومة الاحتلال التعامل مع عنف المستوطنين والحد منه. أرقام مركز معلومات فلسطين تكشف حجم التصعيد خلال أسبوع واحد فقط، إذ وثق المركز أكثر من 850 انتهاكاً لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 140 اقتحاماً و111 مداهمة ومصادرة للممتلكات و27 حالة هدم وتدمير. كما سجل المركز 95 اعتداءاً للمستوطنين و24 نشاطاً استيطانياً، فضلا عن 183 إجراء مرتبطا بالحواجز والقيود على حركة الفلسطينيين. أرقام أسبوع واحد تتقاطع مع صورة أوسع. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية شهد شهر يوليو أكثر من 2250 اعتداء نفذ المستوطنون نحو 800 منها، لكن الاعتداءات تتزامن أيضا مع توسع استيطاني تدفع به قرارات رسمية إسرائيلية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدرت منذ 7 أكتوبر عام 2023 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات استولت بموجبها على أكثر من 25,000 دونم. ووفق التقرير مهدت هذه الإجراءات لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة ومزرعة رعوية جديدة. أما على الأرض فتضيق مساحة الحركة أمام الفلسطينيين، حيث أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة، قال إنها تعرقل حركة السكان والعمل الإنساني ووصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
1: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بنقل جثمان شهيد فلسطيني إلى مستشفى العودة عقب استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق شارع 20 في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأظهرت مشاهد لحظة تدخل مواطنين لنقل جثمان الشهيد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال وسط مدينة خان يونس، ووثقت صور نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وأصيب 3 مواطنين منهم طفلان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
7: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
1: انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفات 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل على رؤوس قاطنيهما خلال حرب الإبادة الجماعية، فيما بدأت أعمال البحث عن رفات 40 آخرين تحت ركام منزل ثالث. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل إن أعمال البحث تحت أنقاض منزلين في مدينة غزة قد انتهت، وذكر أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفات 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفدا من حماس برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية. وقالت المصادر إن وفد حماس سيجتمع صباح الأحد مع رئيس المخابرات المصرية. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تزايد انعدام الأمن المائي بقطاع غزة. يأتي هذا بعد إعلان بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاد زيوت المولدات. ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاد الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تندد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الأبرياء في القطاع. وانطلقت المسيرة من إحدى محطات المترو حيث طالب المشاركون بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. وفي بريطانيا تظاهر مئات الأشخاص في مدينة مانشستر في مسيرة تضامنية مع فلسطين، رافعين أصواتهم ومطالبين بالعدالة والسلام والحرية للشعب الفلسطيني، ومنددين بجرائم الحرب في قطاع غزة. وطالب المشاركون الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، منتقدين ما وصفوه بتواطؤ المؤسسات البريطانية في دعم إسرائيل. إلى الشأن اليمني، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ البالستية. وقالت السلطات المحلية بمحافظة مأرب إن جماعة الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن وقوع جرحى وأضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات للمواطنين، في حين قالت مصادر لمراسل التلفزيون العربي إنه تم إسقاط مسيرتين للحوثيين في المدينة. أعلن الجيش اليمني سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات عبر طيران مسير استهدفهم في محطة تعز جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بطيران مسير طاقما للحوثيين في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غربية محافظة تعز. وأوضح المصدر أن الضربة الثانية استهدفت نقطة تابعة للحوثيين في المنطقة ذاتها وأسفرت عن سقوط قتلى. قال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي في مؤتمر صحفي إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء جنوب غربي اليمن خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 7 من العاملين في الميناء. وذكر الشرعبي أن الميناء الموجود في جنوب غربي اليمن قد علق عملياته التجارية والبحرية بعد أن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخا، ما تسبب بأضرار واسعة بمنشآت الميناء ومعداته وتسبب في توقف نشاطه، موضحا أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الاستهدافات تقدر بنحو 16 مليون دولار. إلى الملف الإيراني، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف بقائي أنه وبالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين طهران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
8: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
1: تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران، قالت إنها لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. وقد رجحت مصادر إعلامية أن تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى توسيع قاعدة ما يعرف بالعقوبات الثانوية على طهران في خضم المساعي الهادفة لخنقها اقتصادياً.
9: ضربات عسكرية ومحاولات لإسقاط النظام وتهديدات بمحو الحضارة الإيرانية وصولا إلى حصار مضيق هرمز وخنق الاقتصاد، هكذا تدرجت مستويات التصعيد الأمريكي ضد إيران. آخر تهديدات الإدارة الأمريكية تمثلت في إعلان قرب تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وفق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لم يفصح الوزير عن ماهية الإجراءات المؤثرة التي تستطيع واشنطن اتخاذها ضد طهران إلى جانب العقوبات المفروضة عليها أساساً منذ سنوات، لكن التوقعات أشارت إلى احتمالية توسيع ما تعرف بالعقوبات الثانوية. تستهدف العقوبات الثانوية الدول والشركات والبنوك والأطراف الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للقيود الأمريكية حتى إذا كانت تلك الأطراف تعمل خارج الولايات المتحدة. تعتمد هذه العقوبات على حرمان الجهات المستهدفة من الوصول إلى السوق الأمريكية أو استخدام الدولار والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة، كما أنها تضع الشركات الأجنبية أمام خيارين، إما مواصلة التعامل مع إيران أو الاحتفاظ بعلاقاتها مع النظام المالي الأمريكي. يمكن أن تحد هذه الإجراءات من قدرة إيران على بيع النفط وتحصيل عائداته أو تدفعها إلى تقديم خصومات إضافية للمشترين مقابل تحمل مخاطر العقوبات وتكاليف النقل والتأمين، لكنها مقابل ذلك قد تحمل نتائج عكسية. فتقليص الصادرات النفطية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإمدادات المتاحة في الأسواق وارتفاع الأسعار إذا لم يعوض منتجون آخرون الكميات المتراجعة أصلاً منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر. رغم أن احتمال توسيع العقوبات الثانوية مطروح بقوة، إلا أن هناك بدائل أخرى موضوعة على طاولة ترامب، أبرزها تكثيف عمليات ملاحقة أسطول الذل الإيراني وتوسيع استهداف القطاعات غير النفطية. أسئلة عدة تبرز بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المقبلة من قبل طهران، التي قالت إنها راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية وطورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات.
1: اختتم قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في منطقة الشرق الأوسط، شملت زيارات ل6 دول ولحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في كل من البحرين والعراق وإسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، كما قضى وقتا مع أفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة. أما في عرض البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية على متن حاملة الطائرات USS إبرام لينكولن للمرة الثانية هذا العام، بحسب بيان نشرته القيادة الوسطى للجيش الأمريكي. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، ماذا وراء جولة قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص حاملة الطائرات USS إبرام لينكولن وللمرة الثانية هذا العام؟
10: نعم، هذه الجولة بطبيعة الحال لها علاقة بكل المتغيرات السياسية والعسكرية الموجودة في المنطقة. حينما ننظر إلى الدول الستة التي زارها، كانت البحرين والإمارات والعراق والأردن وإسرائيل. حينما ننظر سنجد أن جميعها منخرط بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالحرب مع إيران أو الحرب على إيران. سنجد العراق، هناك اتهامات لمجموعات تساعد إيران، هناك إعلان من براد كوبر حينما زار العراق بأنه سيكون آخر انسحاب في سبتمبر القادم أو آخر وجود أمريكي في ضمن مجموعة القوات الدولية في سبتمبر القادم، وبالتالي ترتيبات أيضا تتعلق بالوجود الأمريكي. الإسرائيل بطبيعة الحال انخراطها مع لبنان في حرب على لبنان وعلى غزة وعلى إيران، أيضا البحرين والإمارات وما يتعلق بالحرب على إيران واستهدافات إيران لهما ضمن مجموعة الخليط التي تستهدفها إيران، الأردن التي أيضا تعرضت إلى هجوم إيراني وتتهمها إيران بأنها تصد الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل وأنها تحتوي على قواعد أمريكية، وبالتالي هي دول ضمن الصراع بشكل مباشر وليس حتى غير مباشر. فبالتالي منطقي أن يكون زيارته لهذه الدول حاضرة ضمن هذا الصراع. أيضا ترتيبات لنقل بعض الصلاحيات والمسؤوليات للقادة في القادة في القيادة الوسطى جرت أيضا في الأردن، تسليم وتسلم، وبالتالي هذا أمر طبيعي. لكن كما أشرت إبان، كانت زيارته لحاملة الطائرات الشهيرة إبرام لينكولن لافتا نظرا للتقارير التي سيطرت على المشهد الإعلامي الأمريكي فيما يتعلق بالتواجد العسكري في الشرق الأوسط. التقارير تتحدث عن سوء أوضاع معيشية داخل حملة الطائرات لأنها وصلت إلى مرحلة تجاوزت المدة التقليدية لانتشار حاملات الطائرات، دائما ما تكون ما حسب الخبراء ما بين 6 أشهر و7 أشهر، هذه ممتدة إلى 9 أشهر، 266 يوما، 200 يوم داخل منطقة العمليات. هناك اتهامات بمسألة الصلاحيات السلامة على حاملات الطائرات أدت إلى وقوع بعض الجنود في المياه، بالإضافة إلى مسألة الإجهاد. هناك اتهامات بنقص في إمدادات اللوجستيات بسبب بعض الاستهدافات الإيرانية لبعض الموانئ اللوجستية أو المحطات اللوجستية للجيش الأمريكي في المنطقة، وبالتالي تأخرت لوجستيات كثيرة أدت إلى نقص في الطعام، مخزون الطعام وبعض مخزونات النظافة للأدوات الشخصية وغيرها. وبالتالي هذا أمر دفع كثير من أعضاء الكونغرس لإرسال رسائل للبنتاغون وإلى وزير الحرب للاستفسار عن هذا الأمر، وتصاعد الأمر رويدا في الإعلام الأمريكي، الأمر الذي دفع البنتاغون لإعلان أن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن قد أنهت خدمتها هذه وأنها ستكون في طريقها إلى العودة إلى مكانها في سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد طول هذه المدة الاستثنائية مع استبدالها بحاملة طائرات أخرى. وبالتالي زيارة براد كوبر لحاملة الطائرات وتكريمه لبعض البحارة فيها وعناصر المشاة البحرية هو يأتي في إطار صورة رفع الروح المعنوية، وأيضا في صورة تأكيد وزارة الحرب بأن كما تقول وكما يقول وزير الحرب بأن وسائل الإعلام قدمت ما يجري على إبراهام لينكولن بصورة مبالغا فيها، وبالتالي المسألة فيها محاولة للملمة الأمر على مستوى الإعلامي وتكريم البحارة. وبطبيعة الحال التأكيد على أن منطقة العمليات لن ينالها التراجع لأنها حاملة طائرات إبراهام لينكولن قامت ب10,000 بحسب المصادر الرسمية، قامت ب10,000 طلعة دفاعية وهجومية، وبالتالي يجب أن يكون هناك بديل لها بنفس الكفاءة. بطبيعة الحال موجود، لكن التأكد من مسألة التسليم والتسلم ليس على مستوى القيادة ولكن على مستوى المهام وتنفيذ الحصار البحري الذي قالت عنه القيادة الوسطى أنه الحصار البحري الثاني الذي بدأ بعد فشل ما بين قوسين مذكرة التفاهم التي ستنتهي في 17 أغسطس القادم أي يوم الاثنين. قالت أنها أعادت توجيه 62 سفينة وإعطاب 3 سفن وإعتلاء 2 أخريتين لم تمتثل إلى الحصار، وبالتالي تواجد حاملة طائرات في هذه المنطقة بنفس الكفاءة أمر يجب التأكد منه حتى تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية الصورة التي تحاول أن ترسمها بأن الحصار البحري على إيران يؤتي ثماره، وأن مسألة الحصار الاقتصادي أيضا والمالي الذي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في تصعيده عن طريق وزارة المالية ينفذ الغرض بإشعار إيران بالألم ومن ثم الاستسلام للرؤية الأمريكية قبل معاودة أي حديث عن العمليات العسكرية التي كما نرى في صورة نقص في مخزونات الذخائر سواء الدفاعية أو الهجومية متوسطة المدى أو حتى وجود بعض المشاكل الكبرى التي أثارت رأي العام الأمريكي مثل ما جرى على حملة الطائرات إبراهام لينكولن. وبالتالي زيارة براد كوبر هذه مهمة على مستوى الصورة الإعلامية وأيضا على مستوى ترتيبات اللوجستيات الميدانية.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الأخبار التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين أسقطت طائراتهم خلال خرقها الأجواء القطرية خلال الحرب الأمريكية الإيرانية. وقال الأنصاري في منشور على حسابه على موقع إكس إن دولة قطر تستغرب التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكد الأنصاري أنه جرى التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم الأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، مضيفا أنه بعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة اتخذت الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي القطرية وفقا لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. وتابع الأنصاري أن فرق البحث والإنقاذ القطرية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. تكثف سلطنة عمان جهودها للحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة في خلال أعمال تنظيف ورصد وتقييم مستمر للوضع البيئي الناتج عن حادثة سفينة جانحة قبالة جزر الحلانيات في محافظة ظفار. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن التلوث أثر على نحو 12 كيلومترا من الشواطئ عند منطقة رأس مدركة، بينما لم تتأثر سواحل جزيرة مصيرة. وبدأ وصول النفط إلى سواحل عمان الأربعاء الماضي بعد تسربه لأسابيع. وقالت هيئة البيئة العمانية إن عمليات الرصد والاستجابة جارية، وإن البقعة الزيتية في البحر تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالي ولاية كردفان. وسياسيا، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
11: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات، بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
1: في العراق، كشف تيار القسم الوطني العراقي المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر في محافظة بابل ستبدأ عملها الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة. وأوضح القيادي في التيار عبد الرحمن الجزائري أن اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق عقود زراعية، مبينا أن أراضي جرف الصخر تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة مقابل أجور سنوية على أن تخضع للتجديد عند انتهاء مدتها. ونفى الجزائري أن يكون عمل اللجنة مرتبطا حتى الآن بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، قائلا إنه لا يوجد تغيير في الخطط أو الوجود الأمني في المنطقة بما في ذلك كتائب حزب الله. وفي العاصمة العراقية بغداد، تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة، تحديات تجعل بعض المرضى يبحثون عن العلاج خارج المنظومة الحكومية، ومنهم زيد، فلنتابع قصته.
12: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية، قرر زيد السفر خارج العراق بحثاً عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالاً أوسع إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان.
13: ما عندنا أي شك بالطب العراقي والأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا اضطريت أنه أني أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل. هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
12: قصة زيد تعكس جانبا من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضا توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحديا مستمر.
14: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي. ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
12: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان. بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين: أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا، أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال: متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصدر أمني مغربي بأن قوات الأمن أحبطت محاولة عبور جماعي نحو سبتة بعد تجمع نحو 300 مهاجر غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة. وأوضح المصدر أن السلطات أوقفت أغلب المهاجرين ومنعت الباقين من الاقتراب من الحدود دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. وأعلنت السلطات ارتفاع عدد الموقوفين إلى 294 مهاجرا. وكان مراسل التلفزيون العربي قد رصد في مداخلة سابقة الأوضاع عند الحدود في مدينة الفنادق.
15: مع اقتراب مغيب شمس هذا اليوم، يمكن القول بأن السلطات المغربية نجحت إلى حد كبير في إيقاف هذه الموجة. الخطة الاستباقية يبدو أنها نجحت، كما أشرت تم تسجيل فقط محاولة عبور جماعية واحدة، أزيد من 300 مرشح للهجرة، تم توقيف 294 أغلبهم طبعا من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. بشكل عام الأوضاع هنا في مدينة الفنيدق هادئة، الحالة المعزولة التي سجلت هي التي أشرنا إليها، ما دون ذلك المدينة هادئة كما أشرت، الأوضاع هنا طبيعية. قوى الأمن ما تزال مستنفرة منتشرة على طول الخط الساحلي وأيضا في الشريط الغابوي، طبعا مسيرات طائرات مسيرة تراقب وترصد محيط المدينة، أيضا مداخل المدينة تعرف طبعا حضور أمني مكثف عبر سدود أمنية تتأكد من حركة العابرين والداخلين يعني الزائرين للمدينة، وطبعا نيتهم للزيارة، خاصة أن هذه الدعوات دعوات العبور الجماعي تتزامن مع موسم الصيف أو ذروة موسم الصيف الذي تعرف فيه مدينة الفنيدق ومنطقة الشمال عموما إقبال سياحي كبير، الآلاف من المغاربة وأيضا من الأجانب يفضلون قضاء عطلهم الصيفية هنا. ربما هذا ما زاد من تعقيد هذه المهمة الأمنية، لكن بشكل عام كما أشرت المهمة تمت بنجاح إلى حدود هذه اللحظة. السلطات مسيطرة على الأوضاع هنا، الأمن مستتب ولم تسجل إلى حدود اللحظة أي نجاح لتسلل أو لأي محاولة هجرة جماعية نحو سبتة.
1: قال فنيون في محطة كهرباء الزاوية بليبيا إن خللا فنيا تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متعددة. ونقلت مصادر محلية عن مدير المحطة تأكيده أن المنشأة لم تتعرض لأي استهداف. ونشرت الشركة العامة للكهرباء مشاهد من داخل غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، حيث تتواصل أعمال فرق التشغيل والتحكم لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة. كما وثقت مقاطع مصورة استقرار الأوضاع داخل المحطة عقب تداول منصات محلية أنباء عن وقوع انفجار بداخلها. وأوضح مدير المحطة أن خروج محطات توليد الرويس وطرابلس والزاوية عن الشبكة جاء نتيجة هبوط في التردد العام للشبكة الكهربائية. أفادت مصادر محلية بوقوع هجوم أوكراني على العاصمة الروسية موسكو. وأظهرت مقاطع مصورة محاولات الدفاع الجوية الروسية التصدي للغارة الأوكرانية بمسيرات كانت تستهدف العاصمة موسكو. وشنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على مدينة سامارا الروسية، وأطلقت أوكرانيا صواريخ من طراز فلامينغو بعيدة المدى تجاه المدينة، فيما قال عمدة المدينة إن الهجوم استهدف إحدى المنشآت الصناعية. وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان عقب اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة يينيكييفو الخاضعة للسيطرة الروسية في مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا. أعلنت السلطات الإندونيسية سقوط 38 قتيلا على الأقل إثر زلزال ضرب سواحل شرقي البلاد بقوة 7.7 على مقياس ريختر، أعقبه بساعات زلزال آخر أقل حدة هز جزيرة سومطرة غربي البلاد، وذلك دون تسجيل خسائر بشرية ومادية حتى اللحظة.
16: مع اقتراب عقارب الساعة نحو 5 صباحا في إندونيسيا، ضرب الزلزال الأول مناطق شرقي البلاد. الشدة كانت عالية جدا مع بلوغها 7.7 درجات على مقياس ريختر. المركز كان في البحر الشمال جزيرة فلوريس في إقليم نوسا تنغارا الشرقية على عمق 15 كيلومترا. أما المناطق الأشد تأثرا فكانت مقاطعات سيكا ومانغاري وواناغيكيو الأقرب للمركز وغيرها. الزلزال وبحسب الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث خلف عشرات القتلى وآلاف نازحين، ضرب البنية التحتية وتسبب بانقطاعات في الكهرباء، وأعقبت عشرات الهزات الارتدادية متجاوزة الإقليم المنكوبة إلى إقليم نوسا تنغارا الغربي وأجزاء من جنوب سولاويزي. وكنتيجة مباشرة أصدرت السلطات التحذيرات من حدوث تسونامي، لكنها سرعان ما رفعت بعد حوالي 3 ساعات من وقوع الكارثة. وعلى بعد نحو 2800 كيلومتر إلى الغرب من البلاد الواقعة ضمن حلقة النار، زلزال آخر هز جزيرة سومطرة بقوة 6.9 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومركزه هذه المرة كان في بيما تينغ سيانتار على بعد حوالي 126 كيلومتراً جنوب شرقي عاصمة الجزيرة ميدان على عمق نحو 183 كيلومترا تحت سطح الأرض للبحر على عكس الزلزال الأول.
1: وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة غرناطة جنوبية إسبانيا، وأظهرت مقاطع مصورة انهيار منازل وتضرر مركبات، فيما هرع السكان والسياح إلى الشوارع خشية حدوث هزات ارتدادية.
17: Eto Edena, kada nad bi mi pišo. Fihate, ja to iću. A gimme vana. Madre mia.
1: أعلن مسؤولون في ولاية إنديانا الأمريكية أن العواصف والفيضانات العاتية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في الولاية، منهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. وذكر مركز عمليات الطوارئ بالولاية أنه بالإضافة إلى الطفل لقيت 3 سيدات ورجلان حتفهم منذ بدء العواصف يوم الثلاثاء الماضي. يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق هائل اندلع في جنوب غربي فرنسا والتهم أكثر من 1500 هكتار وأجبر مئات السكان على إخلاء قراهم. وأعلنت إدارة مقاطعة لاند أن عدد النازحين بلغ 650 شخصا من قريتي لوغلون وغارين، وأن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في محاولات احتواء الحريق. وشهد جنوب غربي فرنسا حريقين هائلين دمرا أكثر من 50,000 هكتار، ما دفع إلى إجلاء ما يصل إلى 220,000 شخص في أواخر يوليو. وأتت حرائق غابات واسعة على نحو 15,000 هكتار من الأراضي في منطقة أراغون شمال شرق إسبانيا، وأجبرت أكثر من 1,000 شخص على مغادرة منازلهم، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران. وشهد عناصر وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية وهم يكافحون ألسنة اللهب في بلدة سانتا كروز دي لا سيروس باستخدام آليات الإطفاء والمعدات الثقيلة، كما التقطت طائرات الحرس المدني مشاهد جوية للحريق وهو يلتهم مساحات واسعة من الغابات قرب بلدة ريغلوس. قالت سلطات محلية في ألمانيا إن حريق غابات في غرب البلاد أجبر الآلاف من الأشخاص على الإجلاء أمس توقف عن التوسع على الرغم من استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم، وأجلي أكثر من 2,000 شخص من قرية جي القريبة من الحدود البلجيكية بعدما اقترب الحريق لمسافة 300 متر.

0: وفي كرواتيا ظهرت مشاهد مصورة عمل فرق الإطفاء وهي تعمل على مكافحة حريق هائل في منتجع بمدينة أوميش السياحية. وبحسب السلطات المحلية أدى الحريق إلى مصرع شخص وإصابة العشرات وإجبار المئات على إخلاء منازلهم، فيما اشتكى سكان محليون وسياح من حالة الفوضى التي رافقت فرارهم من المنطقة. الصحف العالمية تناولت خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخروج من حرب إيران وتوقفت عند انعكاس الاستياء الداخلي على انتخابات التجديد النصفي، كما بحثت في شكوك حلفاء واشنطن في آسيا وتساءلت عن غياب الاحتجاجات الروسية ضد الحرب مع أوكرانيا. وبعد تقرير الصحف نتابع برنامج حوارات العربية.
1: في صحيفة التايمز البريطانية رأى الاقتصادي والمستشار التجاري إيروين ستالزر أن الحرب مع إيران بدأت تدخل مرحلة تصبح فيها الكلفة الاقتصادية والاستراتيجية لمواصلة القتال أكبر من المكاسب الإضافية التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة. وقال إن الحرب رفعت أسعار البنزين وكلفت المستهلكين الأمريكيين نحو 70 مليار دولار إضافية خلال 6 أشهر، فيما تقترب طلبات الإدارة لتمويل تكاليف الحرب السابقة والمقبلة من 100 مليار دولار، ما يعني مزيدا من العجز والدين العام، كما أن استنزاف المخزونات العسكرية يفرض كلفة استراتيجية. وقال ستالزر إن بإمكان ترامب القول إن الولايات المتحدة حققت أهدافها الأساسية ولم يعد من مصلحة الأمن القومي الأمريكي دفع كلفة عسكرية ضخمة لإعادة فتح مضيق هرمز، خصوصا أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة. ولفت إلى أن هذا الوضع يوفر لترامب مخرجاً اقتصادياً وسياسياً، لأنه ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي قد يصبح الرئيس الأمريكي في النهاية أمام خيارين صعبين، إما تحمل كلفة حرب برية لإسقاط النظام أو قبول تسوية جزئية. إلى صحيفة نيويورك تايمز ونقاش تحليلي شارك فيه الصحفي روبرت سيجل وكاتب الرأي إي جي ديون والمحللة السياسية كريستين سولتس أندرسون، رأوا فيه أن الرئيس ترامب يواجه وضعا سياسيا يذكر بانتخابات عام 2006 حين تحولت تداعيات حرب العراق المتعثرة إلى جانب تدهور الوضع الداخلي إلى عبء انتخابي على إدارة جورج بوش، وتسببت بخسارة الجمهوريين للكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. لكن المشكلة الأعمق وفقا للمشاركين تبدو في انشغال ترامب بإقناع الأمريكيين بأنه رئيس أفضل مما يعتقدون، بدل التركيز على المشكلات التي تؤثر مباشرة على حياتهم، لا سيما أن المؤشرات الاقتصادية ليست جيدة، بينما لا تسير محاولاته للخروج من الحرب كما يشتهي. وختم النقاش بأن هذه الأوضاع قد تحول انتخابات التجديد النصفي إلى استفتاء على أداء ترامب، بما يمنح الديمقراطيين فرصة لاستعادة الكونغرس، رغم أن الحزب يواجه تحديات داخلية في ملفات الهجرة وقواعد النظام السياسي والاقتصاد، فيما كشفت الانتخابات الأخيرة ضعف استطلاعات الرأي أمام ارتفاع أعداد الناخبين المترددين. نبقى مع نيويورك تايمز، حيث سلط إدوارد وانغ الضوء على المعادلة المعقدة والحرجة التي تواجهها الإدارة الأمريكية في الموازنة بين انخراطها العسكري في الشرق الأوسط وبين التزاماتها الأمنية والاستراتيجية تجاه حلفائها في الإندوباسيفيك لمواجهة التمدد الصيني المتزايد. ولفت الكاتب إلى أن بكين تواصل تصعيد ضغوطها على الفلبين في بحر الصين الجنوبي وتختبر قدراتها العسكرية والنووية، بينما تتراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة حيوية على وقع الحرب على إيران، خصوصا صواريخ الاعتراض. في المقابل فإن إدارة ترامب تؤكد تمسكها بسياسة الردع وتطالب حلفائها بزيادة إنفاقهم الدفاعي ودمج قدراتهم العسكرية مع الولايات المتحدة، كما تستمر في التعاون العسكري مع الفلبين واليابان، بما في ذلك تدريبات وصواريخ يمكن استخدامها في مواجهة الصين. وختم الكاتب بأن المشكلة لا تقتصر على القدرات العسكرية، فالحرب مع إيران إلى جانب الحرب التجارية وتقارب ترامب المتزايد مع نظيره الصيني يدفعان دول جنوب شرق آسيا إلى التشكيك في موثوقية الولايات المتحدة كقوة موازية للصين، ويدفعان بعض هذه الدول إلى توسيع علاقاتها مع بكين تحسبا لتحول الأولويات الأمريكية. ختاما مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، وفيها ترى الكاتبة أن نيمسوفا أن الرهان على أن الضربات الأوكرانية العميقة وما تسببه من نقص في الوقود وضغوط معيشية ستدفع الروس إلى انتفاضة شعبية ضد الحرب يبدو بعيدا عن الواقع، إذ أظهرت التجربة التاريخية والمناخ السياسي الحالي قدرة المجتمع الروسي على التكيف مع الحرمان والخطر. الكاتبة أوضحت أن المجتمع ورث من الحقبة السوفيتية ثقافة طويلة من التعايش مع النقص والانتظار، فيما جعل القمع السياسي تكلفة الاعتراض العلني مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحرب التي كانت واسعة نسبيا في عام 2022 اختفت تقريبا، ورأت أن الكريملين لا يتعامل مع احتمال الاضطرابات باستخفاف، إذ رفع الإنفاق على الحرس الوطني وأجهزة إنفاذ القانون إلى أكثر من 47 مليار دولار، ومع ذلك لا ترى استطلاعات الرأي المستقلة أو مظاهر الحياة اليومية في موسكو مؤشرات على انتفاضة وشيكة، فحتى مع تراجع شعبية بوتين ما زال جزء كبير من الروس يحمل الغرب وواشنطن مسؤولية مشكلاتهم، فيما يواصل المجتمع التكيف مع الحرب.

والأمنية موزعة بين مراكز نفوذ متنافسة، فيما تبقى مهمة توحيدها واحدة من أعقد استحقاقات بناء الدولة. في موازاة ذلك تتقدم ملفات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء انتخابات وسط مبادرات أممية وأمريكية وتحركات إقليمية تتقاطع فيها حسابات الأمن مع المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي. في ظل هذا الحديث يزداد التساؤل بشأن قدرة هذه المبادرات على الوصول إلى تسوية تستند إلى شرعية شعبية ومؤسسات قابلة للمساءلة. حوارات العربي من العاصمة الليبية طرابلس، أصحابكم فيها أنا عبد الناصر خالد، أهلا بكم.

0: أهلا بكم من جديد. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الوزير السابق ورئيس حزب تجمع الصف الوطني سلمى الغويل، والكاتب الصحفي عز الدين عقيل، كما سيلتحق بنا بعد لحظات الخبير العسكري أحمد هدية. أهلا وسهلا بكما ضيفاي. أبدأ معك أستاذ الغويل. يعني استهداف منشآت نفطية في الغرب، توترات أمنية في الجنوب، اغتيال شخصية عسكرية في الشرق، يعني هل نحن أمام محاولة لإعادة رسم قواعد الاشتباك يعني في ليبيا، أم ربما نحن أمام تغيير معادلة على الأرض، وهذا نتيجة طبعا غياب الحلول وأيضا نتيجة حالة الانسداد السياسي في ليبيا؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية ليك أخي العزيز وللضيف الكريم المهندس عز الدين والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هو حدث استثنائي في معادلة الصراع، وبالتأكيد أن كل الأطراف تحاول أن تصنع مركز تفاوضي كبير لتخبر العالم من خلال ذلك أن هي لديها مركز نفوذ ومركز تأثير، وأن الطرف المنافس الآخر لا يتمتع بحالة استقرار وبحالة نفوذ في جغرافي ما، وكذلك الأطراف المتنازعة لأسباب لاعتبارات اقتصادية ولاعتبارات أمنية ولاعتبارات حيازة مواقع ومواقف هي تترجم هذه الحالة، والضحية بالتأكيد هو الشعب الليبي، هو رزق الشعب الليبي، هو مقوماته، هو انعدام ثقته في نفسه، الضحية في نهاية الأمر غياب الدولة الليبية. وما لا يخفي الحال ولا يخفي على المشاهدين أن نحن نتعرض إلى انهيار دولة بكل المواصفات إذا ما كنا ننظر إلى أي بقعة من جغرافيا هامنة، بإذا بينا إحنا نتفاجئ بأن الأمن ينعدم، وعندما ينعدم الأمن وينعدم الأمن الاقتصادي وعندما ينعدم الأمن السياسي وعندما ينعدم أمن ثقة المواطن في بلده وفي وفي وفي وجوده، هنا يسود حالة من التوتر، حالة عقل جمعي. لا المسؤول يستمتع بمسؤوليته وبإرادته وبكرامته كمسؤول يدير الشأن العام، لن تنازعه ألا توافق مع مع مع روح ما يجب أن يكون من أجله، ولا المواطن يعيش مرتاح في كل مناحيه، في خدماته، في في في تخته، في في بلده، في قدرة البناء، قدرة التنمية الاقتصادية، بالتالي انعدمت. ويسجل هنا يتكالب أصحاب النفوذ ويتكالب من امتلكوا الأموال بغير وجه حق ليترجموها لحيازة وحيازة مراكز ومواقع جغرافية ليعبروا للعالم نحن فاعلين. وللأسف العالم يعبث بينا، يعني لأول مرة أني أرى دولة تكاد تكون الوحيدة تتدخل فيها 9 دول بمستويات إقليمية وبمستويات مصلحية وبمستويات، يعني وين الحالة اللي يجب أن ننظر إليها لإخواننا نتطلعون

0: وين الحالة الإنسانية من العالم؟ وين العالم اللي مننا احنا بأنه يكون راعي لنا ومحافظ على توازننا؟ نحن عجزنا عن يكون لنا لغة حوار مشتركة لننتج حالة إيجابية أو حالة إدارة بلدنا أو الشراكة في حالة بلدنا. ليبيا ولا فيها الزمن اللي أن يحكمها الفرد، ولا فيها الزمن اللي أن يمكن أن تحكم بصيغة معينة، بالتالي لن تكون هناك حالة استقرار ولن يكون هناك رابح إلا من يجيد فن إشراك كل الليبيين، يجيد فن قبول الشعب الليبي ليه، يجيد فن توفير الموارد الاقتصادية وحالة الاستقرار الليبي. وبالتالي مخطي جدا من يعتقد أن سينتزع مواقع أو سينتزع مواقف بالقوة أو بالخراب أو بالكولس أو بالاستعانة بالخارج. نحن نبعث برسالة لكل هذه الدول، لكل دولة ترى أن القيم الإنسانية وقيم احترامها لنفسها أن تتدخل في ليبيا بالشان الإيجابي.
1: لا السيد الغوير، دعنا في صلب الموضوع، يعني نتحدث عن استهدافات في الغرب، أيضا توترات أمنية في الجنوب، اغتيال شخصية بارزة في الشرق، يعني إلى متى تؤشر كل هذه الأحداث؟
0: تؤشر إلى أن الصراع ما عندهش حدود، تؤشر إلى أن كل طرف يحاول أن ينتزع من الآخر حالة الاستقرار الذي لديه. كل طرف له خصم سياسي يجتهد أي مجتهد بدخول معركة أتون معركة غير تقليدية ويستخدم فيها كل الأدوات الشرعي والغير شرعي، المبرر والغير مبرر، الأموال، الخارج، جميع أنواعه. بالتالي ما عادش قعدت في حدود في محاولة الكسب السياسي، قعدت الدخول بطريقة غير شرعية، قعدت استخدام الخارج، قعدت الاستقواء بالخارج، قعدت استخدام الأموال، استخدام المعوزين من الناس. فكل ما تراه من تدافعات سواء في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب والاعتداء على الموارد، لدرجة أن حرب ما عادش فيها أخلاق. لما تجي تعتدي على أموال الليبيين بقصد سياسي، هل ما زال هناك قيمة لأخلاق الإنسان؟ وبالتالي بدي كل شيء مباح، كل شيء يمكن استخدامه. وبالتالي إحنا لابد تكون لدينا صرخة، لابد تكون لدينا لومة، لابد تكون لدينا عتب في من هو في مواجهة العتب، لابد يكون لدينا نوع من التضحيات حتى كمكونات سياسية أن نتنازل لبعض بحيث أن ما يزيدش الانهيار، لأن ستخرب البلد على رؤوس الجميع، السياسي واللي عنده طموح واللي عايش والمواطن. عندما يستهدف قوة الليبيين، عندما تستهدف رمزية اقتصادية ليخشى الجميع استمرار وجودهم من الشركات الأجنبية زي مصفاة الزاوية، هاني يعني أن احنا نتحسس رؤوسنا، يعني نتحسس اقتصادنا، نتحسس قيمة وجودنا وهو البترول.
1: طيب لنشرك السيد عز الدين العقيل في هذه النقطة، كيف تقرأ استهداف منشآت حيوية في الغرب في هذا التوقيت بالذات؟
2: بداية تحية لك أخي ناصر، تحية موصولة للدكتور سلمى الغويل وكذلك للسادة المشاهدين. الحقيقة تمت كتاب جميل جدا اسمه المرأة والحرب. هذا الكتاب ضمن الأدب الفكري النسوي المتعلق بدراسة حالات النزاع المسلح والحروب الأهلية، كتبته حوالي 8 خبيرات في نماذج النزاعات المسلحة والحروب الأهلية. في البحث الأول تقدمت به باحثة اسمها سيسيليا، لاحظت هذه السيدة أنه على أبواب اتخاذ المجتمع الدولي وتحديدا الدول الغربية لقرارات بإنهاء نزاعات مسلحة معينة يتم تصعيد العنف إلى أعلى مستوى. لوحظ هذا في رواندا قبل مؤتمر أبوجا، لوحظ هذا في لبنان قبل الطائف، لوحظ هذا في البوسنة والهرسك قبل دايتون، لوحظ هذا في كولومبيا قبل الحل الذي جاء في هافانا ما بين حركة فارك وما بين النظام اليميني. يرتفع العنف إلى مستويات غاية في الرعب، وبالتالي في ظني أن هذا التصعيد هو إنما يعود للمبادرة الأمريكية. إذا ما أخذنا بهذا الإسقاط، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمهد الأمور فعلا من خلال هذا الارتفاع العنفي، ليس فقط على اتحال في الزاوية ولا في شرق البلاد أو في فزان، هناك أيضا ارتفاع حتى عنف حيال معيشة المواطن نفسها من خلال هذا الضرر الكبير الذي تتعرض له العملة المحلية، هذا التشويش الكبير الذي حصل في البنك المركزي. وأعتقد أن هذه الاستقالة في ظني أنها مسرحية تم من خلالها محاولة تبرئة المحافظ أنه لم يكن جزء من هذا الذي يتعرض هذا الضغط الذي تعرض له الدينار الليبي. أيضا ما جرى في في في بني غازي وما يجري في الجنوب أعتقد أن له صلة. الرجم على اتحال تتهم حكومة طرابلس بأنها هي التي تمول العدوان الذي يجري ضد قواتها في فزان، وهناك
1: يعني هل هي مسألة ضغط سياسي لأجل أهداف معينة
2: لتوسيع القدرة على التفاوض؟ يعني هناك طرفين الآن يتحضران وفقا للمبادرة الأمريكية لكي يتفاوض فيما بينهما لتشكيل سلطة سياسية تنفيذية ورئاسية، وأن هذه السلطة التنفيذية لابد أن يتوزع بينها المناصب المختلفة سواء على المستوى الوزاري أو غيره.
1: يعني ليست مجرد صراع ما بين تشكيلات أو المجموعات المسلحة على الموارد.
2: ما الذي الحقيقة يبعد هذا الافتراض؟ أجهزة المخابرات الغربية تقريبا موجودة برمتها فوق الأرض الليبية. أكثر الجماعات اختراقا من جانب أجهزة المخابرات هي تلك الجماعات التي في غرب البلاد، لأنها تتقاطع بشكل كبير مع الإرهاب ومع الجريمة المنظمة. وبالتالي أعتقد أن السماح لهذه الجماعات بامتلاك طائرات مسيرة وامتلاك خبراء يمكنهم تحريك هذه المسيرات من خلال غرف عمليات معقدة، أعتقد أن هذا أمر مستبعد. وعلى الأقل المخابرات الإيطالية باعتبارها هي التي تقود هذا الاختراق الكبير للجماعات المسلحة في غرب البلاد، لا أعتقد أنها ستسمح بهذا.
1: طيب أبداً. لنشرك ضيفنا الذي التحق بنا الآن السيد أحمد هدية الخبير العسكري، أهلا وسهلا بك. شهدت المنطقة الشرقية حالة اختيال، في الجنوب توترات أمنية متزايدة، يعني كيف تنعكس هذه المؤشرات على استقرار تلك المناطق؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك وللضيوف الكرام ولكل المشاهدين. بداية يجب أن نفرق بين السيطرة العسكرية وبين الاستقرار الأمني المؤسساتي. ما يوجد في الشرق أو الجنوب اللي تعرض ربما لمحاولة اغتيال في أو مش لاغتيال كامل يعني، وما حدث في الجنوب من تحركات عسكرية يعكس بأن يعني إطباق السيطرة لا يعني أن سيكون هناك استقرار. فبالتالي خلط الأوراق سواء كان في الجنوب أو من أو كان عبر عملية الاغتيال، هذا يؤكد أن هناك أحد أمرين لا ثالث لهما، إما وجود اختراق داخلي، وإما أن هناك قوة أخرى أو أطراف أخرى تحاول النيل من القوة العسكرية التي تسيطر على الشرق وعلى الجنوب اللي هي متمثلة في مؤسسة خليفة حفتر وأولاده. فبالتالي هذا الأمر يعني سيزيد من المشاكل وسيبعد الاتفاق المزعوم الذي يشتغل عليه الآن الأمريكيين. فلا أعتقد أن هذا الأمر هو ضربة للاتفاق أو لمحاولة الاتفاق التي حدثت بين يعني برعاية أمريكية.
1: لكن سيد هدية، هل ترجح يعني من خلال حديثك أن ما حصل يعود إلى تدهور السيطرة الأمنية، وأشرت كذلك إلى تدخلات ربما داخلية وخارجية؟
3: لا أنا لم أشير إلى تدهور للسيطرة العسكرية. أنا قلت أن هناك فرق بين أن يكون هناك سيطرة وبين أن يكون هناك استقرار أمني مؤسساتي. الاستقرار الأمني يأتي عبر المؤسسات والشفافية، لا يأتي عبر قوة تفرض في وقت ما. هذه القوة لابد أن تحدث فيها بعض الاختراقات وهناك من ينال منها في فترة ما، لكن لما يكون هناك استقرار مؤسساتي لا، سيكون على الأمد الطويل. التدخل الخارجي أنا لا أستبعده ولا أحد في ليبيا يستبعده، لأن نحن يعني التدخلات الخارجية كثيرة وعبر دول كثيرة، لا أستطيع أن أحدد أن التدخل عبر الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية.
1: طيب أستاذ الغويل، تتصاعد دعوات من أجل توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك حتى الأجهزة الأمنية بحيث تكون موحدة وتحت يعني قيادة واحدة، لكن كيف يمكن إنجاح مثل هذه الترتيبات؟
0: شوف، في تقديري أن تنجح هذه الترتيبات بالابتعاد الأطراف اللي لديها طموح سياسي عن المؤسسات العسكرية والأمنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن أن تكون حامل لطرف ما لتحقيق هدف سياسي. عقيدة المؤسسة العسكرية يجب أن تبنى بكوادر. ليبيا لا تخلو من الرجال العسكريين الذين لديهم تاريخ طويل في بناء المؤسسة العسكرية، ولا تخلو كذلك من لديهم انتماء وطني ولديهم حرص، وبدليل وجود لجنة المشتركة، هذه لجنة 5+5 دائما هي ما فيش بين يوم وليلة نعتقد ان احنا سنحقق المستحيل، ولكن مع دعم الليبيين لهم، مع دعم الإرادة الشارع الليبي المواطن الليبي، مع وجود الخبراء وابتعاد الأطراف السياسية كائن من كان، وحتى اللي عندها طموح سياسي، حتى وإن تدخلت يجب أن تعلن ليس لديها طموح سياسي للوصول للسلطة. عندما يكون هناك تكنوقراط في المؤسسة العسكرية، وعندما يكون هناك مبنيين بناء عسكري وطني حقيقي وأهدافهم بناء المؤسسة العسكرية، لتكون عقيدة الجيش وعقيدة المؤسسات الأمنية يعني حماية وتحقيق أهدافها بعيدا عن تحقيق أهداف سياسية لشخوص. إذا نجحنا في هذا الموضوع هنا هناك أول لبنة أو أول حاضنة يمكن أن تكون هي المتك الحقيقي، بدليل أن الأشخاص الليبيين الآن يترقبوا لجنة 5+5، يباركوا حركة 5+5، يطمئنوا. كل الأطراف أصبحت تتنازل نتيجة وجود ممثلين لكلا الطرفين. يعني في النهاية الجيش راهو عندهم عقيدة حقيقية، يعرفوا من هو اللي عنده ارتباط وعنده انتماء وعنده موقف. من خلال الموقف يمكن للليبيين الآن يحددوا لك من هم اللي قادرين على بناء المؤسسة العسكرية ومن هم اللي قادرين على بناء المؤسسة الأمنية. لا يمكن خلط الأوراق بإدخال أجسام أو شخوص غريبين عن المؤسسة العسكرية ونطلب منهم أنهم ينجحوا. إذا أردنا أن تنجح المؤسسة العسكرية وإذا أردنا أن تنجح المؤسسة الأمنية يجب أن توكل الأمور إلى أهلها.
1: لكن أليست مبادرة بوليس يعني تتحدث في هذا الجانب؟
0: نعم، هي تتحدث وهي إيجابية في مضمونها، ولا سبق وأن تكلم في مضمونها في موضوع توحيد المؤسسة العسكرية، لكن لا يجب أن تكون هناك وراها أهداف سياسية. مبادرة بوليس باركها أغلب الليبيين في شق المالي اللي بتنقذ معيشة الليبيين،
1: وأيضا في توحيد المؤسسة العسكرية
0: بالضبط، وبرعاية دولة عظمى زي أمريكا. شو المطلوب؟ مطلوب المصداقية ومطلوب الوضوح. مبادرة بوليس ما يعاب عليها من هو، وهي غير واضحة معالمها ملامحها رؤيتها. أرى إذا لم يخاطب الشعب الليبي لخلق حالة اطمئنان واستقرار وامل، ارى لن تكون هناك الاطراف المختصرة او المختزلة للمبادرة او لديها مكنة للتواصل. هنا يخطي بولس ويخطي كل الاطراف اذا كانوا جادين انهم هم ينقذوا ليبيا. عليهم ان يكونوا شفافين، عليهم ان يطرحوا امالك بكامل الشفافية، ومن حقهم ان يطالبوا بمصالحهم، ولكن وفق مبدا الرابح لتنتقد ليبيا من خلال مبادراتهم، لتستخدم النفوذ الامريكي لصالح انقاذ ليبيا وليس لصالح تمرير صفقة قد يجهل الليبيين عنها الكثير. إذا كان الأمريكان يبوا علاقة استراتيجية مع ليبيا وعلاقة تكامل وعلاقة مصلحة، عليهم أن يرعوا كل الأطراف.
1: صفقة ماذا تعني بصفقة طيب؟ ماذا تعني بصفقة؟
0: الصفقة اللي هي تقاسم فيها الطرفين معادلة السلطة فيما بينهم دون إشراك باقي الليبيين. أنت تعرف لو أعلن عن إشراك كل الليبيين، ليبيا تسعى الكثير، تسعى الجميع، تسعى للأطراف الفاعلة أن يمارسوا عملهم السياسي، يشركوا آخرين، أي واحد أخطأ في مرحلة من المراحل زمن إدارته يتحمل مسؤوليته ويمكن له أن يعالج، تكون هناك حالة ودية من الشراكة. ليبيا لا هي لا كنت ولا المهندس عز الدين ولا الأستاذ هدية ولا ليبيا الجميع. احنا في وضع اهتزت فيه اركان الدولة، بالتالي محتاجين الى خلق مناخ ايجابي نتنفس فيه جميعا. المكونات الاجتماعية الليبية، كل الثقافات، كل الانتماءات السياسية، ليبيا فيها 4-5 انتماءات سياسية وفكرية، يجب ان تتمثل، يجب ان تمثل تكنوقراط، يجب ان تكون ليبيا نتعرض الى مرحلة تقسيم الليبيين الى درجات. لما تقسم الليبيين الى درجات من خلال السلطة ومن خلال المال ويتراجع واحد اخر، هل ما زلت انت طالب بالانتماء للوطن؟ لكن كيف تحس بوطنك لما تكون ممثل فيه، لما يكون عندك فيه راي، لما السلطة هي تهدف. اهم نجاح للسياسي واهم نجاح للحاكم هو ان يحب الناس ويحب شعبه. وكيف يحب شعبه؟ من خلال خدماتهم، من خلال شراكتهم، من خلال كرامتهم، من خلال احترام قدسية هذه الدولة، من خلال ليبيا جغرافيا 1,760,000 كيلومتر، فيها كثير من الاموال، فيها القدرة على إدارة، وكيف تديرها لما تطمن الجميع. وبالتالي هذه الصفقة أو هذه المبادرة إنجاز التعبير، عليهم أن يوسعوا دائرة المشاركة لكل الليبيين، عليهم أن تكون هناك معايير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تنضبط معايير من يستحق أن يصل السلطة يصل إليه، لكن بمقياس معين. صدقني حتى كان نجح حتى 5 شهور ولا 6 شهور لن تنجح عام، لن تنال رضا الليبيين. وأي مشروع سياسي ما ينالش رضا الليبيين أضربه في السفر، لا طيب. يربح صاحبه ولا يربحوه ولا تنتقد البلد.
1: طيب سيد عقيل، هل هناك أمل فعلا حقيقي في توحيد المؤسسة العسكرية من كلا الطرفين؟ نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والقيادة العامة في الشرق، أم ربما هناك أزمة تدخلات خارجية قد تنسف هذه الجهود؟
2: في الجولة الأولى أخي ناصر كنت بخيلا جدا معي في الوقت، هذه المرة أرجو أن يتحسن
1: طيب. الوضع
2: شوف، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تسعى جاهدة من أجل توحيد هذه المؤسسة العسكرية، حتى أنها جاءت بخطوة هي غير تقليدية بالنسبة لكل نماذج النزاعات المسلحة السابقة، وهي إقامة مناورة في سرت وجمع الطرفين حول هذه المناورة. هذا التكنيك لم يكن موجود في رواندا، في بوريندي، في ساحل العاش، في البلقان، في كولومبيا، في كل النماذج السابقة لم توحد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة. كان يجمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض من أجل الوصول إلى ما يسمى بسلام شجعان، وبعد ذلك تشكل حكومة انتقالية، يسلم كل هؤلاء، يحدث برنامج كبير اسمه DDR يتخصص بنزع السلاح، تفكيك الميليشيات، تسريح المقاتلين، ويبدأ من هنا بناء المؤسسات. الولايات المتحدة الأمريكية ربما كانت تساير ما يسمى بالمجتمع الدولي، كانت في مرحلة القيادة من الخلف، الآن هي تقدمت في 5+5. نرى أن رؤساء أركان الطرفين يلتقيان، قائد أفريكم كل مرة هو جايب الشباب هذول الاثنين، مرة معاه في قمة أفريقية، ومرة معاه في شتوتغارت، ومرة معاه في سرت، ومرة يزور الرجمة ثم يزور طرابلس فيلتقي برؤساء الأركان بوكيل وزارة الدفاع. هم يقولون بأن هذه الخطوات هي الخطوات التي يقومون بها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية. إلى أي مدى لديهم هم فعلا نية حقيقية بتوحيد هذه المؤسسة ويفكرون في آليات حقيقية لهذا التوحيد، هذا ما نرجوه، إنما إلى الآن ليس هناك شيء واضح. لبالغ الأسف ربما ما يقلق أن الولايات المتحدة الأمريكية تعودت على تفكيك الجيوش وليس على تجميعها. الولايات المتحدة فككت الجيش الألماني، فككت الجيش الياباني، فككت الجيش العراقي، فككت الجيش الليبي، كانت وراء تفكيك الجيش السوري والجيش اليمني وإن عن بعد، يعني كان لها أدوار كبيرة في تفكيك الجيوش. حتى الجيش الأفغاني الذي بنته على علاته فككته قبل ساعات من هروبها الكبير من أفغانستان، وعادت حركة طالبان من جديد وراح ذلك الجيش
1: يعني
2: الأفغاني.
1: هل الآن نحن أمام عدم ثقة في هذه المسألة، في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية؟
2: من حقنا أن يكون ألا يكون، لأن هذا الطرف نحن نرى سياساته في إيران، سياساته في غزة، سياساته في في في في فنزويلا، هذا نظام عنيف، نظام ينظر إلى مصالحه بشكل براغماتي بحت، لا يعطي ذلك البال الكبير لمصالح الشعوب الأخرى. بالتالي من حقنا أن نقلق، ومن حقنا أن نحذر وأن نتحفظ، ولكن هل لدينا خيار آخر؟ ليس لدينا خيار آخر. نحن نرى العالم كله يصمت أمام ترامب وهو يجرجر مادورو كالخروف، نراه وهو يهاجم إيران دون العودة حتى إلى سلطات بلاده التشريعية، دون مجلس الأمن، نراه يبيد غزة، نراه يقول بأن هرمز سيتحول إلى مكان أمريكي، يريد غرينلاند، يريد الخليج المكسيك، نحن نراه طايح في العالم يمينا ويسارا. وبالتالي من حقنا أن نقلق، ولكن هل لدينا قدرة على رفض أي مشروع أمريكي في هذا الخصوص أو غيره باتجاه ليبيا؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الكبير، والجواب للأسف بيج زيرو، ليس لدينا القدرة على مواجهة أي مشاريع أمريكية في ليبيا.
1: طيب سيد هدية، ما هي العقبة طيب الحقيقية التي تقف أمام توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا؟ هل هي عقدة الولاءات وموازين القوة على الأرض، أم هناك تعنت من مسألة إخضاع القيادة العسكرية تحت سلطة مدنية؟
3: يعني أولا احنا خلينا نتفاهموا على تعريف المؤسسة العسكرية ولا الجيش شنو. هل احنا نبو الجيش اللي بيحملنا الدستور وبيكون تحت سلطة مدنية منتخبة، ولا نبو سلطة سياسية تفصل حسب قيادة الجيش؟ احنا لعند الآن ما تفاهمناش عليها، ومستحيل نتفاهموا عليها في ظل الشخوص الموجودة حالياً، سواء شرقا سواء غربا، راني لا استثني، ولا إن كان في الشرق بي بي بي بي بنسبة أكبر. في السابق كل الاتفاقات السياسية اللي حدثت سواء كان في صخيرات أو في جنيف كانت مفصولة، بمعنى اجتماعات مع جماعة اللي موجودين في الغرب سواء كانت قوة عسكرية أو سياسية، و اللي موجودة في الشرق، وبعدها يوصلوا لاتفاق معين وما يتمش الاتفاق في كل الأحوال. المرة هذه مختلف، المرة هذه ابتعدوا وجابوا أشخاص ثم قرروا أن يجيبوهم وحطوهم باش يقرروا التوحيد، سواء كان في المؤسسة العسكرية أو كان في الجانب الاقتصادي والميزانية الموحدة. وإلى الآن رأوا الاتفاق السياسي أو السلطة السياسية إلى حد الآن ما خاضوش فيها، الكلام كله على توحيد المؤسسة العسكرية واتفاق التنموي الموحد. من أكبر أو من أهم العقبات التي تواجه توحيد المؤسسة العسكرية إذا اتفقنا على تعريف المؤسسة العسكرية هي تعنت بعض الأشخاص، بمعنى أن تأتي لأتفق أنا وأنت وتضع شرطا، هذا بكل تأكيد سيحبط الاتفاق ولن يصل بنا إلى بر الأمان أو إلى اتفاق. يعني إنك لما تجيني هنا وتشرف علي تقول هنا راو بنحط صدام حفتر ولا بنحط أحمد هدية ولا بنحط كذا، هذا تشرطة بيكون قائد أو بتكون القيادة عنده، هو هذا ما تجينيش به الشرط. تعالي إذا كانك أنت عندك النية الفعلية أنك أنت توحد ليبيا تحت جيش موحد ويكون تحط سلطة مدنية، تعال ما تفرضش أسماء. لكن اللي صاير حاليا، لا، اللي صاير حاليا أنك أنت بتمشي للاتفاق وأنت قدامك مجموعة من الأشخاص، فلان الفلاني بيكون قائد، يعني قبل لا تمشي يعني هذا يدور في الكواليس وبعدين يجي يقول لك اجتمعوا واتفقوا على انه يكون كذا وكذا وكذا.
1: لكن سيد هدية، هل في المقابل تظل المؤسسة العسكرية منقسمة بدون توحيد؟ إلى متى كل هذه الأمور يعني عدت أيضا إلى عدم استقرار البلاد؟
3: لأن احنا أصلا ما عندناش مؤسسة عسكرية، احنا ما عندناش معسكرية، احنا في الغرب الليبي نعترفوا بها ونقولوا احنا عندنا ما عندناش مؤسسة عسكرية، ولكن عندنا ناس تحاول انها هي تدير مؤسسة عسكرية، قاعدة تحاول، ياخذوا سنة ياخذوا عشرة ما نعرفش. في الشرق يقول لك احنا عندنا مؤسسة عسكرية، يا اخي مؤسسة عسكرية؟ مؤسسة عسكرية الاب هو القائد والابن نائب للقائد والابن الاخر رئيس للاركان والصهر مدير، هذه ليست مؤسسة عسكرية، هذه مؤسسة عائلية. لذلك يعني تشخيص، يعني لما بتشخص أنك شيء لابد قبل تعالج أنك شيء لابد أنك تشخص تشخيص جيد، والاعتراف بأنك أنت مريض هذا هو اللي بيرفعك للمستشفى وبيخليك تداوى. إحنا مش معترفين.
1: طيب يعني سيد عقيل قال السيد هدية بأنه لا وجود لمؤسسة عسكرية فعلية في ليبيا، هل تتفق مع هذا الكلام؟
2: لا، ويتحدث عن غرب البلاد، يتحدث اليوم، لا أعتقد أنه يتحدث قبل 2011، وإلا من كان يحمي الدولة؟ نعرف حتى على مستوى أصدقائي، أنا خريج مدرسة ثانوية، أكثر من 60% من أصدقائي الذين كانوا مميزين جدا أصبحوا ضباطا مهمين في القوات البحرية وفي القوات الجوية وفي القوات البرية. من كان يحمي الدولة؟ هل كانت الهجرة الغير الشرعية تستطيع أن تخترق الحدود بهذه الصورة؟ كيف كانت تتحرك سيارات تحمل الأموال تخوض الصحراء أو تجوب الصحراء إلى أن تصل إلى البنوك التي كانت تسلم إليها الأموال؟ كيف كان ما يتحقق من استقرار للاستثمارات النفطية الكبيرة والاستثمارات النفطية الأخيرة، التدفقات التي صارت على الدولة؟ كان الأمن محقق بشكل كبير، كانت هناك مؤسسة عسكرية، ربما نتيجة بعض الرؤى الفلسفية للقذافي حول المؤسسة العسكرية، مؤسسة الشعب المسلح وغيرها، ربما هذه المفردات.
1: لكن نحن نتحدث الآن في الوقت الحالي.
2: لا، الآن هناك في شرق البلاد، أنا أختلف تماما مع كون البو هو القائد العام ولدى موجودين المؤسسة العسكرية، لا تقيمها كذا فقط، يعني ممكن غدوة نجو بربطة المعلم هؤلاء نشيلوهم ونجيبوا غيرهم، ولكن في الأسفل هناك بنى عسكرية حقيقية، هناك أكثر من 200,000 عسكري مدربين على أعلى درجات تدريب، هناك قوات خاصة يتحدث اليوم عن دورها الكبير في الدخول إلى مالي وإنقاذ رهينة أمريكية، وإن كنا لم نطلع على التفاصيل بعد، هناك سلاح جو عاد بشكل كبير، هناك سلاح قوات بحرية موجودة، هناك منطقة كبرى تحرس بشكل دقيق سواء في فزان أو في برقة، وفي جزء من طرابلس للعلم هي تقريبا لديها أكثر من ثلثي الوطن الآن، من جوس فليني أو من منطقة راس دانوف إلى المكان الذي يتحدد عنده خط الهدنة اليوم اللي هو تابع ولاية طرابلس، إذا ما نريد أن نتحدث بلغة الولايات، هذا كله الآن تحت الرجمة وليس تحت الطرف الآخر. بالتالي البنى التحتية الكبيرة، الانضباط العسكري الصارم، الانضباط داخل المعسكرات، الآن بإمكانك أن المناورة الأخيرة التي كانت قبل بضعة شهور مناورة تحدث عليها مجلة الدفاع السويدية وتحدث عليها بتقدير عالي، يعني كانت فعلا قدرات عسكرية هائلة وكانت مناورة من المناورات المميزة. أعطي أيضا لقوات الرجمة تصنيفا على مستوى أفريقيا، أعتقد أنه التاسع،
4: بالتالي القصة أوكي موجود أب ما هو موجود حتى دبيبة جايب عائلته وما هو حتى المنفي جايب خو سامي وما هو حتى جويري جايب جماعته وما هو فلان الله غالب هذا السياق القبلي كما كان القذافي معه أبنائه يعني وزير الآن جايب عائلته في جنبه هذا سياقنا الله غالب هذه تربية خطأ فينا
1: لا
4: هذا تصور غلط عندنا لنظرية الدولة هذه حالة من الإفلات من العقاب وضعف الجهات الرقابية وضعف الجهات القضائية ضعف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ضعف الشعب في أن يجعل شقيق الرئيس هو الذي يدير السياسات على مستوى الرئاسة العليا أو أن رئيس الوزراء يأتي بأسرته من حوله ويوزع عليهم الثروات والمناصب
1: لكن سيد عقيل لنشرك السيد الغوي في هذه النقطة
4: هذه مشكلة لكن عامة في ليبيا
1: لكن هناك من يقول بأن الظروف فرضت نفسها
4: نعم سد نعم
1: سلامة وبالتالي أدت إلى ما نحن فيه الآن
0: شوف احنا في هذه المرحلة يوجد شيء نموذجي لا يمكن أن تطلب من دولة سقطت في كل مناحيها وتم الاعتداء عليها في كامل أمورها السياسية والعسكرية والاجتماعية والأمنية ومستعمرة ومحتلة تطلب منها النموذج وزي ما قال لك المهندس عز الدين وزي ما قال الأستاذ هدية فيه مطالب حقيقية ومشكلة لكن المنسار على الدرب وصل أن تبدأ بنواة صح علينا أن نعترف أن هناك نواة حقيقية لمؤسسة عسكرية في شرق ليبيا علينا أن نعترف هناك ضباط محترمون جدا ويناغموا هناك السلطة في الشرق وموجودين يعني بأسماء شباب رائعين إيجابيين في غرب ليبيا عسكريين يرتادوا التواصل مع شرق ليبيا يعني أنت ما تقدرش تحرم ليبيا الآن في الظروف تقول تعال نبي نموذج زي ما قال لك الأستاذ لا كلنا نحن في الهوى سواء في الهم سواء يعني اللي جاي مرة أمنين أنا ما نقدرش إلا يكون أخي أو ابني أو قريب مني نطمن عليه نهار نصل إلى دولة ونهار نصل إلى شرعية رئيس ويمتلك الأمر وينتخب الشعب ذلك سيتم زي ما قال إزاحة الجميع ما لم يكون الشخص كيف نطالبك أنا نطالبك بسلوكك سلوكك مع الناس سلوكك مع الوطن سلوكك مع المؤسسة اللي أنت تمتها في كل ربع ليبيا الخطأ بالكامل نحن واقعين فيه بالكامل كل مسؤول وقع في خطأ اللي ما وقعش أذنب بشكل كبير أذنب بشكل صغير سواء على مستوى أسرته على مستوى تقديم القرار تقديم المنفعة لحد الآن لم ناتوا بالنموذج ليش؟ لأن احنا البلد سقطت وكل واحد منا يحاول أن ينتزع جغرافيا يحاول أن ينتزع قرار يحاول أن ينتزع مصلحة هنا الفيصل في أخلاقياتنا كيف تدار
1: من طيب ما هي الأدوات طيب الأدوات ما هي الأدوات
4: الأمريكية على أساس تدعي أنها جاءت لإصلاح كل هذا
0: الأدوات
4: هذا ما يقوله مرس.
0: الأدوات اتباع القانون والاستفتاء من الليبيين الليبيين أذكياء والليبيين يعرفوا الحقيقة وانت تعرف لما اي واحد ينزلق خطأ في اي قرار ولا في اي مؤسسة ستنال تضاله اللعنات
1: يعني اسناد مثل هذه الامور الى الشعب
0: نعم
1: هل تقصد اسناد
0: طبعا مثل هو في النهاية المحصلة سيكون للورقة الشعب للانتخابات شوف اي واحد اشتغل في مهمة سواء كانت مدنية قرار
1: نحن نتحدث في توحيد المؤسسة العسكرية ربما
0: العسكرية لن يتم توحيدها إلا باستخدام القوة الأمريكية الحقيقية صحيح. لتكون مصلحة أمريكا ومن ثم الشاطر والعاقل اللي يسمح المجال دون أن يسقط الجميع يجب أن تبعث برسالة تطمين للجميع أنت أنجزت هذا الخيار وأنجزته مبارك عليك واستمر فيه ولكن شركائك في الوطن مش أنت الأب الأوحد الرب الأوحد لليبيا لا ليبيا لن تقاد بطريقة إن أنت لها ليبيا للجميع العاقل من يعترف بإرادته وإلا سيكون مصير خارج اللعب لكن أنت ممكن تحفظ لك ما وجهك أنك أنت بأمام الليبيين والله إحنا جون الأمريكان والأمريكان هم اللي يطلبوا منه وبالتالي هي عمبوكا إنها رمس
1: طيب في زيارة الجانب التركي قبل نعم. أيام إلى الشرق ماذا حمل في شعبته؟
0: والله أنا مانيش مطلع حقيقة ولكن بتحليلنا للواقع نعم. حمل تأكيد على المبادرة الأمريكية ولكن أنت لن تأخذ كل شيء ولن تحرم من أي شيء لابد ما فيش منطقة الرابع الأتراك والدول الإقليمية سيحافظون على مركز وجود كل الأطراف نحن ماذا نطالب؟ نطالب أن تكون السلطة المدنية اللي هيش مدعومة بميليشيات أو قوة عسكرية أن تدخل للقرار
1: يعني نفهم من الجميع بأن الاعتراض على المبادرة فقط في الأسماء وليست في
0: لا في عدم إشراك الليبيين اختصار المبادرة على قوة فاعلة نافذة على الأرض فقط غلط وين المطلوب؟ مطلوب تطعيمها بكفاءات وطنية من كامل الجغرافيا الليبية ومتنوعة التكنوقراط الأطراف اللي خارج الأطراف اللي ما عندهاش سلاح وما عندهاش أموال الآن خارج اللعب
1: طيب سيد هدية على أي قاعدة يتم إشراك الليبيين في هذه المسائل؟
3: يعني بداية لابد أن أعلق قليلا
1: تفضل
3: كانت بيبة ولا المنفي ولا إنك واحد جاب خوه ولا أبوه ولا نسيبة هذه مش معناها يخليك في احنا ما دام نتكلم على المؤسسة العسكرية خلاص معناها ما عادي الإدارة حفتر عادي ونمشوا معاه، لأنه لا لا خوي راهو خليفة حفتر اللي جاي أنت تتكلم لي بدي لك مؤسسة عسكرية ولا نوالي مؤسسة عسكرية، راهو في 2019 جاي بجيوشة هذه ما لطرابلس يبي يحتلها، ومش يبي يحتلها يبي ياخذها تحتها زي ما واخذ المنطقة الشرقية. يعني أنا لما بنكلمك من المنطقة الغربية لازم تاخذها بعين الاعتبار، هذه كأنك تبي توصل فعلا، يعني تجي تقامز تقول ليه فعلا احنا غلطنا ونعتذروا وهدي ما كانت شكي، وبعدها نتفاهموا بعدها نجول الغالب. راهو يا اخوي احنا مش مفروض على ليبيا زي ما قال الاستاذ سلامه، يعني مش مفروض على ليبيا خليفه حفتر ولا عبد الحميد بيبه ولا عز الدين ولا احمد، مش مفروض. ليبيا فيها الكثيرين، لكن تجيني بالشروط دي لا ما, ما, ما, ما تمشيش والله ما يصير منها. هنقول لك الحاجه الاخرى اللي نتكلموا عليها، مبادره شنو مبادره بولس؟ هل في شيء مكتوب؟ هل في حد تكلم على شيء؟ كل مكان في الأول من البداية وندويني بكل صراحة تكلموا عليه أسماء أول ما بدوا قالوا راهو تفاهموا أو المبادرة بورس تتكلم على وجود صدام حفتر كرئيس للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تستمر في أعمالها. بولس لما جاء قال لي ما يدش الكلام ده، ولا أعتقد ولا وممكن الإخوة شايفين قبل المبادرات، ولا أعتقد أن كان هناك مبادرة عرضت أو مررت وكان فيها أسماء. الأسماء تبدأ في الجيوب لعند آخر لحظة، كلا بيش تقترح أسماء ويصير عليها جدل لا كانش بيحرقوهم غيرها ما, ما, ما, ما فيش. لذلك مبادرة بولس غير واضحة المعالم أصلا، احنا ما لناش منها إلا حاجتين فقط،
1: طيب.
3: مناورة وبعدها جلسة وبعدها كلام على توحيد مؤسسة عسكرية، بعدين جو جماعة أخرين جي خالد حفتر والسيد النمروش وداروا اجتماع آخر وبدت أسماء أخرى تتردد، ويعني وكأنهم يقولوا لك رأي المؤسسة العسكرية ما يشحكر على السيد عبد السلام زوبي أو السيد صدام حفتر، لا عندنا ناس ثانيين. فلذلك الموضوع يحتاج إلى الكثير والكثير والكثير. وبعدين أي لا يمكن أن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية وإحنا كل اتفاق نديروه نشكله من لجنة، لجنة 6+6، لجنة 5+5، لجنة في الأخير تو 1+1، ومش حيصير شيء.
1: طيب سيد عز الدين عقيل، فيما يتعلق بمبادرة أيضا لتوحيد المؤسسة العسكرية أيضا تمت مبادرة عدة لتوحيد السلطة التنفيذية، هل فعلا القوى الفاعلة على الأرض يعني قادرة على أن تتبنى مبادرة لتوحيد السلطة التنفيذية، أم أن هناك أزمة عدم ثقة تجهض مثل هذه المبادرات سواء المحلية أو الخارجية في كل مرة؟
2: شوف أخي ناصر، بداية نحن عندما نتحدث عن العائلية المسيطرة على كل مؤسسات الدولة لا نبرر لما يجري في الرجمة ولا غيرها، وفي نفس الوقت أنا أعتقد أن ما يجري في مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي هو أخطر كثيرا مما يجري في قيادة عسكرية ربما ينظر إليها أغلب الليبيين وربما بينهم أخونا محمد هدية أنها ميليشيا. إذا النقطة من أول السطر، ما دامك تنظر لها ميليشيا لا تحاسبها إلا إذا كان أنت تعتقد في قرارات نفسك أنها مؤسسة عسكرية ولهذا أنت تلومها وتحاسبها، إنما إذا تنظر إليها كميليشيا فهي ميليشيا مثل أي ميليشيا، على رأسها غنيوة جايب الكابوس وجايب صغارة وجايب سيف وجايب عيط وجايب زعيط، يعني إذا كان هذه نظرتك لها. أما إذا كان تنظر إليها كمؤسسة عسكرية وهذه نظرة جد متطورة ولا أدري إذا كانت حقيقية أم لا، فتلك مسألة أخرى. يعني
3: أعتقد أنكم تحاسبوا في الميليشيات، أنتم في كل جلسة،
2: نعم
3: أنتم في كل جلسة تتكلموا عن الميليشيات.
2: لا أنا نحكي لك
3: المنطقة الغربية معناها أنت ما اعترف.
2: أنا نحكي لك لا أنا نحكي لك علي أنت تنتقد في العائلية في الرجمة، هل لأنك تعتقد أن هذا جيش يجب ألا يكون لديه حكم عائلي؟
3: وأنت لما تنتقد في غنيوة والكابوس هل تعتقد أنه هو مؤسس؟
2: لا لا مش مؤسس، ولهذا السبب أنتقدهم أنا لأنها تكوينات ميليشيوية. لكن أنت انتقادك للرجمة على أنها تحكم عائليا، ما أنت تشوف لها حسب ما فهمت منك تشوف لها كمؤسسة عسكرية.
3: لا نفس
2: هذا الحقيقة تطور.
1: طيب ننتقل للجانب السياسي، لم تجبني على السؤال سيد عقيل فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، توحيد السلطة التنفيذية، المبادرات المحلية والدولية، وايضا فيما يتعلق بثقة القوى الفاعله على الارض.
2: انا سمعت مرارا وتكرارا قصه صفقه صفقه صفقه. للاسف الشديد من مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي وانت نازل في كل النخب الذين نستمع اليهم نادرا جدا ممن درسوا نموذج دوله النزاع المسلح والحرب الاهليه وطالعوا فعلا وبعمق ما جرى في اكثر من 60 نموذج لهذه الدوله جرى في العالم، جزء منه انهى المشاكل بشكل تقريبا كامل
4: وجزء منه لا زال يعاني من بعض الاضطرابات. خونا هدية تو قال لك ما يبدوش بالأسماء. لا أستاذ محمد، يبدو بالأسماء. في الطائف، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وكل أولئك الذين وقفوا خلف الحل في لبنان حددوا من الذي سيأتي للطائف، وحددوا أن سمير جعجع بيمشي للحبس.
3: أن نتكلم عن ليبيا أستاذ زين؟
4: لا، ما هو أنا أحكي لك، ما هذه المنهجية الدولية، ما هو ليبيا لن تكون استثناء. نفس اللي صار في البوسنة والهرسك، واللي صار في كوسوفو، واللي صار في كولومبيا، واللي صار
3: المقاطعات الكثيرة. لا لكن بحكم عندك اتفاقين قبل صارن، ما كانش.
4: لا كل هذا سيلغى. لا أعتقد أن
3: لا ما كانش في بداية بالأسماء، هذا المقصود من كلامي.
4: فبالتالي كل النزاعات المسلحة حلت بصفقة جيئة بأسماء بعينهم. شكون رئيس مجلس النواب الآن؟ نبيه بري أمير حرب، جنبلاط وزير ورجل مهم اللي هو زعيم الطائفة الدرزية، أيضا أمير حرب، آل جميل، آل شمعون، حزب الله.
1: في الواقع الليبي، دعنا في الواقع الليبي.
4: لا اسقاطات هذه مهمة، لأنه هو حيجيب لك نفس المنهجية الدولية. فرواندا مثلا، بول كاغامي اللي حقق أعلى معدل نمو في القارة الأفريقية، هذا أمير حرب، شرب من دماء الرواندين حتى ارتوى. سنكوح في سيراليون وغيره وغيره، هم مش حيجيبوا لك وجوه جديدة. الحقيقة حتى تحسس أهل فزان شوية أن مثلا والله إحنا ما أشركوناش، لو كان دبيبة فزاني ولديه هذه المواصفات، مواصفات القوة التي تعتبرها الولايات المتحدة والدول العظمى أنها مسبب لكي تكون طرف في صفقة حل نزاع مسلح، لكانوا جاءوا به لأنه فزاني.
1: طيب، فيما يتعلق بالمبادرات السياسية الجديدة الآن،
4: شوف
1: لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام.
4: بولس الآن، أنا على يقين أن المبادرة مكتوبة الآن، ولكن في نقطة صحيحة لن نراها الآن. الولايات المتحدة قادمة لليبيا ولديها الكثير من المصالح التي تريد أن ترسخها، وحتمرر أوراق من تحت الطاولة. لكن ما الذي يقوله بولس، أو ما الذي قالوه في لبنان وفي سيراليون وفي أنغولا وفي ساحل العاج؟ يقولون دائما أن الذي يملك الحل هو الناس المحليين. الليبيون هم الذين يملكون الحل، ولما يجوا يسكروا عليك الدار بعدين يبدوا يطلعوا لك في الورق ملوطة. ولكن إلى الآن لا يستطيعوا أن يعلنوا ما يجري إلا بصورة جذابة. ما الذي قاله بولس؟ بولس قال واحدة من أكثر الأشياء التي يتمنى كل ليبي أن تتحقق اليوم قبل غدا. ماذا قال؟ قال الوحدة الليبية خط أحمر، ليبيا لابد أن تظل واحدة. قال لابد من توحيد المؤسسة العسكرية، قال لابد من توحيد المؤسسة السياسية، قال لابد من إنهاء انقسام الانقسام.
1: لكن ماذا عن عدم قبول مبادرات من الليبيين أنفسهم؟ هل هي عدم ثقة؟
4: من هم هؤلاء الليبيين؟ من هم اللي مش قابلينها؟ هو اصلا شنو هو اللي مش قابليننا؟ ما زال مرينا شيء احنا. وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية تستنى فيهم بمصير تشارلز تايلور في ليبيريا، كركرات الجنايات الدولية ومعه عشرات القادة. تستنى فيهم بمصير ميلاديتش، ميلوسوفيتش وكاراديتش، كركرتهم من صربيا وحطتهم في الجنايات الدولية، في عدد من الخمير الحمر، عددا من من من من نمور التميل في سريلانكا، وهذوك في كمبوديا. الولايات المتحده جاهزه، وخاصه ان هؤلاء ربما الذين اراهم يعارضون اليوم من اصحاب المصالح اللي خايفين ان لو جاء هم. المشكله لا يعارضون المبادره، هم يعارضون لان صدام ذكر ان يكون رئيس المجلس الرئاسي. لانك انت لو بتعارض سياسات الولايات المتحده كان المفروض عرضت لما جت شركه الكيتون تيجريتي وسيطرت لك على البنك المركزي بدفع من الفيدرال ديزيرف او الاحتياطي الاستراتيجي الامريكي. وينك انت هذيك؟ وينك لما الولايات المتحده مقعمزه في لوطيا ومقعمزه تبني في اسوار حول معتيقا؟ انت وين؟ وين لما جاء نائب رئيس افريكوم وقف على الحدود بتاع سرت وقال هنا سنقيم قاعده لتمرين فلينتلوك؟ هو يقول لتمرين فلينتلوك، لكن كيف تستخدم الولايات المتحدة هذه القاعدة لاحقا أنت لا تدري. ما سمعناش مظاهرات، ما رناش هؤلاء الناس يلطمون خدودهم في الشوارع. كيف الولايات المتحدة تقرر من طرف واحد أنها ستقيم قاعدة على الساحل السرتاوي؟ لا أحد تكلم. زي ما قلت لك، السيطرة على البنك المركزي سواء من خلال الممثل الخزانة الأمريكية. طيب، أو إذن أنت مشكلتك مش في الولايات المتحدة، أنت مشكلتك طيب، أنه ذكر اسم وأن هذا الاسم لديك تجاهه حساسيات كبيرة فأقمت الدنيا ولم تقعدها. ليت النقد هو فعلا المبادرة، المبادرة مش واضحة إلى الآن. هم يقولون طيب، بأن الليبيون هم الذين يملكون التفاوض وهم من طبعا
1: طيب، لنستوضح ذلك من السيد الغويل. يعني مبادرة محلية لم
4: مازال وقتي قليل يا نصر.
1: طيب، لم يثق الجميع بقدرة القوى الفاعلة على الأرض والثقة ما بينهم في تنفيذها. أيضا عدم قبول مبادرات دولية، اختلاف على أسماء، اختلاف على جوهر. ما هي الصيغة التي ترضي الشارع الآن؟
0: أولا يجب أن نأكد على أن الثقة مفقودة بين كل الأطراف الفاعلة، والجميع يعد العدة لإسقاط الطرف الآخر، والجميع يقبل حتى الكثير اللي لم تتحقق له مبادرة بولس مصالحه ويعرف أن المرحلة القادمة ما هيش عنده ويشتغل ضد المبادرة، وإن كان يبدو أمام الأمريكان باعتبارهم دولة عظمى وعصا غليظة يعمل بكل أطرافها. من يعتقد في مبادرة بولس أنه صاحب مصلحة، الليبيين أدهلوا العالم في حتى في القدرة على السيطرة على الطموح السياسي حتى لأمريكا. أنا أختلف مع الأستاذ عز الدين في أن أمريكا تخيف العناصر السياسية الليبية، بالعكس الليبيين عندهم من القدرة على العبث واللعب بأوتار الدولة بأوتار الطموح الأمريكي. أول إحنا ما نشره رقم مهم لأمريكا، نجو في ترتيبنا في العالم أن نتوقع رقم بعيد جدا جدا، يجي بدليل أنك أنت حتى لم كلفولك شخص عنده أصول عربية قد يتناغم معك وقد يشتغل الوقت. هذا جانب. الجانب الثاني اللي همهم ما ينتظروش فيك ياخذوا موافقتك، الموضوع الأفريكوم والجانب الأمني، وزي ما قال لك الأستاذ عز الدين وضع القواعد الأمنية وتغذية الأطراف، لما يبوا حاجة ياخذوا فيها منك وانت ماكش موجود. شنو يظل العمل السياسي اللي عانوا منه الليبيين وما يعني همش هم واجواج. القنوات اللي تهمهم شركات النفط بالكامل تدار بشكل كويس وماشي النفط، الأموال مصرف ليبيا المركزي زي ما قال الأستاذ عز الدين وضعوا عليه هداك. بالتالي أرى إحنا نبدو واهمين إذا اعتقدنا أن إحنا نشكل كثيرا في الإخراج السياسي. هم يراقبوا طبعا، لكن كذلك الليبيين مسألة مفاوضات، نخلق حرب هنا ونخلق مشكلة هنا، لأن المبادرة هذه ما تحقق ليش طموحي وما تحقق ليش أهدافي، ونعرف أن المرحلة الثانية سيتم القضاء عليه. بالتالي نحن شو نحتاج لكي تنجح المبادرة؟ نحتاج إلى طرف وسطي يفك الاشتباك بين هذه الأطراف ويطمن الجميع. الأطراف الآن المتنفذة الموجودة بالقوة وبالمال وبالسلطة السياسية الآن لا يمكن أن يقبل طرفها. شن نحتاج؟ نحتاج إلى طرف يفك الاشتباك ليبي، يفك الاشتباك ليقود البلد.
1: طيب من هو الطرف الذي يثق فيه الجميع وبالتالي يمكن إخراج ليبيا من حالة الانقسام، توحيد مؤسسات الدولة؟
0: لا تمتلك إلا فكرها وأخلاقها وانتمائها، ولا تملك قوة عسكرية ولا قوة مالية.
1: لكن من هي الشخصية التي تتحدث عنها سيدي؟
0: الشخصية تتمثل في من هو غير مرتبط بعناصر القوة، غير منحاز لأي طرف. لا هو منحاز للقوة الحقيقية الشرقية الموجودة اللي تملك القرار المطلق، ولا هو المنحاز للقوة الغربية اللي تملك القرار شبه بالمطلق، لأن خلينا نقول يتتنازع كثير من الأطراف. لابد أن يدخل طرف وسطي يخرجوا الليبيين بطريقة نطالب فيها الدول المؤثر والدول اللي عندها دراساتها في ليبيا واللي عندها مصالح في ليبيا واللي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الوطنية ومسؤولية مصالح مصر، تركيا، الدول المتدخلة، قطر، الإمارات، السعودية بما لها من من من رمزية حقيقية يجب أن تتدخل، الأمريكان، الأوروبيين إذا كان يهمهم أمن الإقليم وأمن الإرهاب. نحن نحتاج إلى شخصية تفك الاشتباك بين كل هذه الأطراف. فعلا اللي يقول لك سياسة العنف موجودة، لكن نحن نميل على تهدية كل الأطراف. لابد أن نطمن الطرف بمكاسبه ونطمن الطرف الآخر بمكاسبه لندخل لكي نفرغ الشحنات التوتر بين الأطراف. ليش؟ لأن المرحلة اللي بعدها دمار ليبيا. صدقني.
1: طيب في هذا الجانب
0: اليوم ما يتم تأجيل اليوم سيتم عمل به غدا.
1: طيب في هذا الجانب لنشرك سعود إليك سيد عقيل، في هذا الجانب أشرك سيد هدية فيما يتعلق باستهداف المنشآت الحيوية في البلاد، تكرر إغلاق الحقول النفطية، كيف يمكن إبعاد المورد الوحيد للشعب الليبي النفط عن التجاذبات السياسية؟
3: سأتي إلى هذا، ولكن لدي تعليق بسيط. يعني قبل أن نتكلم أنا على ندير إسقاط على الوضع اللبناني، لبنان تختلف عنا، إحنا ما عندناش، لا عندنا طوائف دينية، لا عندنا، ما عندناش. لذلك مسألة الأسماء غادي، كل اسم محدد لطائفة دينية معينة أو تيار معين، صحيح؟
1: صحيح.
3: هنا في ليبيا ما عندناش، احنا نتعاركوا عليش، احنا ما عندناش.
4: هذا يختلف في أن الميليشيا هناك حاضنة لطائفة أو إثنية، لكن أنت الميليشيا نفس المشكلة عندك، الدويلة موجودة.
3: مش مختلفين،
4: إذن هي مشكلة كيف تنزع الميليشيا.
3: مش
1: طيب ليكمل الفكرة يا سيد عقيل، ليكمل سيد عقيل الفكرة.
4: نعم نعم نعم، لا ما هو اسألني، هو أنا لازم نوضح له.
3: تمام. أيوه. في ليبيا احنا نتعاركوا على حاجتين، نتعاركوا على السلطه والفلوس، عندنا حاجه ثانيه ما عندناش. يعني مش لان انا طائفتي نبيها تمشي ولا لا وانا ما خديت شيكي،
4: المهم على الفلوس والنفوذ.
3: في ليبيا هنايا توا الكهرباء ليش ولا تقطع وليش؟ لان اللي يشكر فيهم الاستاذ عز الدين والله الاستاذ سلام قالوا عندهم نواه وكذا كذا، وهم بالاشتراك مع اطراف اخرى في الغرب هم اللي ياخذوا في النفط ويبيعوا فيه، وحتى المخصصات مع شركه الكهرباء ما توصل لهمش.
1: طيب سؤال واضح، كيف يمكن
3: جاي
1: نعم
3: لما نجيب تتكلمني على الاستهداف، ليش تتكلم على قوت الليبيين في في في ضربة درون في في الزاوية وما تتكلمش على سنوات من من من من اغلاق النفط على الجدران، وبعد انك انت تشد حقول النفط وتفرض بين شروط تقول اني ينسكر ينكل طرف سياسي في كذا وكذا، راهو ما فيش مقارنة راهو بين اللي داروه في في في الشرق وبين اللي ندار هنا في الغرب، وراهو هذا مش معناه هذيما كويسين، لا هذيما المفروض يتعلقوا في الشارع هيك قدام الله وخلقه. لكن سياسة الكيل بمكيالين هذه ما تجيش. لذلك عود نقطة أخيرة بس، قصة إن إحنا ماشيين بهذه ما كلهم
1: ماشيين باختصار حتى ننتقل للجواب فيما يتعلق بالمورد الأساسي ضروري للشعب الليبي، كيف يمكن إبعاده عن التجربة السياسية؟
3: سيف الإسلام القذافي مطلوب للجنايات الدولية قدش ليه قاعد في ليبيا، وعر عليهم الأمريكان ياخذوه، كانوا وعر عليهم وعر عليهم مديروا إنك حاجة تانية، وكانوا مش وعر عليهم ما هو قعد هنا وما خدوا شيء زي التانيين. نعود لقصة
1: مسألة إبعاد النفط عن التجاذبات السياسية، كيف يمكن حماية هذا المورد
3: في ظل الموجود حاليا؟ لا تملك، أنت الآن عندك شخص تحت فارض سيطرته العسكرية على حقول النفط، يا إما بتخش أنت وياه في حرب يا إما هو بيفرض شروط اللي بها تحت هذا الأساس. يعني ما عندكش حل آخر، حل من هذين اثنين، يا بتضرب عسكريا يا بياخذ ربي أمانته يا يما هو قاعد مفاوض يفاوض تحت شروط النفط، ولا تقدر تبعد راهو ما كلا بالكلام وبالسياسة وبالاتفاقات، لا ليش نوى شرط روحها يعني عينك اتفاق لازم نكون فيه، فبالتالي هي بتعطيه اللي يبيه.
1: سيد عقيل كيف ترد على ما تحدث به سيد هدية؟
2: لا وبالتأكيد للسيد هدية رأيه، لكن بالنسبة لي أنا فقط أرى أن سيف القذافي جي خان وقعمز مع مالي وأهله وناسه وقال لهم راهو ما يتوفر عن سيف القذافي في ملف الجنايات الدولية ما يجيبلاش حتى جنحة مرور، بروا اجروا جيبوا ما يمكن أن يتهمه الولايات المتحدة أبقت سيف،
3: ما سقطوش الاتهام،
2: لا هم لازم، ما هذا سياسي،
1: لا لكن نحن نتحدث في صلب موضوع الاقتصاد،
2: ما هذا طرح الموضوع، لماذا هو قصد باختصار. هو قصد السيد هدية يدير إسقاط على سيف أن الولايات المتحدة تبصر حتى توا حتى تحولهم للجنايات الدولية مش حتكركرهم. لا، المرة هدية تقرر أنه لابد أن تستقر الدولة، المرة هذه الولايات المتحدة تحصلت على مصالح جد مهمة وتريد أن تصنع لها رأسا سياسي ليرسخ هذه المصالح. المرة يعني هذه المرة هذه الموضوع كبير، لا أنت مفروض توثق عليه مش دار ولا مدارش،
3: لا هو دار،
2: إذا كان عليه أنا ما دار شيء
3: خلاص تمام، هذه اللي بنوصلها يعني هذه اللي
2: لم يفعل شيء إطلاقا مقارنة بما فعلوه من جاء بعد،
3: لا مش مقارنة. طيب ماش تقارن،
1: لكن فيما يتعلق بالمسألة المورد الأساسي للشعب الليبي وأيضا حتى الإطار التنموي الموحد، كيف يمكن الاتفاق عليه؟ طيب في كل ما يحصل الآن من عدم استقرار،
2: هو ربما الإطار التنموي الموحد للولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بقوة بعد مبادرة بولس، لأنها فعلا رأت أن هذه خطوة هشة جدا، طالما أن هناك كيانين متنافسين بشكل كبير فمن المستحيل أنك أنت تجي لبند التنمية اللي هو الأهم واللي تتركز حول الثروة وتحاول أن تقسمها بين الطرفين، حيحصل نفس ما حصل ما بين كردستان العراق وما بين بغداد. طيب تحصل صدامات مستمرة، صراعات مستمرة
1: باختصار بالنسبة للسيد الغوي فيما يتعلق بتعليق الضيفين،
2: وبالتالي حيوتر الوضع أكثر من يصلح.
1: بخصوص المسألة حماية المورد الأساسي الليبيين، دعم الإطار التنموي،
0: هو الواقع باختصار. فرض نفسه، هو الواقع فرض نفسه، فيه طرف يملك شرعية تشريعية تدعمه اللي هو سلطة الشرق وما لها وما عليها وسلطة الأمر الواقع على الأرض، وفيه طرف يملك الاعتراف الدولي والموارد وصلاحية التسيير، وهم في توازن قوة، وليبيا في ظل ضعف وظل سقوط ما تمشيش إلا بتوازن القوة، توازن قوة قرار، توازن قوة على الأرض، توازن قوة تكتيك، يلعب دور من يجيد اللعبة بشكل آخر يعكس قوة الدعم.
1: طيب
0: الدولي،
1: أشكرك
0: نلاحظ فقط
1: بسيطة. الوقت شكرا
0: لدك الوقت، الآن في أطراف تنجح اللي بدأت تجذب في دول تدعم فيها. طيب وهنا الفيصل، وهنا
1: الوزير السابق ورئيس حزب تجمع الصف الوطني سلامة الغويل، وأيضا الكاتب الصحفي
2: أنا لسه صحفيا أنا كاتب،
1: الكاتب طيب عز الدين عقيل، وأيضا الكاتب والصحفي وأيضا حتى المهتم بالشؤون العسكرية أحمد هدي، أشكركم جزيل الشكر، كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلتقي بإذن الله في موعد قادم.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. غارات إسرائيلية جديدة على مرتفعات علي الطاهر وكفر مان جنوبي لبنان بعد يوم دام خلف 11 شهيدا.
1: الجيش الطاحن أي فاج عليهم.
0: إصابتان برصاص الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحام مدينة الخليل، والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على بلدات في الضفة الغربية. جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف بالصواريخ الباليستية مدينة مأرب وميناء المخا، والقوات الحكومية تستهدف عناصر وآليات الجماعة في تعز. كييف تهاجم أكبر مجمع مستودعات ومركز دعم لوجستي في موسكو، وقصف روسي يستهدف منشآت صناعية وسط أوكرانيا.

0: نبدأ من لبنان، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة، كما سمع بوي انفجارات في المنطقة التي شهدت إصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط في هجوم بمسيرة أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلقها. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، أطلقت المقاتلات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء المنطقة. تأتي الغارات عقب يوم دام خلف 11 شهيدا ونحو 20 مصابا.
1: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطي. لأول مرة تستهدف البلدة، ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان. عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما، وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة، والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بأعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير، وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا، وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة أنصار، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، ووسعت نطاق غاراتها بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وتبرر إسرائيل عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها، بينما يتهمها الحزب بمحاولة فرض واقع جديد، ويحذر من أن استمرار الاعتداءات سيقابل بما يناسبه.
2: لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلا عن مسار التفاوض، بل بات يواكبه ويضغط عليه ميدانيا. ففي الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت لترتيب جولة تفاوضية ثامنة، وسعت

0: اغتيال سمير الحاج حسن الذي وصفه بقائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع الحرب وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع جديد على لبنان سيقابله بما يناسبها، داعيا السلطة اللبنانية إلى البحث عن مسار بديل للتفاوض. التصعيد يأتي في لحظة يفترض أن تبحث فيها الاتصالات الأمريكية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد، لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقرب بذريعة القضاء على حزب الله.
1: في الضفة الغربية المحتلة أفادت مصادر بوقوع إصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال حارة الجعبري في مدينة الخليل. كما أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. واعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل.
2: واصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل راس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل الثلاثة، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل الثلاثة المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل الثلاثة لاحتلالها، أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي لثلاثة أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق

0: ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرة، جنوب شرق نابلس.
1: وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشان أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة.
2: في الضفة الغربية تتسع اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع تسارع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، في مشهد تضع أرقامه علامات استفهام بشأن ادعاءات حكومة الاحتلال التعامل مع عنف المستوطنين والحد منه. أرقام مركز معلومات فلسطين تكشف حجم التصعيد خلال أسبوع واحد فقط، إذ وثق المركز أكثر من 850 انتهاكا لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 140 اقتحاما و111 مداهمة ومصادرة للممتلكات و27 حالة هدم وتدمير. كما سجل المركز 95 اعتداء للمستوطنين و24 نشاطا استيطانيا، فضلا عن 183 إجراء مرتبطا بالحواجز والقيود على حركة الفلسطينيين. أرقام أسبوع واحد تتقاطع مع صورة أوسع. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد شهر يوليو أكثر من 2250 اعتداء نفذ المستوطنون نحو 800 منها. لكن الاعتداءات تتزامن أيضا مع توسع استيطاني تدفع به قرارات رسمية إسرائيلية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدرت منذ 7 أكتوبر عام 2023 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات استولت بموجبها على أكثر من 25 ألف دنم. ووفق التقرير مهدت هذه الإجراءات لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة ومزرعة رعوية جديدة. أما على الأرض فتضيق مساحة الحركة أمام الفلسطينيين، حيث أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة، قال إنها تعرقل حركة السكان والعمل الإنساني ووصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
1: وبالعودة إلى التطورات في لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات الجنوب، ينضم إلينا من عكا للقراءة والتعليق الخبير في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أنطوان. كيف تقرأ التصريحات الإسرائيلية بعدما جرى في المنصوري ودير الزهراني وبلدة أنصار وتأثير ذلك سواء على استمرار هذه الاعتداءات أو المسار التفاوضي؟
3: صباح الخير أستاذ أحمد. بالتأكيد هذا التصعيد طبعا هو مقصود، يعني لا شك أن هناك تصريحات إسرائيلية في الفترة الأخيرة حتى تواترت بشكل ملفت للنظر، سواء على لسان رئيس الحكومة أو على لسان وزير الدفاع، بأن إسرائيل يعني مع أنها ملتزمة بما يسمى الاتفاق الإطاري لكنها لن توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. هي تتذرع بأن هناك هجمات تتم من قبل حزب الله، ولذلك هي مستمرة في تنفيذ مخططها المتعلق بجنوب لبنان، والذي يهدف من جملة ما يهدف إلى الحفاظ على ما يسمى بالمنطقة الأمنية، تنفيذا للعقيدة الإسرائيلية الجديدة التي تعتقد أن مثل هذه المناطق الأمنية يمكن أن تشكل درعا واقيا للمستوطنات الإسرائيلية الحدودية سواء في لبنان أو في مناطق أخرى. باعتقادي أن هذا التصعيد ربما سيؤدي إلى، على ما أعتقد، إلى شلل على الأقل المفاوضات الجارية حاليا بين إسرائيل ولبنان، ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن الناطق بلسان نتنياهو أدلى بتصريحات لوكالة فرانس بريس فرنسية للأنباء أعرب فيها عن أمله بأن لا يؤدي هذا التصعيد إلى وقف المفاوضات. كذلك صرح السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بتصريحات مماثلة. إسرائيل تريد أن تستمر هذه المفاوضات، ولكن من دون تقديم أي تنازل يذكر فيما يتعلق بكل عملياتها العسكرية في لبنان. أستاذ أحمد، مهم جدا هنا أن أنوه مثل ما ننوه دائما بأن كل هذه العمليات العسكرية سواء في جنوب لبنان أو التصعيد الذي يشهده أيضا قطاع غزة أو التصعيد الذي تشهده مناطق الضفة الغربية مرتبط الآن بأن هناك حمى انتخابات في إسرائيل، وبأن مثل هذه العمليات ربما هي الرصيد الوحيد الذي يمكن أن يتطلع إليه نتنياهو لتعزيز حظوظه في الفوز في هذه الانتخابات.
1: لكن هذا التصعيد استدعى مواقف من الحكومة اللبنانية شريكة الجانب الإسرائيلي في التفاوض. أشرت إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية والذي تحدث عن أنه لا ينبغي أن تكون هناك ذريعة وأن يؤدي هذا التصعيد على العكس إلى تسريع التفاوض، وهي تصريحات قال مثلها أيضا المتحدث السفير الإسرائيلي في واشنطن. من الجمهور المستهدف بذلك إذا كان هذا يمثل ضغطا حتى على شريك التفاوض اللبناني الذي يواجه انتقادات في الداخل اللبناني؟
3: يعني المقصود أنا أعتقد أنه جمهور الناخبين لليمين الإسرائيلي المتطرف ولحزب الليكود طبعا، يعني يقصدون بهذه التصريحات ربما التوجه إلى الدولة اللبنانية وإلى الحكومة اللبنانية، لكن من الواضح أن مثل هذه التصريحات لا تحرك الماء الراكد في يعني فيما يتعلق بالمفاوضات بين الدولتين. ولذلك هذه التصريحات هي موجهة أكثر ربما إلى الداخل الإسرائيلي، أو هي مجرد ضريبة كلامية ينطق بها المسؤولون الإسرائيليون لكي ربما يوجهون رسالة سياسية أيضا إلى الولايات المتحدة، لأنه من المعروف أن هذه المفاوضات تجري بضغط من الولايات المتحدة. أيضا كل التصعيد الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة يتعرض إلى حد ما ربما إلى ضغط خجول من جانب الولايات المتحدة. لذلك هذه التصريحات الإسرائيلية أنا أعتقد أنها تأتي لتوجه أكثر من رسالة، ربما رسالة مزدوجة، أولا إلى الداخل الإسرائيلي يعني بمعنى أن هذا التصعيد لا يمكن أن يؤدي إلى فرط عقد هذه المفاوضات الثنائية الجارية، وكذلك إلى الولايات المتحدة من باب تطمين الولايات المتحدة بأن هذا التصعيد لا يعني أن إسرائيل متخلية عن الاتفاق الإطاري. لكن في واقع الحال هذا التصعيد يؤشر إلى أن إسرائيل لا تنظر بعين الرضا إلى الاتفاق الإطاري، ولا هي تنوي أن تتخذ مواقف جدية من كل المفاوضات الجارية مع الدولة اللبنانية، لأن الغاية الرئيسة التي تتطلع إليها إسرائيل والتي تكرر تأكيدها يوما يوما هي أن الأمور يجب أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل غير مستعدة لتنفيذ حتى الالتزامات التي تعهدت بتنفيذها في إطار الاتفاق الإطاري.
1: ونحن نشير إلى هذا التأثير الانتخابي، ما حجم التوافق بين المستوى السياسي والمستوى العسكري على هذا التصعيد في كل هذه الجبهات وتحديدا في لبنان بعد ما رأينا أمس في بلدة أنصار؟
3: يعني أنا أعتقد أن المؤسسة الأمنية لديها بعض التحفظات ربما على سلوك المؤسسة السياسية، ليس فقط في لبنان إنما هذا يشمل أيضا قطاع غزة ويشمل الضفة الغربية، ولكن من الواضح أن المؤسسة الأمنية خضعت في الفترة القليلة الفائتة الكثير من التحولات التي نجمت عن تغيير عدد من قادتها الرئيسيين. يعني من الواضح أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الآن هو يتولى هذا المنصب عقب اختيار شخصي من طرف رئيس الحكومة ومن طرف وزير الدفاع. ولذلك برأيي أن ما يرجح موقف رئيس هيئة الأركان، ربما هو الولاء الشخصي لرئيس الحكومة ووزير الدفاع أكثر من ما يمكن توصيفه بأنه الولاء المهني بين مزدوجين. ولذلك نحن نرى أن ما تفعله المؤسسة الأمنية هو فقط تنفيذ الأوامر التي تصدر عن المستوى السياسي أكثر من التعبير عن موقف ربما لهذه المؤسسة ينطوي على بعض الجوانب التي وصفناها بأنها مهنية، وبالتأكيد لدينا الكثير من التحفظات على هذه المهنية. وهذه التحولات لا تقتصر فقط على قيادة الجيش، يعني لاحظنا أنه في الفترة الأخيرة ترتبا على ما جرى في يوم 27 الأول أكتوبر 2023 تم تغيير أيضا رئيسي جهازي الأمن العام الشباك وجهاز الموساد بشخصيتين من غير المشكوك بولائهما شبه المطلق لرئيس الحكومة ولوزارة الدفاع. وبالتالي يعني قد يكون هناك بعض الجدل القائم بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية، لكن لا أعتقد أن مستوى الجدل بينهما تطور إلى مستوى الخلاف العميق الذي يجعل المؤسسة الأمنية تقف بالمرصاد للمؤسسة السياسية، مع أن هناك سوابق في تاريخ العلاقات بين المؤسستين وقفت فيه المؤسسة الأمنية أمام غايات المؤسسة السياسية ومنعت عمليات تصعيد. يعني ربما أقرب مثال إلى مثل هذا الأمر الذي أشير إليه هو أنه حتى في فترة تولي بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية كان لدى نتنياهو قرار بشن حرب على إيران، من تصدى لذلك هو المؤسسة الأمنية وتحديدا جهاز الموساد.
1: أشكرك سيد أنطوان شلحت الخبير في الشأن الإسرائيلي على هذه القراءة والتعليق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بنقل جثمان شهيد إلى مستشفى العودة عقب استهدافه بمسيرة إسرائيلية قرب مفترق شارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط مدينة خان يونس. وأصيب ثلاثة مواطنين جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة.
4: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلى أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن، محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
1: انتشلت طواقم الدفاع المدني من مدينة غزة رفات 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وأفيد بأن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغرب في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفات 40 فلسطينيا تحت أنقاضه.
5: رحم الله شهداءنا وادخلهم فسيحا. تم استخراج اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: قالت مصادر التلفزيون العربي إن وفدا من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية توجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين اليوم الأحد. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تندد بالجرائم الإسرائيلية، كما طلبوا بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبة المسؤولين فيها عن جرائم الحرب. كما تظاهر المئات في مدينة مانشستر البريطانية مطالبين بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ونددوا بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطلب المشاركون الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح. قال مراسل التلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، وقالت السلطات المحلية إن قصف جماعة أنصار الله الحوثيين أسفر عن وقوع جرحى وأضرار مادية، في حين قالت مصادر لمراسل التلفزيون العربي إنه جرى إسقاط مسيرتين للحوثيين في المدينة. وأعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا سقوط قتلى وجرحى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في ضربات بمسيرات استهدفت محافظة تعز جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية رسمية عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بطيران مسير طاقما للحوثيين في جبل زهيب بمديرية مقبنة غربية تعز. قال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي أن قصف جماعة أنصار الله الحوثيين الذي استهدف الميناء أسفر عن مقتل 7 عاملين، وذكر أن الميناء جنوب غربي البلاد علق عملياته التجارية والبحرية بعد أن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخا، ما تسبب بأضرار واسعة بمنشآته ومعداته، واضحا أن الخسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف بقائي أنه بالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
6: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
7: بين واشنطن وطهران لا حرب تفاوضية مكتملة ولا مفاوضات معلنة ولا قطيعة يمكن وصفها بالنهائية مع اقتراب نهاية هدنة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم.
8: تتبادل قطر وباكستان الرسائل وتتواصلان معنا، لكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. أود التأكيد أن المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان، وعلى واشنطن استيفاء شروط فتح المضيق حتى تستأنف الملاحة فيه.
7: مضيق والآخر يقف عالقاً وسط سجالات لا تنتهي بين الطرفين، وبينما تترقب الأسواق تطورات المشهد وتقفز أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف أو تراجعها، لا يفوت الرئيس الأمريكي وكعادته أي فرصة لإضافة جرعته المعتادة من المفاجآت.
2: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً أن مضيق هرمز أصبح أرضاً تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
7: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلانا سياسيا أم تهديدا حقيقيا، رواية تتبنها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقاً إلى مسار نهائي. حالياً بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحياناً تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
1: وتستعد الولايات المتحدة لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران قالت إنها لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. ورجحت مصادر أن تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع قاعدة ما تعرف بالعقوبات الثانوية على طهران في

0: منكم
1: إذاعة منبر الحرية
0: هو انتشار تنوع موضوعية صوت المصداقية منبر الحرية
1: 92.7
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: هواوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن حلقة جديدة من برنامج على البدر، كنا قد تبعنا فيها من الأخبار العالمية والدولية بالشراكة مع التلفزيون العربي، ونكمل معكم في متابعة الأخبار مع صباح يوم جديد، هو الأحد 16 من الشهر الثامن شهر آب أغسطس من سنة 2026، اليوم 3/3 شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 4:37، شروق الشمس عند 6:03، الظهر هذا اليوم عند الساعة 12:44، العصر عند الساعة 4:23، المغرب هذا اليوم عند 7:29، والعشاء عند 8:51. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل، وإياكم هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية في آخر التطورات الميدانية والإخبارية، يعني الأخبار المحلية الفلسطينية بالإضافة إلى متابعتنا للأخبار الدولية. البداية هذا الصباح من الأخبار المحلية الفلسطينية.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

أهلا بكم من جديد وحياكم الله دائما وأبدا. استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون يوم أمس السبت إثر سلسلة خروقات ميدانية إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة باستشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال شرقي مخيم الانصراط وسط القطاع في مدينة دير البلح. أكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى إصابة 3 فلسطينيين أحدهم بجروح خاطرة جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية في شارع صلاح الدين. كما أفيد بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا وإطلاق نار مكثفا من مروحيات إسرائيلية استهدف وسط مدينة غزة بجنوب قطاع غزة تحديدا في مدينة خان يونس. وأكد مصدر محلي إصابة مواطنين 2 إثر قصف مدفعي استهدف مناطق في خان يونس، وفي حين أصيب 3 برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي. في الضفة الغربية وتحديدا في الخليل، الليلة الماضية كان الحديث عن هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية على عائلة زلوم في منطقة بيت عنون شرق الخليل، حيث تعرض أكثر من 20 شخصا للاعتداء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ولا زالوا محتجزين في البؤرة الاستيطانية القريبة. الهجوم توسع ليصل إلى منطقة حارة الجعبري في الخليل، حيث وردت مناشدات من المنطقة من قبل يعني سكان تلك المنطقة بأن الوضع صعب كان للغاية يوم أمس، وكان في إطلاق نار كثيف على المنازل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المدعومين بأسلحة طبعا يعني أسلحة بن كفير، وكذلك بجيش وشرطة بن كفير التي وصلت إلى المنطقة. كان الحديث عن إصابة مواطن يوم أمس، فيديوهات وثقتها مجموعة من وثقها مجموعة من النشطاء يوم أمس أظهرت منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف من إخلاء المصابين في منطقة حارة الجعبري. طبعا إحدى الناشطات هناك وثقت عملية دخول الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة وإصابة مواطن فلسطيني. تم يعني الحديث هنا عن منع سيارات الإسعاف من الوصول طبعا إليه وهو ينزف، ومن ثم تم الحديث هنا عن إصابة أخرى في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعني قد منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات. وفي فيديو آخر يعني كنا نتحدث عن إصابة واحدة، لكن فيديو آخر أظهر وجود إصابتين، إحدى تلك الإصابات وصفت بالمتوسطة بعد أن نزف لفترة طويلة دون يعني تقديم العلاج أو الإسعاف الأولي له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان في احتجاز لعدد من الشبان والتنكيل بعدد من الشبان من عائلة الجعبري، وكان في اقتحام لعدد من البيوت عرف من بين البيوت المقتحمة أيمن الجعبري وكذلك ياسر الجعبري، بالإضافة إلى يعني إصابة لمواطن آخر أيضا من عائلة الجعبري. كان الاقتحام شرس حقيقة، سمع إطلاق الرصاص بشكل مكثف من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه منازل المواطنين في حارة الجعبري. وثقت عملية تعري لشابين فلسطينيين وتقييدهم في منطقة حارة الجعبري يوم أمس، ويعني إلقائهم أرضا لفترة طويلة جدا، وهذا جزء من التنكيل المستخدم في عمليات الاقتحام التي تتواصل في عدد من المناطق الفلسطينية. حتى الساعة 4 PM هذا اليوم وصلتنا مقاطع مصورة لاقتحام قوات الاحتلال وكذلك المستوطنين لحارة الجعبري. كذلك وصلتنا منطقات أو فيديوهات من وادي الحصين في الخليل، حيث نكل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المواطنين الفلسطينيين، واعتدى أيضا بالضرب على عدد آخر من المواطنين، بالإضافة إلى تفتيش عدد من المنازل والقيام بعمليات تنكيل تجاه عدد من الفلسطينيين. هذا طبعا بحد ذاته عندما نتحدث عن الاستيطان ونتحدث كذلك عن الجيش الذي يحمي المستوطنين وهم بالأصل جيش، نتحدث هنا عن إرهاب واضح بحق المدنيين العزل الفلسطينيين الذين يتم مهاجمة منازلهم قراهم أحياءهم مساكنهم
دون اكتراث لوجود نساء، أطفال، شيوخ، مرضى، مسنين، أصحاب يعني همم. لا يكترث الاحتلال الإسرائيلي كثيرا بهذا الملف، ويبدأ بعمليات يعني الإرهاب والترهيب بشكل واضح ضد تلك المنازل التي يتم اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. صباح الخير طبعا لأخي الإخواننا وأهلنا الذين تعرضوا الليلة الماضية طبعا للهجوم من قبل المستوطنين، تحديدا في عائلة الجعبري وكذلك في منطقة واد الحصين ومنطقة بيت عنون، الذين كان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم عدد من منازلهم وكذلك عدد من مساكنهم ونكل بهم ومنع الإصابات من الوصول طبعا أو سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات لإخلائها ولإنقاذها وللوقوف على خطورة طبعا تلك الإصابات. الحمد لله على سلامة الجميع، وربنا يجيب دائما في الخير.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب من جديد نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية هذا اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الحركة. وقال المصدر إن هذه الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة مستجدات القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الذي يضم قيادات بارزة من بينها رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، ومسؤول مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في وقت تصاعد أو في وقت تصاعد الخلاف بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي رفضه خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام، وربط أي انسحاب من قطاع غزة بنزع سلاح حركة حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت الحركة تمسكها بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء والمجلس، في حين شددت مصر على ضرورة تنفيذ جميع بنودها وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات. وترى الحركة أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداء على الشعب الفلسطيني واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء وبدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الدولية الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها. أما مصر فتتمسك بأهمية الالتزام بجميع البنود المتفق عليها في خريطة الطريق، وفي مقدمتها ضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة ومستدامة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. طيب، في عناوين أخبارية سريعة هذا الصباح دولية ومنها كذلك محلية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
0: بعد شائعة السبت الإسبانية، المغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة إلى سبتة. زلزال كولومبيا، البحث الأخير عن ناجين، والرئاسة تطالب أمريكا بتعليق الرسوم الجمركية. قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة في سوريا وتنفذ حملة دهم للمنازل. ثقة منخفضة، لماذا تتحرك واشنطن بمعلومات إسرائيلية لا تستطيع تأكيدها؟ في ليبيا انفجار قرب محطة كهرباء الزاوية يخرج محطات إنتاج عن الخدمة. إيران، إسرائيل تصعد بجنوب لبنان وتندد باستهداف سفينة إماراتية في هرمز. إيران توقف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري. الخارجية القطرية تنفي بشكل قاطع ادعاءات احتجاز طيارين إيرانيين. والشلل التام لإمدادات الأكسجين يهدد مستشفيات غزة. في أوكرانيا هنا هجوم على مواقع روسية، بينها مركز صواريخ مرتبط بشبكة تحاكي ستارلينك. الجيش اليمني يستهدف مواقع للحوثيين والجماعة تجدد قصف مأرب. نتفاهم بشكل رائع، ترامب يعيد كيم جون أون إلى الواجهة بصورة لافتة. وبعد رفع راية النجم والهلال صدمات بإقليم أتشيه الاندونيسي خلال أحياء ذكرى السلام. إغلاق مقرات للشبيبة الثورية في الحسكة، ما هي وهل تقترب نهايتها في سوريا؟ حاكم تكساس يستنكر تخصيص مرافق عبادة للمسلمين بالمطارات. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها ونتابعها معكم هذا الصباح على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الأولى التي لا تتوقف مستمرة هي بعد الفاصل بإذن الله تعالى، لكن برنامج البدري انتهى. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر موصول لحضراتكم لحسن استماعكم متابعتكم وإصغائكم هذا الصباح. التقي بكم بعد قليل في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة. شكرا للجميع والتقي بكم بعد قليل.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: لك وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568 232 631.

0: حس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: خار

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أسمعكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم من جديد ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن تغطيتنا الإخبارية الثانية، حلقة جديدة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية حتى الثامنة، برنامج مساحة حرة والذي يقدم لكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. وإياكم هذا الصباح برعاية وضيافة شركة الجنيدي اللي بنصب عليك وعليهم جميعا، موظفين وإداريين وعاملين ومحبي هذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائعة والرائدة. أكيد صباح الخير لكم جميعا بلا استثناء لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، نحييكم دائما وأبدا نرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة. صباح جديد، هو الأحد اليوم السادس عشر من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، الموافق الثالث من اليوم أو من الشهر الثالث شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد صباح الخير، صباح السعادة، صباح البركة، صباح الأمل وصباح التفاؤل دائما وأبدا. صباح الأمطار اللي نزلت بالأمس بشهر آب واللي كانت يعني ربما غزيرة في مناطق مختلفة من الوطن، وكذلك تتكرر ربما جزء من هذه الأمطار هذا اليوم بعد ظهيرة هذا اليوم تحديدا في المناطق الشمالية والغربية منها والساحلية نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة. صباح الخير للجميع بلا استثناء، ونحن وأنتم هذا الصباح يعني بحول الله دائما وبالتوكل الله نبدأ وإياكم فقرتنا المختلفة. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من منطقة الشرق وزيف. زيف هذا الصباح مغلق لبويب سالك من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي البادية كرمة سالكين بني نعيم وإشارة كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهواء وراس الجورة فتحين سالكين بيت عنون مغلق، إشارة 35 البلوطة والفحص سالكين وادي السمن وقلقس مغلقات هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، عبدة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمياء البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر. شويكة الترابية

0: في هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسك الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق وسعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر. بيت أمر الكلية تحت الجسر، العروب فوق جسر بيت أمر، العروب العجور، العروب أبو شمعة وترقومي المصانع مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عش غراب، بيت سحور، جميعهم سالكين، وادي النار، الكونتينر، العزرية ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، فرح يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، تتجدد الأحوال الجوية غير المستقرة في ساعات بعد الظهر، تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر فوق الجبال وبالاتجاه نحو الأغوار والمناطق الشرقية. يحذر هنا من تشكل سيول محلية، وأثناء ساعات ربما المساء والليل يسود طقس لطيف، تنشط الرياح، تظهر سحب منخفضة وتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة. يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، رح يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة أثناء ساعات المساء وكذلك الليل مع نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة. بعد غد الثلاثاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، يستمر الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح أحيانا وظهور سحب متفرقة. أما الأربعاء فترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. مع نهاية الأسبوع يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة كتلة هوائية حارة لتصبح فوق معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية، رح يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 30 درجة مئوية، تنخفض بإذنه تعالى إلى 19 درجة مئوية. نتحدث هنا عن الأحد، الاثنين 27-19، يوم الثلاثاء 28-17، يوم الأربعاء 29-17، وترتفع بشكل ملحوظ درجات الحرارة يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى ل 35 العظمى، تنخفض ل 21 درجة الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح. بالأمس يعني لاحظت أمر جدا مميز وجدا جميل وهو مستمر منذ فترة طويلة، لكن للأسف الشديد هناك أمر آخر في ذات الموقف وفي ذات الموقع هو سيء. بالفترة الأخيرة شاهدنا وتابعنا من خلال يعني ما يتم نشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على مواقع بلدية الخليل المختلفة إنجازات يعني رهيبة حقيقة وجميلة جدا، وربما هذا هو واجب البلدية تجاه هذا الموضوع، لكن نشكرهم أيضا على المبادرات الرائعة. بغض النظر عن حجم التعب والإنجاز وحجم يعني التقديم الذي تقوم به البلدية، بالنهاية هو واجبها وواجب عليها تنفيذ كل هذه الأمور. لكن المؤسف حقيقة مش إنه تنفيذ الواجب، المؤسف هو أن تصبح لدينا عادات سيئة مختلفة وأن نصبح أنانيين واتكاليين. يعني بالأمس كنا قد شاهدنا صورا مختلفة لمحافظة الخليل وأول أمس وغيره، يعني شوارع كثيرة جدا أعيد تزفيتها مرة أخرى، أعيد تعبيدها مرة أخرى، ترتيبها، زراعة أشجارها، دهان رصيفها، يعني أصبحت بشكل حضاري مميزة. هذا الشارع فقط جميل فترة التصوير، يعني لما تصور البلدية والله الشارع بيطلع بجنن. فأنت بدك تأخذ مثلا عائلتك تروح تزوروا هذا الشارع، تقول لهم والله مثلا نشوف الشارع الجديد كيف وضعه و إلى آخره. تمشي على الشارع يعني للأسف الشديد يعني بتأسف على حالك إنك تعيش في هكذا مجتمع، يعني آسف شديد للأسف. يعني الأوساخ تعود مرة تانية بعد ما تطلع البلدية من هون، الناس اللي بتصف سياراتها بطريقة غير صحيحة بترجع مرة تانية، البسطات اللي بتشوه أولا منظر المنطقة بنفاياتها وبشكل البسطة الغير لائق، يعني إحنا ما بنحكي عن البسطة بشكل عام، بنحكي على منظرها الغير لائق ومخلفاتها، بتشوه إنجاز البلدية. بنيجي نسأل حالنا بنقول إنه مثلا اللي كب النفايات بعيد عنكم وأجلكم الله هو ابن عمه نفسه اللي مبارح كان قاعد بزبط الشارع وبسفلة الشارع وبزفة الشارع، وهو نسيبه اللي كان مبارح بنظف الشارع، وهو صاحبه اللي كان بهندس الشارع، وهو ابن جيرانه اللي كان بدهن الشارع، وهو زميله اللي كان في المدرسة أو في الجامعة هو اللي عمل الإضواء وإلى آخره. فإحنا حقيقة بنتعب عمالنا أولادنا، يعني إحنا ما بنتعب حدا غريب، يعني مش هم أولاد يعني جايين من الشارع أو حتى جايين من منطقة أخرى، هم أولادنا حقيقة، وأولادنا ما لازم نتعبهم، سواء من عامل النظافة اللي بنصب عليهم جميعا، كل عمال النظافة وصناع الجمال الموجودين حاليا بيسمعونا بهاي اللحظة أكيد بنصب عليهم، وهم وجه المدينة، هم وجه المدينة المشرق حقيقة. اللي العامل اللي بيسعى من ساعات صباح اليوم وحتى ساعات يعني ما بعد الظهيرة وشفتات ما بعد الظهيرة حتى المساء والمساء بالليل إلى آخره، على مدار 24 ساعة هناك من يجمع نفاياتنا للأسف الشديد. فهذا الإنسان صانع الجمال الذي نكن له كل الاحترام والتقدير هو حقيقة يعني إنسان نقدره ونحترمه ونكن له كل الاحترام حقيقة والتقدير فيما يتعلق بموضوع جمع النفايات. لكن السيء مين؟ هو اللي برمي النفايات، اللي تربى على ثقافة إنه افتح الشباك وارمي مخلفاتك من الطعام والشراب. الإنسان السيء هو اللي يبدأ دائما صباحه مثلا بالفوضى، بصف سيارته أمام البنك بشكل مزدوج، أمام الصيدلية بشكل مزدوج، الناس اللي بتقوم بتكسير الأرصفة من أجل مثلا عمل بسطة، وفي ناس شفناها والله الحجار تبعون الأرصفة كسرت وأخذوها للبسطات عشان يثبت عليها شمسيته، يعني بيخلع البلوك تبع الرصيف وبحطها هيك زي تلت أربع بلوكات فوق بعض من شان يثبت شمسيته الموجود عليها بسطة. فهاي الناس السيئة، هاي الناس السلبية، هاي الناس اللي بتدمر البلد، وهاي الناس اللي بتخرب البلد. فحكينا مع أكثر من حدا بموضوع أن النظافة يجب أن تكون ثقافة موجودة عند الناس، والنظام يجب أن يكون ثقافة عند الناس. فبنرجع بنحكي برأيهم مش برأينا، يعني مش برأيي الشخصي، أنه اللي ربته واللي رباه والده ووالدته على النظافة، سواء كان في الشارع أو كان في مسجد أو كان في جامع أو كان في مرقص أو كان في أي مكان، لنضيف نضيف، والغير متربي غير متربي. وأعتذر على هذه يعني المصطلحات، لأنه فعلا وين ما حطيت الإنسان النظيف يبقى نظيفا بأي مكان. وخذوا كل الأماكن اللي طرحتها، من غير مساجد، من جامعات، من أي مكان، من أي مكان، من أي مكان، لنضيف نضيف، والمحترم محترم، والمرتب مرتب من دار أبوه. هلا تغيير الثقافة يحتاج إلى وعي، وإحنا بنحكي للناس بشكل عام إنه قد تكون أنت إنسان نظيف في بيتك، لكن الثقافة العامة طغت على الثقافة الشخصية. بصير يعني بعلم النفس والاجتماع بصير هذا الشيء، أنه يتأثر الإنسان بمجتمعه خارج بيته أو داخل بيته. فإحنا خلينا نصحى شوي للي بنعمله إحنا، واللي بنخرب فيه شكل بلدنا وشكل مدينتنا وشكل محافظتنا وشكل شوارعنا. البلدية إن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة، يعني إن شاء الله يعني بيكون في هناك حملات للتوعية، وهذا شيء مهم جدا. مدراء المدارس، يعني هذا نداء عاجل للتربية والتعليم، إنه يا جماعة الخير نعمل مسلسلات، حلقات، نعمل شيء له علاقة بنشرات توعوية داخل المدارس، إنه سلوك الطالب الصحيح داخل المدرسة وسلوك الطالب الغير صحيح داخل المدرسة. لأنه الجيل الذي ينشأ في المدارس هو الجيل الأكثر وعي والأكثر تأثير، لأنه إحنا بنأثرش على طالب وعلى تنين، بنأثر على 400 500 300 600 طالب، ينشر ثقافة صحيحة في المجتمع على مدى السنوات القليلة القادمة، تنعدم ربما الثقافة السلبية الموجودة التي يتورثها الأب للأسف الشديد عن أبوه، والابن عن أبوه، ويتورثها بشكل عام المجتمع عن هذا المجتمع السيء الذي جزء منا يعني هو سبب سوءه. نخجل شوي حقيقة، وحاول تجرب، يعني هي مش غلط، يعني حاول نجرب مرة واحدة إنه كل يوم لما نطلع بسيارتنا كل النفايات اللي بتخرج منا نخليها معنا، سواء كنت موجود في الخليل، برا الخليل، في قرية، في بلدة، في شارع رئيسي، في شارع التفافي، في شارع فرعي، إنه كل النفايات هاي، سواء من كاسات القهوة، سواء من البسكوت، الشراب، الأطعمة، العصائر. إحنا اليوم نشرب عصير مثلا، بنوقف وضع بناخد لنا كاسة عصير بارد، بنخلص منها من الشباك. ما فيش عندنا ثقافة إنه واحد يحط كيس نفايات مثلا، أو يحوش هاي الأشياء في مثلا في شنطة السيارة أو في في في في السيارة نفسها. مش موجودة عندنا الثقافة هاي للأسف الشديد، جزء كبير منا، وهذا يطغى على علينا كلنا، إنه بنشوف ناس محترمة، يعني للأسف الشديد إنها ناس بنت ناس وبنت عالم، بيكون راكب سيارة فارهة جدا وبرمي النفايات من السيارة. فأنت بتروح لنهاية اليوم بتلاقي عشرات ألاف الأوراق والمحارم والنفايات وكاسات العصير والكولا والإكس إل والبلو مش عارف شو هو موجودة بالشارع. يعني عشرات ألاف النفايات يتم جمعها يوميا، هي مش لأنه طارت مثلا والله إجتنا من بيت كاحل ولا إجتنا من ترقوميا مثلا مع الهوى، لا، هي لأنه الخليل وترقوميا وبيت كاحل ونوبة وخراس كله نفس الثقافة، بيمسك أي شيء معاه بالسيارة برمي بالطريق. بعدين في عنا الناس اللي أنانية بشكل كبير وواضح، يعني أنا أعتذر مش بخصص حدا، لكن بشكل عام الناس اللي بتبني ورش عادي جدا يجيب مثلا الباطون ويصب مثلا المنطقة ويصب البناية ويفرغ حمولة الباطون ما تبقى على الرصيف. إذا إجت مخالفة بنظف، لكن أثار البطون تبقى موجودة، تعرقل حركة الناس، تشوه منظر المنطقة، ولا تساعد في عملية التنظيف، لأنها رح تأثر على عمال النظافة الموجودين أصلا للعمل بهذا المكان. كمان أصحاب البسطات، إحنا يعني ما بنقول ولا ننقص من عملكم، كل الاحترام والتقدير لكم بشكل عام، لكن عندنا ثقافة موجودة في البلد، إنه أنا بفتح بضاعتي وبرمي يعني هاي العلب في الشارع، هاي ثقافة موجودة. يعني أتحدى إذا في بسطة أمامها مثلا سطل للنفايات يجمع فيه نفاياته، أو أكياس للنفايات يجمع فيها نفاياته، لا بتلاقيه جمع ما تبقى من نفايات وكبه مثلا في حاوية الزبالة الكبيرة. لكن روح حوالين بسطته أو حوالين الحاوية، أثار كثيرة جدا لهذه النفايات. هذا مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ هي ثقافتنا، هي حياتنا، هي تقديرنا لنفسنا وتقديرنا أيضا لذاتنا. على كل حال يعني إحنا راح نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله راح نرجع لكم لنكمل وإياكم. بتمنى يعني هالرسائل اللي حكينا فيها تكون وصلت للناس بشكل عام. أخونا مازل أبو شمسي بده 5 دقائق زيادة اليوم، فبنقول له صباح الخير، راح نعطيكم إن شاء الله مجموعة من الدقائق الإضافية لنكمل وإياك في برنامج مساحة حرة هذا الصباح. بعد الفاصل الأخبار العبرية، وبالإضافة إلى النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا مرحبا بكم مرة أخرى، نحييكم ونرحب بمن انضم لنا هذا الصباح وأيضا لمن كان معنا بالاستماع بالمشاهدة. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وياكم برنامج مساحة حرة إلى زاوية الأخبار العبرية مع الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا الآن. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، سعد صباحك. أهلين أخي راضي، سعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك وحياك الله دائما وأبدا. اليوم شكله في زخم أخبار.
1: طبيعي، نعم في كثير زخم أخبار. يعني بدي أقول لك أولا، خلينا نبلش من القرار اللي اتخذه وزير الحرب الإسرائيلي بنقل الصلاحيات إلى الشرطة في مناطق الضفة الغربية. طبعا هذا القرار أثار سخط كبير في المجتمع الفلسطيني، وبدأ أيضا يتفاعل داخل حتى المجتمع الإسرائيلي. هناك أصوات في إسرائيل تقول بأنه هذا القرار لن يطبق وهو غير قابل للتطبيق، وإنما جاء لأجل اعتبارات سياسية واعتبارات حزبية من أجل كاتس. أولا خلينا نحكي عن هذا القرار، هو أنه الشرطة يعني حرس الحدود بدل الجيش، وكأنه هذا يتم التعامل فيه مع وكأنه الضفة الغربية جزء من إسرائيل وبأنها ضمت عمليا إلى إسرائيل. وتعرف صلاحيات الجيش ومن الجيش سحبت، وبأنه بن غفير وغيره وغيره وكل الكلام هذا طبعا الكل فهمه تقريبا، وكثير ناس محللين طلعوا حكي، وأنا كمان كتبت عنه على صفحتي وحكيت عنه معكم. ولكن المهم في الموضوع بأنه هناك أصوات في إسرائيل تقول بأنه هذا سيزيد من العزلة لإسرائيل، وسيتم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة أبارتهايد واضحة في العالم. في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من هذه العزلة، يعني اليوم على لسان المراسل العسكري للقناة الأولى إيال عليمة باللغة العربية طبعا، قال بأنه هذا قرار غير قابل للتطبيق، لأنه الجيش سيكون هو صاحب السيادة أكثر من الشرطة، وخاصة في أنه الموضوع الأمني يغلب على الموضوع الشرطي. هذا أولا. ثانيا بأنه مشاء العاد أحد المحللين الكبار، وهو طبعا ضابط كبير في الإدارة المدنية سابقا، قال بأنه هذا القرار لن يعني غير قابل للتنفيذ وهو غير واقعي، وسيزيد من العزلة في لإسرائيل في العالم في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل أن تروج نفسها أكثر فأكثر. وهذا اللي بشوفه كثير يعني في كل العالم فيما يتعلق بالتضامن في دول معينة، وفي التعامل الشعبي والحركات الشعبوية في العالم التي تتضامن مع الفلسطينيين. يعني امبارح كان في أحد رجال الأعمال الإسرائيليين رايح ورحلة هو عائلته في أثينا، عفوا في النمسا، وكان في هناك بسطة، واحد عنده بسطة في أحد الشوارع، فهم جايين يشتروا منه. قال لهم من وين أنتوا؟ قالوا نحن من إسرائيل. طردهم وقال لهم ممنوع تشتروا، وبصق عليهم وما خلى لهم ولا كلمة. يعني هذا طبعا مثال من ضمن مظاهر الأسامية. هذا الأول. الشيء الثاني اللي هو أنا بدي أحكي عنه، اللي هو الاستطلاع الغريب فعلا، لأول مرة يتم نشر معطيات من هذا النوع. دائما وابدا قبيل اي انتخابات اخ راضي، دائما يتم سؤال الناس في اسرائيل ما هو الموضوع الاهم الذي تريد من الحكومه القادمه ان تعالجه. دائما وابدا كان يتم الحديث عن الموضوع الامني ثم المواضيع الاخرى، يعني مين اكثر موضوع مهم هو الموضوع الامني، وبعدين موضوع الحياه الاجتماعيه والخدمات ومش عارف ايش. هاي المرة اللي أول مرة يتم الحديث عن أنه 41% من الشعب في إسرائيل في رد على سؤال ما هو الموضوع المهم الذي تريد من الحكومة أن تعالجه، تبين بأنه 41% من الإسرائيليين يطالبون أن يكون التعامل مع غلاء المعيشة. لأول مرة يشكو الإسرائيلي من غلاء المعيشة في هذا الاستطلاع. 41% من الشعب بقول لك قلنا غلاء المعيشة. الشيء الثاني أو المرتبة الثانية في الأهمية اللي هو نسبة 25% اللي هو تقاسم أو العدالة في تحمل العبء الأمني والعبء العسكري. يعني معنى الكلام أنه تجنيد الحريديم، يعني 25% من الشعب بده أنه يتم اللي هو تقسيم العبء الجماهيري والأمني على الشعب، مش بس للاحتياط لحالهم والجيش لحاله والعلمانيين، لا بدهم كمان الحارديم. الأهمية الثالثة، وهذا لأول مرة يتم الحديث عنه في هذه المرحلة المتدنية وهذه النسبة المتدنية، توحد الشعب.
0: نعم.
1: بس 14% بدهم يتوحدوا الشعب. كان أول في دائما الموضوع الأمني وتوحد الشعب هو الشيء المغلب على كل الأمور. المرة هاي غلاء المعيشة، بعدين تقاسم الأعباء، بعدين نعم. اللي هو توحد الشعب، وآخر ما فيها آخر الـ 14% أخذ اللي هو الجهاز القضائي. دائما كان الجهاز القضائي كان في الواجهة وفي القمة. يعني معنى الكلام اختلفت الثقافة الإسرائيلية، وأصبح الإسرائيلي يعني يطلب أن يكون هناك اللي هو التخفيض في الأسعار وانخفاض غلاء المعيشة. هذا يعني بأنه لا انتماء، فيش انتماء.
0: نعم.
1: يعني أنا إذا كان بدي هتضل العيش غالي هون بدي أروح، بدي أطلع.
0: نعم.
1: فهمت شو قصدي كيف تغيرت الثقافة.
0: نعم صحيح.
1: وبالتالي هذا الاستطلاع أعتقد يعني كان من العدم كان يعني من عدم الحكمة البوح بهذه المعلومات التي يوجد فيها مكاشفة في الإعلام العبري، لأنه فعلا هاي المعلومات بتدل على أنه يعني مفهوم، يا بتعطيني حياة كريمة يا بروح خلص ما بديش. وهذا طبعا لأول مرة يتم الحديث عنه، وهذا من أحد الأسباب اللي أنا قلت لك لازم يكون في عندنا مساحة وقت اليوم، لأنه هاي معلومات كثير كثير مهمة لو جيت فكرت فيها.
0: نعم.
1: وبصراحة بدها جلسة تحليلية من هذه المواضيع.
0: طيب خلينا نروح لدقات الساعة وبعدها نرجع إن شاء الله بهذا الصباح.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لك أبو أحمد للحديث عن هذا الملف تحديدا اللي كنت أتحدث فيه سابقا، وبالعودة طبعا إلى مطالب الإسرائيليين.
1: نعم، يعني طبعا يأتي هذا الاستطلاع ما قبيل الاستطلاعات التي تقول بأنه حزب الليكود في وضع سيء، وبأنه البرايمريز اللي بدها تكون بكرة أعتقد بكرة في إسرائيل لحزب الليكود راح تكون طاحنة، وسيتم الإطاحة بالكثير من أعضاء الكنيسة. رغم أنه بدي أقول لك في كبار من حزب الليكود بيقول لك أنه إحنا في النهاية راح يفوز حزب الليكود، لأنه بيقول لك دائما الاستطلاعات لا تعطي الأفضلية لحزب الليكود، وعند الانتخابات يفوز حزب الليكود على غيره. أنا بتذكر قبل تقريبا حوالي يمكن حوالي 12 سنة كان في انتخابات في إسرائيل، وكان الوضع التوجه إلى صناديق الاقتراع سيء جدا.
0: نعم.
1: وخرج نتنياهو في ذلك الوقت، وبعد طبعا في وقته هو فاز في الانتخابات، وخرج نتنياهو في إشارة عاجلة وقال إنه أيها الناس اخرجوا إلى صناديق الاقتراع، فالعرب يتقاطرون بالباصات والحافلات والمشي على الأقدام، انقذوا الوضع. وفعلا طلعوا الناس هناك وأنقذوا الوضع وفاز حزب الليكود. بمعنى آخر بأنه حزب الليكود على قناعة بأنه سيفوز في هذه الانتخابات، وأنه هذه الاستطلاعات هي استطلاعات موجهة. وفعلا لما أنت بتشوف الانتخابات في القناة رقم 13 بتشوف أنه اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش هم اللي بدوا يستولوا على الحكم في الأيام القادمة. وهذا طبعا من أحد الأسباب اللي دفعت كاتس أنه يعني الوزير الحرب الإسرائيلي يعلن عن أنه تم نقل الصلاحيات إلى الشرطة في منطقة الضفة الغربية على أساس أنه يكون ورقة انتخابية. كمان يعني يأتي هذا الاستطلاع اللي تحدثنا عنه اللي هو عن غلاء المعيشة في ظل الإعلان عن أنه الحرب في إسرائيل كلفت خزينة الدولة العبرية حتى اللحظة تقريبا نصف تريليون شيكل، يعني المبلغ تقريبا 420 مليار شيكل. هذا يعني مصاريف مباشرة ومصاريف مباشرة غير مباشرة تقريبا حوالي 100 مليار، يعني حوالي نصف تريليون، وهذا مبلغ ضخم جدا، مما سيستلزم أن يكون هناك مضاعفة للميزانية الأمن في الخمس سنوات القادمة حسب ما أصرح عنه الإعلام العبري، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من وضع سيء في ظل أنه الجباية تكثر من جيوب الناس، ويتم صرف الأموال على الاستيطان، في يعني في إشارة إلى عدم جدوى الاستيطان، وأنه سموتريتش ورط إسرائيل في هذه القضايا.
0: نعم نعم نعم.
1: وبالمناسبة في موضوع سموتريتش كنا حاكيين قبل أن يوم أنه بده في البنوك بدها تبطل تتعامل مع البنوك الفلسطينية وكذا، تبين بأنه هذا القرار مش كتير دقيق، راح يكون في استمرار في التعامل، ولكن استطاع سموتريتش أن يبتز مجلس الكابينيت في إسرائيل من أجل الحصول على تسهيلات استيطانية مقابل أن يتنازل عن هذا المطلب. لماذا؟ لأن القطاع الخاص في إسرائيل احتج على هذا الشيء، لأن القطاع الخاص في إسرائيل يتضرر، لأنه يعني السوق الفلسطيني هو سوق رائج للبضائع الإسرائيلية، وخاصة المواد الخام والمواد الأولية والماكينات وما إلى ذلك، وهذا طبعا ما يعطي ضرر للاقتصاد الإسرائيلي أساسا. وبالتالي يعني عمل سموتريتش عملية ابتزاز وحصل على تسهيلات للاستيطان مقابل الاستمرار في التعامل مع البنوك الفلسطينية، إضافة إلى تخوف البنوك الإسرائيلية من شكوى في البنوك الدولية عليها، لأنه بتعرف على سويفت والتحويلات هذه بتمر عن طريق هذه البنوك. فيما يتعلق بالصورة التي أغضبت إسرائيل، كان بالأمس اجتماع أخ راضي،
0: نعم،
1: ما بين وزير الخارجية التركي اللي أنا بعتبره هو بتنبأ أنه يكون هو الرئيس القادم لتركيا صراحة، لأنه عنده حضور قوي على المستوى الدولي والمستوى الداخلي في تركيا. كان في زيارة إلى ليبيا، وهو يجتمع مع رئيس وزراء الليبي. بالمناسبة هناك نفوذ تركي هائل في تركيا في ليبيا.
0: نعم.
1: الصورة التي أغضبت إسرائيل هو بأنه كانوا قاعدين في اجتماع وجنبهم على الطاولة في خارطة لفلسطين ولا يوجد إسرائيل.
0: نعم.
1: وعليها يعني صورة علم فلسطين، وإضافة إلى مفتاح رمز العودة.
0: نعم.
1: رمز العودة.
0: نعم.
1: للاجئين الفلسطينيين.
0: نعم.
1: يعني هذه الصورة أغضبت إسرائيل بشكل كبير، وهناك احتجاج هائل، إضافة إلى تصريحات كثيرة صدرت من تركيا بأننا لن نترك غزة لوحدها، ومش عارف إيش، وصف نتنياهو بالإرهاب وما إلى ذلك. كل هذا الموضوع يعني بيحدث حالة تراكم يعني في غضب في إسرائيل على تركيا.
0: نعم نعم نعم.
1: الموضوع كمان قضية اللي هو الأم وابن، هدول القضية التي شغلت الرأي العام الإسرائيلي.
0: نعم، بس بدقيقة لأنه ما معنى وقت.
1: طيب أوكي أخي، يعني هدول 300 محقق اشتغلوا في الموضوع، طلعوا في النهاية بيلعبوا على الحكومة الإسرائيلية وبدهم يختفوا. آخر خبر نحكي أخ راضي، إنه في الوقت الذي يعني يستعر فيه اليهود من العرب، سواء على مستوى أطباء أو موظفين أو ما إلى ذلك، يفتخروا بأنه في شاب اسمه عنان خلايلة، هو لاعب كرة قدم عربي إسرائيلي، حصل على أكبر عقد في تاريخ إسرائيل، 25 مليون دولار كثمن ينضم إلى أحد النوادي. هاي الأخبار سيد رابي.
0: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف مليون عافية رب على كل هذه القراءات. وبذلك نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا للجميع، وشكرا لرحى رموسي هندسة الصوت، يعطيك العافية. محبتي لكم في تقديم البرنامج، راضي كرامي، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
9: الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا، خاضع للشروط والأحكام. أريد طور على
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM جنوب لبنان، حيث أطلقت المقاتلات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء المنطقة، وتأتي هذه الغارات عقب يوم دام خلف 11 شهيدا ونحو 20 مصابا. وتصاعد إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وتوسع نطاق غاراتها بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وتبرر إسرائيل عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها، بينما يتهمها الحزب بمحاولة فرض واقع جديد، محذرا من أن استمرار الاعتداءات سيقابل بما يناسبه.
3: لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلاً عن مسار التفاوض، بل بات يواكبه ويضغط عليه ميدانياً. ففي الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت لترتيب جولة تفاوضية ثامنة، وسعت إسرائيل عدوانها من مرتفعات علي الطاهر إلى النبطي وأنصار ودير الزهراني، بينما قال متحدث باسم نتنياهو للفرنسية إن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات مع لبنان دفعاً قوياً. جولة التصعيد الأخيرة أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، وسط موجة نزوح شهدتها المنطقة. إسرائيل بررت التصعيد بالقول إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار واستهدف جنودها في الجنوب، كما زعم جيش الاحتلال اغتيال سمير الحاج حسن الذي وصفه بقائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع الحرب، وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع جديد على لبنان سيقابله بما يناسبها، داعيا السلطة اللبنانية إلى البحث عن مسار بديل للتفاوض. التصعيد يأتي في لحظة يفترض أن تبحث فيها الاتصالات الأمريكية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد، لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان، وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقرب بذريعة القضاء على حزب الله.
2: ومعنا من المنصوري في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. هذه صور مباشرة من جنوب لبنان، القصف المدفعي والغارات مستمرة في عدة بلدات جنوب لبنان، طبعا بالتزامن مع تفجيرات يقوم بها الجيش الإسرائيلي في بيت يحون وكونين، وأيضا الغارات تطال وادي السلوقي قبل قليل وفق ما تورد الأنباء من الواردة من هناك. إذن الغارات مستمرة، التصعيد الإسرائيلي مستمر على جنوب لبنان. المنصوري حيث الزميل إدمون سيسين يوافينا من هناك بمزيد من التفاصيل حول ما يجري في هذه اللحظات. إدمون،
4: نعم.

0: حساسة استهدافات بقذائف ربما تكون من دبابات ميركافا، وبالتالي هذه الاعتداءات التي سجلت صباح هذا اليوم في محيط المنصوري ومجد الزون. على مستوى التصعيد الذي بدأه الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، يمكن القول أنه بعد غارة دير الزهراني انخفض منسوب التصعيد الإسرائيلي، وبالتالي عاد الوضع إلى ما كان عليه خلال الأسابيع الماضية من انتهاكات محدودة واعتداءات محدودة بالعمق الجغرافي. يعني في محيط المنصوري مثلا نشاهد، قبل لحظات كنا نشاهد الاعتداءات، والآن أيضا قصف مدفعي إسرائيلي على نقطة في محيط المنصوري. سمعنا الصوت بقوة، لم نتمكن من مشاهدة النقطة التي سقطت فيها القذيفة المدفعية، ولكن هذا نوع من الانتهاكات والاعتداءات اعتدنا عليه خلال الأسابيع الماضية عند أطراف النقاط التي ينتشر فيها الاحتلال الإسرائيلي أو يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. كان خلال الليل هناك سلسلة غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر، موقع الدبشي، وأيضا هناك دوحة كفر رمان، وأيضا كانت هناك غارة على القنطرة، وسلسلة تفجيرات نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل. وبالتالي يمكن القول أنه بعد غارة دير الزهران انخفض منسوب التصعيد، عادت الانتهاكات إلى ما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية ببعدها الجغرافي وبمحدوديتها، وهي بالتحديد في محيط المناطق التي ينتشر فيها الاحتلال الإسرائيلي، وهي تتركز في شكل أساس إما في المنصوري هنا أو في مرتفعات علي الطاهر، هنا أعني فيها على مستوى الغارات وعلى مستوى الغارات المسيرة والقصف المدفعي. في الليل كان هناك غارات على مرتفع علي الطاهر إضافة إلى قصف مدفعي وقصف فوسفوري على تلك النقاط، ولم يذهب الاحتلال الإسرائيلي بالعمق الذي وصله بالأمس كما وصل إلى بلدة أنصار ودير الزهراني، ولم يسقط شهداء كما حصل أيضا بالأمس، وهي حصيلة كبيرة جدا وصلت إلى 11 شهيدا و19 جريحا نتيجة الغارات بالتحديد على أنصار ودير الزهراني. إذن بالخلاصة انخفض مستوى التصعيد الذي بدأه الاحتلال بالأمس، لكن الاعتداءات لا تزال مستمرة، وهي تشبه تلك التي وثقناها خلال الدقائق الماضية. هناك عمليات تمشيط نسمعها في هذه الأثناء في محيط مجد الزون والمنصوري، وذلك بعد القصف المدفعي الذي سمعناه وشاهدنا بعض نقاطه تستهدف، وأيضا بعض القصف الذي حصل بالدبابات على هذا المرتفع المواجه لمجد الزون
1: ستبقى معنا
0: أيضا.
1: وطبعا سنرصد معك المواقف السياسية التي تترافق مع هذا التصعيد الإسرائيلي، ولكن أيضا ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. يطلعنا أحمد على الموقف الإسرائيلي، كما ذكر إدمو التصعيد أو وتيرة التصعيد تراجعت نوعا ما مقارنة بيوم أمس بعد طبعا الغارة على دير الزهراني. هل يمكن القول بأن الرد الإسرائيلي على ما تقول إسرائيل إنه خرق للاتفاق قد انتهى، أم أننا سنشهد تصعيدا خاصة فيما يخص معركة علي الطاهر؟
2: أبدأ بهذا الخبر العاجل ريما. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اغتال أمس المسؤول في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء الذي استهرف في منطقة دير الزهراني بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه ثاني عملية اغتيال ينفذها جيش الاحتلال ضد مسؤولين في حزب الله خلال الساعات 24 الماضية. العملية الأولى كانت اغتيال من تقول إسرائيل إنه قائد كتيبة أو قائد منطقة في قوات الرضوان في حزب الله علي الحاج حسن. الآن تعلن إسرائيل عن اغتيال مسؤول جديد في وحدة بدر في العدوان الإسرائيلي على دير الزهراني بالأمس. ربما كان هدف العدوان الإسرائيلي هو تنفيذ عمليتي اغتيال، لأن في المنطقتين التي ارتكبت إسرائيل فيهما مجزرة بالأمس وهما دير الزهراني بالإضافة إلى منطقة أخرى استهرفت بالأمس، كان الهدف هو اغتيال مسؤولين في حزب الله. حتى لو أنه في منطقة أنصار أدى ذلك إلى اغتيال عائلة أحد القياديين، كما تقول المصادر الإسرائيلية التي زعمت أنها لم تكن تعرف إلا بأثر رجعي على حد تعبير رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن عائلة القيادي في قوات الرضوان موجودة في منطقة أنصار. والآن إسرائيل تتحدث عن عملية اغتيال أخرى في منطقة دير الزرقاء.

0: البحريني بالأمس. يبدو من التصرفات الإسرائيلية أن الهدف هو كان تنفيذ عمليات الاغتيال هذه، وأن الأوضاع ستعود إلى هدوئها خلال الساعات القليلة المقبلة. كانت التقديرات الإسرائيلية بشن غارات واسعة الليلة الماضية في مناطق مختلفة من لبنان، لأن الجيش الإسرائيلي أبلغ رؤساء السلطات المحلية بأنهم سيستمعون إلى دوي انفجارات ناجم عن غارات إسرائيلية في الجنوب اللبناني في الليلة الماضية. في ساعات هذا الصباح لم يصدر بعد أي بيان إسرائيلي عن اعتداءات الليلة الماضية. البيان الذي صدر هو عن الهجوم على دير الزهراني الذي كان في ساعات نهار الأمس، ولم يتم التطرق إلى ما حدث الليلة الماضية. وحده وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس المعروف بأنه ثرثار أصدر تغريدة خلال ساعات الصباح، قال فيها، التغريدة هي مقتضبة بشكل كبير، قال فيها إن إسرائيل لم تغلق الحساب في جميع الجبهات، وإن إسرائيل سترد بقوة على استهداف جنودها ومواطنيها على حد تعبيره. هذه التغريدة كانت في تمام الساعة 7 صباح هذا اليوم، ومنذ ذلك الحين لم يغرد بأي شيء.
1: نعم أحمد، ابقى معنا، هذه التطورات طبعا سنواكبها، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد ثان وهو مسؤول في وحدة بدر في دير طبعا الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على دير الزهراني. إذن اغتيال مسؤول آخر في حزب الله بعد الإعلان عن اغتيال سمير الحاج حسن أيضا في غارة يوم أمس. أعود إلى إدمو ونتابع معك إدمو التفاصيل المتعلقة بعمليات الاغتيال. ماذا يقول حزب الله عنها؟ هل من بيان يمكن أن ننتظره خلال هذا اليوم عن عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي؟ وماذا عن المواقف السياسية الرسمية والتي يبدو بأنها ستكون في موقف حرج الآن بعد هذا التصعيد الإسرائيلي الذي شهدناه أمس؟
2: نعم، حزب الله بالأمس أصدر بيانا مفصلا وقال فيه بأن التصعيد الإسرائيلي هو من أجل خدمة الأهداف السياسية الداخلية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل توظيف ذلك في الانتخابات الداخلية وخدمة لليمين المتطرف. هو وضع التصعيد الإسرائيلي في هذا الإطار وحمل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها داعمة لإسرائيل مسؤولية ما جرى من مجال سواء في بلدة نصار ودير الزهراني، وطبعا نتحدث عن عائلة بكاملها قتلها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نصار، وأيضا سقط شهداء، البعض منهم كان يمر على الطريق قرب دير الزهراني لأن المبنى المستهدف قريب جدا من الطريق العام، وبالتالي سقط مدنيين، وهذا ما ظهر واضحا في بيان وزارة الصحة عندما تحدثت عن نساء وتحدثت عن أطفال سقطوا بين شهداء وبين جرحى من ضمن الحصيلة التي أدت إليها الغارتان على نصار ودير الزهراني. حزب الله أيضا بالأمس دعا السلطة اللبنانية.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: التي تهدف إلى موضوع تطبيق وقف إطلاق النار وتطبيق الاتفاق الإطار، خصوصا أن التصعيد أتى بعد زيارة جوزيف كليرفيلد رئيس الثلاثية العسكرية ومجموعة التنسيق العسكرية إلى لبنان ولقائه المسؤولين ومحاولة بحث بعض النقاط من أجل تحضير لجولة جديدة من المفاوضات وتحديد موعدها، إلا أن التصعيد أتى في هذا الإطار وأيضا أتى بعد مواقف سربت عن الوفد اللبناني بضرورة التريث بتحديد جولة جديدة للمفاوضات في روما بانتظار أن يحصل لبنان على ضمانات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وبموضوع توسعة المناطق التجريبية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ذهب عكس كل هذا المسار وكل الجهود السياسية والدبلوماسية ووسع من عمقه الجغرافي بالاعتداءات ووصل إلى حد تسجيل أكبر حصيلة منذ وقف إطلاق النار في يوم واحد، والحصيلة شملت أطفال ونساء من عائلة واحدة. هو يزعم بأنه استهدف مسؤولين في حزب الله سواء في دير الزهراني أو في إنصار، لكن من سقط أيضا هناك كانوا من الأطفال ومن النساء. واليوم صباحا ومع الزميل سامر ناصر كنا نوثق عملية الاعتداءات المستمرة سواء بالقصف المدفعي أو بالدبابات على أطراف مجد الزون وأطراف المنصوري، وهي اعتداءات اعتدنا عليها خلال الأسابيع الماضية، علما أن المسار بالأمس خرج عن تلك الاعتداءات التي اعتدنا عليها وخرج عن نطاقه الجغرافية. اعتاد الاحتلال الإسرائيلي أن يقصف ويعتدي قرب النقاط يعني المحيطة به، هذه مجد الزون هو يحتلها، وبالتالي كان يستهدف من يقترب من المنصوري، من يقترب من بعض التلال، من يشتبه به يقترب من بعض مواقعه هنا أو بمرتفعات علي الطاهر أو بعض النقاط الأخرى، يرمي قنابل صوتية، ينفذ غارات مسيرة، يقوم بعمليات تمشيط بالقصف المدفعي، ولكن بالأمس ذهب إلى حد الاعتداءات التي وصفها البعض في لبنان من مسؤولين حتى بأنها مجازر بحق أطفال ونساء، خصوصا أن البلدات كانت قد شهدت عودة، ومن ثم بعد الغارات وبعد التصعيد بدأت تشهد حركة نزوح عكسية من الجنوب، ولكن في الليل عندما رصدنا الحركة كانت بدأت الحركة حركة النزوح تخف، وبعض المواطنين بدأوا بالعودة، وذلك بعد الهدوء الذي ساد بعيدة منتصف النهار بعد غارة دير الزهراني. كان الهدوء قد بدأ يسيطر وتراجعت حدة التوترات وحدة الغارات العنيفة التي كان ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بالعمق الجغرافي والتي أدت مباشرة إلى حركة النزوح الكبيرة.
3: نعم إدمون، شكرا لك. أحمد، ما الذي تدفع إليه إسرائيل في الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان؟
4: على ما يبدو من هنا حتى الانتخابات في إسرائيل لن يكون هناك أي مسار جدي فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية، بمعنى أننا لن نرى انسحابا إسرائيليا واسعا من الجنوب اللبناني أو حتى الانتقال نحو مناطق تجريبية جديدة. على الأقل هذا ما يتحدث عنه دبلوماسيون أمريكيون خلال الفترة الماضية في إحاطة لمجموعة من الصحفيين الأجانب. تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل الآن بسبب الانتخابات والخشية من تأثير أي انسحاب من الأراضي اللبنانية على وضع بنيامين نتنياهو وعلى وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية، فإن إسرائيل لن تقدم على أي أمور استثنائية على الجبهة اللبنانية. بالتأكيد كانت إسرائيل تأمل في أمور أكبر على هذه الجبهة، منها لقاء في شهر تموز يوليو الماضي بين نتنياهو وبين الرئيس اللبناني جوزيف عون في الولايات المتحدة في واشنطن في البيت الأبيض، لكن هذا الأمر لم يحدث. لكن في المقابل إسرائيل ليست مستعدة لانسحابات واسعة من الجنوب اللبناني أكثر مما شاهدناه خلال الفترة الماضية. إسرائيل تريد في المفاوضات المقبلة آلية واضحة لتقييم أداء الجيش اللبناني، خصوصا أن مسألة أن يعاود الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المناطق التي انسحب منها لفحص أداء الجيش اللبناني تم التراجع عنها خلال الفترة الماضية، وهذه الآلية لم تحسم بعد. إلا طبعا بطبيعة الحال كل هذه الأمور منوطة بالإدارة الأمريكية. إن رأينا ضغوطا أكبر من الإدارة الأمريكية على إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب من الجنوب اللبناني أو إعطاء الوفد المفاوض اللبناني أمورا أكثر، فبطبيعة الحال إسرائيل قد تستجيب لهذه الضغوط. أما إن كان الأمر مقتصرا على النوايا الإسرائيلية فلا يبدو أن إسرائيل بصدد تنفيذ أي شيء مهم على الجبهة اللبنانية قريبا.
3: شكرا جزيلا أحمد دراوشة من القدس، أيضا الشكر لإدموس السيم من جنوب لبنان. ونذكر بأن هناك غارات إسرائيلية كنا تابعناها على الهواء مباشرة، طبعا شنها الجيش الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى عمليات تفجير أيضا في كونين وكذلك في وادي السلوقي، بالتزامن مع مواقف إسرائيلية تصعيدية ردا على ما تقول إسرائيل إنه خرق للاتفاق من جانب حزب الله.

0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل. كما أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافة يطا جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. واعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل.
1: يواصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل الثلاثة، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل الثلاثة المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل الثلاثة لاحتلالها، أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي لثلاثة أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرة، جنوب شرق نابلس.
0: ومعنا من رام الله سيد خليل شاهين، الكاتب والباحث السياسي. سيد خليل، أهلا بك معنا. قصرة، المغير، والخليل أيضا خلال هذا اليوم، هذه المدن تتعرض لاعتداءات من جانب المستوطنين بإسناد من الجيش الإسرائيلي، وبالتالي لماذا يتم استهداف هذه القرى بعينها؟
2: طبعا خير، يعني قبل أكثر من شهرين كان رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية قد صرح بأن المستوطنين لديهم خطة واضحة من أجل إحكام السيطرة على كل منطقة شمال الضفة الغربية. عندما نتحدث عن منطقة شمال الضفة الغربية فإننا لا نتحدث إلا عن النموذج الذي نراه يعني في منطقة جنوب وجنوب غرب نابلس مثل قصرة، والآن أيضا هناك هجمات على مناطق مثل خريوط وغيرها، بل نتحدث عن كل المنطقة التي تمتد مما يعرف غرب نابلس وجنين وغيرها، أي المحاذية الخط الأخضر باتجاه منطقة الأغوار، إذ أن هذه الأنشطة لا تنفصل أيضا عما يقوم به المستوطنون وقوات الاحتلال سواء من اعتداءات أو من بنى تحتية كمد شبكات المواصلات من أقصى الشرق من الأغوار وصولا الى يعني اطراف طوباس. لذلك اسرائيل تعتقد بانها في الحلقه الاخيره من احكام السيطره الاستيطانيه على منطقه شمال الضفه الغربيه، دون ان يعني ذلك توقف الانتهاكات والاعتداءات المتواصله ايضا في مناطق اخرى من الضفه الغربيه، وبشكل خاص جنوب الضفه الغربيه اي جنوب الخليل في منطقه مسافر يطا التي تتعرض الى اعتداءات. بالصوره الاشمل نحن نرى شريط من الاعتداءات او اكثر من شريط من الاعتداءات تمتد من جنوب الضفه.
3: راديو الحريه
4: 97.7 FM.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعه خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: أو أرقامه علامات استفهام بشأن ادعاءات حكومة الاحتلال التعامل مع عنف المستوطنين والحد منه. أرقام مركز معلومات فلسطين تكشف حجم التصعيد خلال أسبوع واحد فقط، إذ وثق المركز أكثر من 850 انتهاكا لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 140 اقتحاما و111 مداهمة ومصادرة للممتلكات و27 حالة هدم وتدمير. كما سجل المركز 95 اعتداء للمستوطنين و24 نشاطا استيطانيا، فضلا عن 183 إجراء مرتبطا بالحواجز والقيود على حركة الفلسطينيين. أرقام أسبوع واحد تتقاطع مع صورة أوسع. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد شهر يوليو أكثر من 2250 اعتداء نفذ المستوطنون نحو 800 منها. لكن الاعتداءات تتزامن أيضا مع توسع استيطاني تدفع به قرارات رسمية إسرائيلية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدرت منذ 7 أكتوبر عام 2023 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات، استولت بموجبها على أكثر من 25,000 دنم. ووفق التقرير، مهدت هذه الإجراءات لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة ومزرعة رعوية جديدة. أما على الأرض فتضيق مساحة الحركة أمام الفلسطينيين، حيث أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة، قال إنها تعرقل حركة السكان والعمل الإنساني ووصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
6: أفادت وسائل أعلام سورية بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رفيد بريف القنيطرة جنوبية سوريا، مشيرة إلى أنها نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت منازل في البلدة، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المداهمات قد أسفرت عن اعتقالات.

انتشلت طواقم الدفاع المدني من مدينة غزة رفاة 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية. وذكر أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغرب في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفاة 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في زيارة تشمل إسرائيل ومصر. وحسب موقع أكسيوس تهدف الزيارة إلى تقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي رفضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هذا ومن المقرر أن يرافق كوشنر في الزيارة الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفدا من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية توجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين اليوم. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تندد بالجرائم الإسرائيلية، كما طلبوا بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

كما تظاهر مئات الأشخاص في مدينة مانشستر البريطانية مطالبين بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني ومنددين بجرائم الحرب في قطاع غزة، وطالب المشاركون الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح. استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه مربو النحل في غزة تحديات كبيرة، يحاول المزارعون إعادة الحياة لهذا القطاع داخل أراضيهم ومزارعهم المدمرة. نايف أحد مربي النحل وسط قطاع غزة، نرافقه في يوم من أيام عمله.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكر المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني إنتاج ممتاز خالص على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كلنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق اللي الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية. اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد منا ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحط هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود. السنة السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة. هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة، أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
3: عرض للقصف بأكثر من 25 صاروخاً ما تسبب بأضرار واسعة بمنشآته ومعداته، موضحاً أن الخسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. من صنعاء ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل، هل من بيانات صادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن القصف بالصواريخ البالستية باتجاه مأرب وميناء المخا؟
4: مرحبا ريما، صباح الخير. يعني في العادة تصدر بيانات من قبل الحكومة هنا في صنعاء أو المتحدث العسكري، ولكن فيما يخص عمليات الليلة الماضية وتحديدا الصواريخ البالستية التي استهدفت مأرب لم تصدر أي بيانات ولا أي توضيحات بهذا الخصوص، ولكن في عموم المشهد فإن الحكومة هنا في صنعاء والمتحدث العسكري وفي بيانات متعددة عند تنفيذ كل العمليات في المراحل السابقة خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية تقول بأن هذه العمليات التي يتم الإعلان عنها هي تأتي في إطار الرد الاستباقي أو الضربات الاستباقية التي تهدف إلى إفشال مخططات يعتزم تنفيذها عسكريا طرف الحكومة المعترف به والمدعوم من السعودية، وتستهدف أيضا تحشيدات عسكرية سواء في مأربة أو في المخا. وملاحظ أن العمليات التي استهدفت مأرب الليلة الماضية كانت مكثفة للغاية وفقا للمصادر الميدانية ولما أعلنه الإعلام التابع للحكومة المعترف بها دون أن تصدر بيانات تفصيلية أو توضيحية بشكل أكبر عن حجم وطبيعة الأضرار، ولا أيضا بيانات من هنا من صنعاء ولا عن السلطات الرسمية بشأن هذه العملية تحديدا، بينما كان هناك يعني بيانات تحدثت بالتفصيل عن العمليات التي استهدفت المخا وأهداف وعن أهدافها وعن الغرض منها، وهذا الغرض التي تقول الحكومة هنا في صنعاء لأنه عسكري بحت يهدف إلى احتواء هذه التحشيدات. والبيانات أيضا تقول بأن هذه العمليات ستبقى متواصلة سواء يعني سواء في مأرب أو في المخا أو في غيرهما طالما لوحظ أو رصد هناك مزيد من التحشيدات التي تتبع الحكومة المعترف بها والمدعومة من السعودية. وبالتالي المشهد يبدو يعني وإن خفت وتيرته خلال الساعات الماضية على الأقل ساعات ما بعد ليلة أمس ما بعد العمليات التي نفذت في مأرب، وحتى هذه اللحظة هناك هدوء نسبي عدا عن بعض التوتر في بعض الجبهات في الاتجاهات الغربية من تعز وفقا للمصادر الميدانية وتحديدا في جبهات مقبنة وبعض الأجزاء البسيطة من منطقة البرح. هناك اشتباكات خفيفة للغاية ولكن ليست كما كانت عليها الليلة قبل الماضية عندما اشتدت المواجهات واستمرت الساعات قبل أن تهدأ مرة أخرى.
3: شكرا جزيلا خليل القاهري من صنعاء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف بقائي أنه بالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين طهران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
5: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة، فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
3: تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران، قالت إنها لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. وقد رجحت مصادر إعلامية أن تتجه إدارة ترامب إلى توسيع قاعدة ما يعرف بالعقوبات الثانوية على طهران في خضم المساعي الهادفة لخنقها اقتصادياً.
6: ضربات عسكرية ومحاولات لإسقاط النظام وتهديدات بمحو الحضارة الإيرانية وصولا إلى حصار مضيق هرمز وخنق الاقتصاد، هكذا تدرجت مستويات التصعيد الأمريكي ضد إيران. آخر تهديدات الإدارة الأمريكية تمثلت في إعلان قرب تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وفق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لم يفصح الوزير عن ماهية الإجراءات المؤثرة التي تستطيع واشنطن اتخاذها ضد طهران إلى جانب العقوبات المفروضة عليها أساساً منذ سنوات، لكن التوقعات أشارت إلى احتمالية توسيع ما تعرف بالعقوبات الثانوية. تستهدف العقوبات
0: راديو الحرية.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق النبي الأمين، وبعد، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم يا رفاق.

0: من وسط البلد من قلب الخليل. إذن على الهواء مباشرة نبدأ معكم مشوار هذا الصباح والذي يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية. صباح الخير لجوال، لفريق العمل أيضا تحية خاصة. هذا الصباح معي كالعادة ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، مع أمنياتي لكم دائما بالصحة والعافية، الرزق والخير من رب العالمين. أبدأ معكم لقاء اليوم معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الخير للجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

وطننا الغالي فلسطين، أهلا بأهل هذه الأرض وأصحابها للطيبين على ثراها الذين يعانون الأمرين هذه الأيام للحفاظ عليها وفاء لها. صباح الخير لسكان حارة الجعبري والحارات القريبة من المستوطنات. صباح الخير لأهالي المسافر في يطا بن نعيم سعير وكل المناطق التي للأسف الشديد يجدون أنفسهم وحيدين في مواجهة ومجابهة أعتى المستوطنين هذه الأيام. صباح الخير للصامدين للصابرين من أبنائنا في سجون المحتلين، وصباح الخير لأهالي فلسطين من أقصاها إلى أقصاها. صباح الخير لغزة وأهلها الطيبين، وإن شاء الله ربنا بفك هالكرب عن كل فلسطين وعن أهلها، عن الخليل وناسها، عن القدس وسكانها، وعن جميع أرجاء هذا الوطن الحبيب. سيداتي وسادتي، نواصل معكم مشوار هذا الصباح من برنامج وسط البلد. عندي تعزية مقدمة من الأخ خضر مرعب وعائلته إلى أبناء الخال وعائلاتهم في أمريكا بوفاة خاله أحمد حسن مرعب رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة. عظم الله أجركم أخونا خضر. يعني أنا قرأت الخبر منذ الأمس، وفاة المرحوم بإذن الله تعالى أحمد حسن مرعب في الولايات المتحدة الأمريكية. فتعازينا لكل من فقد عزيزا يا سادة هذه الأيام، وصباح الخير لكل الناس اللي عندها مناسبات حلوة كمان. هذه هي سنة رب العالمين في خلقه، النقيض مع النقيض، الأفراح والأتراح، الحزن مع السعادة، والضحكات ممزوجة بالألم والدموع. هي حياة كل البشر هيك، لكن حياة الشعب الفلسطيني مختلفة تماما لأنه فيها زيادة في كل شيء. صباح الخير لمتابعينا والمستمعين. للي بحب يشاركنا اليوم كمان أي موضوع من موضوعات الساعة وحديث الساعة في البلد وأحوالها، رقم التليفون للمشاركة هو سلم 35 46. إذن سلم 35 46. بدنا نصبح على تامر الشيخ دروع، على أحمد صليبي كمان، على أخونا زاهر الأطرش، وعلى أم خضر أبو داود، الحاج بسام العملي، محمد الرواجدي، بشير الدربيع، ونور صباح الخير، رشدي فريحة وأهالي حلحول كلهم صباح الورد، مجدي عرب من غزة صباح الورد، وتغريد صغير

0: أعتقد نعم تغريدة صغير. وعم يزن أبو عيشة ومرشد سلهب صباح الخير، وكمان مرة مجدي عرب من غزة أو عرب مجدي بقول صباح الخير للأسرى في سجون الاحتلال وللجرحى. صباح الخير لكل غزة يا مجدي، وصباح الخير كمان لعبد الجبار العزي وأبو العود. كيف شيت امبارح اللي إجا هيك يعني فجأة للناس في أماكن معينة؟ ما بعرف يعني، أنا عين سارة كانت غرقانة شتاء، حلحول كمان، في ناس بقولوا لي راس الجورة ما إجاهاش كتير شتاء رغم أني كنت بعيد عن منطقة راس الجورة، فما بعرف إذا كان في شتاء. كان في شتاء في راس الجورة، هي ربحي بقول لي في مناطق كتير وصلها شتاء غزير جدا، بحمد رب العالمين إن شاء الله بيكون شتاء رحمة يا الله. كان متوقع وتم الإعلان عنه قبل أيام من قبل الراصدين الجويين، قالوا إنه في احتمالية كبيرة إنه يكون في شتاء وفيضانات كمان، وهذا صار في القدس، صار في فيضانات في منطقة وادي الجوز، في مناطق البحر الميت كان في كتير فيضانات والشوارع غرقت. يعني سبحانه إله تدابير في خلقه، له في خلقه شؤون. خضر بولي أكثر شيء راس الجورة، أكيد يعني أنا استغربت لما قالوا لي راس الجورة مش كتير، راس الجورة يعني واضح إنه إجاها شتاء كتير، بس الحمد لله رب العالمين على كل شيء. يعني كانت شتوى هيك مفاجئة لكن حلوة حلوة، بكفي تشم ريحة التراب وهو مخلوط برائحة هيك المياه لما بتنخلط برائحة التراب أول الشتاء دائما إلها إحساس خاص وشعور خاص سبحان الله. صباح الخير لأخونا وليد زماعري وكل من معه، أم يوسف بتصبح عليكم من دورة، كمان حسن أبو عصبة من حلحول صباح الفل لإلك، مرشد سلهب بول من طول كرم الصمود إلى الخليل الأبية أحلى وأجمل تحية. شو بتسوي في طول كرم يا مرشد؟ صباح الخير. وليد الراعي صباح الورد، ووحيد الطويل يعطيك ألف مليون عافية، تحياتي إلك ولكل اللي عندك. كمان دقات الساعة واللي بده يشاركنا رقم التليفون مثل ما قلنا هو سلم 35 46.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: امبارح اول ما بلشت في الشمال وبلشت تنزل شوي شوي الامطار لمناطق الجنوب، وصلت القدس وبعد القدس الخليل وغمرت شوارعها بالكامل. الحمد لله على سلامة كل السائقين اللي امبارح تعرضوا للتزحلق، خاصة في مناطق بيت صحور ووادي النار، هاي المناطق اللي شهدت حوادث نوعا ما. الشاحنة اللي تزحلقت في بيت سحور يعني بحمد رب العالمين، الخسائر بسيطة وطفيفة وما صار كوارث يعني. الحمد لله، الحمد لله إن الأمور ماشية. مرشد سلهب من سنة ونص موجود بطول كرم، عايش هناك يعني، بيشتغل وعايش فيه هناك. أنا أول مرة بعرف مرشد، ما عندي معلومة، فالله يوفقك طبعا. سواء كنت يعني في الخليل في طول كرم، حياك الله وعلى راسنا، أهلا وسهلا فيك، دائما صديق لبرنامجنا وسط البلد. نرجع لموضوع الشتاء، امبارح يعني الشوارع كانت فعلا كيف بيقولوها، احنا بنحكيها بالعامية دائما، صابون، زي مثل الصابون، اختلاط الزيوت والأوساخ اللي تراكمت على مدار أيام وشهور الصيف من السيارات والرياح وغيره، لما بتختلط بالمية بتتحول لمادة لزجة، وهذا أدى إلى تزحلق عدد كبير من السيارات، فانتبهوا دائما. عشان هيك يعني ما يزعلش واحد لما بيقولوا له الشرطة مثلا غير كوشوك سيارتك، لأنه بيكون فعلا في حماية لإله. الكوشوك اللي بيكون ممسوح بيؤدي إلى كوارث في مثل هيك حالات، وبيؤدي إلى انزلاقات غير محمودة، وممكن يسوي مصايب. فعشان هيك يعني بدنا نشغل أخونا أبو يعقوب الجبالي وأبنائه، بدنا اللي كوشوكه ماسح ما يتوانى إنه يغيره فعلا، لأنه امبارح عدة حوادث كانت نتيجة هذا الشيء. فرش الهواء مسكرة، نروح للشوارع، فرش الهواء كأنه مسكرة ولا في عليها أزمة، ما بعرف يعني، شايف أزمة سيارات كبيرة. أنا شو بالنسبة لرأس الجورة، رأس الجورة سالك مفتوح، فيعني سالك ومفتوح وما في عليه حدا، ما بعرف، فرش الهواء كأنه في حاجز أو في معيق هناك، ففي أزمة سيارات للي طالع من الخليل. طبعا امبارح أنا وصلت هناك ما قدرتش أوصل الكازية لأنه كان أعمال التعبيد على أشدها. تحية لبلدية الخليل والعاملين فيها، امبارح كانوا بيشتغلوا في تعبيد المنطقة بشكل كثيف جدا، واضح انه اليوم سالكة. امبارح كانت الطريق مسكرة نهائيا، يعني حتى ما بتقدر توصل كازية الشرق الأوسط نتيجة أعمال التعبيد، أما اليوم سالكة. وهيها الأزمة اللي على فرش الهواء بلشت تفك، كأنه الحاجز راح أو أنه كانوا موقفين سيارة أو شيء زي هيك، أما يعني بفتشوا السيارات وماشية، راس الجورة مفتوحة، الله يسهل أمور الجميع. مهند أبو غليون، محمد أبو ضبعات، ورنا أحمد، صباح الخير. هيفا مسودة من العاصمة، كيف كان الشتاء عندكم بارح يا هيفا؟ تحياتنا، صباحك خير. لكل أهل القدس كمان صباح النور. فواز النتشي ومجدي عرب، أو عرب مجدي، بقول الله يسعدك يا أبو رامي، يا رب كل التحية والتقدير لك من غزة العزة. محمد الطويل، صباح الورد، صباح الخير. حسني وزوز، يسعد لي صباحك، تحياتي لكل اللي عندك فردا فردا، صباح الخير إلهم ويعطيكوا ألف ألف مليون تريليون عافية.
1: ونحن شفنا الدنيا أم وبي، قال الدنيا أم ونحن،
0: قال معقول تشتي في آب؟ آه والله، بعد 30 سنة إله 30 سنة بيسأل وائل كفوري، معقول تشتي، معقول تشتي، معقول يا سيد وائل، هيها شتت في آب، وشتت مش شوي، شتت كتير يعني، وبالفعل كانت كمية أمطار كتير رائعة. صباح الخير لماهر أبو عيشة، لمرسي مرسي أو تامر مرسي الشيخ درة، بقول والله يا عمي أبو رامي الوضع البلد سيء سيء. لا يا أخي، الوضع أنت شايفه سيء سيء، الوضع مش سيء سيء، الوضع يعني صعب، بس خلينا نكون متفائلين، يعني احنا اهون من غيرنا، ودائما انظر الى الايجابية في حياتك، ما تنظر لغيرك. انت عايش في خيمة، بدي اسألك، انت عايش في خيمة؟ انت بتنام يومين ثلاثة بدون اكل؟ انت مش لاقي علاج لنفسك او لابنك او لزوجتك؟ انت بتتشحطط على ابواب السجون لانه في لك معتقل اداري بدون سبب هيك؟ يا رجل اتقي الله، قول يا رب تحبطش الناس، وخلي دائما وجهتك التفاؤل والأمل، قول يا الله دائما برغم كل الظروف. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش أقصى الظروف، يعقوب عليه السلام شو أكثر ما فقد أبنائه، فقد ابنه يوسف، ومن ثم فقد ابنه الثاني لما احتجزوا يوسف في مصر، وبرغم هيك ضل صار. أيوب صبر على كل ابتلاءات الدنيا وظل متحمل. احنا شو تحملنا؟ احنا تحملنا اشي بسيط ان شاء الله بيكون في ميزان حسنات الجميع، واحنا في ارض رباط، فعلينا ان نكون دائما متفائلين بان كل ما نعانيه هو خير لنا، فالصبر على هذه الشدائد اجر وخير باذن الله تعالى. فخلي وجهك دائما تامر بحياة الله، فكر لما بتبعت لنا الرسائل، مضمون الرسائل مهم جدا. فشو يعني الوضع سيء؟ لا الوضع صعب ماشي، في عنا خلل، في عنا مشكلة كمان. يعني أنا كنت امبارح بسأل ليش مثلا في الشمال، يعني أنا بعرف أنه أنت بتحكي على الوضع المادي والاقتصادي، طيب ما في الشمال امبارح قلنا أنه في حركة تجارية، ليش عنا ما فيش؟ بنسأل عن هذا الموضوع، وبلكي هيك لعل وعسى تتغير أحوالنا. نجاح المحتسب صباح الخير كمان، يعطيك العافية إلي كل اللي عندك. اليوم درجة الحرارة لسه عالية بس أقل من الأيام اللي مضت، يعني بشوي مش كتير بس لسه عالية. يا عم والله معقول، احلفوا له، صوروا له بعتوا له الفيديوهات من امبارح لوائل كفوري، بعتوا له فيديوهات الخليل والقدس ومناطقنا كلها، قديش كان في شتاء في آب عشان يصدق. لساته بيسأل معقول تشتي في آب؟ معقول كتير، بس موضوع التلج لسه هذا، وبيسأل كمان وتتلج على الدنيا كلها، ما صارش تلج في آب.

أبو محمد زماري بيقول لي سعد صباحك أبو رامي وصباح جميع المستمعين. حلحول شتاء كتير، القرى الغربية مثل نوبة ما إجا عليها شتاء، هي قرى منخفضة نوعا ما أو بلدات منخفضة، ترقوميا نوبة بتولة خلاص هي منخفضة نوعا ما، ما إجاهاش شتاء فعلا.

ألف سلامة على كل المصابين اللي أصيبوا أمس في هجوم المستوطنين ومعهم جيش الاحتلال على حارة الجعبري والمناطق القريبة منها. يعني في عنا 10 مصابين تقريبا في هذا الهجوم على حارة الجعبري، وهذا مؤشر خطير جدا. شهرين ونص بدنا نتحملهم، استحملنا سنتين ونص وأكثر، قربنا على 3 سنوات بالضبط على هذه الاعتداءات وهذه الحرب. طيب شهرين ونص لحكومة الاحتلال المتطرفة اللي موجودة حاليا، والتوقعات بصراحة احنا بانيين امال، يعني اسفين نقول، لكن هناك امال كبيرة مبنية على نتيجة الانتخابات الاسرائيلية القادمة وإزاحة هؤلاء المتطرفين من دفة الحكم في إسرائيل، لأنه الحكومة الحالية بوزرائها المتطرفين المستوطنين مثل سموتريتش، بنغفير وغيرهم من الوزراء العنصريين هم اللي أعطوا هذه الصلاحيات لهؤلاء المستوطنين وأطلقوا يد المستوطنين بلا أي رقابة ولا أي قيود على الفلسطينيين. آمال كبيرة مبنية على نتيجة الانتخابات إنه تتغير هذه الحكومة، يتغيروا هؤلاء الوزراء، تجي حكومة أكثر اعتدالا تمنع هؤلاء. حتى العالم كله اليوم وبما في ذلك أمريكا والكونغرس الأمريكي حذروا من اعتداءات المستوطنين وأنها يمكن أن تؤدي إلى انفجار الضفة الغربية بالكامل نتيجة هذه الاعتداءات اللامحسوبة العواقب حسب تعبير الكونغرس، واللي ممكن تؤدي فعلا إلى انفجار. المهم شهرين ونص ضايل، وإن شاء الله خلال هاي الفترة كمان بيتم تغيير السياسات بضغط أمريكي عربي دولي. أنا بتمنى على العرب فعلا الضغط أكثر، وأعتقد ومش أعتقد أنا أكيد إنه الحكومات العربية قادرة على التغيير، قادرة على الضغط على الدول الغربية على أمريكا تحديدا وأوروبا للجم هذا الاحتلال. لكن على كل الأحوال مثل ما قلنا شهرين ونص، وإن شاء الله بتتغير الأوضاع وبتتغير الحال وبتتغير السياسات وبتتغير القوانين والأنظمة كمان، ويتم الإفراج عن أموال المقاصة، عودة العمال، تخفيف الأعباء، تخفيف الحصار، تخفيف الحواجز، كل هذا يعني احنا على أمل، على أمل إنه يتم بعد الانتخابات الإسرائيلية اللي يعني راح تكون في شهر 11 بإذن الله تعالى. We'll be right back.

0: طبعا اليوم قدام البريد عندنا في شارع الملك فيصل أزمة ناس واقفين بيستنوا المعلمين اللي شاركوا في الانتخابات الأخيرة. اليوم سيتم صرف المستحقات الخاصة بهذه الانتخابات. تم الإعلان عن هذا الحكي من أيام إنه 16/8 ستقوم لجنة الانتخابات المركزية بصرف مستحقات المعلمين والناس التانيين غير المعلمين، كل اللي شاركوا في عملية الانتخابات البلدية. فحاليا في عدد كبير من الناس بيستنوا أمام بريد الخليل في شارع الملك فيصل للحصول على هذه المستحقات اللي لهم. خلينا نأخذ استراحة صغيرة، فاصل، بعد الفاصل بنرجع بنكمل. بس نذكر سلم 3 5 ورقم التواصل مع البرنامج مباشرة وعلى الهواء، سلم 3 5. رح نحكي عن الخضر وبيت لحم واللي صار هناك، الخبر المؤسف عن مقتل شاب، كمان رح نحكي عن نوبة ووفاة شاب في ظروف يعني مأساوية. ودائما بنقول كل بيت فيه حكاية وكل إنسان له هموم الخاصة. بتشوفه قدامك بيضحك، بتشوفه قدامك عايش عادي، لكن جوا في قلبه وفي عقله تدور آلاف الحكاية التي يمكن أن تؤثر حتى على مستقبله وحياته اليومية. فالله يحمي الناس كلها ويبعد عنا وعنكو الشرور والهم. احنا قلنا ألف مرة الهم سم، بمعنى أن الهم قاتل، وفعلا الهم قاتل. أبعدوا أنفسكم قدر الإمكان عن الهموم، خففوها، مش مثل تامر اللي يعني شايفها سوداوية، لا مش سوداوية، الدنيا يعني فيها صعوبة بس إن شاء الله إنه بتكون كلها أجر وثواب الرباط في هذه الأرض المباركة. تعالوا نروح لاستراحة، فاصل صغير وبنرجع نكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: نويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح،
4: يا عيني على النظافة،
3: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

طيب لو تتعمر، اسفين على التأخير طبعا لأسباب خارج عن الإرادة، كان في عنا ضيوف هيك جولة تفقدية من قبل إحدى المؤسسات، فكل الاحترام ويعطيهم ألف عافية. مكملين لسه مشوارنا معاك، ونرجع لرسائلكم ونذكر برقم التليفون للمشاركة، وبنذكر كمان بأنه إحنا على بعد أسبوعين وشوي من بداية العام الدراسي، التحضيرات للمدارس، التجهيز لإلها، والحركة الشرائية كيف في هاي الأيام. صباح الخير لأخونا أيمن المحتسب، عفوا أيمن الهيموني، شكرا لك أخونا أيمن على رسالة على رسالتك الحلوة. عماد العماد شكرا. وديع أبو سنيني صباح الخير. فدا صغير كمان صباح النور. نور الشمس معقول، احنا بوقت كل شيء معقول. طبعا احنا بوقت كل شيء معقول فيه. ليت الفروخ أبو مراد، وكمان أبو نهاد قفيشة، عبد السلام غلمي، أبو محمد صباح الخير إلك وصباح الخير. شو هذا؟ والله إنا ولا حتة شتا في وادي السمن. هذا وديع أبو سنين يقول ولا حتة شتا إجا في وادي السمن. طب شو نعمل يعني؟ أمجد ماجد ناصر الدين بقول صباح الخير أخي أبو رامي، كل تحية لبرنامجك، أنت إعلامي تعطي عملك حقه. جميل أن يبقى المواطن مع القضايا اليومية التي تلامس حياته وواقعه، وأحيانا نستخدم بعض وسائل التواصل للردح والشتائم، وكذلك جميل أن تستخدم التكنولوجيا لما هو إيجابي، وأن نستخدمها لتطوير ذاتنا والارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل. يا ريت والله يا أمجد، يعني يا ريت إنه الناس تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة لما يعزز قيم الحياة وقيم الإنسانية عند البشر. للأسف إحنا بنستخدمها لعكس ذلك تماما. إحنا هذه الوسائل هدمت القيم الإنسانية بشكل كبير جدا، مش بس القيم المجتمعية، القيم الإنسانية كمان، يعني هدمت القيم الإنسانية والمجتمعية والوطنية والدينية. بنتمنى على رب العالمين أن الناس تصحى وتفوق لحالها، إنه فعلا هذه الوسائل يمكن استخدامها عكس ذلك تماما. الحياة والناس والبشر والمجتمعات بحاجة إلى من يعزز قيمها الإنسانية والاجتماعية والثقافية والدينية، يعززها بالإيجابية ليس عكس ذلك. فشكرا لك على رسالتك أمجد، وإحنا بنحاول وإن شاء الله إنه بنقدر، وقد ما يعني شو ما عملنا بيكون لسه قليل على مجتمعنا اللي بيستحق شغلات كتير أفضل من اللي هو عايش هالأيام هاي.

0: يعني على بعد أسبوعين أو أكثر شوي من بداية عام دراسي جديد في بلدنا فلسطين، كل فلسطين. كيف استعدادات الأهالي للعام الدراسي؟ كيف مع هالأوضاع الاقتصادية الصعبة عم الناس بتدبر أمورها؟ أنا اللي دعاني لهذا الأمر هو رسائل عدة وصلت من عائلات مستورة تحاول أن تجد معينا لها، مساعدا لها، جابرا لخاطرها وخاطر أبنائها في موضوع الاحتياجات المدرسية وتكاليفها. فأنا بدي أسأل اليوم، هل من جمعيات، هل من مؤسسات تدعم العائلات الفقيرة في موضوع المدارس ولا لا؟ لأنه فعلا في كثير ناس أوضاعهم الاقتصادية لا تسمح لهم بالتجهيز والتحضير لبدء العام الدراسي. كثير عم بيراسلوني يوم يوم في هذا الموضوع، وأنا أتمنى على الله تعالى، أتمنى على كل من يستطيع، سواء كان مؤسسات أو جمعيات أو أي جهات أخرى تستطيع أن تقدم شيء لطلاب المدارس تحديدا، أنه تبلغنا، لأنه إحنا بحاجة لكتير كتير من الدعم لعائلات فقيرة مستورة. ممكن نوجهها لهاي المؤسسات أو الجمعيات، ما بعرف إذا لجان الزكاة عندها القدرة السنة هاي كمان للمساعدة، لأنه كمان لجان الزكاة الله يكون لها معين على الظروف والأوضاع اللي هي بتعيشها. احتياجات الناس كتيرة والمطلوب منها كتير كتير، وأكبر من حجم العائد إليها أو الموارد اللي موجودة بطرفها. مع عبد الله أبو عيشة، الله يصبحك بالخير. كمان إياد المخارزي، صباح النور. برجع وبسأل عن طلاب المدارس، وبدي أسأل عن طلاب الجامعات. في عندي يعني عدد من الطلاب متفوقين. عارفين شو يعني متفوقين؟ يعني متفوقين بمعنى معدلاتهم عالية جدا جدا جدا. هؤلاء الطلاب بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مساندة، لحد الآن مش لاقيين للأسف الشديد. يعني امبارح إحدى الأخوات بتحكي معاي، التعليم إله أهله هيك أو إله ناسه، كيف كانت الجملة؟ لحظة، الرسالة بتقول بعرف أنت ما بتأثر، لا ماشي، بعرف أنت ما بتأثر مع حد محتاج، وعلى قد ما بتقدر بتوقف وبتساعد الكل، وبشوف وبسمع على صفحتك أو على المباشر للبرنامج بتحكي وبتعيد عن أي حالة محتاجة، و شكله ما في حد يوقف مع بنتي، ورح أأجلها للسنة هاي كمان، لأنه الدراسة وحلمها وطموحها على قد ما في حالات وقصص. وبعتذر أخي أبرامي على قولة الأهل، الجامعات إلها ناسها مو إلنا، حتى لو كانوا أبنائنا متميزين وربنا هيك بده والحمد لله. فاستغربت من الكلمة، فبسأل الأخت والله يسعد مساكي، مين هدول اللي بيقولوا الجامعات إلها أهلها؟ العلم للكل. فبتقول لي بلاش أحكي، ناس أقرب حد إلنا اللي لازم وقفوا معنا، وهم نفسهم اللي أول ما بنتي جابت منحة ومعدل بنتي الكبيرة افتخروا فيها، وهم كانوا أول المعارضين لدراستها. شوفوا التناقض، يعني البنت الأولى لما كانت بحاجة لمساعدة، هاي حقيقة طبعا، أنا بحكي على بنت من عائلات البلد الغنية جدا، لما كانت بحاجة لمساعدة وعدوها بالمساعدة أكثر من مرة، ولكن للأسف ما حدا ساعدها. ساعدناها بما استطعنا والحمد لله رب العالمين، دخلت أول فصل والثاني، بعدها أخذت منحة لخارج البلاد من نفس الجامعة لتفوقها، فصاروا يفتخروا فيها نفس العيلة والقرايب اللي كانوا يقولوا ما فيش داعي تشتغل تدرس عفوا، والبنت مصير هالبيت والمطبخ ومش عارف ايش، صاروا يفتخروا فيها. هلأ اجت البنت الثانية كمان متفوقة ونفسها تدخل تدرس، فبقولوا لها الجامعات إلها أهلها. ما بعرف مين اللي حط هذا المبدأ. العلم للكل، والعلم يفترض أن يكون لوجه الله تعالى ومجاني. للأسف احنا العلم عندنا اليوم مكلف، ومكلف جدا. اذا بنحكي على تكاليف الروضات والمدارس الخاصة صارت اغلى من الجامعات. الجامعات حدث ولا حرج، تكاليف المدارس الله يعين عليها من قرطاسية وملابس و الى اخره. للأسف انه صار حالنا كله مقترن بالمال، صار كل حياتنا مقترنة بالمال. هلا في فئة كبيرة من المجتمع وهي الفئة الأكبر، عشان اللي مثل تامر دائما بقول لك الوضع والوضع، لا يا سيدي، الفئة الأكبر من مجتمعنا وضعه كويس وماشي حاله، لكن في عنا نسبة من الناس للأسف أوضاعها الاقتصادية اليوم صعبة جدا نتيجة الحصار اللي مفروض علينا بشكل كبير. هدول صاروا منبوذين وكأنهم في المجتمع وكأنه ما لهمش حق. لا يا عزيزي المتحدث بهاي اللغة، هدول الناس إلهم حق زيهم زيك. الفقير إله حق في التعليم وفي العلاج وفي الحياة الكريمة زيه زي أغنى حدا في البلد. هلأ ممكن تكون زي ما بقولوها العين بصيرة والإيد قصيرة، بس ما بيخلى الأمر من إنه هؤلاء لهم حق. يعني أنا مش متخيل طالب معدله 99 وطالب معدلها 97 ما يقدروش يتعلموا، بس لأنه ما فيش مصاري، بس لأنه أهاليهم ناس على قد الحال من الناحية المادية، يمكن يكونوا عند رب العالمين أحسن مني ومنك ومن كتير ناس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه أن يحشره الله مع المساكين. إحنا هدول الناس بنقول عنهم مساكين، طب إن شاء الله بيكونوا عند رب العالمين أحسن منا ونكون معهم دائما، زمرة المساكين، زمرة الناس المحببين إلى الله تعالى. فبلاها لهجة إنه اللي معوش بيلزموش، والجامعات إلها أهلها، والتعليم إله ناسه وكذا. لا، مش هيك الأمور، لا تقاس الأمور بهذا الشكل. بالعكس، ممكن طالب فقير يكون أفضل عند الله وينفع الناس أكثر من كل الأغنياء اللي في البلد. الله يعطيكم العافية، وسنعود بعد فاصل قصير. ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة

طيب رجعنا مرة تانية وصباح الخير للجميع. مجدد عيسى أبو إسلام صباح الخير إليك، صباح الخير لوجدي كاتبه. تامر الجعبة بقول صباح الخير، يا ريت البلدية تعمل حملة أو توجه إقطارات للمحلات اللي بتحجز الشارع بوضع الأرمات قدام المحلات، مش محل واحد فقط، في محلات إذا صاحبها عنده ثلاث محلات بيحجز قدام الثلاثة وبحكي لك خاص لزباين المحل. طيب ليش أنا أروح أستأذن منه لما بدي أصف علشان ما أعمل مشكلة؟ وإذا أنا اعترضت أو صار بيني وبينه خلاف لأنه منعني أستخدم موقف بالشارع، هل البلدية بتتدخل بتحمي حقي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الشارع، ولا كل واحد بصير يجزئ جزء من الشارع على كيفه؟ أنا بحكي بشكل عام، والأصل البلدية تحط حد لهالظاهرة وتحافظ على حق الجميع باستخدام الشوارع والمواقف العامة. معك بكل كلمة يا تامر، وحصلت في الخليل في بعض المحلات للأسف، يعني عاملين الشوارع وكأنها أو بتعاملوا مع الشارع كأنها ملك خاص لهم، وكأنه هو اشترى المحل والرصيف قدام المحل، وهذا طبعا ممنوع قانونا ممنوع. وبحكي لكم أي حدا بيمنعك تصف بالشارع سواء موقف عدادات أو موقف بدون عدادات، بيمنعك بحجة إنه هذا المحل أو هذا موقف خاص بمحله، بتقدر فورا تتصل بالشرطة وبالبلدية وتجيبهم ويحاسبوا، لأنه ممنوع أي شخص يحتجز الشارع. الشارع ملك عام ما إله علاقة بالمحل، أنت اشتريت محل عبارة عن باب وجوه الباب، أما برا الباب هذا مش إلك نهائيا، وممنوع أي حدا، ممنوع أي حدا يستخدمه بشكل خاص. مطارق البشيتي ووجدي كاتبة ومها شاور، الله يصبحكم بالخير. خبر لفت انتباهي من شوي عن عريس. عريس هو من إحدى قرى الخليل طبعا، الشرطة الإسرائيلية أوقفته في منطقة عتسيون. للأسف العريس بلا رخصة، وموكب الزفاف ينتهي بمصادرة سيارة العريس 30 يوم. الشرطة الإسرائيلية أوقفت سيارة عريس في منطقة عصيون وكانت ضمن موكب زفاف بعد أن لاحظ أفراد الشرطة أن لوحات تسجيل السيارة كانت مخفية أثناء سير الموكب، ليتبين لاحقا أن العريس الذي كان يقود السيارة لم يستخرج رخصة قيادة في حياته. كونك عريس هذا لا يعطيك الحق في مخالفة القانون، وعندنا هون ممكن الشباب في الشرطة اللي موجودين على الشارع يتساهلوا يقولك عريس وخليه يفرح واليوم عرسه هذا ويمشوها، بس الشرطة الإسرائيلية ما فيش عندها هذا الحكي. فأنا استوقفني الخبر، وكان من ضمن الخبر أنه كمان في سائق في منطقة حلحول تم ضبطه للمرة الثانية، عمره 18 سنة بدون رخصة، فكمان صادروا له السيارة لمدة 30 يوم وخالفوا طبعا مخالفة كبيرة. هلأ يعني أنا بستغرب من الناس اللي بتغامر مثل هيك مغامرة، يعني عريس ويوم عرسه وطالع على الالتفاف وسيارة جديدة ومعوش رخصة أصلا في حياته، ما طلعش رخصة. طب شو بدك في هالمغامرة؟ خلي حدا يسوق فيك يا أخي، خلي أقعد زي الكبار الشخصيات في الكرسي الوراني أنت وعروستك وخلي حدا يسوقك، أما ضروري أنت تسوق سيارة وأنت معكش رخصة وكمان مخبي نمرها؟ يعني بتعرفوا احنا في الاعراس احيانا بيشيلوا النمره وبحطوا فوقها كلمه مبروك او اسم العريس او كذا، يعني كمان هذا غلط، وكمان طالع على الالتفافي، الله يا ربي يسامحك. يعني تخيلوا صادروا له السياره 30 يوم، طبعا مصادره السياره تمت في الموقع، يعني ما بيخلوا يروح يوصل الصاله مثلا، روح نزل العروس وتعال بعديها نصادر السياره، هذا الحكي فيش عند الاسرائيليين، هذا ممكن شرطتنا تعملها، يعني يقولوا له معلش عشان يوم عرسك بدناش نخالفك أو بدناش نحاسبك، ممكن يقولوا له تعال نوصلك مثلا للصالة وبعد، بس فيش عندنا مصادرة سيارات في مثل هيك حالة إحنا، أما الإسرائيليين فيش عندهم على المحل. فتخيلوا العروس تنزل من سيارة العرس تركب في سيارة تانية، سيارة العروس تتصادر لمدة 30 يوم، طب ما أنت خربت عرسك بس لأنه يعني بدنا نرتكب خطأ، المفروض كلنا بنعرف انه خطأ ومش لازم نرتكبه، طب ليش؟ شو جريلك؟ بعدين الشاب اللي من حال

0: قول عفوا، يعني امبارح تم ضبط شاب كمان من حلحول على الشارع اللي فيه، وكان ضمن نفس الخبر يعني انه شاب عمره 18 سنة تاني مرة بينمسك بسوق بدون رخصة على الشارع الالتفافي. اوف والله انك قلبك قوي وجريء جدا. يعني تاني مرة برضو تمت مصادرة السيارة لمدة 30 يوم ومخالفة السائق مخالفة كبيرة. لشو كل هذا؟
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: يلا نرجع ونكمل إلهام القواسمي. صباح الخير تائر، كمان صباح النور، وسهى جردات، صباح الورد والياسمين، تحياتي لك. الأسعار عالية عالية جدا. شفتوا البندورة مبارح قديش ارتفعت؟ 110 شيكل. بس البندورة أهون من أشياء تانية كتير، ما بعرف إذا صح أو مش صح، لكن خبر تم تداوله بشكل كبير أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا أنا يعني إن لم يكن هناك مصدر ما بثق بهاي الأخبار، بس هو تم تداوله بشكل كبير، عن والد عروس بالضفة الغربية طلب مهر 250,000 شيكل لبنته الحاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه. شفتوا الخبر؟ 250,000 شيكل قال عشان بنته معها ماجستير ودكتوراه. طيب شو قديش هذا بيفرق في الزواج؟ يعني انه معها ماجستير ولا دكتوراه ولا بكالوريوس ولا حتى دبلوم، يعني شو بيفرق بالزواج؟ يعني الاولاد مثلا بدهم يطلعوا عباقره ولا شهاده الماجستير والدكتوراه هاي يعني ممكن تخلي العروس احلاما؟ ما بعرف انا، يعني مش داخل مخي هاي القصة. هو خبر تم تداوله بقوة على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، ما ذكروا تفاصيل وين بتضفة، بس هل معقول في حدا بيطلب مهر زي هيك؟ أول شيء احنا مهر العروس يعني زمان بطلوها هاي القصة، انه كانوا أهل العروس ياخدوا المهر اللي هو يعني كانوا ياخدوا 2,000-3,000 دينار، 1,000 دينار، 500 دينار، بعرفش، بس زمان زمان يعني من عشرات السنين بطلت هاي نهائيا، ما في شيء اسمه مهر عندنا. اليوم في إلها ذهبها، في إلها احتياجاتها، ملابسها، غرفة نومها، أغراضها، يعني هاي الشغلات. أما مهر يعني أنا مستغرب إنه هذا الزلم يطالب 250,000 شيكل مهر لبنته لأنه معها شهادة ماجستير ودكتوراه. يا سيدي الله يتم علي، يعني أنا بدي أدرس ربحي ماجستير ودكتوراه وبعديها كمان دكتوراه وبعديها أوصله لمرحلة الأستاذية، وبالتالي بدي أطلب له مهر 1,500,000 شيكل، بدي أطلب مهره هيك؟ يعني شو عمل؟ إحنا حرين مع زلمة شهادة؟ شو اللي ما قال 250,000 شيكل؟ تحكي على 55، أكتر، 55,000 دينار أردني مهر. أوف، على شو؟ خير إن شاء والله لو بدها تغني هاي العروس. بعدين هذه بيعة شروة، يعني هيك بصفي بيع شروة وربح. أنا أذكر في الزمن الماضي، وما بعرف إذا في حدا بيعملها هلأ، إنه في بعض الآباء للأسف يعني إحنا ما ذكرنا تفاصيل عن العريس من وين، بس هيهم بعض المواقع ذكرت إنه من قرية رابود قضاء الخليل. المهم الزلمة يعني انتهى عرسه بمصادرة السيارة، أقول لك يعني هم عملوا له محكمة، منيح ما أخذوه في ساعتها، يعني منيح ما حجزوا العريس في ساعتها وحبسوه، يعني ودوا له محكمة، ودوا على المحكمة وصادروا السيارة بس لمدة 30 يوم، منيح ما أخذوه. يعني هو غامر مغامرة للأمانة، يعني ما مش محمودة. المهم قصة يعني ما بعرف إذا لليوم بيعملوها، كان زمان في ناس بتعملها إنه لما بنته بتكون متعلمة، وأنا شاهد على إحدى الحالات زي هيك، إنه اشترط على العريس إنه معاشها يكون إله لفترة معينة، الأب قال أنا صرفت عليها مش عارف إيش. طبعا هذا كله يعني ما بعرف تحت أي بند ممكن تحطه وتسميه. هيو عبد الجبار العزي بقول لك هذا بده يسترد اللي حطه عليها في التعليم. هو بالضبط احمد الهيموني بقول لك ليش هي دونهم ارض على شارعين مثلا. طيب هلا انا بحكي لكم فعليا، انا حضرت على ناس كتبوا في عقد الزواج انه راتب العروس له للوالد لمده كذا او على طول، في منه هذا الحكي شفته. اما مهر 250,000 شيكل عشان هي حاصلة على شهادة ماجستير ودكتوراه. هو حدا قال لك علمها يا أخي؟ مدام أنه أنت يعني تعليمها مشروط أنه يكون مردوده إليك، بلاش تعلمها من الأساس، اتركها للعريس، يا بعلمها يا بعلمهاش. أما تجي عند الزواج والخطبة تقول له والله أنا صرفت عليها كذا، أنا بدي ربع مليون شيكل، مش عارف، أنا حاسسها يعني مبالغ في الموضوع. أما بصير اليوم فيش إشي مش معقول. ما هو معقول تشتي في آب يعني، فمعقول إنه واحد برضو يطلب ربع مليون شيكل مهر لبنته عشان معها دكتورة؟ تامر الجعبة بقول صباح الخير، رسالة للبلدية إذا حدا بسمعنا، يعطيك العافية. الطريق اللي نازل من منتزه البلدية على مربع سبتة يشهد أزمة مرورية قوية وقوية جدا أوقات الذروة، يعني أوقات ذهاب الطلاب والموظفين لدوامهم وفترة المغادرة. طبعا أعلم بأن كل شوارع الخليل تشهد ازدحامات، ولكن هذه الطريق أكثرها، وذلك بسبب إغلاق إشارة الحوز النازل من دويربان وعيصة باتجاه البلد، فتكون هذه الطريق هي السبيل الوحيد للخط النازل للبلد لكافة مناطق عيصة دويربان والمنشر ولوزة. الرجاء العمل على فتح إشارة الحوز للخط اللي نازل أو إيجاد طرق بديلة مثل فتح الجزيرة في شارع السلام، الخط اللي نازل من الشارع اللي فتح حديثا أو اللي فتح حديثا والذي يمر من فوق منتزه البلدية. وشكرا لكم. ويعني هاي الرسالة نوعا ما في منه الحكي إنه لازم يكون في حل لموضوع إشارة الحاوز الأول عند صالون رزان عند فرن دديس. تم الحديث عن أكثر من حل وأكثر من طريقة، لكن ما تنفذ منها ولا شيء في السنوات الماضية. يعني قبل 3 سنوات كان في اقتراح، أو 4 سنوات ممكن كان في اقتراح بفتح طريق فرعي من وراء فرن دنديس يرجع باتجاه الحوز عشان السيارات تقدر ترجع رجوع باتجاه البلد واتجاه الحوز الأول. إغلاق هاي الإشارة فعلا عمل أزمة، وأزمة كبيرة في منطقة خلت أبو مجنون اللي فيها حديقة السلام اللي تابعة للبلدية، وهذا طبعا بيأثر كمان على طريق الجلدة المربعة، بيعمل أزمة كمان في هاي المنطقة. ممكن يعني أو ضروري إيجاد حل لهاي المنطقة علشان تخف الأزمة هيني. يعني عم بشوف قدامي هلأ منطقة الحوز فاضي، بس أنا أكيد إنه عند حديقة السلام في أزمة، خاصة إنه الطريق ضيق أصلا، يعني مدخل الطريق من تحت من عند مربع سبتة ضيق جدا ولا يتسع للسيارات أو لكم السيارات اللي بيكون في هاي المنطقة. وبالتالي البلدية مطالبة، وأنا شايف إنه البلدية اليوم شغالة، إحنا ما بدنا نضغطهم، بس رح نذكر بهذا. ما بعرف إذا اليوم رح أشوف إخواننا في البلدية، يعني في فعالية في إسعاد الطفولة رح نشارك فيها، بس ما بعرف إذا كان رح يكونوا أعضاء البلدية أو رئيس البلدية موجودين. ممكن يعني نفتح هذا الموضوع ونشوف شو ردهم، أو إذا في اقتراحات معينة بخصوص هذه المنطقة، وهذه المنطقة حيوية جدا يعني، وفيها حركة سير نشطة جدا، وبالتالي مطلوب إنه يلتقى لحل. شكرا يا تامر على هذا التنويه، ورسائلك يعني أنا بشوفها في محلها. تامر الجعبة الله يعطيك العافية. أبو جحدر عمر بقول لك يسعد صباحك يا أبو رامي، احكي عن الأدوية. طب شو احكي يا أبو جحدر؟ بالنسبة للدواء اللي بعت لي إن شاء الله إنه بنقدر نأمن لك إياه، بس قديش بدي أضل أحكي على الأدوية؟ وهل في حدا فعلا في وزارة الصحة أو في الحكومة بيسمعنا؟ أنا طلب صغير من وزير الصحة أو من رئيس الحكومة، يطلع بس يقول للمرضى اللي مش لاقيين أدوية شو يعملوا. يعني يوصف لهم مثلا وصفات عربية، يقول لهم اشربوا بابونج ينسون، اشربوا شيح مش مشكلة، بس المهم يعني يعطيهم رد شو يعملوا في ظل نقص الأدوية. يعني أنا برجع وبكرر طلبي، وأعتقد إنه طلب معقول، يعني مش إني بطلب إشي خارج عن العادة. أنا بطلب من وزارة الصحة أو وزير الصحة أو رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء يطلع بس يقول للناس المرضى اللي مش لاقين أدوية وعلاجات شو يعملوا. يعني أحكي لكم باختصار، قبل يومين في شاب تعرض لحادث عندنا في الخليل هون، الحادث إيده دخلت في عجانة وتم بتر إيده على المحل طبعا الحدث كان في منطقة رأس الجورة، فأقرب محل يعني ياخدوه عليه وين؟ على مستشفى الميزان. مستشفى الميزان أقرب حدا على الموقع اللي حصلت فيه الحادثة. حملوا إيده كاملة، والده حملها على حضنه وراح فيها على المستشفى ودخلوه المستشفى وبدأوا بمعالجته، بس يعني موضوع البتر يعني نهائي كان. المستشفى مبدئيا طلب 55,000 شيكل. طبعا الجماعة يعني مستورين، حالهم ماشي متوسط، بس 55,000 شيكل ضربة لناس متوسطين الحال. يعني في أغنياء ممكن 55,000 شيكل تفرقش معاهم، بس لناس على قد الحال مصيبة. فهون يعني معاهم تأمين ومعاهم كل إشي، قال لأنه راح على مستشفى خاص يعني صعب الموضوع، لازم أول راح على المستشفى. يعني واحد مبتورة إيده، هل معقول يحملوه ينزلوا فيه على مستشفى عالي يا جماعة الخير؟ أنو في عائل بيحمل واحد في حالة زي هاي وبنزل فيه على مستشفى عالية عشان يعالجه؟ ما هو بيكونش في عائل أصلا للتفكير، التفكير بيكون في أقرب مركز، أقرب مكان، أقرب منطقة، أقرب نقطة ممكن يتعالج فيها الولد. فهون كارثة، هذا النظام كارثة. كمان شغل يعني أحد المعارف بنته أصيبت بوجع معين، فالوجع هذا بعد الفحوصات والصور والأشعات اكتشفوا أنه عندها كتل، ممكن تكون كتل خبيثة في منطقة معينة في البطن. طيب الدكتور المعالج قال لها أحسن علاج وأضمن علاج في هداسة لمثل هيك حالات وحالات مجربة. عندنا في الضفة مع الاحترام بيعملوا هاي العمليات، لكن هاي العمليات غير آمنة، يعني باختصار نتائجها مش مثل هداسة، مش إنها غير آمنة، نتائجها يعني أفضل نتائج فيها في هداسة الإسرائيلي. طبعا هذا الرجل عنده تأمين وعنده كل شيء وعنده كل احتياجاته، لكن الحكومة قالت له فيش تحويل على هداسة. طيب شو الحل؟ قال يعملها في الضفة. طب حدا بيجي دكتور بقول لك النتائج في هداسة أفضل، وانت بتحكي على بنته، يعني أغلى إشي عنده، أغلى إشي في حياة الإنسان أولاده، بنته يعني مستعد يعمل أي إشي. فالزلمة سأل في هداسة، قالوا له تكلفة العلاج مبدئيا أول كانوا قايلين له 200,000 شيكل. بتعرفوا إنه قرر يبيع بيته؟ والله العظيم، والله العظيم إنه الزلمة عادت أنا وياه، قال لي أنا ببيع البيت عادي، يعني ما عندي مشكلة البيت اللي حاوي. ليش؟ قال لأنه فيش تحويل على هداسة. هاي الناس اللي ملهاش علاج هون شو تعمل؟ يعني أنا بتمنى على وزير الصحة يطلع يحكي لنا، يعني هذا الزلمة في الآخر، طبعا الزلمة بعد البحث والتمحيص والسؤال في هداسة وسؤال أطباء عرب هناك تبين أنه تكلفة 100,000 شيكل، والزلمة قرر أنه يحمل 100,000 شيكل، لو بحمل منهم جزء كبير دين، بس بده يودي بنته يعالجها. طب شو فائدة التأمين الصحي إذا هيك؟ إذا ما بيأمن لي العلاج، إذا التأمين الصحي يا حكومة، يعني أنا بديش نوصل مرحلة نقول للناس ما تعملوش تأمين، لأنه فعليا الناس اليوم متغلبة، يعني دواء ما فيش، علاجات ما فيش، تحويلات ما فيش، طب ليش أدفع أنا رسوم هالتأمين؟ هيك الواحد بدي يسأل حاله. فأنا بتمنى أنه الحكومة يعني تلاقي لها حل في موضوع الصحة. لا أقولكوا حل، بجد لا أقولكوا حل، لأنه خلص الناس على آخرها، الناس تعبانة. يعني أخونا أبو جحدر اللي بيحكي هذا إنسان مريض مرض مزمن، مرض مزمن وبحاجة إلى دواء يعني دائم، ممنوع ينقطع الدواء عنه ولا دقيقة. لما بنقطع الدواء شو الرد؟ يعني أنا لما بيحكي معي أقسم بالله أنا لا أنا مسؤول ولا إلي علاقة ولا بتحمل مسؤولية ولا هاي الأمانة ملقاة على عاتقي، لكن أقسم بالله العظيم لما بيحكي معي إني بكون محرج جدا من هذا الرجل، وبعرف شو بدي أحكي له، بعرف شو بدي أحكي له، يعني بضل هيك بانج مش عارف كيف أرد عليه، أحيانا برد وأحيانا بردش لما بقول لي أنا بحاجة هذا النوع من الدواء. طب يعني ما بعرف، أنا بجد مستغرب من الحكومة إنه ما فيش رد لحد الآن للناس اللي عندها يعني مشاكل في موضوع الأدوية والتحويلات والعلاجات. تامر يعني اقتراحاتك حلوة على راسي، بس احنا خليها اقتراح واحد كل يوم عشان نقدر نناقشه مع البلدية. يعني تامر بيحكي على موضوع عندي اقتراح بخصوص الحرائق، خصوصا انه عدد آليات الاطفاء في البلد محدود وكذا. انا خلينا اياها ليوم تاني لبكرة عشان نعرف نناقش موضوع مع البلدية. سهى جردات بتقول ابو رامي بما انه ما في ادوية وما في دوام كامل للاطباء، ليش بيلزموا الناس تعمل تأمين؟ اخ ما هذا السؤال اللي انا بساله. انا بسال ليش التامين اذا ما فيش ادويه وعلاج؟ ليش التامين؟ شو الفايده منه؟ شو نعمل فيه؟ ليش نعمله؟ انا اتمنى على الحكومه انه يعالجوا. عندي انا اكثر من 10 حالات مرضيه، والله العظيم اكثر من 10 حالات مرضيه صعبه. يعني عندي سيده بدها عمليه قرنيه مخروطيه، عدسات، تركيب عدسات، لانه عندها قرنيه مخروطيه وصارت شبه ما تشوفش. العملية بتكلف 5,000 شيكل. من وين لها 5,000 شيكل؟ طبعا إذا بقولكوا هاي الإنسانة وعائلتها لا تمتلك 50 شيكل، بتصدقوا؟ يمكن ما تصدقوا. لا، في طب هاي معاها تأمين ومعاها كل شيء وبتراجع في عيادات وزارة الصحة، بس عند العملية ما فيش. قال ما فيش في الخاص 5,500 شيكل. من وين تجيبهم؟ طيب معهاش 5,500 شيكل ومعهاش تعملها على الخاص، بمعنى انه بدها تفقد بصرها، بدها المره تبطل تشوف. عارفين شو يعني الانسان يفقد بصره؟ عارفين انسان ما بيشوفش شو يعني؟ قديش الصعوبه. كان الله في عون اخواننا يعني اللي بيعانوا هاي المشكله واللي عندهم يعني اكفاء البصر، يعني هم بيعرفوا قديش المعاناه بس تعودوا عليها. لكن انسان بتشوف وفي امكانيه انه ننقذها، بتركوها هيك؟ قال ما فيش هالعمليات، فيش تحويلات، فيش مش عارف ايش. طب شو تعمل يعني؟ تضل تستنى لما يروح بصرها بالمرة، يروح نظرها، تبطل تقدر تقوم في ولادها، تبطل تقدر تعمل اشي في حياتها؟ يا جماعة والله العظيم اللي بصير في وزارة الصحة قولكوا التعليم مش عارف ايش كله يعني ممكن يتعالج لقدام، لكن المرض ما بيتعالج. هاي المرة بكرة اذا خسر، وعندي كمان شاب، اقسم بالله العظيم الي اكثر من 3 شهور حاكي مع الدكتور طارق عمر على عمليته هون، بتنعمل هون، بس بده تحويله من الحكومه على الميزان. والله الهم 3 شهور باجلوا في الزلمه، والزلمه فقد البصر في عين من عينيه بالمره، بطل يشوف فيها، وحاليا عينه الثانيه بدت تضعف. طب مش حرام هذا الحكي؟ والله العظيم اقولكوا اتقوا الله في أنفسكم بس المسؤولين، لأنه بكفي دعوة واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل. لأنه تحويل شخص قاعد بيفقد بصره على الميزان مش قصة عويصة، وعلاجه بس في الميزان. والأطباء اللي بيعالجوا أصلا في الحكومة هم اللي أوصوا وحولوا قبل هالمرة، وعمل عملية أولى، هلأ بحاجة للعملية الثانية، قاعدين بيستنوا لما يفقد بصره في عين الثانية. البنت اللي بحكي عليها بتستنى يروح بصرها بالمرة، تبطل قادرة تقوم في ولادها. طبعا مرة في أواسط الثلاثينات من عمرها بتستنى يروح بصرها بالمرة عشان بعد هيك يكتبوا لها نسبة عجز. هذا اللي بدنا إياه يا جماعة. يعني أنا بقولكوا اتقوا دعوة مظلوم، اعملوا اللي عليكم. يعني موضوع التحويل، ما احنا هيك ماكلين هوا، ما كانت اصلا هاي الاموال، اموال التحويل الى الداخل تخصم من المقاصة، ما هيك ماخدين المقاصة. طب حولوا الناس وخليهم يخصمون هالمقاصة اللي مش ماخدينها اصلا. انا يعني ما عندي حكي احكي في هذا الموضوع. استفزني ابو جحدر برسالة لما قال احكي عن الادوية، وهو عارف انه انا يوم بحكي عن هاي الادوية، وبتمنى انه الناس يعني او الحكومة تفكر في هذا الموضوع بشكل أوسع، لأنه فعلا الوضع صار سيء عند كتير ناس. نروح لفاصل وبعده آخر جزء في البرنامج، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026/2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول، بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب برجعنا معاكم من جديد ومرة تانية على الهواء، وصباح الخير للجميع. يعني موضوع الأدوية، العلاجات والتحويلات وكل ما يتعلق وتقليص الدوام، موضوع يعني يستحق النقاش ويستحق متابعة من قبل الحكومة. كمان شغلة مهمة بدي أحكي فيها، بس خلينا ناخد أبو الفهد وبعدها راح أحكي أنا وياه في هاي القضية مع بعض، لأنه أبو الفهد بيستنى على الخط. صباح الخير أخونا أبو الفهد.
1: صباح الخير أبو رامي، إلك كل السادة المستمعين جميعا.
0: الله يسعد صباحك. بعرف راح تحكي عن الأدوية والعلاجات، بس بدي تتبع معاي هالقضية كمان وتشاركني فيها.
1: يعني الموضوع اللي حكيته بالنسبة للبنت هذه اللي ما بتحتاجش العملية في هداسة، ونجاح العملية مضمونة في هداسة، عنا في الضفة غير مضمونة. شو رأي وزير الصحة في هذا الموضوع؟ بدنا نسمع يا عمي.
0: والله ما بقى هاي اسمع اسمع تأكيدا على كلامنا، عشان ما حدش يقول انه بنحكي حكي. هاي ام طارق البشيتي بتقول والله انا لازمني عملية، حكولي خاص 5,000 شيكل في عالية، بدي استنى على الدور ويمكن من سنتين او اكتر تستنى. طب هل المرض بيستنى سنتين؟
1: يعني تقول للمرض استنى لك سنتين او ثلاثة عبين ما يجي دور للعملية؟
0: هيك بدهم.
1: مش هذه تفاهة؟ مش هذه حكومة فاشلة؟
0: لا قوة الا بالله.
1: يعني كمان شوية انا سمعت انه الاطباء بلوحوا لاضراب. طب اذا اضربوا الاطباء وين تلاقي الناس يعني سعيدة كمان؟
0: طيب يلا. خلينا رح نرجع لهذا الموضوع، بس بدي انا وياك نتشارك في هالموضوع يا ابو الفهد، عشان هي رسالة بدي توصل لمدير عام الشرطة وللإخوة في الشؤون الاجتماعية وللإخوة في العائلة المعنية. امبارح يعني حدا من أقاربكو هيك من نفس عائلة أبو سنيني تعرض لموقف سيء من قبل أحد الأشخاص على إحدى الإشارات. يا ما حكينا على موضوع الأطفال والشباب اللي بوقفوا على الإشارات يبيعوا أو يشحدوا. امبارح للأسف يعني أحد الأشخاص كان واقف على إحدى الإشارات معاه زوجته، فتعرض لموقف على إشارة الحوز عند فرن دنديس. شاب على البركة طلب منه فلوس، قال له الله يسهل لك، روح ما فيش شي. فقام ضرب الزلمة بوكس في وجهه وهو جوا سيارته. طبعا الزلمة حرق، وبعد جاب أولاده ولحقوا الشاب وضربوه واتصلوا بعائلته أخبروهم. العائلة بتقول لك احنا ما بنتعرف عليه. هذا الشاب تعرض أكثر من مرة للضرب وللملاحقة من قبل الناس، لأنه بيقوم بأعمال للأسف سيئة، يعني إشارات سيئة للسيدات في السيارات. أحيانا بيتعرض قدام السيارات، وقبل فترة تعرض لفتاة على مربع سبتة وقف لها قدام السيارة وبده يهاجمها، لولا انه شباب نزلوا له ولحقوه كمان، يعني كانوا بدهم يضربوه بس فلت من ايديهم. قبل فترة كمان صوروا لي شاب في الليل قاعد بضرب فيه برضه، لانه الشاب هذا مش صغير بالعمر، بيقوم باعمال سيئة واشارات مش منطقية، وكمان بيقوم او بتلفظ بالفاظ سيئة. امبارح وصلت فيه الامور انه ضرب زلم كبير بوكس وهو قاعد في سيارته مع زوجته. هاي رسالة أنا لسيادة العميد ناصر أبو حناني وللإخوة في جهاز الشرطة والشرطة المجتمعية تحديدا، ولإخواننا في الشؤون الاجتماعية ولعائلة هذا الشاب، ضروري ضروري رفع هذا البلاء عن الناس في الشارع، أنه الموضوع تخطى حده. وامبارح يعني هذا لو ضربوه الشباب وصار فيه إشي، مش عائلته بتجي بتوقف بتقول لك هذا ابننا؟
1: نعم، بصير معاش العيلة كمان.
0: لو مات هذا الشاب بين إيديهم شو؟ طب يعني انا
1: عارف يا ابراهيم، والله يا عمي شغل القصه الحقيقه انت او الروايه الحقيقه انت روايه مؤلمه. وين الكبار؟ وين مجلس العائله عن هذا الشخص، عن كباره؟
0: يعني مجلس عائله هذا الشاب، انا بحكي لك بصراحه، مجلس عائله هذا الشاب أنا شخصيا حكيت معهم قبل حوالي سنة، لأنه كان في موقف مخزي برضو في منطقة الحرس، عمل شغلة كمان سيئة مع ناس، وحكيت معهم قالوا بالحرف الواحد إحنا ما بنتعرف عليه. يعني. وأنا آسف أقول إنه هذا مش منطق يعني.
1: هذا مش منطق.
0: ارفع بلاء عن ارفع بلاء عن الناس بعدين قول لي بتعرفش عليه. أما يضل بالشارع وبهذا الشكل أنا بتصور يعني في النهاية كمان حفاظا عليه هو. أنا بقول لك هو يمكن فاقد الأهلية، فاقد عقله، يمكن إنه يكون بتصرف بلا اتزان، بس في النهاية اللي قباله مش دايما ممكن يضبط نفسه يعني. ممكن واحد بكرة يعمل له شغلة يروح فيها. فرجاء رجاء من الإخوة في الشرطة، في الشؤون الاجتماعية، في مجلس عائلة هذا الشاب، في رجال العشائر، في الناس المحترمين، ضرورة يعني إيجاد حل لمشكلة هذا الشاب.
1: مشكلته أنه الشرطة تتخذ إجراءاتها اللازمة بحق هذا الشاب وتزيحه من الشوارع يعني. أنا بحكي
0: مش عارف. أنا وصلت الرسالة لسيادة العميد وأتمنى أنه يكون في إجراء معين يجيبوا عائلته يتشاوروا معاهم شو الطريقة الأمثل لحل هاي المشكلة، بس ما بنفع يضل بالشارع.
1: الشرطة تستدعي كبار عائلته،
0: نعم،
1: وتقعد معاهم وحلوا الموضوع، حلوا الموضوع. لك على مجلس العائلة هو ألزم في حل المشكلة.
0: نعم.
1: مش أنا أو أنت أو أي شخص ثاني. ما بدفت بزبط شغل الأمر يظل سايب على مصراعيه.
0: نعم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله يفرجها. أشكرك أبو الفايد. أنا بدي أعتذر منك لأنه وقت برنامجنا خلص، بس كل المواضيع اللي بنحكي فيها هي مواضيع مهمة، مواضيع ضروري تتناقش بشكل أوسع في الأيام القادمة.
1: نعم.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا أخونا أبو فهد، وكمان بدي أشكر شركة جوال، وبدي أشكر الإخوة فريق العمل معنا في برنامج وسط البلد. شكرا للجميع، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: الساعة الآن 11:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمز الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: أفادت وسائل
8: وسائل أعلام حكومية يمنية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات على مدينة المخا وسقوط صاروخ على شارع الكهرباء. وفي وقت سابق قال مدير ميناء المخا إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء أسفر عن مقتل 7 عاملين وتسبب بتعليق العمليات التجارية والبحرية، وأوضح أن الخسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. وقال مراسل التلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، وقالت السلطات المحلية إن القصف الحوثي أسفر عن وقوع جرحى وأضرار مادية، في حين قالت مصادر لمراسل التلفزيون العربي أنه جرى إسقاط مسيرتين للحوثيين في المدينة. وأعلن الجيش اليمني سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بمسيرات استهدفت محافظة تعز جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بمسيرات طاقما للحوثيين في جبل الذهيب بمديرية مقبنة غربية تعز. إذن نتابع التطورات الميدانية في اليمن. معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل، هل من معلومات توفرت حول ما أسفر عنه القصف الذي تعرض له أو ميناء المخا وكذلك مدينة مأرب، وهل من بيانات جديدة صادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين بهذا الشأن؟
9: بالنسبة للجزئية الأخيرة من السؤال وهي البيانات، لم يصدر أي بيان فيما يخص العمليات الأخيرة سواء التي أعلنت قبل أقل من ساعة من الآن في المخا أو التي أعلنت الليلة الماضية عن استهداف مدينة مأرب. وبالنسبة لبقية التفاصيل فإنه وفقا لإعلام الحكومة المعترف بها يعني قبل أقل من ساعة من الآن كانت هناك هجمات صاروخية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ على المخا دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكن الإعلام الموالي للحكومة المعترف بها قال بأنه تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة التي كانت تستهدف ميناء المخا. وأيضا حول هذه النقطة ليس هناك أي تفاصيل أو أي بيان صادر من القوات التابعة لحكومة صنعاء على الأقل حتى هذه اللحظة.
8: نعم خليل، فقط بالحديث عن المخا، هل القصف استهدف الميناء أم الأحياء السكنية في المدينة؟
9: يعني حتى الآن الصورة غير واضحة. إذا كنت تقصدين القصف الذي أعلن عنه قبل أقل من ساعة، ليس هناك صورة واضحة حتى هذه اللحظة، لكن الإعلام الموالي للحكومة المعترف بها يقول بأنه تم إسقاط واعتراض طائرات مسيرة كانت تستهدف المخا خلال الأيام الماضية أو يوم أمس وأمس الأول وأكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي. الإعلام الحكومة المعترف بها يقول بأنه أن الميناء استهدف بشكل مباشر ونشر صورا لأضرار لحقت بالميناء، بينما حكومة صنعاء تقول بأنها استهدفت أهدافا عسكرية وتحشيدات وعتادا عسكريا وزوارق حربية تتبع طرف الحكومة المعترف بها وبدعم من السعودية، وأن ضرباتها تعد استباقية لإفشال مخططات عسكرية يعتزم الطرف الآخر تنفيذها بدعم من السعودية. كل هذه التطورات تتزامن مع أيضا عودة ولكن بشكل أقل للمواجهات والقصف المتبادل في اتجاهات أخرى من تعز، تحديدا في الاتجاه الغربي من مدينة تعز مقبنة وبعض أجزاء من الضباب ومحيط جبل هان وهكذا. وبالنسبة لمأرب أيضا الليلة الماضية كانت يعني وفقا للسكان المحليين والمصادر الميدانية يعني واحدة من الليالي التي شهدت قصفا مكثفا على مواقع في مدينة مأرب، وحتى هذه أيضا لم يصدر أي توضيح من قبل حكومة صنعاء والقوات التابعة لها على الأقل حتى هذه اللحظة ما طبيعة هذا الاستهداف وما طبيعة الهجمات وما طبيعة إن كان بالطائرات مسيرة أو بصواريخ أو مزيد من التفصيل حتى هذه اللحظة على الأقل. هذه هي الصورة بشكل موجز ريما حتى هذه اللحظة.
8: نعم خليل، وكما ذكرت ما يصدر من معلومات هو عن وسائل إعلام حكومية يمنية هجمات جديدة للحوثيين بالصواريخ الباليستية والمسيرات على مدينة المخا. إذن وفق وسائل إعلام حكومية يمنية هجمات جديدة للحوثيين بالصواريخ الباليستية والمسيرات على مدينة المخا بالتزامن مع أيضا الهجمات على مدينة مأرب. خليل، بالنسبة لأوضاع المدنيين في هذه الظروف الصعبة خاصة مع استمرار استهداف مدينة المخا، هل هناك تفاصيل حول أوضاعهم؟ هل هناك أو سجلت حالات نزوح من المناطق المستهدفة؟
9: حتى الآن لم يعلن عن موجة نزوح. ربما في مدينة مأرب أعلن عن نزوح جزئي وبسيط في المناطق التي شهدت استهداف وعمليات عسكرية وطالتها عمليات التي نفذت من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء. الجانب الحكومي المعترف به أعلن أن حركة نزوح داخلية سجلت بشكل خفيف، لكن في المخا لم يعلن عن أي حركة نزوح على الأقل حتى هذه اللحظة، وإن كان جانب الحكومة المعترف بها يقول بأن المدنيين وممتلكاتهم أصابتهم كثير من الأضرار.

0: جديدة. شكرا جزيلا خليل القاهري من صنعاء، ونرحب بضيفنا من القاهرة عبر الهاتف السيد علي صراري المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني. أهلا بك سيد علي، كيف تتابعون التطورات الميدانية في مأرب والمخا وهذا الاستهداف المتواصل والمتكرر لمدينة المخا تحديدا بالصواريخ الباليستية والمسيرات وفق ما تقول الآن وسائل إعلام حكومية يمنية؟
1: صباح الخير وتحية لك وللمشاهدين. لا تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في اعتداءاتها، وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تستطيع أن تخلق حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وفي الوقت نفسه تركز على قصف وبالصواريخ البالستية والمسيرات قصف مخيمات النازحين في مأرب، بمعنى أن الأهداف التي الآن تركز عليها الميليشيا الحوثية هي أهداف مدنية، ميناء المخا بدرجة رئيسية، وهي تقريبا قد أخرجت الميناء عن العمل، وأيضا الاستهداف المخيمات النازحين وإجبارهم على النزوح الداخلي مرة أخرى بعد أن نزحوا من مناطقهم بفعل الهمجية الإرهابية الحوثية التي ترى في المواطن اليمني عدوا لها، لأنها أولا ميليشيا لها عقائدها الغريبة، يعني عندهم معتقد بأنهم مرسلون من العناية الإلهية لكي يحكموا الأرض، والناس يجب أن يكونوا عبيدا وتابعين لهم.
0: نعم طيب سيد علي، واضح أن رسالة الحوثيين من وراء هذا التصعيد والاستهداف المتكرر والمتواصل للمخا هو التضييق الاقتصادي، وكذلك رسالة للحكومة اليمنية بأنها لا تريد أن تتفاوض معها، وبالتالي هي مستمرة في هذه المعركة معها. بالتالي الآن كيف يبدو الموقف الرسمي اليمني في ظل الحديث عن أن القوات الحكومية اليمنية ستشن حملة مكثفة وحاسمة هذه المرة للقضاء على جماعة أنصار الله الحوثيين وفق تعبيرها؟
1: أولا بالنسبة للتفاوض هو غير مطروح الآن، لأن الميليشيا الحوثية هي كانت تتفاوض مع الحكومة اليمنية فقط بشأن الإفراج عن الأسرى والمختطفين، وطبعا اعتداءاتها الأخيرة هي أوقفت الاتفاق الذي كان قد أبرم بين الميليشيات وبين الحكومة الشرعية، وتوقف الإفراج عن ما كان متفق عليه. الآن هذه الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية هي تأتي بحجة أن حصارا تفرضه المملكة العربية السعودية على مناطق سيطرة الميليشيات، وهذا غير وارد، لأن ميناء الحديدة يشتغل ولا زال يشتغل حتى هذه اللحظة، والسفن تصل إليه، وإذا كان هنا التفتيش هذا التفتيش هو وفقا لقرار مجلس الأمن قرار دولي، ويقوم بعملية التفتيش الأمم المتحدة، ولكن السفن هي تصل إلى ميناء الحديدة، ومختلف أنواع السلع تصل إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الإيراني فقط. نعم. لأنه يحمل السلاح ويحمل الخبراء الإيرانيين، وهذا الأمر وفقا لقرارات دولية، وليس يعني الحكومة اليمنية تتصرف من عندياتها. إذن نلاحظ أن هذا العمل الذي تقوم به الميليشيا الحوثية هو يأتي تنفيذا للتوجيهات وأوامر الحرس الثوري بمنع الملاحة في البحر الأحمر، استكمالا لما قامت به إيران من منع الملاحة في مضيق هرمز.
2: نعم. طيب أستاذ علي، ذكرت في حديثك يعني موضوع التدخل الإيراني، وأيضا أشرت إلى السعودية، وهناك الدول وأيضا الأمم المتحدة تحذر من اتساع رقعة الصراع في اليمن ليتحول إلى صراع إقليمي. بالتالي ألا تخشون أن يصبح اليمن وهو أصلا جزء من هذه المعادلة الإقليمية، وبالتالي ورقة ضغط يستخدمها أو تستخدمها الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة؟
1: هذا ما تسعى إليه إيران، هو أن تحول اليمن إلى ورقة تفاوضية. إيران هي لا تهتم بمصالح أي بلد عربي، فقط هي تريد مما يفعله الحوثيون أن تحول اليمن إلى ورقة تتفاوض فيها، وأن تحصل على مكاسب تفاوضية أثناء التفاوض الذي يمكن أن يكون مع الولايات المتحدة. فإذن في هذه الحالة نحن في اليمن نرفض فعلا تحويل اليمن إلى ورقة انتخابية، ونرفض في الوقت نفسه أي تسويات تحدث بين الولايات المتحدة وإيران بأن تدخل الحوثيين ضمن هذه التسوية لكي يحصلوا على ضمانات أمريكية بالبقاء، ويعني ويتحولوا إلى أمر واقع قوي في المنطقة، يعني أمر واقع معترف به. ولهذا الأساس نحن نرفض فعلا هذه التوجهات من جانب إيران.
2: شكراً.
1: والحكومة اليمنية هي لن تسمح بمرور هذه الضربات بدون رد. الحكومة اليمنية هي ترد الآن، ولكن ليس بالمستوى الذي تخطط وتعمل من أجله.
2: شكرا جزيلا لك سيد علي صراري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوبية لبنان، وأكد مراسلون أن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجلزون. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر رمان. نتابع مع الزميل إدمون سيسين من زوطر الغربية جنوب لبنان هذه التطورات وكيف يبدو الوضع الآن إدمون في المناطق التي استهدفت خلال الساعات الماضية.
1: آخر الاعتداءات الإسرائيلية ترجم في منطقة مجدلزون، كان هناك تفجير كبير عند حوالي الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت، شعر به المواطنون والبعض وثقه أيضا بسبب سحب الدخان التي انبعثت من تلك النقطة، وبالتالي آخر التفجيرات كانت في مجدلزون، وعند ساعات الصباح الأولى كان هناك بعض القصف المدفعي على أطراف مجدلزون، بعض التلال المواجهة لبلدة مجدلزون المحتلة، إضافة إلى قصف مدفعي طاول بلدة المنصور التي أدخلها الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين تقريبا من ضمن شريط المنطقة الأمنية المحتلة. إذا استعدنا شريط الأحداث منذ بعيد منتصف الليل وحتى هذه الساعة، يمكن القول بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات تركزت في شكل أساس قرب مرتفع علي الطاهر، على مرتفع علي الطاهر الذي يبدو طبعا خلفنا مع الزميل سامر ناصر، وأيضا مرتفع الدبشي الذي أيضا تم استهدافه. تم تدمير منزل لأحد المواطنين في دوحة كفر رمان التي هي قريبة من مرتفع الدبشي ومرتفع علي الطاهر. كان هناك قصف مدفعي على كفر تبنيت، وكفر تبنيت هي تبدو أمامنا تماما تحت مرتفع علي الطاهر، قصفها الاحتلال الإسرائيلي، وإذا دخلنا إليها قليلا بالكاميرا يمكن أن نشاهد بعض بقع الدمار الكبيرة وبعض بقع الركام نتيجة التفجيرات المتتالية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة التي تعرضت ليلا إلى قصف مدفعي وقصف بالفوسفور. أيضا ميفدون كانت تعرضت لقصف مدفعي، وبالتالي بقعة الاعتداءات الأساسية كانت تتركز ليلا في هذا المكان. الغارات الإسرائيلية الأساسية تركزت على مرتفع علي الطاهر وفي محيط مرتفع علي الطاهر من دون تسجيل سقوط إصابات، وبالتالي يمكن القول أنه خلال 20 ساعة الماضية نستطيع أن نقول بأن حدة التصعيد ووتيرة التصعيد الإسرائيلية قد انخفضت إلى ما كانت عليها ما قبل مسار التصعيد الذي دام لمدة 10 ساعات تقريبا، والذي أدى إلى حصيلة 11 شهيدا و19 جريحا بينهم نساء وبينهم أطفال. ويزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه قضى على قياديين من حزب الله سواء في بلدة انصار أو في دير الزهراني، وهنا في لبنان بعض المواقع والمنصات تناقلت الاسمين اللذين يتحدث الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيالهما في انصار ودير الزهراني، علما أن الغارتين أدتا إلى سقوط سيدتين وعدد من الأطفال أيضا بين شهداء وبين جرحى. لكن بعد الساعات 10 من التوتير بالأمس منذ بعيدة منتصف النهار بدأ الهدوء يعود نسبيا، نقول هدوء مقارنة بالساعات التصعيدية التي عاشها الجنوب اللبناني والحصيلة الكبيرة. وحتى هذه اللحظة يمكن القول أن الوضع عاد إلى طبيعته كما كان ما قبل التصعيد. الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية تتمحور قرب مواقع انتشاره ونقاط احتلاله، كما هنا في مرتفع علي الطاهر، كما في مجدلزون والمنصوري، ولم يذهب خلال الساعات الماضية إلى أبعد من ذلك وإلى عمق جغرافي شبيه بما حصل في بلدة انصار أو في دير الزهراني. وطبعا الغارات أدت إلى موجة نزوح كبيرة، ولكن مع استقرار الوضع هناك ترجيح بأن يبدأ المواطنون بالعودة إلى قراهم وبلداتهم في قضاء النبطي تحديدا.
0: شكرا يا إدمون سيسين من جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي أنه اغتال القائد في وحدة بدر تابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف أن اغتيال علاء كان مثل قائد كتيبة قوة رضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر ورضوان. وتصعد إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وتوسع نطاق غاراتها بتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وتبرر إسرائيل عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها، بينما يتهمها الحزب بمحاولة فرض واقع جديد، محذرا من أن استمرار الاعتداءات سيقابل بما يناسبه.
2: لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلا عن مسار التفاوض، بل بات يواكبه ويضغط عليه ميدانيا. ففي الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت لترتيب جولة تفاوضية ثامنة، وسعت إسرائيل عدوانها من مرتفعات علي الطاهر إلى النبطي وأنصار ودير الزهراني، بينما قال متحدث باسم نتنياهو للفرنسية إن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات مع لبنان دفعاً قوياً. جولة التصعيد الأخيرة أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، وسط موجة نزوح شهدتها المنطقة. إسرائيل بررت التصعيد بالقول إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار واستهدف جنودها في الجنوب، كما زعم جيش الاحتلال اغتيال سمير الحاج حسن الذي وصفه بقائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع الحرب وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع جديد على لبنان سيقابله بما يناسبها، داعيا السلطة اللبنانية إلى البحث عن مسار بديل للتفاوض. التصعيد يأتي في لحظة يفترض أن تبحث فيها الاتصالات الأمريكية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد، لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقرب بذريعة القضاء على حزب الله.
0: قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفدا من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية توجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين اليوم. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن اللقاءات في مصر تأتي في إطار مواصلة الاتصالات والجهد الدبلوماسي للحركة مع الوسطاء لوضعهم في صورة انتهاكات الاحتلال وضمان إلزام الاحتلال بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في زيارة تشمل إسرائيل ومصر، وحسب موقع أكسيوس تهدف الزيارة إلى تقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب والتي رفضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ومن المقرر أن يرافق كوشنر في الزيارة الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة رفاة 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية. وذكر أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغرب في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفاة 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الصحفي الفلسطيني محمد عرب المعتقل منذ عامين ونصف العام. وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية فإن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك سيشاركون في الجلسة بادعاء عرض ملفات سرية لإقناع المحكمة بتمديد الاعتقال رغم عدم عرضها أدلة على مزاعمها بشأن ذلك. ومعنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، نتابع معك أحمد مجريات هذه الجلسة، هل بدأت وهل حضر كما ذكرنا في هذا الخبر ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الشباك لعرض ملفات سرية؟
3: في هذه الأثناء يعقد المحامي خالد محاجنة اتصالا مع الزميل محمد عرب لبحث أوضاع الاعتقال. هذه المحادثة طبعا داخل منظومة القضاء الإسرائيلي، بمعنى هناك آلية خاصة للتواصل داخل جهاز القضاء مع المعتقلين، والزميل والمحامي خالد محاجنة يتحدث إلى الزميل محمد عرب في هذه الأثناء بانتظار أن تبدأ جلسة المحكمة العليا رسميا. حتى الآن بدأت الجلسة بلقاء بين المحامي وبين الزميل محمد عرب على أن تفتتح خلال الدقائق المقبلة رسميا من المحكمة، ومن ثم ستعرض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الملف السري على القضاء. حتى المحامي لا يعرف الاتهامات أو الإثباتات الموجودة داخل الملف القضائي، حتى المتهم محمد عرب المتهم منذ نحو عامين لا يعرف ما هي الاتهامات الموجهة إليه، وفقط سيطلع عليها القضاء الإسرائيليون أو القاضي الإسرائيلي في تلك الجلسة. هذه الملفات سرية غاية في السرية، لا أحد يمكنه الاطلاع عليها، لا نعرف جدية هذه الادعاءات المقدمة داخل هذا الملف. ويلاحظ أن هذه الطريقة هي نفسها التي استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع معظم المعتقلين من قطاع غزة، بما في ذلك الطبيب حسام أبو صفية، الدكتور حسام أبو صفية. في كل الجلسات يدخل ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهاز الأمن العام الشباك، يحملون ملفا يقولون إنه سري، يعرضونه على القضاء، ومن ثم على الفور ينصاع قضاة المحاكم الإسرائيلية إلى هذه التعليمات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة عدم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين خصوصا من قطاع غزة في هذه الحالة بطبيعة الحال الزميل محمد عرب. القانون الذي يتيح للاحتلال الإسرائيلي القيام بهذا الأمر هو قانون المقاتلين غير الشرعيين، وهو قانون أقر في مطلع الألفية وتذكرته إسرائيل الآن ومنذ 7 أكتوبر، ويجري اعتقال جميع الفلسطينيين من قطاع غزة بموجب هذا القانون الفضفاض الذي يتيح للقضاة الإسرائيليين تمديد اعتقال الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة دون أي سقف زمني، وهو قانون فضفاض بمعنى أن أي ضابط في المخابرات الإسرائيلية تقريبا قادر على الدخول إلى المحكمة وأن يقترح بين قوسين على القضاة تمديد الاعتقال ومن ثم يوافقون. الزميل محمد عربي هو زميل صحفي متعاون مع التلفزيون العربي، اعتقل خلال القيام بمهمته الصحفية، واعتقل من داخل مشفى في قطاع غزة هو مشفى الشفاء في مدينة غزة، اعتقل خلال القيام بمهامه الصحفية اقتيد للتحقيق، تعرض للمضايقات وللتنكيل داخل السجون الإسرائيلية، أضرب عن الطعام لفترة معينة، ومع ذلك رغم أنه اعتقل ضمن مهمة واضحة صحفي في مشفى مدني إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل معه بوصفه مقاتلا غير شرعي، ومنذ ذلك الحين يمدد اعتقاله المرة تلو الأخرى. في المرات السابقة كانت المرافعات تكون أمام المحكمة المركزية في بئر السبع التي كانت تنصاع دائما للتعليمات التي تأتي من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال. هذه المرة قرر فريق الدفاع التوجه نحو المحكمة العليا، على هذه المحكمة تتراجع قليلا عن الطريقة التي كانت تتعامل بها المحكمة المركزية، لكن نفس هذه المحكمة قبل أيام أقرت بتمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية، فبالتالي الأمال ليست مرتفعة على الأقل حتى الآن قبل أن تنطلق الجلسة بإمكانية الإفراج عنه.
0: شكرا جزيلا أحمد، من أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس أحمد دراوشة، شكرا لك. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه المستمر، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي وصلت أحد تجمعات المواطنين للحصول على المياه في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة.
4: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
5: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في هالخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المية الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
4: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
5: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في العون.
4: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنساني في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربي النحل تحديات كبيرة ونرافقه في يوم من أيام عمله.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكان المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني منتاج ممتاز خالص، على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق اللي الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية، اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد من الناس ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحطها هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود. السنة السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة، هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة، أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

الضفة الغربية المحتلة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل. وأظهرت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع جنوبي الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طرقوميا واعتدت بالضرب على عدد من السكان ما أدى لإصابة 3 مواطنين. وفي بلدة بيت أمر اعتقلت قوات الاحتلال شابا، كما اعتقلت 4 مواطنين من قرية المنيا وكيسان شرق بيت لحم.

المستوطنون يواصلون حصار منزل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس منذ أكثر من أسبوع رغم الضغوط الأمريكية والنداءات الدولية لإنهاء الحصار. فلماذا استهداف البلدة بالحصار والاعتداءات؟ لم يعد استهداف المنازل الفلسطينية الواقعة على أطراف القرى يقتصر على هجوم عابر أو اعتداء ليلي، بل أخذ يتحول إلى أسلوب منظم لفرض الحصار وعزل العائلات وقطع مقومات الحياة عنها تمهيدا لدفعها إلى الرحيل والاستيلاء على المكان. وهذا ما يحدث في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرى الواقع على بعد 24 كيلومترا جنوب نابلس، حيث يحاصر المستوطنون عائلات فلسطينية في محاولة لتحويل وجودهم المؤقت أمام أبوابها إلى بؤرة استيطانية دائمة. لا تنفصل محاولة السيطرة على المنازل عن أهمية جبل رأس العين الجغرافية، فالمنطقة تقع ضمن المنطقة المصنفة ب وفق اتفاق أوسلو، ويبلغ ارتفاعها نحو 930 مترا عن سطح البحر، وتعد استراتيجية تربط بين ثلاث قرى هي قصرى وتلفيت وجلود بشارع رئيسي قطعه المستوطنون. بحسب رئيس بلدية قصرى، حاول المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية في الموقع 8 مرات في وقت سابق، إلا أن الأهالي أفشلوا تلك المحاولات، والآن يعيد المستوطنون المحاولة بتصعيد هجومهم وسط حماية جيش الاحتلال ودعم حكومي قبل نحو 2.5 شهر من انتخابات الكنيسة. إلى جانب ذلك، تمثل المنطقة خزانة مياه حيوياً، إذ تضم نبعاً يغذي ينابيع القرى الثلاث، ما يعني أن السيطرة عليها تعني التحكم بشريان الحياة المائية للمنطقة. هذه المعطيات تقود إلى الاستنتاج بأن الحصار يتعدى مسألة استهداف المنازل الفلسطينية بحد ذاتها، بقدر أن المستوطنين ينظرون إليها عائقاً أمام السيطرة على موقع مرتفع وذي أهمية مكانية، ما يحسم إقامة حزام استيطاني لخنق المنطقة الجنوبية لنابلس. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا من منازلهم منذ بداية هذا العام وحتى نهاية يونيو الماضي جراء عنف المستوطنين وقيود أخرى منعت وصولهم إليها.

0: ماذا يجري الآن في بلدة قصرة في نابلس؟ من هناك معنا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، وفي رأس العين تحديدا حيث العائلات الفلسطينية المحاصرة. فادي، ماذا يدور الآن؟
1: ما زال الحصار مستمرا ريما كما تفضلت في الشرح الوافي عن هذه المنطقة الجغرافية. هنا على ثلاثة منازل نحو 10 أفراد يسكنون فيها في هذه المنطقة، جبل رأس العين، هذا المنطقة المطلة يعني تمتد على مساحة تقترب من 7000 دنم، منطقة جغرافية مرتفعة للغاية. نلاحظ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه الأليات العسكرية التي الآن بدأت بالقدوم إلى هذا المكان بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة عسكرية مغلقة. القصة مرة أخرى لمن لا يعرف ما الذي يحصل في هذه البلدة وتحديدا في حي وجبل رأس العين في هذا المكان. منذ الأحد الماضي تعرضت هذه المنازل بمجموعها، هناك ثلاثة منازل مأهولة بالسكان ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل، على وفيها طبعا توصل بهذه البلدة لامتدادها الجغرافي بطرق ترابية، تعرضت لحصار من قبل المستوطنين في محاولة لاقتحام ثلاثة منازل والسيطرة عليها وطرد سكان، لكن اعتداءات استمرت لأيام طويلة، لم ينجح المستوطنون في دخول هذه المنازل واقتحامها، خاصة بأنهم نجحوا في الأيام والأسابيع القليلة الماضية من السيطرة على منزل يعود لعائلة طوباسي في منطقة جالود في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس. حاولوا أن يكرر الحدث في هذا المكان، لكن خصوصية هذه المنطقة أيضا وما يسلط عليه الإعلام أنها تصنف مناطق باء، أي أنها تحت السيطرة المدنية الفلسطينية وعسكريا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. مناطق مصنفة باء ريما طبعا تقترب من 20% من مساحة الضفة الغربية. جيش الاحتلال يزعم بأن المناطق المصنفة جيم على سبيل المثال والتي تزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية يحق له إداريا وعسكريا، وبالتالي يسمح للمستوطنين بالتوسع الاستيطاني في هذا المكان. لكن أن يتم الأمر بهذه الطريقة وسيطرة على منازل فلسطينية وفيها أوراق ثبوتية، هذه سابقة خطيرة بالتأكيد حذرت منها الأمم المتحدة وكثير من، حتى أن إسبانيا قبل قليل قرأت بأن وزارة الخارجية الإسبانية تحذر مما أسمته بعنف المستوطنين وإفلاتهم من العقاب، وأنه يجب عليهم أن يعاقبوا على ما يقومون به. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال عندما أخذت الأمور منحى دولي في هذا السياق، لكنه لم يخرج المستوطنين فحسب، وإنما أقدم على تحويل المنطقة إلى عسكرية مغلقة، قام بمحاصرة المنازل وأيضا أبقى حصارا على المستوطنين. إذا ما قربنا الصورة أكثر ريما فإننا نشاهد بأن المستوطنين يقيمون خيمة في محيط هذه المنازل التي تظهر على يسار الشاشة. الآن هم هذه الخيمة وهناك مستوطنون فيها، وجيش الاحتلال الإسرائيلي قام باحتلال أحد المنازل في هذه المنطقة المرتفعة، وبالتأكيد هذا المنزل هو تم تحويله إلى نقطة عسكرية، والجيش أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، بمعنى أنه لم يسحب المستوطنين ويسمح للمواطنين الفلسطينيين بالاستمرار في حياتهم ولا حتى لإيصال المواد التموينية وكذلك المياه والكهرباء، خاصة أن المستوطنين خلال الاعتداءات منذ الأيام الأولى من الحصار قام بقطع التيار الكهربائي وقطع المياه. تحدثنا مع رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي مع ساعات صباح هذا اليوم، قال إنهم في البلدية استطاعوا أن يقوموا بإعادة شبك التيار الكهربائي، خاصة أيضا أن المنطقة حاول المواطنون الفلسطينيون أن يشبكوا ألواح شمسية تأخذ الطاقة الشمسية ومن ثم يعطوا التيار الكهربائي في هذا السياق، إلا أن المستوطنين أقدموا عمليا على قطع هذا التيار. نجح المواطنون الفلسطينيون يوم أمس عمليا بالعودة وإعادة التيار الكهربائي، لكن تعرض اثنين من الطاقم لاعتداء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ أن الجيش يعلن المنطقة عسكرية مغلقة، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إليها، هذا تداعى إليه تدخلا دوليا. وفد من اليونسف الأمم المتحدة الخاصة بشؤون الأطفال وصل وفد إليها، لكن جيش الاحتلال كان شرطه أن لا يكون أي فلسطيني معهم، استطاعوا أن يدخلوا بعض الأغذية إلى 10 مواطنين فلسطينيين. تحدثنا مع عائلتين هناك، عبد السلام وعائلة أبو ريدة، منهم طبعا 10 أفراد منهم أطفال ونساء محاصرون منذ 8 أيام، عندما قالوا أنهم يتعرضون لاعتداءات وأن الجيش يحاصرهم بشكل مطبق، لا يسمح لهم بالخروج من المنازل إلا في المنطقة المسموح بها، لا يسمح لأحد بالوصول إليهم، وبالتالي نحن نتحدث عن سابقة خطيرة في أن المستوطنين يسعون للسيطرة على المنطقة، الجيش لم يطردهم فحسب وإنما حولها إلى عسكرية، وبالتالي نحن نتحدث عن دائرة في نهاية المطاف لن تعيد ولم تفتح وتفك هذا الحصار المفروض على هذا المكان في هذه المنطقة. إذا ما سيطر المستوطنون على المناطق أو استطاعوا أن يقوموا بالتوسع، فإننا نتحدث عن أكثر من 60% كما ذكرنا من مناطق جيم، والآن 20% من مناطق باء، أي أننا نتحدث عن محاولة السيطرة على أكثر من 80% من مساحة الضفة الغربية، مساحة جدا مهولة، وبالتالي يكون هناك أي قرار وأي اتفاق يلغى بموجب اتفاقيات أوسلو المتعلقة بهذه التقسيمات التي وضعت في الاتفاق والتي من المفترض أن يحميها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن نعم نحن نتحدث فادي. عن حماية حكومية للمستوطنين وكذلك أيضا عن حصار مستمر على الفلسطينيين في هذا المكان.
0: نعم فادي، شكرا لك. كما ذكرت كان وفد من اليونسف بالفعل تمكن من الدخول وإدخال بعض المساعدات إلى الفلسطينيين في هذه المنازل المحاصرة. شكرا جزيلا لك فادي العصا من بلدة قصرى في نابلس، معنا الصحفي في التلفزيون العربي أدهم مناصر. أهلا بك أدهم. لماذا هذا التركيز على جبل رأس العين؟ ما الذي يمثله بالنسبة للمستوطنين وللحكومة الإسرائيلية بشكل عام؟
2: أساسا هم يحبون المرتفعات عسكريا وكذلك استيطانيا، يعني كل المستوطنات، البؤر الاستيطانية، المعسكرات عادة على أعالي التلال والجبال في الضفة الغربية، والجبال والمرتفعات هي عمود رئيسي عمليا في الاستيطان وخنق المحافظات والوجود الفلسطيني. ما يجري الآن في قصرة يختزل معركة وجود حقيقية في الضفة الغربية، وقبل نحو شهرين ونصف من انتخابات الكنيسة، الانتخابات العامة الموعودة. في أي سياق يجري هذا الأمر؟ عمليا في سياق تكريس بؤر استيطانية بشكل على نحو يصعب تغييره، بمعنى هذه البؤر الاستيطانية والإجراءات التي تتسارع قبل شهرين ونصف من الانتخابات يقصد بها ويتم الهدف منها، هو الهدف الرئيسي بطبيعة الحال من هذه الخطوات ومن جملها فرض وقائع يصعب تغييرها إذا فشل وخسر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي. ولذلك تندرج وتتصاعد هذه الإجراءات الإسرائيلية أفقيا وعموديا ومن شمال الضفة الغربية مرورا بوسطها وحتى جنوبها.
0: لنشرح أكثر أدهم، يعني نحن في قصرى بنابلس، المغير في قضاء رام الله، الخليل، يعني هذه النقاط الثلاثة كيف يمكن أن نضعها في سياقها؟
2: حتى نضعها في سياقها عمليا، يضع الاحتلال وتتخذ هذه المناطق التي أشرت إليها عناوين متعددة، مثلا قرى شمال رام الله أو شمال الشرق لرام الله والقرى الشرقية لمحافظة رام الله يتم التركيز عليها لأنها تقع بمحاذاة شارع ألون الاستيطاني. يريدون من خلال هذه الهجمات والبؤر الاستيطانية والاعتداءات المتصاعدة من قبل المستوطنين أن يمنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في شرقي هذا الشارع، وبالتالي ينحصر الوجود الفلسطيني في غرب هذا الشارع لا شرقيه، وخاصة أن هنالك سلسلة المرتفعات التي هي تمثل محور طولي عمليا تفصل محافظة رام الله عن الأغوار الشرقية أو الأغوار الوسطى إن صح التعبير. ولذلك هذا ما يأتي في سياقه فيما يتعلق بمنطقة رام الله، قرى الشمال الشرقي لمحافظة رام الله وكذلك القرى الشرقية. إذا ما تحدثنا عن شمالا ما يجري من تركيز على القرى والبلدات الجنوبية لمحافظة نابلس وكذلك على الجنوبية الغربية، هم يريدون أن يحكموا الطوق والعزل لهذه المحافظة الفلسطينية والكيانية الفلسطينية لضربها عمليا فيما يتعلق بمناطق شمال الضفة الغربية. وفي هذا السياق أيضا يندرج عودة أو تندرج عودة الاستيطان في أقصى شمال الضفة الغربية حيث جنين، مسافر يطا والتركيز عليها أيضا، يتم ضرب ما تبقى من أراضي تنمية فلسطينية، لأن الأراضي الشرقية لمحافظة الخليل من مسافر يطا، مسافر بني نعيم، هي تمثل امتدادا ويعني تعتبر يعني المحافظة الوحيدة التي يمكن لها أن يكون هناك امتداد متواصل من الناحية الشرقية. ولذلك يريدون من خلال هذه الاعتداءات وتصعيد أيضا إقامة البؤر الاستيطانية في مسافر يطا والمناطق الشرقية أن يضربوا هذا الامتداد وأي محاولة لأن يكون هنالك أراضي أو ضمن ما يسمى رصيد الأراضي الخاصة والمتعلقة بالتنمية الفلسطينية، وبالتالي قطع أي أمال وأي فرصة لأن يكون هنالك كيانية فلسطينية متواصلة أو أي شكل لكيان فلسطيني يمكن أن ينشأ أو أي دولة فلسطينية.
0: وربما أدهم ما أشرت إليه ينطبق كما نلاحظ في الخريطة الآن. نعم. يعني قصرة تلفيت جلود على خط واحد، وبالتالي هذا ما ذكرته بخصوص قطع الإمداد
2: فيما يتعلق بنابلس، لأنه المرتفعات، هذا المرتفع عمليا المحاذي لقصرة يريدون أن يسيطروا عليه، بمعنى هم يعتقدون أن يكون هنالك وجود فلسطيني على هذا المرتفع، على هذه التلة، يحول دون إتمام هذا الطوق. ولذلك تتركز عمليا هذه الاعتداءات وهذا الحصار على قصرة، لأنه هي ليست وليدة هذا اليوم، لكن قبل ذلك في الأشهر الماضية، في السنتين الأخيرتين، تصاعدت اعتداءات المستوطنين، بل محاولات المستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية، وهم يتبعون منهجية في هذا الإطار، اعتداءات، تكثيف اعتداءات، ثم بعد ذلك محاولة زرع خيمة كإذانا ببؤرة استيطانية، ثم يعملون على إدامة وجودهم في هذه البؤرة الاستيطانية بموازاة عزل العائلات الفلسطينية التي تسكن قريبا، خنق حصار، منع وصول المياه إليهم أو المساعدات إليهم، وبالتالي منع أي مقومات لأي وجود آدمي فلسطيني في هذه المنطقة، وبالتالي حسم السيطرة. لذلك ما يجري اليوم حتى لو اتخذت عناوين متعددة في منطقة قصرة، في منطقة رام الله، مناطق الخليل، مسافر يطا، السموع، وأي منطقة هي تتخذ عنوانا وهدفا رئيسيا، وإن تعددت العناوين، وهو الحسم في الضفة الغربية وفرض وقائع يصعب تغييرها إذا ما خسر الائتلاف الحكومي اليميني الحالي.
0: نعم. أدهم، قبل قليل الزميل فادي أشار إلى سيطرة الاحتلال على 60% من مناطق جيم و 20% من مناطق ب. ربما نركز أكثر على مناطق ب، يعني حسب اتفاق أوسلو، ما خطورة ذلك؟ 20% يعني نسبة ليست بالبسيطة.
2: الخطورة بل أكثر من ذلك عمليا، يعني الاحتلال أي نعم هو يسيطر يعني وفق بموجب اتفاق أوسلو، وهذه التقسيمات على أساس أنها كانت مرحلية لفترة زمنية معينة، ثم إذانا بأن يكون هنالك تقدم، يعني هي لم تكن ثابتة، هي عندما وضعت هذه التقسيمات على أساس أن هنالك مرحلية في الاتفاق، أو حتى الوصول إلى الاتفاق بشأن قضايا الحل النهائي الست، يعني هذه الخطة. ولكن حتى هذه التقسيمات، الاحتلال الإسرائيلي والحكومة اليمنية لا تعترف بهذه التقسيمات ألف وباء وجيم، بمعنى باء أيضا هنالك استيلاء، ويعني يجعلها أيضا رصيد إضافي للمستوطنات. أيضا في مناطق جيم عندما كان هنالك استيلاء قبل نحو أسبوع على الكثير وعشرات الدنومات، هنالك مناطق كانت متاخمة لألف، وتم مصادرة مساحة طفيفة، أي نعم هي طفيفة من منطقة ألف، وهذا أيضا يشكل خطورة أيضا على موضوع يعني ما بقي من اتفاق أوسلو، حتى هذه الهوامش أيضا بات اليمين الإسرائيلي يمسها. وبالتالي اليوم حتى نتعدى مسألة باء، بتنا نتحدث أيضا عن مناطق متاخمة لألف، لأنه كمان هنالك تعقيدات في التقسيمات، بمعنى ألف وباء وجيم ليست جزر منعزلة، يعني تعقيد هذه التقسيمات والمشهد والمركب والمعقد في الضفة الغربية، أحيانا نصف البيت يكون نصفه غرفتان في منطقة ألف وغرفتان في منطقة باء، أو غرفتان في منطقة باء وغرفتان في منطقة جيم، يعني هنالك تداخل فيما يتعلق بهذه المناطق، وما رأينا هذا التداخل أيضا حتى في عمليات الاستيلاء الإسرائيلية وما جرى في جنين، حيث المناطق المتاخمة لألف والسيطرة والاستيلاء على مناطق أيضا في ألف. ولذلك هذا يدل ويؤشر بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بهذه التقسيمات، بل يتجاوز هذه التقسيمات لأبعد حد، خاصة تلك المناطق المتاخمة للمناطق المفتوحة، سواء كانت ألف أو باء أو جيم، وبالتالي بما يؤدي إلى مزيد من الخنق للسكان الفلسطينيين والعزل وتقسيم القرى والبلدات إلى جزر معزولة. زمان كنا نتحدث عن تقسيمات وتجزئة بين المحافظات الفلسطينية، المدن الكبيرة، الآن في السنوات الأخيرة نتحدث عن تحويل كل قرية إلى جزيرة معزولة، كفر مالك جزيرة، دير جرير أيضا جزيرة، ما جرى أيضا من اعتداء قبل نحو أسبوعين على دير جرير، حاول سكان قرى مجاورة لمساعدتهم وللتصدي لهجمات المستوطنين. شكرا. فلم يستطيعوا بسبب الحواجز الإسرائيلية والخنق والحصار.
0: شكرا جزيلا لك أدهم، أدهم مناصرة، صحفي في التلفزيون العربي. شكرا أدهم. أفادت مصادر محلية بهجوم أوكراني على العاصمة الروسية موسكو، وأظهرت مقاطع مصورة محاولات الدفاعات الجوية الروسية التصدي للغارة الأوكرانية على العاصمة، وقال عمدة موسكو إن 3 أشخاص أصيبوا في الهجوم. وأظهرت مشاهد اندلاع حرائق في أكبر مجمع مستودعات ومركز الدعم اللوجستي لشركة للتجارة الإلكترونية بموسكو. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الروسي على العاصمة كييف إلى 3 أشخاص. وقالت الهيئة إن فرق
3: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: الساعة الآن 12 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: الطواوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب

0: فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-607.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا السياق، لكنها تشكل نحو 20% من مساحة الضفة الغربية. يعرف بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسمح للمستوطنين بالتمدد وإقامة البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة جيم التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، لكن أن يبقى ويدخل المستوطنون على خط المساحة المتعلقة بباء والتي تشكل 20% الاحتلال الإسرائيلي. 8 أيام عصيبة على الناس الذين يسكنون هنا، لكن لها معاني كبيرة إذا ما بالفعل سيطر الاحتلال وكذلك المستوطنون على هذا المكان. نذكر هنا بأن جيش الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية حتى 18 من الشهر، أي بعد يومين. هل سيكون هناك إجراءات أخرى أم أن الأمر سينسحب في نهاية المطاف بانسحاب المستوطنين وجيش الاحتلال، أم أن الأمر سيأخذ منحى آخر باستمرار حصار هؤلاء المواطنين الفلسطينيين هنا؟ كل ذلك ستجيب عنه الساعات القليلة المقبلة مع هذه السابقة الخطيرة في الضفة الغربية بمحاولة سيطرة المستوطنين على منازل فلسطينية مأهولة وطرد سكانها منها. أحمد،
4: من محيط المنازل التي يحاصرها المستوطنون في بلدة قصرة، مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي على هذه الصورة والمعلومات. أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الصحفي الفلسطيني محمد عرب المعتقل منذ 2.5 عامين. وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية، فإن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك شاركوا في الجلسة بادعاء عرض ملفات سرية لإقناع المحكمة بتمديد الاعتقال رغم عدم عرضها أدلة على مزاعمها بشأن ذلك. ومن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد روش. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما المعلومات بشأن ما جرى في هذه الجلسة؟
5: انتهت جلسة المحكمة منذ قليل، حتى الآن لم يصدر أي قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لم يصدر في ختام

0: الجلسة على أن يصدر القرار في وقت لاحق، على أن يرسل للمحامي وللجهات المعنية، الجهات ذات الصلة. خلال جلسة المحاكمة تمكن المحامي خالد محاجني من الاتصال مع محمد عرب، مع الزميل محمد عرب، للمرة الأولى على هامش المحكمة، لأن المحكمة المركزية في بئر السبع كانت سابقا ما ترفض هذا الأمر، لكن على العموم حرث هذه المرة ما حرث في المرات السابقة. دخل ممثلون عن الجيش الإسرائيلي، عن جهاز الشباك، وكذلك عن النيابة الإسرائيلية، عرضوا وثائق سرية لم يسمح للمحامي بالاطلاع عليها على قاضية المحكمة العليا، بطلب تمديد اعتقال الزميل محمد عرب وعدم الإفراج عنه. في نهاية المطاف اطلعت القاضية على هذه
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: وقت اعتقاله كان خلال تأدية واجبه المهني والصحفي ونقل معاناة أهالي غزة، ولكن هذه أصبحت السياسة بإسرائيل، اعتقال آلاف مؤلفة من قطاع غزة بدون تهم بدون محاكمات، على الرغم من وقف الحرب بالشكل التي كان مسبقا، ولكن أبقت الكثير منهم من داخل السجون الإسرائيلية. والسؤال الذي يطرح اليوم أمام المحكمة وعرضناه أمام المحكمة، ما هو الأفق؟ متى سوف يفرج عن محمد عرب؟ متى سوف يفرج عن الأطباء والممرضين والصحفيين والناس العزل المدنيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا بدون أي ذنب؟ وننتظر القرار، سوف يكون خلال الأيام المقبلة، لعل وعسى أن تنصفنا المحكمة خلال هذا الاستئناف، ولكن معركتنا مفتوحة حتى الإفراج عن محمد في نهاية المطاف.
4: خالد، أنت تحدثت إلى محمد في محادثة جانبية، ماذا قال لك؟ هل لا يزال يتعرض لاعتداءات داخل السجون؟
3: حال محمد منذ أكثر من عامين يمارس بحقه وبحق كل الأسرى الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين أسوأ أساليب التنكيل والتعذيب. يعني لا يعقل أن يبقى أسير لأيام وأسابيع وأشهر بدون أن يبدل الملابس الداخلية، بدون أن يستحم بشكل طبيعي، بدون أن يأخذ حقوقه الأساسية. يعني حتى موضوع يعني محمد في الزيارة الأخيرة منذ أكثر من شهر، كان طموح لدى محمد أن يرى نفسه بالمرآة، وبالفعل قدم التماس من أجل الحصول على هذا الحق الأساسي، ولكن
4: هو لم يرى نفسه في المرآة منذ اعتقل حتى الأسابيع الأخيرة،
3: حتى منذ أكثر من عامين لم يرى محمد شكله في المرآة، فأصبح طموح الأسير الفلسطيني داخل المعتقلات أن يرى نفسه. وبالفعل تقدمنا بالتماس المحكمة المركزية من أجل الحصول على هذا الحق، وأجبرت مصحة السجون على إعطاء محمد مرآة. واليوم تأكدت من الموضوع أنه رأى نفسه وكان سعيد بهذا الأمر، هذا الأمر البسيط الذي يفرح الإنسان أن يرى وجهه وملامحه المخفية عنه منذ أكثر من عامين. فعمليا تتعمد إسرائيل أن تكون بفصل حتى الإنسان عن نفسه وعن ملامحه وشكله، ولكن الحال صعب داخل السجون الإسرائيلية. يعني الرسائل للأسرى هو إنقاذهم، على العالم أن ينتفض مرة واحدة وأن لا يبقى في هذه الغيبوبة لإنقاذ الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعذبون وينكل بهم وتمارس بحقهم كل أساليب التعذيب والتنكيل.
4: تفاصيل قاتلة خالد. خالد، لدي سؤال بشكل عام. الأسبوع الماضي وصلت قضية الدكتور حسام أبو صفية مدير مشفى كمال عدوان إلى المحكمة العليا، واليوم وصلت قضية الزميل محمد عرب الزميل الصحفي. حتى الآن على الرغم من وجود آلاف المعتقلين من قطاع غزة، فقط قضيتان وصلتا إلى المحكمة العليا. لماذا؟ ماذا عن قضايا باقي الأسرى الغزيين في السجون الإسرائيلية؟
3: يعني للأسف هناك على الرغم من وجود الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الغزيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، ولكن هذا الموضوع بحاجة لمتابعة الجهات الحقوقية الفلسطينية والعربية من أجل متابعة أهالي غزة ومعتقلي غزة بشكل يعني كامل، على الرغم من عدم التعويل على هذه المحكمة. هذه المحكمة نفسها التي أبقت الدكتور حسام أبو صفية رهن الاعتقال، ولكن علينا أن نواجه. نحن طبعا الحصن الوحيد لهؤلاء الأسرى، نحن عمليا حلقة الوصل الوحيدة أمام العالم الخارجي، وعلى يعني الجميع أن يتكاتف، المحامين الفلسطينيين، المؤسسات الحقوقية العربية والفلسطينية، أن تفعل كل ما تشاء من أجل رفع الأصوات الأسرى الغزيين من قطاع غزة داخل هذه المحاكم.
4: كم عدد الأسرى الغزيين؟
3: لا إحصاءات واضحة. إسرائيل تخفي منذ 7 أكتوبر عام 2023 الأعداد الحقيقية للأسرى. لا نعرف من هم الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، من الأسرى الموجودون المخفيون الذين لاقوا حتفهم، ولكن الأعداد هائلة، الأعداد بالآلاف ما زالوا هناك. إسرائيل هناك أسرى أيضا تعتبرهم إسرائيل محدثة النخبة والمقاتلين، هؤلاء معتقلون تحت الأرض في أصعب السجون الإسرائيلية، لا معلومات عن هؤلاء الأسرى، لا معلومات من هو على قيد الحياة، من لاقى حتفه داخل السجون.
4: شكرا لك المحامي خالد محاجنة الذي ترافع عن الزميل الصحفي محمد عرب. تفاصيل قاسية أحمد، كما استمعت إلى الزميل خالد، يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون تحديدا من قطاع غزة، لكن أيضا الأسرى السوريون والأسرى اللبنانيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
5: من أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد، وللمحامي الحقوقي خالد محاجنة. قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفدا من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية توجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين اليوم. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن اللقاءات في مصر تأتي في إطار مواصلة الاتصالات والجهد الدبلوماسي للحركة مع الوسطاء لوضعهم في صورة انتهاكات الاحتلال وضمان إلزامه بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في زيارة تشمل إسرائيل ومصر، وبحسب موقع أكسس تهدف الزيارة إلى تقريب وجهات النظر بشأن خطط مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رفضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ومن المقرر أن يرافق كوشنر في زيارة الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. انتشل طواقم الدفاع المدني من مدينة غزة رفات 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع. ونقل أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفات 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه المستمر، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفق وزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا تلفزيون العربي وصلت تجمعات المواطنين للحصول على المياه في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
1: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبهوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
6: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المية الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
1: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو للتبريد من حر الصيف؟
6: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
1: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
5: نشير إلى هذا الخبر العاجل. وسائل أعلام حكومية يمنية تفيد بإسقاط مسيرتين لجماعة أنصار الله الحوثيين في هجوم استهدف مدينة المخا بست صواريخ باليستية ومسيرات. وسائل أعلام تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تفيد بإسقاط مسيرتين للحوثيين في هجوم استهدف مدينة المخا بصواريخ باليستية ومسيرات. سنتابع تفاصيل هذا الهجوم الجديد على المدينة والميناء في الساعات الإخبارية اللاحقة من التلفزيون العربي، لكن في أخبارنا أيضا واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب. قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه أحد مربي النحل تحديات كبيرة مرافقه في يوم من أيام عمله.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكان المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني إنتاج ممتاز خالص، على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق اللي الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكة من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية، اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد من الناس ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحط هذا فيه الحين، النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع، وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك، هذا مش موجود. هذا رقم واحد. رقم اثنين، المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود، السنة السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة، هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة، أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الخطير الذي شهده الجنوب اللبناني وتسبب بحركة نزوح كبيرة وحصيلة من الشهداء وصلت إلى 11 شهيدا و19 جريحا بالغارتين على انصار ودير الزهراني، واللتين أدتا إلى دمار كبير وإلى حصيلة من الشهداء كبيرة. ويقول الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف كادرين من حزب الله في دير الزهراني وفي انصار. وطبعا في لبنان الأسماء التي تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي كان قد تم تداولها على بعض المنصات والمواقع بشكل غير رسمي عن يعني عن صلاحيات لهم ودور لهم في حزب الله، ولكن حزب الله لم يصدر أي شيء رسمي في هذا المجال. طبعا الهدوء الحذر هنا في هذه المنطقة مخروق دائما بالمسيرات الإسرائيلية التي لا تفارق سماء هذه المنطقة، وطبعا هي عندما تشتبه بأي شيء تقوم بعملية الاعتداء سواء على مرتفعات علي الطاهر أو أي من البلدات القريبة من نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي.
7: من بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، مراسلة التلفزيون العربية بمستسين، شكرا جزيلا لك إدمو على الصورة والمعلومات. قال الجيش الإسرائيلي أنه تال القائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف أن الاغتيال كان لقائد كتيبة قوة رضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان. أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل دبابة إسرائيلية في بلدة جبات الخشب وجرى تفتيش أحد المنازل، كما أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات الاحتلال في ريف القنيطرة جنوبية سوريا، ونفذت حملة للدهم والتفتيش. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف بقاي أنه بالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين طهران ومسقط تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
8: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
7: تستعد الولايات المتحدة لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران قالت إنها لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. ورجحت مصادر إعلامية أن تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع قاعدة ما تعرف بالعقوبة الثانوية على طهران في خضم المساعي الهادفة لخنقها اقتصاديا.
9: ضربات عسكرية ومحاولات لإسقاط نظام وتهديدات بمحو الحضارة الإيرانية وصولا إلى حصار مضيق هرمز وخنق الاقتصاد، هكذا تدرجت مستويات التصعيد الأمريكي ضد إيران. آخر تهديدات الإدارة الأمريكية تمثلت في إعلان قرب تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وفق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لم يفصح الوزير عن ماهية الإجراءات المؤثرة التي تستطيع واشنطن اتخاذها ضد طهران، إلى جانب العقوبات المفروضة عليها أساساً منذ سنوات، لكن التوقعات أشارت إلى احتمالية توسيع ما تعرف بالعقوبات الثانوية. تستهدف العقوبات الثانوية الدول والشركات والبنوك والأطراف الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للقيود الأمريكية، حتى إذا كانت تلك الأطراف تعمل خارج الولايات المتحدة. تعتمد هذه العقوبات على حرمان الجهات المستهدفة من الوصول إلى السوق الأمريكية أو استخدام الدولار والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة، كما أنها تضع الشركات الأجنبية أمام خيارين، إما مواصلة التعامل مع إيران أو الاحتفاظ بعلاقاتها مع النظام المالي الأمريكي. يمكن أن تحد هذه الإجراءات من قدرة إيران على بيع النفط وتحصيل عائداته، أو تدفعها إلى تقديم خصومات إضافية للمشترين مقابل تحمل مخاطر العقوبات وتكاليف النقل والتأمين، لكنها مقابل ذلك قد تحمل نتائج عكسية. فتقليص الصادرات النفطية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإمدادات المتاحة في الأسواق وارتفاع الأسعار، إذا لم يعوض منتجون آخرون الكميات المتراجعة أصلاً منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر. رغم أن احتمال توسيع العقوبات الثانوية مطروح بقوة، إلا أن هناك بدائل أخرى موضوعة على طاولة ترامب، أبرزها تكثيف عمليات ملاحقة أسطول الذل الإيراني وتوسيع استهداف القطاعات غير النفطية. أسئلة عدة تبرز بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المقبلة من قبل طهران، التي قالت إنها راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية وطورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات.
7: تواصل الحكومة العراقية إجراءات حسم ملف حصر السلاح في البلاد مع قرب انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي الشهر المقبل. عن ذلك للنقاش ينضم إلينا من بغداد الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني. أهلا ومرحبا بك معنا سيد سعد. ما مدى القدرة على إتمام هذه المهمة المعقدة والمؤجلة منذ فترة طويلة خلال هذه المهلة المتبقية؟
5: شكرا لك أخي الكريم أستاذ أحمد ولكل المتابعين الأكارم. بإذنه تعالى يعني نتكلم عن 30/9، يعني تقريبا شهر ونصف، والحكومة العراقية تخطو خطوات حثيثة ومهمة وثابتة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. وبالفعل يعني بعض الفصائل قد انضمت، والفصائل الأخرى الآن هي باتجاه هذا الطريق. حوارات موجودة ودعم مجتمعي وتشريعي وقضائي، والأمور تسير على خير ما يرام، وإن شاء الله يعني متفائلين بأن هذا الموضوع سوف ينجز.
7: سيد سعد، قلت مؤخرا أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية، لكن هناك فصائل تتبع للحشد الشعبي وهناك بعض الأصوات الرافضة والتي تطالب حتى بتمديد هذه المهمة، ما تعليقكم على ذلك؟
5: سيد الكريم، على أرض الواقع نعم، بالتأكيد الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية ولديها قانون، وهذا القانون أيضا يعطي توجيهات واضحة بأن الكل يخضع لأوامر وتوجيهات السيد القائد العام قوات المسلحة، السيد رئيس الوزراء، ومن ناحية الحركات وكل ما يتعلق بذلك. وبالتالي الحشد الشعبي لا توجد لدينا فيه مشكلة، بالعكس هو واحدة من أدواتنا الأمنية. الموضوع يتعلق ب يعني الفصائل خارج هذا الإطار، وأيضا هنالك يعني تفاهمات في هذا الموضوع، وبإذنه تعالى من خلال كل هذه التفاهمات والطريق الإداري والدستوري سوف تكون الأمور ممهدة نحو إنجاز موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
7: كانت هناك بعض المطالبات المتعلقة بتغيير في قيادات وبنى الحشد الشعبي وأسئلة متعلقة بمعسكراته ومواقعه، ما موقفكم من هذه المطالبات؟
5: يعني كما أقول لك أنه كقوة أمنية رسمية نظامية حالها حال باقي القوات الأمنية، يعني موضوع التغيير أو النقل من مكان إلى آخر، فهذه هي إجراءات روتينية. أما يعني صلب الموضوع أنه هنالك تغيير حتمي على هذا الموضوع، حقيقة لا يوجد، يعني لا توجد ضرورة الآن حتمية لهذه القصة، ولكن بالنتيجة مستقبلا يعني حال حال أي وزارة أمنية أو مؤسسة أمنية أو هيئة إن يتطلب أن يكون فيها تغيير إداري أو ما شاكل ذلك، فلن توجد هنالك مشكلة. أيضا على تغيير موضوع الدمج وأيضا انضمام الفصائل، واحدة من المتعلقات هو أيضا تغييب أو رفع أي اسم ذو بعد سياسي أو ديني، والاتجاه نحو التسميات المعترف عليها والماشية عندنا في التشكيلات الأمنية كالتسميات كنقول اللواء 30 أو اللواء 40 وهكذا تكون التسميات، وهذا جزء من عملية الانضمام.
7: ما الذي يسير حتى الآن في مسألة انتهاء مهمة التحالف؟ الاتصالات التي تحدث مع واشنطن بشأن ذلك إلى أين وصل؟
5: يعني قبل أيام كان هنالك لقاء للسيد القائد عن قوات مسلحة مع ممثل القيادة الأمريكية، وكان تفاهم بهذا الشأن، وكانت الأمور سلسة، وأيضا تم التأكيد على أهمية الزيارة السابقة للسيد رئيس الوزراء، وأيضا التوجه اتجاهات اقتصادية واستثمارية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق أيضا بالتعاون الاستخباري والتعاون التدريبي وتبادل الخبرات وغيرها من الأمور، وأيضا تم الاتفاق النهائي أو تأكيد الاتفاق النهائي على عملية الانسحاب في 30/9.
7: ما فرص أن يكون هناك أي تمديد في الموعدين ما يخص حصر السلاح أو إنهاء مهمة التحالف؟
5: يعني لحد هذه اللحظة يا سيد الكريم الأمور هي مثبتة بهذه التاريخ، ولكن يعني هذا الموضوع شأن آخر، إن كان هنالك يعني مفاوضة في هذا الموضوع أو غيره أو ضرورة قصوى فلكل حادث حديث. أما لحد هذه اللحظة وأنا أتكلم معك فالتواريخ ثابتة.
7: أشكرك الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني، شكرا جزيلا لوجودك معنا على شاشة التلفزيون العربي. ونشير إلى هذا الخبر العاجل من الضفة الغربية، مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل التي يحاصرها المستوطنون في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة التي تتواجد فيها المستوطنون ويحاصرون المنازل في بلدة قصرة بهدف الاستيلاء عليها، وهذه صور لوصول الحافلات إلى المنازل المحاصرة في بلدة قصرة. استمرار لحصار المستوطنين لهذه المنازل بهدف الاستيلاء عليها. ومن محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرة نعود إلى مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. كيف تبدو الصورة لديك فادي؟
10: نعم أحمد، نحن نتحدث عن وصول حافلتان إلى هذه المنطقة بحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. على الأغلب بأن الحافلتين الآن تقفان عند الطريق المؤدي إلى المنزل الذي حوله جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية. غير واضح الأمور في هذا السياق، إذا كان هل فيها جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أم أن الأمر سيتعلق بتغيير كتيبة كما كان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع ساعات صباح هذا اليوم للكتيبة التي أعلن أنها اقتحمت المنطقة وحولتها منذ يوم الخميس الماضي إلى منطقة عسكرية مغلقة. وكذلك أيضا غير معروف إذا كانت الحافلتان يعني فارغتان، وبالتالي يمكن أن يكون هناك إزالة للمستوطنين الذين يسكنون في بؤر استيطانية محيطة بهذه المنازل في منطقة جبل العين في هذه المنطقة المطلة في بلدة قصرة. كل ذلك ستجيب عنه الدقائق القليلة المقبلة، خاصة أيضا أن الحصار لهذه المنطقة مستمر منذ يوم الأحد الماضي.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: الساعة الآن 1:15 بتوقيت
2: مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الاحتياجات الأساسية والاضطرار لأن تصل بعثة أممية لإيصال ما يحتاجه الموجودون داخل هذه المنازل.
3: أحمد، نحن نتحدث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو ذاته الذي استطاع أن يقوم بإفراغ مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة، أيضا في ذات السياق ونحن في شمال الضفة الغربية المحتلة يهجر نحو 40,000 مواطن فلسطيني من المخيمات الفلسطينية الثلاث، نور شمس وطول كرم وجنين، واستطاع أن يخرج كل هؤلاء بقوة السلاح، وأيضا هو الذي يستطيع أن يعمل في جنوب لبنان وأيضا مناطق من سوريا. هذا الجيش الذي هو نفسه جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بترحيل المواطنين الفلسطينيين العرب في الأماكن التي ذكرناها كلها في نهاية المطاف، وهو هنا الصورة مغايرة تماما، لا يستطيع كما يقول ويدعي بأنه لا يستطيع إخراج هؤلاء المستوطنين، وارتأى أن يحول المنطقة إلى عسكرية مغلقة، بالفعل طريقة جديدة من عمليات المحاولة إعادة فك كسر الحصار عن المواطنين الفلسطينيين. أن يكون هناك يعني الحل بسيط، هو أن المستوطنين أقدموا على حصار هذه المنازل، أن يقوم الجيش بفك هذا الحصار وإخراج المستوطنين من هذه المنطقة، لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي موقعة مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو الذي يعطي أحقية سيطرة إدارية لهذه المناطق المصنفة باء للسلطة الفلسطينية، لكن نحن نلاحظ بأن الجيش يستغل هذه السيطرة العسكرية بأن يقوم بإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، وكأنه يقول أن كل هذا الدفع العسكري لحماية المواطنين الفلسطينيين وهم في النهاية محاصرون. وأيضا نلاحظ بأن الجيش ما زال يورد تعزيزات عسكرية في هذا السياق ويقطع الطرق، هناك العديد من الطرق الترابية التي أغلقت بالسواتر الترابية كما قالت البلدية في هذا السياق. وأيضا إذا كان يدعي الجيش بأنه يسعى لإيصال الناس، كان يمكن له أن يسمح للمنظمات الدولية وحتى المواطنين الفلسطينيين أن يصلوا إلى المحاصرين في هذه المنازل الثلاثة وأن يقوم عمليا بالسماح بإعادة التيار الكهربائي، لكنه بالأمس اختار أن يقوم بإعادة التيار الكهربائي ويسمح له، وفي نهاية المطاف يعتدي أيضا على مواطنين فلسطينيين قاموا بإعادة هذا التيار ولم يسمح لصهريج مياه دخل مع منظمة اليونيسف إلى هذه المنطقة. طبعا أحمد اسمح لي أن أتحدث مع داخل أحد المنازل مع قصي أبو ريدة من العائلات المحاصرة. قصي يعطيك العافية، أنت على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي، الحمد لله على سلامتكم. الآن إحنا بنلاحظ أنه في تعزيزات عسكرية وصلت بحافلتين معهم جنود، تبين أنه داخل الحافلتين جنود، شو الوضع عندكم الآن داخل المنازل؟
4: الوضع إحنا لحد الآن إحنا محاصرين وغير مسموح لنا نخرج من البيوت ولا نطلع عليها، والآن بالفعل أجى في باصين طيات جنود إسرائيليين وهيهم قاعدين بنزلوا منهم. يعني الوضع عندنا لحد الأسف ما تأثر إلا أكثر من أسبوع وإحنا محاصرين، ما تأثرش ما تغيرش علينا ولا إشي.
3: يعني الجهة اللي كانت المستوطنين بدأوا بالحصار والآن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنتوا يعني فترة من دون مياه وكهرباء، إيش الوضع الآن تغير عندكم؟
4: الوضع اللي تغير عندنا الكهرباء الحمد لله، مبارح البلدية مع التنسيق عملوا لنا خط الكهرباء، بس المي ما قدروا يعملوا لنا إياه، طلعت طواقم البلدية تعمل خط المي فهاجموهم المستوطنين وضربوهم وما قدروا يسووا لنا خط المي. اليوم أجى اليونيسف عنا وجاب لنا تنك مي كبير عشان يدخلوا عنا على البيت، طبعا منعوه، فقط سمحوا له يدخل لنا شوية أغراض بعض المساعدات الطبية والغذائية، بس فقط اللي سمحوا له يدخلوا لنا إياها.
3: مين أنتوا المحاصرين جوا؟ يعني وفصلنا تقريبا أنتوا 10 أشخاص قصي.
4: إحنا ثلاث عائلات، يوسف وزوجته وبناته السنتين ساكنين عندي في البيت لأنه الجيش ماخذ بيتهم سكنة عسكرية، وأنا وابني في بيتنا قاعدين، ورزق هو أمه وأخته ساكنين في بيتهم بجانب بيت يوسف.
3: قصي، إيش مناشدتك الآن عبر شاشة التلفزيون العربي؟ أنت تتحدث على هواء مباشرة في منازل محاصرة كان من المستوطنين والآن أصبح من الجيش، يعني ما حدا بيقدر يوصلكم.
4: والله أنا صحيح يعني بناشد كل الدول العربية والدول الأوروبية وأمريكا إنهم يسمعنا، وبناشد الإعلام إنه وصل صوتنا عشان بالفعل يعني الوضع اللي احنا فيه وضع صعب جدا، ان اكثر من اسبوع مش قادرين نطلع من بيوتنا ولا نخرج منها. يعني انا بناشد اي انسان حر وعنده ضمير انه يوقف معنا ووصل صوتنا في الوضع اللي احنا فيه.
3: شكرا شكرا قصي، الحمد لله على سلامتكم. اذا احمد كانت هذه المكالمه مع قصي ابو ريده، وهو احد الاشخاص الذين هم من المحاصرين، واستمعنا كيف يعيشون لهذه الفتره الزمنيه الطويله في هذا السياق، وما زال جيش الاحتلال يدفع بهذه التعزيزات العسكريه كما لاحظنا على الهواء مباشره. اذا هذه الصوره الحيه التي نعيشها الان مع المنازل والمواطنين المحاصرين في جبل راس العين في بلده قصر. احمد،
2: ونحن نستمع لهذه المناشدة الهاتفية من سكان أحد المنازل التي يحاصرها المستوطنون وجيش الاحتلال، محاولة لإيصال هذا الصوت وإشارة إلى ما يعانيه المحاصرون من حرمان من المياه واضطرار حتى للاستعانة بيونيسيف التي لم تتمكن طواقمها من إدخال كل ما يحتاجه المحاصرون في هذه المنازل. فادي، لنذكر كذلك بأنه كانت هناك مطالبات بخطوات و
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن الواحدة بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسماً متكاملاً للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية.
0: 92.7 اف ام.
2: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
3: هذا البرنامج برعاية
2: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع في هذا المساء ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، التطورات الجارية في عدة اتجاهات، ما يجري من أحداث في مناطق الضفة الغربية، عمليات الاعتداء التي تجري في عدة مناطق من الضفة من اعتداءات المستوطنين، الأحداث المتواصلة إجمالا في منطقة قصرة في جنوب نابلس، وما تبع ذلك من اعتداءات أيضا نفذت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. نتحدث عن الخليل، نتحدث عن منطقة بيت لحم، نتحدث عن قرى منطقة رام الله، مناطق عدة في الضفة شهدت أحداث متفاوتة إجمالا ما وصف الآن بعنف المستوطنين، إجمالا ما يجري من تطورات سنتابع تفاصيل ذلك في سياق البرنامج. هذا يضاف إلى تطورات اقتصادية ومالية مختلفة، الحديث عن الموسم القادم من المدارس، العودة إلى المدارس تحت نصف الراتب، الموسم الذي سيعيد الضغط على جيوب الأسر الفلسطينية. هذا يضاف إلى تطورات مالية واقتصادية مختلفة، والجميع يترقب موعد صرف رواتب الموظفين المنقوصة منذ سنوات، وبالتالي أحداث عديدة سنحاول متابعتها في سياق البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل عبر الموجة العاملة 92.7. نلتقي وإياكم ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

تطورات متلاحقة تجري في عدة اتجاهات، بداية ما يتعلق بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. 60 يوم على توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 11 قتيلا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان في يوم واحد. وكالة الأنباء اللبنانية قالت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوب لبنان، وذلك في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين. هذا يضاف إلى إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة الرضوان في جنوب لبنان. حزب الله توعد برد مناسب وفق قوله على استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، فيما شددت إيران على ضرورة وقف الأعمال العدوانية جنوب لبنان والانسحاب من المناطق المحتلة هناك. كان التلفزيون الإيراني ذكر بأن الرئيس مسعود بسشكيان استضاف اجتماعا لرؤساء السلطات الثلاث، فيما يعني نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات بشأن احتجاز طيارين إيرانيين خلال الفترة الأخيرة. طبعا الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. باكستان جاء بأنها يعني تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر هذا الجمود. وأن البيت الأبيض أدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة يوم الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز. هذا ما تحدثت به صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين. قالت أيضا الصحيفة بأن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. كانت عدة تقارير إخبارية نشرت في وسائل إعلام مختلفة، من بينها ما يتعلق بقصرة جنوب نابلس. إجمالا، إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم كشفت عن إلغاء وتأجيل عمليات اعتقال لفلسطينيين تصفهم بالمشتبه بهم في الضفة الغربية، هذا بعدما اضطر الجيش إلى تحويل جزء من القوات للتعامل مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتحديدا في محافظة نابلس وبلدة قصرة. هذا يأتي في وقت تواصل فيه جماعات المستوطنين حصار بلدة قصرة لليوم الثامن على التوالي، وسط امتناع الجيش عن إخلائها أو وضع حد للاعتداءات، ما دفع الجيش إلى تخصيص قوات إضافية للتعامل مع التطورات الميدانية المتصاعدة في المنطقة. قالت الإذاعة بأن الجيش اضطر خلال الأيام الأخيرة إلى تأجيل عدد من عمليات الاعتقال التي طلب جهاز الشباك تنفيذها، بعدما أبلغ بعدم قدرته على اعتقال جميع الفلسطينيين المطلوبين في ظل الحاجة إلى تخصيص قوات لمهام أخرى. أوضحت بأن جزءا من هذه المهام يتعلق بما تصفه السلطات الإسرائيلية بالإرهاب اليهودي، إلى جانب التعامل مع المواجهات والاعتداءات بين المستوطنين والفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. في قصرة، أفادت الإذاعة بأن الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني التي نشرت في المنطقة خلال الأيام الماضية بعد استدعائها من فترة استراحة وتجديد ستغادر البلدة اليوم، إلا أن الجيش قرر الإبقاء على وجود عسكري دائم فيها واستدعاء قوة أخرى لتحل محلها. بحسب الإذاعة، ستصل سرية الاستطلاع حروف إلى قصرة اعتبارا من اليوم، فيما قررت قيادة المنطقة الوسطى الإسرائيلية استمرار الانتشار العسكري في البلدة حتى إشعار آخر بذريعة منع إعادة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية. هذا يضاف أيضا إلى استمرار التطورات في مناطق مختلفة. الحرب تكلف الخزانة الإسرائيلية 420 مليار شيكل، وهنا كان تساؤل في تقارير مختلفة، من سيقوم بتسديد هذه المبالغ؟ التقديرات تشير إلى أن تكلفة الحرب التي تنفذها إسرائيل منذ حوالي 3 سنوات لا تزال مستمرة. إجمالا كلفت حوالي 420 مليار شيكل، حوالي 135 مليار دولار حتى اليوم. هذه التكلفة سترتفع قريبا إلى نصف تريليون شيكل، سيستمر تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات كثيرة مقبلة. إلى أن الإنفاق العسكري بهذا الحجم غير المسبوق لا يضمن تحقيق الأمن لإسرائيل، قال مسؤول اقتصادي إسرائيلي إنه لو حصلنا على أمن كاف لما كانت هناك ضرورة لمضاعفة ميزانية الأمن في العقد المقبل، وفق ما نقلت عنه صحيفة The Marker هذا اليوم. الدين القومي بسبب الحرب ارتفع ب 400 مليار شيكل، وجاء بأنه ستكون هناك ضرورة لتمويل هذا الإنفاق العسكري الذي سيرتفع بمئات أخرى من مليارات الشواكل في السنوات المقبلة، خاصة في ظل التبذير في استخدام السلاح والذخيرة وفي الاعتماد المبالغ فيه وغير المألوف على قوات الاحتياط. لكن كان التساؤل عن مصادر تمويل ذلك التي لا زالت ليست واضحة حتى اللحظة. نقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن الحرب طالت كثيرا، كان بالإمكان تحقيق النتائج نفسها ونتائج أفضل أيضا في حرب أقصر لو كان المستوى السياسي مهتما بتسويات سياسية. حسب الصحيفة The Marker فإن إسرائيل ستنفق حوالي 1.5 تريليون ونص شيكل على الأمن في السنوات العشر المقبلة. فقد جاء في وثيقة أعدها مدير عام وزارة الأمن بأن إسرائيل تستعد لعقد شديد من الناحية الأمنية، ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية بمبلغ 3.8 مليار دولار وقد تتوقف كليا بدءا من العام 2029.

في ختام هذا التقرير، كان هنالك توقع بأن يجري رفع الضرائب بشكل أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية. لفتت الصحيفة إلى أن مجموعة قرارات اقتصادية وأمنية متوقعة سيتم إقرارها كلها بعد الانتخابات، إلى جانب أسئلة أخرى وبينها زيادة ميزانية الأمن، استمرار استدعاء قوات الاحتياط ومتى ستنهار بسبب الأعباء، تقليص المساعدات الأمريكية السنوية بموجب اتفاق جديد. وكان هنالك سؤال، هل صمود الأسواق المالية الإسرائيلية والاقتصاد سيبقى مرتفعا في ظل ميزانيات أمن هائلة وتقليص المساعدات الأمريكية؟ وكانت السؤال الأخير، من سيسدد تكلفة الحرب في الواقع الذي أنشأتها؟

طبعا بالعودة إلى منطقة الشرق الأوسط إجمالا، الجميع يعلم بأن هنالك هدنة أو يعني خلينا نقول مهلة زمنية منصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. هاي المهلة تدخل أيامها الأخيرة اللي بتذكر قبل حوالي 60 يوم، وبالتالي الجمود لازال هو القائم في المسار التفاوضي بين الجانبين. يفترض أن تنتهي المهلة رسميا يوم الاثنين، لكن الواضح بأنها ستنتهي من دون تحقيق تقدم يقود إلى اتفاق أوسع بشأن الملفات الخلافية وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، العقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. تأتي أيضا نهاية المهلة في ظل تراجع نسبي في وتيرة التصعيد العسكري مقابل استمرار التوتر في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحرك مسارين دبلوماسيين عبر سلطنة عمان وباكستان في محاولة لإحياء المفاوضات وسط انتظار موقف إيراني واضح وضغوط أمريكية متزايدة على طهران. بأحدث المواقف الإيرانية الأخيرة، كان وزير الخارجية عباس عراقجي قال بأن طهران أي إيران لم تحسم بعد قرارها بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. أوضح بأن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان تسير في مسار منفصل، وكما قال مرارا وتكرارا تركز على ملف فني يتعلق بتحديد خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في المضيق، باختصار بوابة دخول وبوابة خروج. تدخل من مثلا من سلطنة عمان بتطلع السفن من بوابة إيران أو العكس، وبالتالي بصير كل واحد له السيطرة والسيادة على الخط اللي عنده.

هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة. سنحاول متابعة الأخبار المحلية الميدانية أيضا من مناطق متفرقة في الضفة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: ليلي ندهني الحب

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. يمكن لما تروح على دكان يا ربحي في ناس بتشتري زيت أو سمنة، إذا بتتذكر بعض الأسماء، من بينها إشي اسمه إيش يا ربحي؟ الغزال، لابد لمرت عليك. طبعا الغزال هاي هي لمصانع الزيوت النباتية، مصانع شركة مصانع الزيوت النباتية. هاي شركة مدرجة في البورصة، بورصة فلسطين. حسب البيانات المالية المفصح عنها لبورصة فلسطين لنص الأول ركز من العام الحالي 2026، صافي أرباح هاي الشركة العائدة لمساهميها، شوف قديش وصلت، وصلت للسبعة مليون دينار أردني، هذا خلال النصف الأول. كانت السنة الماضية بنفس الفترة 4 مليون، يعني عندها ارتفاع بنسبة 70% بالأرباح هذا العام. طبعا البيانات كما تظهر في 30 حزيران يونيو 2026 ارتفاع بمجموع موجودات الشركة لحوالي 107 مليون دينار، مقارنة مع 98 مليون دينار في نهاية العام 25، زيادة نسبتها 9.3%. تخيل، بقول لك المطلوبات انخفض مجموعها من 5.8 مليون دينار ل 6.5 طبعا مليون دينار في نهاية العام 25. طبعا 5.8 بال 26، 6.5 كانت بال 25، يعني انخفاض 10% تقريبا. وبالتالي ارتفع رأس المال المدفوع من 8 مليون دينار بسنة ال 25 ل 10 مليون خلال العام 2026، بلغت نسبتها 25%. جنيه شيكل 96 أجورة الدولار اليوم، الدينار بأربعة شيكل 17 أجورة، واليورو بثلاثة شيكل 42. هلا صار في أشياء جديدة نتابعها، لما سكرت الحواجز صار ينزل الجدول الخاص بالحواجز. كنا بالسنة الماضية اللي هو شغلتين، ولا زالت إجمالا اللي هو جدول توزيع المي جداول، وعندك جدول انقطاع التيار الكهربائي، هذا ما كانوا ينزلوا مسبق لما تطفي في لحظتها، مع أنهم يعني لو بدهم بينزلوا. هلا كل كم من يوم عمالك بتسمع أخبار جديدة عن يابوس، بقولك إنه التسجيل صار واصل عند المتقاعدين وموظفي العقود، رح يكون التسجيل لهم للاستفادة من التطبيق خلال أيام. تسمع عن أشياء مش مضطر بالعادة إنها تكون أصلاً موجودة، بس هذا بصير واقع بتتعايش معه.

هلا كمان لسه يعني الكل بيستنى شو شهر 9 اللي هو موسم المدارس. هون حتى اللحظة مش واضحة لوين رايحة الأمور، لكن الدوام المدرسي وفق تقرير بقولك إنه بيتجه إلى إنه يكون 3 أيام بالأسبوع كحد أدنى في ظل هذا استمرار أزمة صرف الرواتب. بقولك جاري بحاولوا يشتغلوا على تأمين تمويل خارجي يتيح إضافة يوم رابع للدوام. أنا بقولك إنه 3 أيام هذا في ضوء نسبة الراتب الحالية بدك تصرف على الحالة من دوام 3، بدك إن دوم 4 أيام بدك تمول لكمان يوم. بقولك إنه في اتصالات وتحركات كبيرة مع جهات داعمة ومعنية ببرنامج اللي هو لإنعاش التعليم في فلسطين، يعني اللي هو الفكرة هدف تأمين التمويل اللازم لليوم الرابع.

طبعا هون لازم نشير إلى نقطة هامة وهي ما يتعلق بحالة الطقس اللي صار امبارح. يمكن شوي كان مش ضمن الشيء المتوقع عادة، لكن أنه يكون في أمطار بشهر آب وارد، لكن بالأمس كانت نسبة الأمطار غزيرة والحمد لله. هذه الحالة لم تنتهي بعد، بمعنى أنه كان في اليوم كمان إشارات أنه ممكن يكون في تساقط للأمطار، هي تذهب أكثر للمناطق الشرقية من البلاد وواردة تقريبا لساعات ما بعد العصر، وبالتالي أجواء اليوم هي غائمة جزئيا إلى صافية، انخفاض طفيف اليوم، تبقى أعلى من المعدلات السنوية. بقول لك أنه بساعات الظهيرة يعني بهاي الفترة تقريبا الفرصة تبقى مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشرقية ممكن تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. بساعات المساء والليل ولكنه ممكن يكون في فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشرقية، وقد تكون أيضا مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان لكن تضعف نسبيا. بالليل يعني تذهب احتمالية تساقط الأمطار، لكن تكون الرياح نشطة أحيانا، البحر هو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة لبكرة الاثنين مثلا أجواء صيفية عادية غائمة جزئيا إلى صافية، انخفاض آخر متوقع غدا على درجات الحرارة، لكن تبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتبارا من الثلاثاء بشكل تدريجي يوما بعد يوم، يعني الثلاثة في ارتفاع طفيف، يوم الأربعاء هنالك ارتفاع طفيف آخر، الخميس متوقع أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع آخر، يوم الجمعة تثبت الحرارة وكذلك يوم السبت. درجات الحرارة اليوم بالخليل 29، بكرة حتكون 27، بغزة حاليا 31، بكرة 29، لكن يوم الثلاثاء هترتفع درجتين، بمعنى بغزة رح تصير 32 أدفى من اليوم، أعلى من اليوم، وتخيل 3 4 5 كل يوم تقريبا درجة حتوصل لقريب 34 أو 35 درجة مئوية في القطاع. بالخليل اليوم 29 بكرة 27، الثلاثة بقول لك أنه التقديرات ممكن تكون 30 درجة، وتخيل في عندك كمان 3 4 درجات ما بعدها، فأجواء حارة رح تكون مع نهاية هذا الأسبوع. هاي التقديرات لحالة الطقس، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لكن كان في نقطة هامة جدا، تحذيرات خرجت عن الأرصاد الجوية، حذروا من خطر التزحلق على الطرقات بالمناطق اللي بتشهد هطولات مطرية، خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وحذروا بمناطق أريحة والأغوار من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة بساعات الذروة، وإشعال النيران في المناطق اللي بتكثر فيها الأعشاب الجافة، وحذروا من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. وآخر معلومة بقول لك، أكثروا من شرب الماء والسوائل.

0: الشمس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى متابعينا الكرام، سنجدد معكم اللقاء في وقت لاحق. نشكر لكم متابعتكم ودمتم في

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
7: الحوت خبير تطوير الأعمال والتكنولوجيا، شكرا على هذه المداخلة.
8: شكرا لكم العافية.
7: وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم غدا. إلى اللقاء.

0: هذه الأثناء كذلك.
1: أنظار هنا
2: التي يواجهها
0: إسرائيلية
2: أو صواريخ تسقط.

الظهيرة من التلفزيون العربي نواكب فيها تطورات المشهد الإخباري إقليمياً ودولياً من خلال شبكة مراسلين في عين الحدث. والبداية لأبرز العناوين: قوات الاحتلال والمستوطنون يحكمون الحصار على منازل في بلدة قصرى جنوب شرقي نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في الخليل. تجدد الهجمات، هجمات أنصار الله الحوثيين على ميناء المخة ومأرب، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى في قصف مواقع للجماعة بتعز. غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر وكفر الرمان وبلدات عديدة جنوبية لبنان، وجيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله بدير الزهران. حلقة جديدة من دائرة التصعيد الأوكراني الروسي، دمار في أحياء بكييف جراء قصف بالمسيرات بعد هجوم أوكراني أيضا أحرق مستودعا لأكبر شركات التقنية الروسية.

0: أرحب الآن بشبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من قصرى جنوبية نابلس فادي العصا، أيضا من صنعاء خليل القاهر، من زوطر الغربية إدمون ساسين، من القدس المحتلة أحمد الدراوشة، من مدينة غزة عاصم النبيه، ومن بغداد تحسين طه. ينضم إلينا أيضا من كييف محمد الزاوي، ونبدأ مع فادي العصا ينضم إلينا من نابلس. وفادي، نتابع معك المشهد هناك في قصرى. الاحتلال يواصل محاصرة البلدة ويرسل بتعزيزات عسكرية جديدة إلى هناك.
1: صحيح، بدأ الأمر منذ يوم الأحد الماضي عندما حاصر مستوطنون 3 منازل هنا في بلدة قصرى، وتحديدا في رأس العين، هذا الجبل المطل المرتفع في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليحل المشكلة ظاهريا. عمليا هو حول المنطقة منذ الخميس الماضي إلى ثكنة عسكرية، وقام أيضا بإعلان هذا الجبل على 7000 دنم منطقة عسكرية مغلقة. نلاحظ بأن هناك تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت في حافلتين وصلتا إلى هنا، أنزلت جنود ومن ثم صعد جنود آخرون فيها. نتحدث معا 3 منازل ب3 عائلات. تحدثنا مع أحد المواطنين الفلسطينيين قصي أبو ريدة وعائلة أبو السلام، العائلات 3 من هاتين العائلتين. قال قصي في مكالمة سابقة من داخل المنزل أنه لم يسمح لهم من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصعود على سطح المنزل، وأنهم ما زالوا محاصرين في هذه المنازل، لم تعد 3 وإنما أصبحت منزلين فقط، لأن الجيش قام باحتلال المنزل الثالث وتحويله إلى نقطة عسكرية، كان حول منزلا آخر قيد الإنشاء في هذه المنطقة أيضا إلى ثكنة عسكرية. جمال في هذه الصورة، نتحدث عن 3 منازل وكذلك أيضا منازل أخرى قيد الإنشاء في هذا المكان. هذه الحافلات التي جلبت لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الأغلب أنها ستقوم بإخراج جنود آخرين من هذا الموقع. عمليا هم من كتيبة كانت دخلت إلى المنطقة، احتلت ما يقارب من 7000 دنم منطقة مرتفعة مصنفة على أنها باء وفق اتفاقية أوسلو. هذه المنطقة تقع بين 3 قرى فلسطينية، وبالتالي السيطرة عليها يعني أن السيطرة على هذه المساحات هنا. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قام باحتلال المكان منذ يوم الخميس الماضي بعد تدخله، من المفترض كان أن يخرج المستوطنين، قام بإغلاق عدد من الطرق الزراعية، خاصة أن العديد من هذه الطرق هي طرق ترابية. وما زلنا نلاحظ بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية أكثر فأكثر إلى هذا المكان، خاصة أيضا أن هناك العديد من المواطنين الفلسطينيين حاولوا الوصول إلى المكان، منهم من حاول أن يوصل للعائلات المحاصرة منذ نحو 8 أيام، اليوم دخلت في هذا اليوم 8 أن يوصلوا المواد التموينية، لكنهم فشلوا. الجيش كان يوقفهم ويخبرهم بأنها المنطقة عسكرية، ويعرض خرائط بأنه لا يسمح على الفلسطينيين الدخول في هذا المكان. يرى الناس في هذا الموقع الذي نتواجد فيه عمليا بأن كان من المفترض أن يكون تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لحلحلة قضية المستوطنين وحصارهم لهذا الموقع الذي نتواجد فيه، وأن يفك الحصار عن العائلات الفلسطينية 3 في هذا المكان، لكن الأمر انقلب ليتحول الموقع إلى نقطة عسكرية مغلقة في هذا السياق. نتحدث أيضا عن أن هذه الكتائب من أو كتيبة من كتائب جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى هذا الموقع الذي نتواجد فيه، وقامت بإنزال هاتين الحافلتين، أنزلت الجنود، ومن ثم جنود صعدوا من المنازل التي حولت إلى ثكنات عسكرية في هذا المكان. نتحدث أيضا عن أن الجيش أو أن المستوطنين مع بداية الحصار يوم الأحد الماضي أقدموا عمليا على قطع التيار الكهربائي والمياه عن هذه المنطقة. نجحت البلدية كما تحدثنا معها بإعادة الكهرباء بالأمس، لكن تعرض 2 من الطاقم إلى الاعتداء، لم تنجح بإعادة شبكة المياه في هذا الموقع. نجح وفد من منظمة اليونيسف، هذه التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالطفولة، بدخول هذه المنازل 3 في هذا الموقع والوصول إلى العائلات. نحن نتحدث عن عائلات تقريبا 10 أفراد، بينهم نساء وأطفال وكذلك أيضا رجال في هذا المكان. نجحت اليونيسف مع ساعات صباح هذا اليوم بالدخول، واستجلبت معها صهريج من المياه، لكن لم يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي لدخول هذا الصهريج من المياه إلى هذه المنازل الثلاث في هذا السياق، وما زال الحصار مطبق على هذه العائلات الثلاث بعشرة أفراد من رجال ونساء وأطفال طبعا منذ 8 أيام، سواء من بداية الأمر من المستوطنين أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن المنطقة جمال منذ الخميس الماضي عسكرية مغلقة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك من قصر المحاصرة يحاصره جيش الاحتلال الآن، كنت معنا فادي العصا، شكرا جزيلا. أفادت وسائل أعلام حكومية يمنية أفادت بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا وسقوط صاروخ على شارع الكهرباء. وفي وقت سابق قال مدير ميناء المخا إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء أسفر عن مقتل 7 عاملين وتسبب بتعليق العمليات التجارية والبحرية، وأوضح أن الخسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. هذا وقال مراسل تلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ البالستية، وقالت السلطات المحلية إن القصف الحوثية أسفر عن وقوع جرحى وأضرار مادية. وقال المركز الإعلامي الحكومي إن القوات المسلحة اليمنية قصفت مواقع للحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت منهم قتلى وجرحى. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بمسيرات طاقما للحوثيين في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غربية تعز. وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي السراري للتلفزيون العربي قال إن جماعة الحوثي تستهدف ميناء المخا بشكل متكرر بهدف تعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء، كما تقصف مخيمات النازحين بالصواريخ البالستية.
2: تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في اعتداءاتها، وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخا لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تستطيع أن تخلق حركة الملاحة البحرية في البحر.

0: وراته أيضا آخر مواقف من طرف الحوثيين.
1: نعم جمال، يعني هجمات متكررة أو عادة الهجمات خلال ساعات هذا اليوم على المخا، بعد ذلك تم إسقاط طائرتين مسيرتين، وأيضا سقط صاروخان أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا. هذه الرواية طبعا قالها إعلام الحكومة المعترف بها دوليا، وذلك في إشارة إلى هجمات يعني تكررت خلال الساعات هذا اليوم على المخا، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن طبيعة وحجم الأضرار وطبيعة هذا الاستهداف. قبل ذلك كانت مدينة مارب أيضا تعرضت لسلسلة طويلة من الهجمات بصواريخ باليستية، وهذه الرواية أيضا يعني كما جاء وبثت الصور من قبل إعلام الحكومة المعترف بها. هذه التفاصيل فيما يخص هذه الهجمات على المخا وعلى مارب لم يأتي أي تعليق، لم يصدر أي بيان من قبل حكومة صنعاء والمتحدث العسكري هنا في صنعاء حتى هذه اللحظة، ولا أي بيان أيضا يعني كما جرت العادة عند تنفيذ هذه العمليات، مع العلم أن البيانات في المجمل هنا من صنعاء تقول بأنها مثل هذه العمليات ستستمر طالما رصدت تحشيدات عسكرية لطرف الحكومة المعترف بها. لكن اللافت في الأمر هو يعني عودة الاشتعال للمواجهات والاشتباكات في جبهات مختلفة من تعز، تحديدا في الجبهة الشرقية وفي الجبهة الشمالية وفي الجبهة الغربية المقبنة وأجزاء بسيطة من البرح، بالإضافة إلى جبهة جبل هان والضباب وفقا لروايات إعلام الحكومة المعترف بها، والذي قال بأن القوات التابعة لها نفذت هجمات على تحشيدات لقوات تابعة لحكومة صنعاء ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفها. لكن أحدث هذه البيانات هو ما جاء به الناطق العسكري لقوات الحكومة المعترف بها ماجد النزيلي في بيان قبل قليل، قال فيه إن القوات الموالية للحكومة المعترف بها نفذت 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة فقط على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء، وقال إن هذه الهجمات 181 يعني ألحقت دمارا كبيرا وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف مقاتلي حكومة صنعاء، وأوقعت دمارا في العتاد العسكري، واستهدفت أيضا أهدافا على طول خطوط التماس وفقا للبيان، بالإضافة إلى استهدافها مخازن أسلحة. وأضاف أيضا أن هذه الهجمات خلال 24 ساعة الماضية كانت مكثفة على مواقع تتبع قوات تابعة لحكومة صنعاء، وأنها تأتي ردا على الهجمات التي تنفذها القوات التابعة لحكومة صنعاء، سواء التي نفذت في مأربة أو في أيضا في المخا أو في تعز أيضا. يعني اللافت أن جبهة تعز ربما تبدو الآن خلال الساعات الماضية هي الأكثر اشتعالا في المواجهات طبعا خلال ساعات الليل، لكن الساعات الماضية هذا النهار ما حدث فقط هو ما أعلن من قبل الإعلام الحكومي التابع للحكومة المعترف بها أن قواته نفذت هجمات على تحشيدات لقوات حكومة صنعاء في الجهة الشمالية من مدينة تعز مخلفة قتلى وجرحى.
0: شكرا جزيلا لك خليل القاهري من صنعاء. نذهب إلى جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوبية لبنان، وأكد مراسلنا أن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجدلزون. أضاف مراسل تلفزيون العربي أيضا أن الاحتلال استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة كفر تبنيت
2: ومرتفعات. راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: قول بأنه قام باغتيال أحد قادة وحدة بدر كما قال في بيانه. تفاصيل معك إدمو.
3: نعم، يشهد الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح الأولى هدوءا حذرا نتيجة غياب الغارات الإسرائيلية والغارات المسيرة. سجلنا بعض الخروقات المحدودة القريبة من نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي. الخلق الأكبر كان هنا في مجد الزون في مشاع المنصوري الفاصل بين مجد الزون والمنصوري. كان هناك تفجير قوي عند الساعة 10 صباحا. إضافة إلى هذا الخرق كان هناك قصف مدفع عند الساعة 8 صباحا على محيط المنصوري ومحيط بلدة مجد الزون المحتلة البادية أمامنا، والتي تبدو أيضا فيها بقع الركام الكبيرة نتيجة التفجيرات المتكررة والغارات المتكررة نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام والأسابيع الماضية. الخرق الآخر كان محدودا خلال ساعات النهار في مرتفع علي الطاهر، كان هناك قصف مدفعي. أما إذا استعدنا شريطة أحداث ليلا فيمكن القول عن ليل عنيف نتيجة الغارات العنيفة التي شنت على مرتفعات علي الطاهر وعلى مرتفع الدبشي وأيضا دوحة كفر رمان، حيث تم تدمير منزل أحد المواطنين في تلك المنطقة القريبة من مرتفع علي الطاهر، كما كانت هناك غارات على القنطرة. ولكن منذ ساعات الصباح بدأ الهدوء يسيطر على الجبهة الجنوبية باستثناء الخروقات المحدودة التي تحدثت عنها في مجد الزون والقصف المدفعي في مرتفع علي الطاهر. طبعا هذا اليوم هو يوم نسبيا هادئ مقارنة بما حصل بالأمس في الجنوب اللبناني عندما بلغ التصعيد ذروته لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، إذ بلغت الاعتداءات الإسرائيلية عمقا جغرافيا لم تصله سابقا كما في إنصار ودير الزهراني، حيث سقط 11 شهيدا و19 جريحا من بينهم سيدات وأطفال. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد زعم بأنه اغتال قياديين في حزب الله في الغارتين على أنصار ودير الزهراني، الإسمان اللذان تم تداولهما من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نقلتهما مواقع لبنانية هنا ومنصات لبنانية، لكن لم يصدر أي شيء رسمي عن حزب الله، ولم ينعي حزب الله رسميا أي من قيادييه الذين ذكروا لدى الاحتلال الإسرائيلي. طبعا كان التركيز هنا في لبنان على الحصيلة التي طاولت مدنيين من أطفال ومن نساء في الغارتين على أنصار وعلى دير الزهراني. في الخلاصة يمكن القول بأن مسار التصعيد الذي بلغ ذروته بالأمس خلال 10 ساعات قد انتهى، وأن الآن يعيش الجنوب هدوءا يشبه إلى حد كبير ما قبل التصعيد، إذ أن الخروقات تقتصر فقط على النقاط القريبة من نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي.
2: إدمون ساسين من زوط الغربية، شكرا جزيلا لك. إلى أحمد الدراوشة، ماذا تقول بيانات الاحتلال الإسرائيلي؟ أحمد، كما ذكر إدمون من جانب حزب الله لا تأكيد لهذه الاغتيالات ولم يقم بنعي هؤلاء القياديين في الحزب. أحمد،
4: في المقابل إسرائيل تؤكد عمليات الاغتيال وأصدرت بيانين رسميين تبنت فيهما هذه العملية. بيان بالأمس تطرق للاغتيال في بلدة أنصار، وبيان اليوم تحدث أو تطرق لعملية الاغتيال في منطقة الزهراني. حتى الآن طبعا حزب الله لم يؤكد هذا الأمر، لكن إسرائيل توحي وكأن الأوضاع على الجبهة اللبنانية تتجه نحو التهدئة الآن بعد انتهاء الاغتيالات أمس، والتي تسبب في نهاية المطاف بمجزرة راح ضحيتها 11 لبنانيا. من المفترض كذلك أن يصل إلى إسرائيل خلال الساعات المقبلة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومعه أيضا ممثل مجلس السلام في قطاع غزة. صحيح أن هذه الزيارة تتطرق بالأساس للأوضاع في قطاع غزة، لكن بحسب تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية سيتطرق كوشنر كذلك للجبهة اللبنانية، وسيطالب إسرائيل بالتهدئة خلال الفترة المقبلة. صحيفة هآرتس ذكرت اليوم، ليس واضحا إن كان عن مصادر أو تقديرات، بأن الرسالة العامة التي تريدها الولايات المتحدة لإسرائيل هي ألا تطلق إسرائيل عمليات عسكرية قد تؤدي إلى عرقلة المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. هناك مفاوضات إسرائيلية لبنانية مباشرة بإشراف مباشر من الولايات المتحدة وحتى من البيت الأبيض، ولا تريد الولايات المتحدة من إسرائيل تقويض هذه المفاوضات، والأمر نفسه أيضا يصح على قطاع غزة. لكن بطبيعة الحال جمال، لم يصدر أي تصريح أمريكي يضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. صحيح ما ينقل في وسائل إعلام إسرائيلية عن امتعاض أمريكي من إسرائيل وغيرها من هذه الأمور، لكن لم يصدر خلال الساعات الماضية أي تصريح أمريكي من أي جهة كانت، من الخارجية، من البيت الأبيض، تدين بشكل واضح المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في الجنوب اللبناني. بطبيعة الحال تصرفات أمريكية من هذا النوع فسرت سابقا من إسرائيل باعتبارها رضا أمريكي يتيح استمرار إسرائيل في عدوانها. لنتخيل لو كانت الصورة معاكسة، لو قتل حزب الله 11 جنديا إسرائيليا، فهل كانت الولايات المتحدة ستصمت؟ التقدير طبعا الإجابة واضحة، لا تحتاج إلى التقديرات، الجواب هو لا. فلماذا تصمت الولايات المتحدة أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟
2: شكرا جزيلا لك أحمد الدراوش من القدس. اجتمع مسؤولون مصريون مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية في العاصمة القاهرة. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن اللقاءات في مصر تأتي في إطار مواصلة الجهد الدبلوماسي مع الوسطاء لوضعهم في صورة انتهاكات الاحتلال وضمان إلزامه بخريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في زيارة تشمل إسرائيل ومصر. وبحسب موقع أكسيوس، تهدف الزيارة إلى تقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رفضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هذا ومن المقرر أن يرافق كوشنر في الزيارة الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي بلادينوف. عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ عامين ونصف، وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر القرار لاحقا. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب. حصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد عرب من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه وهزيلا. الزميل إذن الزميل محمد عرب المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين ونصف تقريبا، توجه له اتهامات بموجب ما تقول إسرائيل بأنه من النشطاء المدنيين أو ما تصفهم بالنشطاء المدنيين في قطاع غزة. إذن المحامي خالد محاجنة كان تقدم أكثر من مرة بطلب للإفراج عن الزميل محمد عرب. اليوم تعقد إذن المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الجلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به خالد المحامي خالد محاجنة.
1: اليوم هي مداولات حول الاستئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بآلاف من قطاع غزة بدون محاكمات بدون بدون تهم، ولكن ادعاء النيابة وادعاء المخابرات ما زالت على إصرار أن وجود محمد في قطاع غزة يشكل الخطر على الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، ولكن حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
2: في قطاع غزة تتفاقم معاناة النازحين بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا تلفزيون العربي وصلت أحد تجمعات المواطنين للحصول على المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
5: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
6: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في هالخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المية الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
5: طب كيف الناس بتتدبر أمورها يعني إن كان للنظافة الشخصية أو للتبريد من حر الصيف؟
6: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
5: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، الزوايدة وسط قطاع غزة.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
9: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب انه احنا نمتلك على اقل حاجه من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي احنا فيها مناطق حلوه جدا للنحل، وكان في انتاج اللي زي ما تقول يعني منتاج ممتاز خالص على اساس انه نستفيد منه ماديا انا والعيال. أغلب المناطق الآن كلنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه محية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح. واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية. اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد منا ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحط هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع وبيش بدلي قروص شمع بدون ايش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين المضادات الحيويه اللي بنحطها للنحل لمعالجه الفاروه مش موجوده. السكر موجود، السنه اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود. السنه السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة، هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

0: في العراق، أفادت مصادر محلية باعتداء قوى الأمن العراقية على مشاركين في مظاهرة لخريجي المهن الطبية والصحية أمام وزارة الصحة خلال مطالبتهم بالتعيين المركزي. أظهرت مشاهد متداولة أظهرت اشتباكات بين المتظاهرين وقوة الأمن أمام مقر الوزارة في العاصمة بغداد. وفي العراق أيضا، أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وسيارات في إطار التحقيق بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والأطراف المتورطة معه. وقال قاضي التحقيق إن الإجراءات التي جرت بالتنسيق مع إقليم كردستان أسفرت عن ضبط 20,340,000 دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلا عن استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات. أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق سعد معن في حديث للتلفزيون العربي، أكد مضي الحكومة في مهمة حصر السلاح، مشيرا إلى أن المهمة ستتم ضمن المهلة الزمنية المحددة سابقا بحلول 30 من شهر سبتمبر المقبل.
1: بإذنه تعالى يعني نتكلم عن 30/9، يعني تقريبا شهر ونصف، والحكومة العراقية تخطو خطوات حثيثة ومهمة وثابتة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. وبالفعل يعني بعض الفصائل قد انضمت، والفصائل الأخرى الآن هي باتجاه هذا الطريق. حوارات موجودة ودعم مجتمعي وتشريعي وقضائي، والأمور تسير على خير ما يرام، وإن شاء الله يعني متفائلين بأن هذا الموضوع سوف ينجز.
0: مراسلنا تحسين طه ينضم إلينا الآن من بغداد. نسلط الضوء أكثر تحسين على هذا الملف، حصر السلاح بيد الدولة، آخر التصريحات والمواقف، لا سيما المواقف المعارضة لهذه الخطة ولطريقة الحكومة في تنفيذها.
2: أهلا بك جمال. بالفعل ما يهم الآن هو موقف الجهة المعارضة وليس المؤيدة، بالتالي الجهات المؤيدة موقفها واضح وصريح بأنها مؤيدة إلى هذه الخطوة، وأنها تدعم التحول إلى من السلاح إلى السياسة من بعض الفصائل طبعا هنا، وأيضا التوجه العام لحصر السلاح بيد الدولة. والجهات الحكومية دائما ما تتحدث بلغة متفائلة جدا وطمأنة بأن هنالك استجابة وهنالك يعني التفاعل من قبل الأطراف الأخرى، لكن المعلومات التي تصل من مصادر مختلفة جمال تشير إلى أن بعض الفصائل التي لا تتجاوز تقريبا 3 فصائل حتى الآن تبدي يعني نوع من الممانعة والرفض، لأنها لا تمتلك الضمانات الحقيقية كما تقول من الجهات الحكومية لتسليم هذا السلاح إلى الدولة. بالتالي هنالك من يتحدث بأن بعض الأطراف السياسية وتحديدا داخل قوى الإطار التنسيقي تقود وساطات ما بين الحكومة العراقية بقيادة علي الزيدي وهذه الفصائل التي ترفض وتطالب بضمانات، من أجل توفير هذه الضمانات ومن أجل أن يكون هنالك ضامن حقيقي لعدم توجيه ضربات مثلا لهذه الجهات بعد تسليم السلاح، أو لبقاء بعض القوات الأجنبية في العراق في الأراضي العراقية بعناوين مختلفة وبأسماء مختلفة وفي مواقع مختلفة، وهذا ما ترفضه هذه الفصائل وتتخذ من هذا الموضوع كذريعة للحفاظ والتمسك بالسلاح الذي تمتلكه، وهو طبعا سلاح ثقيل بطبيعة الحال جمال. لكن لحد الآن الأطراف الحكومية هي متفائلة كما ذكرنا، وتتحدث بأنها ماضية باتجاه عملية حصر السلاح بيد الدولة، وأن يعني الموعد الذي أقر أو أعلن نهاية الشهر المقبل أي على بعد 45 يوم تقريبا سيكون هو يوم نهائي وحاسم، وبعد هذا الموعد سوف يكون هنالك يعني استخدام للوسائل القانونية والتي تجرم وتلاحق أي طرف أو أي قوة تمتلك السلاح خارج إطار الدولة بموجب القانون. لكن حتى هذه اللحظة هنالك كما ذكرنا نوع من التحفظ من بعض الفصائل التي ترى بأن ليس هنالك ضمانات، وبأن الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي قد تجد من الذرائع وتجد من الوسائل التي يمكنها بشكل أو بآخر من البقاء في العراق، خاصة وأنها أن لها موطأ قدم كبير في القواعد الموجودة في شمال العراق، وهناك خصوصية لشمال العراق قد يمنح الإقليم إقليم كردستان العراق مثلا هامش من التفاوض أو التواصل مع الإدارة الأمريكية وإعطائها الضوء الأخضر بالبقاء، وهذا قد يعني يحرج الحكومة العراقية المركزية، وأيضا يعطي ذريعة لبقاء السلاح بيد بعض الفصائل العراقية. عموما هنالك توجه لسحب السلاح، لكن المعطيات على الميدان تؤشر أن الأمر صعب، وأن الأمر فيه نوع من التحديات وفيه بعض المعرقلات، خاصة ونحن نتحدث عن مهلة محددة وسقف محدد. هذا أيضا يشكل عامل ضغط على الطرفين، على الجهة التي تمنع أو ترفض أو لا تتجاوب مع دعوات حمل السلاح، وأيضا تضغط على الحكومة التي حددت هذا السقف، وبالتالي عدم تطبيق هذا المشروع خلال هذا الموعد سوف يكون له تداعيات على وضع الحكومة وثقة الشارع العراقي بهذه الحكومة الجديدة، والتي جعلت من ملف حصر السلاح بيد الدولة من ضمن أولى من برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، وأكدت بأن هذا الملف لن يبقى، وإن بقى سوف يؤثر على الوضع السياسي وعلى حتى الوضع الاقتصادي الذي يرتبط بملفات الاستثمار وجذب الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية التي ترى بأن بقى بعض هذه الجهات التي تمتلك السلاح خارج إطار الدولة قد يشكل عامل ضغط وخوف وتهديد لها بشكل أو بآخر.
0: تحسين طه من بغداد، شكرا لك تحسين. شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
3: عقارب الساعة تسير إلى الوراء، ومعها تنقضي مهلة الستين يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض، وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
3: فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب، غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
0: خبر عاجل الآن من غزة يفيدنا به مراسلنا، 5 جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب قطاع غزة. إذن هذا ما يفيدنا به مراسلنا الآن، مراسل التلفزيون العربي، بوقوع 5 جرحى في قصف إسرائيلي جديد على خيمة غربية خان يونس في جنوب القطاع، جنوب قطاع غزة، وصور تصلنا الآن أيضا من هناك من خان يونس. وهذا القصف الإسرائيلي الجديد الذي يستهدف خيام النازحين في القطاع ويوقع في حصيلة أولية 5 جرحى، نتحدث إذن عن 5 جرحى جراء هذا القصف الإسرائيلي الجديد، القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف على مناطق متفرقة من القطاع لا سيما في غزة وفي خان يونس. أيضا المزيد من الشهداء والجرحى يوميا في هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، يتزامن ذلك أيضا مع صورة مأساوية ترسم اليوم في قطاع غزة على الجانب الإنساني، رصدناها منذ قليل مع مراسلين، وأزمة مياه خانقة، المياه الصالحة للشرب، أزمة كهرباء أيضا، وأوضاع صحية متفاقمة في قطاع غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية على دخول المستلزمات اللازمة والضرورية عبر المعابر. أما الصورة من خان يونس منذ قليل لهذا القصف الإسرائيلي الجديد الذي أوقع 5 جرحى في حصيلة أولية بحسب ما أفادنا به مراسلنا الآن، واستهدف خيمة غربية خان يونس. ونذهب إلى تطورات ومتابعة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد رئيس بلدية كييف بوقوع انفجارات في العاصمة جراء تعرضها لهجوم بصواريخ باليستية. وفي الجانب الروسي أعلن رئيس بلدية موسكو عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 96 مسيرة كانت تهدد العاصمة.
5: ليلة لاهبة عاشتها العاصمة الأوكرانية تحت وطأة هجوم روسي عنيف بصواريخ باليستية ومسيرات هجومية. رئيس بلدية كييف قال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية حاولت التصدي لأكثر من 100 مسيرة وصاروخ، لكن الشظايا المتساقطة والصواريخ التي اخترقت الأجواء أشعلت حرائق واسعة في مناطق عدة.
7: تعرضت العاصمة لهجوم بصواريخ باليستية، وانتشرت فرق الإنقاذ في منطقتين من العاصمة، هولوسيفسكي وأوبولونسكي. في المنطقة الأولى تمت السيطرة على الحريق، ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات حتى الآن، بينما تتواصل عملية الإطفاء في منطقة أوبولونسكي بكييف.
5: القصف الروسي المكثف لم يقتصر على كييف، بل امتد ليستهدف مدن كريفوري وكيامانشكي وبولتافا، مستهدفا مراكز لوجستية وبنى تحتية للطاقة ومستودعات تصنيع القوارب والمسيرات بعيدة المدى، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. في المقابل شكل الرد الأوكراني زلزالا في العمق الروسي. السلطات في موسكو أعلنت الاستنفار بعد تعرض المقاطعة لما وصف بأكبر هجوم بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب. وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الروسية تعاملت مع سرب هائل من المسيرات وجهتها كييف نحو العاصمة ومحيطها. سياسيا ودبلوماسيا فجرت تقارير عسكرية أزمة ثلاثية الأبعاد، إذ وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن وأنقرة، مطالبة بتوضيحات عاجلة حول خطط لنقل مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر الأمريكية المودعة في تركيا إلى أوكرانيا. في المقابل تواصل كييف الضغط على حلفائها الغربيين للحصول على مزيد من مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية لسد النقص الحاد في دفاعاتها الجوية واعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي باتت تستهدف البنية التحتية بشكل يومي.
0: من حي بولون في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو أحد المناطق والأحياء المتضررة من القصف الروسي، انضم إلينا مراسلنا محمد الزاوي، نرصد معك حجم الأضرار التي خلفها هذا القصف الروسي. محمد،
8: نعم جمال، هذا حي أبالون وتحديدا منطقة تسمى بيتريفكا، هنا يقع هذا السوق للكتب الذي استهدف خلال الهجوم الليلي وفق السلطات المحلية. طبعا تدمر السوق بشكل كامل، هنا العشرات من الأكشاك تضررت، ولحد هذه الساعة رجال الإنقاذ التابعين لهيئة الطوارئ الأوكرانية يواصلون التعامل مع مخلفات هذا الهجوم وكذلك محاولة إخماد الحرائق. تقريبا منذ الليلة الماضية خلال بدء الهجوم، هذه المنطقة عمليا تستهدف لمرة ثانية خلال الأسابيع الأخيرة في الهجرة.
4: راديو الحرية
6: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير للجميع، مساء الخير لمتابعينا ومستمعينا في هذه اللحظات. مساء الخير لك عزيزي المواطن اللي بيسمعنا حاليا إما على 92.7 FM أو فاتح البث المباشر على HR Life.

مرحبا لإيهاب النتشة يلي معنا على الهندسة يلي بده يسمعنا اليوم أغاني مرتبة. يعني إيهاب مش عارف شو بدي أحكي لك. طلعوا يا جماعة الخير، أنا لازم أحكي سر. إحنا كمذيعين بنعاني مع مهندسين الصوت، يعني لما نيجي نحكي لهم شغل بزعلوا بحرد، وإذا حردوا مش لصالحنا أبدا. فيعني قدر الإمكان بدنا نحاول، يعني هسا إحنا بنحكي عنا إحنا كمذيعين إحنا متحملينهم، وهم كمهندسين صوت بحكونهم هم متحملين، فبطلت عارف مين متحمل مين. المهم نطلع على المستمعين بأبهى صورة ونطلع تمام، بس يعطيكم العافية والله. فيعني إيهاب عشان مرة حكيت له حط لنا أغاني حلوة، فكرني إنه أنا مش معجبة بذوقه بالأغاني، بس والله إنه يعني يا إيهاب هي كلمة حكيتها، والله أنا أعتذر، هيني على الملأ بعتذر أمام كل اللي بيسمعونا. آخر مرة توبة، ما برجع بحكي لك حط أي أغنية حط. هو ربحي أبو رموز هو اللي فسدك، ما هو ربحي أبو رموز هو، ولا أنت والله ما في منك.

كمان بدنا نمسي على المتابعين المميزين اللي بيشوفونا على البث المباشر وبيحضرونا كمان. يسعد مساكم وكل كل كل حدا بيسمعنا، أكيد بنتمنى لك يوم سعيد ويوم مليء بالطاقة. والأهم من هيك إنه نكون عارفين إحنا الطاقة يلي موجودة عندنا وين نوديها، الطاقة يلي بداخلنا وين نستغلها، لأنه مرات والله بيكون عندنا طاقة كثير بس مش عارفين وين نروح فيها. فقدر الإمكان خلينا نستغل طاقاتنا بالأشياء المنيحة بالأشياء الحلوة، وما نستغل طاقاتنا بالطوش.

أما الناس اللي ما عندهمش طاقة هدول يأخذوا فيتامين دال زي ما حكيت لنسرين، كلنا عنا نقص فيتامين دال. فيتامين دال بيعمل ارتخاء، بيعمل فيش طاقة عند البني آدم. فهدول اللي ما عندهمش طاقة ما إلكوا غير فيتامين دال، فيتامينات، تراجعوا فيتاميناتكم، اعملوا فحوصات لعل وعسى يصير في شوية طاقة.

المشكلة إنه إحنا وصلنا لمرحلة إنه اللي ما عنده طاقة بيعاني، واللي عنده طاقة بيعاني من الفراغ أو من كثير أشياء. فإحنا والله إحنا بنعاني ولا لا يا إيهاب؟ والله بنعاني، يعني الله بس يصبرنا على هاي الحياة وتعدي تعدي هاي الحياة، يعني هي بدها تعدي بخيرها بشرها بدها تعدي، يعني بس بأقل الخسائر الممكنة.

إيهاب لساتها فاتحة راس الجورة البوابة. لساتها فاتحة، يلا على كل حال الحمد لله إن شاء الله بضل فاتحة على طول، وربنا بفتحها في وجهنا، مش جارة الغاز أكيد، ربنا بفتح الأشياء المنيحة يعني. فإن شاء الله إن شاء الله ربنا بهدي البال علينا جميعا، وهالبوابات بتخف وبتخفف عنا شوي، علشان صرنا نحسب مليون حساب للطلعة اللي بدنا نطلعهم. لما بدنا نطلع من البيت، لما بدنا نروح على أي مكان، صرنا نحسب ألف حساب، نشوف وضع الطرق ومدى الخطورة بهذا الشارع أو كثير تفاصيل. صرنا لما بدنا نروح على يعني بطل المشوار اللي بدنا نروحه نفكر فيه كثير، صرنا نفكر أكثر بطريقة الوصول. يا ويلي علينا. وكم عزومة راحت علينا عشان ما بنقدر نروح، عشان البوابة مسكرة أو علشان أزمة على الطالع. اليوم لفت نظري بصراحة منشور لشخص من هالناس الموجودين على السوشيال ميديا. ما بعرف أقرأ لكم المنشور ولا أحكي لكم فحوى المنشور وعن إيش بيحكي، لأنه بصراحة لفت نظري جدا. طيب أمري لله، بدي أحكي لكم الإشي. شو رأيك إيها بترجح الموضوع؟ طيب، في واحد وبدون ذكر أسماء من هالناس من أهل الخير خلينا نحكي، أو من الناس اللي فعلا بيعرفوا وبيحكوا كلمة الحق، في بحكي لك عن موضوع. بما أنه احنا هسا في نص الصيف مع الأجواء والأعراس وهي التفاصيل، بيحكي عن موضوع صالونات التجميل الستاتي. بيحكي أنه شاف بدة عروس أو شاف عروسة أجرت بدلة 15,000 شيكل. يعني 15,000 شيكل هدول أنا لو مش عارف شو بدي أعمل في حالي ما بجيبهم. المهم تأجير، طبعا تأجير 15,000 شيكل، وشخص تاني في حدا عامل إعلان بجيب بدلات، وبدلات يعني انت بتحكي عن بدلة

نخصص بالذكر إحنا البنات. أيوة كيف أعجبتك يا هبا الجملة؟ المشكلة في البنات يعني مشان الله، يعني هل إحنا ما عندنا قدرة إنه إحنا ندرك إنه الإشي مش طبيعي؟ كيف يعني؟ يعني أنا شايف الإشي بصراحة إشي غريب، كيف ممكن أنا أقبل على نفسي إنه أنا أشتري بدلة بيضاء أجار 15,000 شيكل، 13-19، يعني أنت بتحكي عن أسعار يعني والله دهان البيت ما مش هيك، صح ولا لا يا إيهاب؟ أتوقع إنه لما الواحد يدهن بيته بكلفش هالمبلغ، هل أنا أروح أدفع 19,000 شيكل علشان بدلة بيضاء عشان أنا أروح على أعمل مكياج وصالون؟ هل يعقل إنه دهان عروس يكلف 5,000 شيكل؟ ممكن أنا ب2,000 شيكل أدهن بيت كامل يعني، ولا يعني ما بدي أقارن، بس مو هو يعني بخلي الواحد غصب عنه يقارن، يعني إشي بخلي الواحد والله يقارن، يعني يعني أسعار عن جد يعني يعني مرات أنا باجي بصفن إنه طب ليش علشان يحكون أنا والله رحت على الصالون الفلاني علشان والله يجوا العروسة صاحباتها أو المعازيم يحكوا ما شاء الله من وين بدلتك، والله هاي أنا استأجرتها ب19,000 شيكل، استأجرتها ب15 من المعرض الفلاني، وين عامل شعره ميك اب؟ والله عامل بالصالون الفلاني، بس علشان كلمة الصالون الفلاني. أنا يعني تخيلوا أنتم، تخيلوا أنا علشان مجرد اسم ممكن أدفع ألوفات، يعني إيش بيخلي الواحد والله يصفن بحاله؟ يعني أنا بنت، أنا بالنهاية زي هالبنات، بس والله العظيم لما أجي أطلع إنه على إيش، على إيش يعني الإشي بصراحة لا بيقبله عقل ولا بيقبله دين ولا بتقبله عقيدة ولا إشي ولا إشي. أنا علشان ألبس بدلة ساعتين 3 ساعات، خليها يوم، يعني يوم كامل بدي ألبسها من الصبح لليل، أدفع عليها 19,000 شيكل أو 15 أو 10، يعني الإشي يعني شو بدي أحكي يا إيهاب، الله يكون بعونكم. المشكلة العروسة بتحرد إذا بتعملوا هاش البداية. فشو بعمل العريس؟ بروح بشتري راحة باله وبروح بدفع المبلغ الفلاني، بحكي أنا هسا ولا تنكد علي. طلع هو أحيانا والله لا، أنت بتحكي اللي معاه صحتين بس، والله اللي معه ما هو اللي معه برضو حرام، حرام والله حرام. وبعدين في كمان بكونش معهم بس مضطرين، يعني ممكن واحد ياخد قرض على حاله علشان هاي المصاريف اللي ملهاش لازمة، انت متخيل؟ يعني بصير الموضوع انه مش انا معي، لا الموضوع مش معي، الموضوع انه انا تحويشة عمري، انا كشاب طول عمري بشتغل وبحوش وصح معي، بس اللي معي يعني والله حرام حرام. بدك 500,000 عشان تتجوز إيهاب، عشان هيك بحكي لك خليك عزابي.

0: مرتاح ومن غير يلا ان شاء الله الكل بصير معه مصاري، بس بالله عليكم ما ما ما يعني بعزقوش بالمصاري. طيب خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين لنحكي عن موضوع كثير مهم، خليكم معنا.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد لنستكمل حلقتنا. حكينا عن دردشنا ما قبل دقات الساعة، اليوم بدنا ننتقل لموضوع كثير مهم، موضوع رح نحكي فيه واللي بيسمعونا رح يلاحظوا انهم بيعانوا من هذا الشيء بس مش منتبهين. بدنا نحكي عن ثقافة الاستعجال، او يعني فكرة انه احنا دائما مستعجلين في ظل كثير ظروف ومؤثرات وعوامل اثرت علينا لتوصلنا لهاي الحالة. ضيفنا اليوم ضيف حلقتنا الاستاذ عاصم قواسمة، يعطيك العافية.
1: كيف حالك؟ يعطيك العافية
0: استاذ عاصم، يعني اول اشي تشرفنا بوجودك.
1: الله يجزيك شرف. الله يجزيك. وانا سعيد والله معكم،
0: يعني من اكثر الاشخاص اللي انا نفسيا برتاح لما استضيفهم معي في برنامجي. يعني
1: شكرا لله.
0: استاذ عاصم، احنا دائما مستعجلين ومش عارفين ليش.
1: صح.
0: يعني خلينا نحكي عن هذا الموضوع اللي صدقا صرنا حتى واحنا فاضيين او حتى لما نكمل الواجبات اللي علينا ونعمل اللي علينا، يعني خلص شو مطلوب منا بنعمله، ولكن رغم هيك بنحس انه احنا دائما مستعجلين او في ضل اشي ورانا. ليش صرنا احنا عايشين بهاي الحالة من الاستعجال الدائم، حتى زي ما حكيت لك لما ما يكون في علينا شيء مستعجل؟
1: صحيح صحيح. انا بشكرك جدا على موضوع انا يعني بعتبره رائع، وانت عودتينا على انه تطرقي مواضيع حقيقة كتير بنحتاجها، بس مرات يا ملاكي ما عرفش نعبر عنها. يعني احنا مرات في اشياء حتى وعادات في حياتنا اليومية لما بنعيش معها دائما مننسى انه هي وديتنا لمحلات غلط، مش قادرين احنا لانه خلاص صارت جزء من حياتنا. زي اللي بيتعود على الاستعجال زي ما تفضلتي، وبصير يشعر انه الهدوء والاستقرار هو الحاله المش طبيعيه.
0: بالضبط.
1: يعني هيك بصير فينا مرات. طبعا بلا شك احنا في عصر السرعه، وعصر السرعه بيفرض علينا معادلات، ومرات كتير احنا جزء من المجتمع، جزء من هذا الكون، جزء من هذا العالم، فبنتاثر باللي حوالينا. فهو لانه عصر السرعه مرات كتير بنصير احنا مندمجين بهذه الحاله، بننسى حالنا، فبنصير احنا بنصير مرات كتير. يعني انا بقول يعني شغله واضحه في هذا الموضوع خطرت على بالي وانا جاي بفكر فيها، انه قديش احنا مرات بنعيش بساعات غير ساعاتنا، وقديش بنشوف حالنا بكاميرا غيرنا، وبنشوف حالنا بعين الاخرين. هذا الكلام كله بيخلينا مرات نركز على هو على الاخر، وننسى حالنا، انه نركز حالنا، ننسى نوقف قدام المرايه نشوف حالنا عن جد احنا شو اللي بدنا اياه. فمرات كتير في هذا المعمعان، في هذه المطحن اللي عايشين فيها في هذه الحياه، بننسى احنا شو اللي بدنا اياه وانا وين رايح.
0: صح صح.
1: انا وين رايح؟
0: بنضيع بنضيع.
1: يعني انا جاي ازور ملاك ماشي، بس بنسى امام حاله الاستعجال والجري والافكار والتشتت الكبير اللي عايشين فيه، بنسى حتى اني انا اسال ملاك كيف حالها وتسالني كيف حالك ونطمن على بعض، وبننسى اصلا انا ليش جيت عندها. فبتلاقي انه انا جيت روحت وبالاخر انا مش عارف ليش هيك صار. زي تماما حاله السوشيال ميديا والجوال كيف متعامل معها. يعني اليوم بمسك جوالي وقيسي عليها، ابعت رساله ضروريه ومهمه لملاك، بشوف كل التطبيقات وبشوف كل حاجة وبسكر الجوال وبنسى اني انا فتحته اصلا. عشان ابعت رسالة لملك. هذه حالة الاستعجال والفوضى والتشتت بتودينا لحالة انه عن جد انا بالاخر بحس حالي عايش حالة ضياع. وهذه حالة الضياع عايشها الطالب في مدرسته، والتاجر في مصلحته، والسائق في تاكسي، وطالب الجامعة في جامعته، ومدرس في الجامعة. كلنا مش عارفين احنا وين رايحين. هيك حياة صارت.
0: بالزبط.
1: فقدت معاني كل شيء فيها.
0: صح.
1: تفصيلي
0: صح.
1: تفصيلي.
0: صرنا لما نحكي حتى ننسى شو حكينا، او
1: صح.
0: انه انا او ايش مثلا ايش بتصير عادة لما انا اكون مع حدا بحكي يا الله كنت بدي احكي لك شغله بس نسيت شو هي الشغله بدي احكيها. يعني بكون صراع داخلي جواتنا بخلينا احنا ما اللي بنحكيه ما نركز فيه، او اللي بنفكر فيه ما يكون عندنا قدره نحكيه.
1: صح صح صح.
0: يعني هاي الحاله خلتنا احنا بتشتت دائم، حتى الاطفال وهم اطفال بتحس دائما سرحانين.
1: صح.
0: في حالة تشتت.
1: نعم.
0: طب هل
1: نعم.
0: ممكن يكون مثلا على خلينا نحكي استعمالنا للتليفون، أو يعني خلينا نحكي أسلوب أو المحتوى اللي إحنا بنشوفه بيأثر علينا في هذا الموضوع؟
1: بلا شك. طبعا طبعا. إحنا في عصر السرعة جزء منه حالة كمان السرعة والحياة المستعجلة السريعة كتير يعني. ونتكلم اليوم عن جيل كامل من هالنمط، جيل زد اللي بيتكلم عن حياة كتير سريعة. فأكيد اليوم حالة اللي بنتكلم عنه دايما، اليوم الحالة اللي بيتكلموا عنها في علم النفس حالة التعفن الدماغي، يعني هي تعبير ضمني مش تعبير حقيقي. لكن فكرة السرعة في كل شيء، والريل هو جزء من حياتنا.
0: الريل
1: والشورتس هم نموذج حياتنا. يعني هم مش بس جوال، هم اليوم لما أنا حتى بلاقيك في الشارع، حتى لما أنا بروح أشتري، لما أنا ببيع، لما بكلم الناس في تفاصيل معينة، صار كله بيجري في إطار 30 ثانية أو أو أو أو 60 ثانية.
0: بالضبط. صارت مقياس هاي 30 ثانية.
1: فهي هي بلا شك إنه صارت، أنت تفضلتي، صارت نمط حياتنا جميعا اللي غرقانين فيه وبطلنا حتى قادرين نخرج منه. يعني صار بدنا عن جد إدارة لحالتنا النفسية حتى نفكر بالآخر إنه أنا إيه ده طول بالك، طول بالك كمان، وخلينا نرجع خطوة لورا ونرتب ورقنا نمشي بطريقة أفضل.
0: بالضبط. يعني مثلا حتى الريلز الثلاثين ثانية صرنا نعمله ضرب اثنين.
1: صح.
0: تخيل.
1: صح. صح.
0: أيوة. أنا من الناس اللي منهم. أنا يعني شوف، أنا دائما لما بدي أطرح مواضيع بتلامسني شخصيا قبل الناس.
1: الله تعالى.
0: يعني أنا صدقا هيك، يعني حتى دائما خواتي بيحكوا لي طب أنت ليه مستعجلة دائما، طب إيش فيه، حتى على مستوى أكل بأكل بسرعة كأنه في إشي، بدي أرتب برتب بسرعة بعدين خلص هيك بصفون خلص. يعني بحس في شيء بلاحقني دائما دائما، وأنا متأكدة ما بدي أعمم ثلثين الشعب هيك.
1: نعم نعم نعم. عارف النمط اللي بيحكوه بالعامية الناس، أنا الفاضي المشغول يعني يعني أنا بجري بس ليش بجري بعرف.
0: بالضبط. هي أنا بجري ما بعرف ليش بجري. طب أحيانا ليش إحنا بنشعر بالذنب لما إذا كنا جالسين وما في إشي نعمله مثلا؟ هيك بتحس إنه إحنا الوقت الهادي اللي إحنا بنحصل عليه بنشعر بالذنب. تخيل إيش اللي بوصلنا لهاي النقطة إنه إحنا بنشعر بالذنب، إنه إحنا في عنا وقت فراغ، في عنا وقت هدوء، إنه إحنا لازم نهدى شوي. الذنب، تخيل شعور الذنب.
1: صحيح صحيح ملك. هو شوفي، احنا يمكن لو يعني بنرجع لنمط الحياة بنتكلم انه يمكن انا لو عندي عادة نظام في الحياة، في يومياتي في عندي برنامج موجود بعطي فيه لكل شيء، يعني لكل ذي حق حقه، يعني هذا التفصيل بيصير موجود. حتى جزء من هذا الموضوع مفهومنا لحياتنا انه الترفيه والهدوء والتأمل هو، ولحظة اني اخذ نفسي اشرب فنجان قهوة، هذا جزء مش ثانوي بالحياة، هذا مش مش مش مش رفاهية. هذا هو اللي بيقويني حتى انا اكمل في الحياة. وهذا بالمناسبة هذا منهج دين، منهج حياة.
0: بالضبط.
1: روحوا عن انفسكم ساعة فساعة، النبي بيقول، لانه بالاخر اذا انا هديت بركز، اذا انا اعطيت نفسي، وهذا الكلام بالمناسبة اذا فهم في الحياة بتفاصيلها هو عبادة. فنجان القهوة اللي باخذ فيه طاقة عشان اقوم اساعد الناس واخذ فيه نفس اني انا عن جد ارتب افكاري حتى اعود استعيد قوتي من جديد، هو صار جزء من الهدف تبعي والوصول له. عشان هيك كمان حتى اليوم نتكلم مع طلاب التوجيه، طلاب الجامعات، بنقول لهم ان يكون في برنامجك جزء من الرفاهيه والاستراحه حتى تقوم بعدها بقوه افضل. هذا جزء من من من من, من اساسيات الحياه مش ثانوياتها. فانا برجع بقول انه احنا صرنا مع غرقنا في هذه التفاصيل اشعر انه انا اذا انا حتى وقفت. مو في كمان شغله صغيره كمان ملك، انه احنا كمان ثقافه مجتمعنا بتبنينا هيك. يعني انا كمان وانا بشرب فنجان قهوه مرات بعض الناس بتلومني عليه انه انت قاعده بتضيع وقتك، انت انسان لازم يعني كانه مرات انت لما
0: ملام
1: تشوف حالك
0: ملام لانك هديان.
1: ايوه فارتبط عندي بشعوري بالذنب انه انا كمان ممنوع اخذ نفسي، لازم اضل اجري في الحياه. طبعا كمان متطلبات الحياه بتجبرنا، فهي منظومه الحياه مع منظومة الاجتماعية اللي منعيشها، مع سيستم معين منعيشه في حياتنا، صار يشعرني إنه أنا في لحظة معينة لما أنا هو في كمان نقطة مهمة، كمان ضياع وقت كتير بشيء لهادف كمان بيشعرني مرات بالذنب. يعني هو عدم النظام الموجود في حياتنا كله. يعني أقول لك شغلة صغيرة، إحنا إذا عدنا على الرفاهية بنقعد بوقت بلا محدود، وإذا اشتغلنا بنشتغل بوقت بلا محدود،
0: فيش وسط.
1: فبصير إذا أنا حتى ضيعت وقت كتير وأنا بلعب على الجوال أو بتصفح شيء مفيد أو بغض النظر أو غير مفيد، حتى وقت الرفاهية إذا بعطيه بدون نظام بصير بعديه شعر بالذنب، فبصير بدي أشتغل بعديها شغل 10 أضعاف طاقتي، لأني أنا بتعود شعوري بالذنب إني ضيقت 4 ساعات في إشي غير مفيد. شفتي عدم النظام. فهو بنرجع بنقول إنه الاعتدال بكل شيء بودينا الحالة من الاستقرار والتصالح مع الذات. أنا لما بعطي قراءة للكتاب وقتها، بعطي عقلي وقته، وبعطي رفاهيتي وقتها، وبعطي الناس بعطاء. احنا شوف اذا اعطينا الناس بنعطي بلا حدود، واذا ضيعنا وقت بنضيعه بلا حدود. هذه الحاله بتخلينا شاعرين حالنا في كل شيء مقصرين.
0: هيك بتفوت خطوطها في بعضها معي. فبتاخذ هاي من هاي وهاي من هاي. أيوة. وبتفوت في بعضها، فبصير الموضوع مرتبط او على اساس الترتيب، كيف انا مرتب حياتي، كل الهدوء بعطيه وقته، الشغل بعطيه وقته، راحتي بعطيها وقتها، بصفي الموضوع انه ما في إشي بدخل على إشي.
1: بالضبط.
0: طيب السؤال المهم انه احنا ليش الاشياء الحلوه حتى بنستعجلها؟ يعني ليش لما بدنا ننجح بدنا ننجح بسرعه، لما بدنا نعمل إشي حلو بدنا نعمله بسرعه هيك، حتى الأشياء الحلوة خلالها بدنا نعمل كل شيء بسرعة. كمان تخيل يعني حتى مش موضوع بس انه احنا شغلنا او يعني حتى وصلنا لمرحلة عن جد موضوع الفرحة او لما بدنا نعمل اشي مفرح بدنا نعمله بشكل سريع سريع لا نعمله.
1: هو تسابق مع الزمن وقلنا مرات كتير انه انا كمان بضبط في حياتي حياتي كلها بتفاصيلها الحلوه ومش حلوه بساعد غيري. يعني احنا مشكلتنا كمان شو اللي بيصير معنا حتى وانا في الجامعه بصيروا الناس مرات والمجتمع يضغط علي باتجاه انه يلا متى مخلص الجامعه عشان نشوف شو البعدي عشان تتزوج ولا متزوج يلا شد حيلك واستعجل بسرعه عشان نشوف الاولاد يلا الاولاد يعني. فاحنا كانه مرات كمان منظومه المجتمع بتفرض علينا حتى واحنا بنعمل انجازات نجري للإنجاز اللي بعدي عيننا على المستقبل
0: صح.
1: علما أنه أنا حتى وأنا ما أنجز اليوم ما دام أنا في إطار يعني إطار التحسن في الحياة. يعني في نقطة ملاك دا أقولها مهمة كتير كتير إحنا لا يضبط إيقاع سرعتنا في الحياة إلا أنه أنا أحط منظومة تحسن مع الذات. يعني أنا لكوني أنا منظومتي الشخصية في هذا الموضوع. يعني طول ما أنا بكرة أحسن من اليوم إذا أنا في تقدم
0: صح.
1: يعني أنا خليني أوضح لك شغلة صغيرة يعني في بالي بتخطر. إحنا أمام شخص مستعجل في الحياة وقالوا في العجلة الندامة وفي التأني السلامة وفي عندنا شخص طموح في الحياة هذه المفاهيم خلينا نحطها وفي إنسان مستسلم في الحياة
0: صح.
1: فأنا برجع بقول مرات كتير إنه كيف حتى أنا طموحي أعيشه بإنه أنا طموحي أول شيء أعيش طموحي مش طموح أمي ولا أبي ولا طموح كمان ملاك. يعني أنا أعيش طموحي أنا
0: بالزبط.
1: اللي حطت له نظام وخطة وتعلمنا في علم التخطيط بتعلموا عنا عن الخطة قصيرة المدى وطويلة المدى وفي عنا الرؤية وفي عنا الرسالة. هذه مفاهيم إدارية عميقة يعني أنا أتمنى كل مستمعين يشتغلوا عليها ويفهموها تماما. فأنا برجع بقول مرات كتير تصالحي مع ذاتي وضوح أهدافي عمل خطط مرنة في حياتي قادر أمشي عليها فهمي لذاتي بتخلي حتى الأصوات اللي حوالي بتحاول تأخذني باتجاه الاستعجال حتى في اللحظات اللي المنصت فيها بتخليني أنا أفهم أتعامل معها ومرات كتير أقولها ستوب ولا بتفصيل معين فأنا بقول هذا الموضوع بيخلينا نفكر إنه أنا كيف أكون متوازن. لا بدي أكون إنسان مستسلم يعني تارك الحياة يصير فيه خلص زي ما هي بدها ولا إنسان مستعجل بدأ أطلع السلم اللي بنقول عنها دائما مرة واحدة وغالبا السقوط بيكون هو حليفي في هذا الموضوع. فأنا بكون إنسان الطموح
0: صح.
1: اللي طموحي بكرة لازم أكون أحسن من اليوم
0: بالزبط.
1: بهذا الإطار طيب لحظات السعادة اللي إحنا منعيش فيها إحنا نقول مرة تانية هي كمان جزء من نظام حياتنا اللي كل شيء بدنا يجري كأني بدور أنا على هو يعني عصر الدوبامين يعني هيك السرعة السريعة جدا كأني بدور عن السعادة. يعرفي كيف ملاك كأن الإنسان يجري في هذه الحياة وهو يبحث عن السعادة والسعادة الأكثر وأكثر وأكثر وأكثر وبالآخر بلاقي حال أنه مش واصل لنهاية
0: صح.
1: أنت بتمشي في شط ما يعني بحر ملوش نهاية
0: بالضبط
1: في هذا الموضوع. فكأنه القناعة والرضا تخيل مرات تفكر أنه عن جد هل لحظة السعادة اللي أنا فيها اليوم ممكن أستمتع فيها وأعيش فيها عن جد وبكرة شو ما كان فيه هو بيجي
0: صح
1: وبيجي نظام
0: حتى القلق حياتي. القلق ما رح يغير من القدر أي شيء يعني فأنت ارضى. بدنا نخرج أستاذ عاصم بس لفاصل وراجعين لنحكي يعني كمان عن شغلات لطيفة جدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بكم رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. يا اهلا ومرحبا فيكم. نكمل حلقتنا اليوم يعني خلينا نحكي استكمالا لما اللي كنا نحكي فيه ما قبل الفاصل عن موضوع الاستعجال وتأثيره على نفسيتنا. طبعا بنجدد تحياتنا لك استاذ عاصم. يا هلا وسهلا فيك. يعني سؤال هيك خطر على بالي، هل ممكن الاستعجال يخلينا نعيش المستقبل أكثر من الحاضر، ولا ما مش حيأثر إشي؟ يعني
1: والله يعني الاستعجال بمفهومه اللي بنحكي فيه أنا وياكي لا بوصلناش للمستقبل أسرع، لا على العكس، في دائما بحسسنا بالذنب وإنه إحنا لسه مش واصلين. يعني نتحب. الاستعجال مفهومه طبعا لكن يمكن بمفهوم الطموح اللي أنا قلته، هذا الوسطي اللي إحنا منعيشه اللي فيه فكرة إنه عن جد أنا كيف بكرة ممكن أكون أفضل أفضل وأفضل، والسعي واجب علينا نسعى يعني دائما، لكن في سعي زي ما قلنا أنا بكون ماشي فيه برضا وتصالح مع الذات وشايف حالي إنه أنا بتقدم وماشي الأمر، وربنا أمرنا بالسعي يعني أكيد بالآخر التوفيق على الله والسداد منه. لكن إنه نصل، أنا بقول زي ما قلنا إحنا الكلمة العامية المشهورة إنه اللي بيستعجل الأشياء مرات بيفقدها وبيخسرها. يعني فهي النقطة إنه بدها الحياة حالة من الجرأة، بدها حالة من القوة، بدها حالة من التقدم هيك لننطلق إلى العلا، بدها مبادرة. الحياة طبعا بدها مبادرة، عشان هيك عم نتكلم عن مفهوم ملاك هو سيف ذو حدين. إحنا فيه في النص، كتير مهم النص. حالة من التطرف اتجاه اليمين معناها استعجال، يعني باتجاه التهور مرات، ومرات باتجاه الخطوات المش محسوبة، ومرات اللي بصير المخسر أكثر من المربح عشان أنا أجري في هالدنيا ما أصلش. وكمان الطرف الثاني، التطرف في جهة أخرى، معناها إنه مرات كتير أنا بدي أترك الدنيا توديني يمين وشمال وباتجاهات أنا مش هي اللي بدي إياها، وبتوديني بحالة الاستسلام اللي هذا المفهوم.
0: طب إيش هو في فرق ما بين السعي والاستعجال؟
1: هو السعي أنا زي ما قلت لك، يمكن الفكرة إنه أنا كيف أكون بكرة أفضل من اليوم، كيف أنا أمشي باتجاه إني أصنع فرق في حياتي، أقدم شيء، أفكر بيومي وكيف ممكن بكرة يكون فيه أفضل من بكرة. طبعا ممكن أفكر في عنا إشي في علم الإدارة اسمه التفكير في الخطة الخمس سنين اسمها. هذا الكلام مش خطأ أبدا، مش خطأ، لكن كمان كيف يكون هدفي موافق لأنه أنا بكرة أكون أفضل بحدود معينة بعد بكرة، عشان أصل بمجموع بكرة وبعد بكرة وبعده أصل لمجموع الخمس سنين المحل ده أصل فيه. هذا المفهوم الإداري المنطقي في الموضوع. فالاستعجال زي ما قلنا هو عارف الاستعجال هي فكرة إنه أنا أسير على عدم على على على لا رؤية. يعني استعجال إنه أنا أتسابق مع الزمن، أتسابق مع الناس. يمكن هذا المفهوم ده أحكي أنا، يعني أنا مرات في الاستعجال بجري وأنا عيني على الناس كيف أكون زيهم، مش عيني على نفسي. يعني بالزبط. هذه الفكرة الفارقة،
0: تحس حالك آلة.
1: يعني بالضبط بفكر كيف الاستعجال معناه كيف أنا بدي أجيب سيارة زي سيارة ملاك. بس التأني والطموح إنه كيف سيارتي بكرة تكون أفضل من سيارتي اليوم، مش مشكلة،
0: بس بتركز على حالك
1: هيك. هذا الفرق بين الاستعجال والطموح أو الإشي يعني
0: بالضبط. يعني أحيانا في ناس بتسعى بعدين كلمة سعي ممكن إنه أنا لما بدي أسعى فيها تنمية وتطوير للذات أكثر من موضوع الاستعجال، اللي أحيانا بكون لا مواكبة ناس بتجري. لا يعني إنه مثلا أنا ممكن أنا أكون شخص مستعجل، الشخص المستعجل ممكن لا بفهم هو وين رايح ولا بستلذ حتى بأي نجاح ممكن يعمله، أصلا ما بيدرك إنه هو عمل نجاح.
1: نعم.
0: تخيل حد وين. نعم. يعني ممكن أنا لما أكون حدا مستعجل بحياتي، أو أنا شايف فلان بيتطور، فلان بيمشي وأنا بدي أمشي زيه، فلان جاب كذا بدي أعمل زيه، فعليا أنا بصير زي كيف الآلة الناسخة، أنا بس بصير بدي أنسخ شو بيعملوا الناس.
1: صح.
0: شو بينجزوا الناس، ولكن أنا بنسى رغباتي الشخصية. هسا ممكن أنا كملاك رغبتي وحاجتي تختلف عن رغبة وحاجة شخص تاني. فما أنت ممكن حاجتك سيارة، أنا ممكن حاجتي شهادة جامعية.
1: صح.
0: ما بزبطش أطلع على أنك أنا جبت سيارة، طب ما أنا بيلزمني إشي تاني.
1: أيوة.
0: فالتطلع الغير مدروس عند الناس إنه بس بدي أطلع، بس بدي أطالع، هاي الكلمة اللي بنحكيها دائما، إني أنا بس بدي أطالع الناس شو بتعمل شو بتسوي، هاي ممكن هي سببت خلينا نحكي العقد اللي إحنا بنحكي فيها حاليا.
1: نعم بالضبط. هو في كمان معاني كمان إيمانية أعظم من هيك أنا بحكيها ملاك في هذا الإطار نفسه. إنه أنا كمان لما بعرف حالي، شوفي كل ما نتسابق في عالم المادة أكتر بنروح باتجاه الاستعجال. بدي أحصل سيارات أكتر ومال أكتر وغيره في الحياة أكتر وشهادات وتفاصيل كتير العلاقة، ويعني مرات الأشياء ملهاش علاقة بالأمور المادية بقدر أنها مرات كمان معنوية. بدي أجيب أصير ترند ومشهور أكتر أصير كمان كبير عيلة، تفاصيل كتير العلاقة كمان في جوانب معنوية بس في إطار هذا الدنيا، ويعني بيودينا هالموضوع. لكن مرات كتير إذا أهدافنا كمان سمت وارتقت لمراحل المعاني الإيمانية العظمى الكبيرة، إنه أنا عمالي بدام أنا اليوم أحسن من بكرة، وأنا اليوم بعمل أنا قاعد هالمقابلة بقدم فكرة للناس بكسب فيها أجر بكبر أكتر بصل لإشي. يعني قصدي كلما ارتبطت الحياة كلها بمعناها الأعظم والأكبر، العبودية لله، الجنة، رضا رب العالمين، معناها أنا بعرف أعتبر حالي إني مدام أنا اليوم بعمل شيء بقدم فيه خطوة، بقدم فيه حسنة، بقدم فيه شيء أفضل لأخيرتي، معناها أنا حتى نشوفي وعجلت إليك ربي لترضى، يعني العجل باتجاه الخير والأجر والعمل الخير كويس، وسارعوا لمغفرة من ربكم. يعني كمان المعاني العظيمة الكبيرة بدها مني كمان بتدفعني باتجاه حتى معاني كبيرة. كلما استعجلت وصرت أمام معاني كبيرة وعظيمة لها علاقة بالقيم والمعاني العظمى من هذه الحياة
0: بالزبط.
1: حتى أنا بشعر بالراحة النفسية، أنا متصالح مع ذاتي، بكبر وبقرب وأنا عارف حالي ماشي اتجاه هدف عظيم كبير. لكن الدنيا مرات كل ما نزلنا أكتر لمعانيها من القضايا المادية بتودينا اتجاهات منضل مش راضيانين، لأنه بالمناسبة في الدنيا والأمور المادية فيش يا ملاك ولا حدا من الناس إلا في عند غيره أكتر منه.
0: بالضبط بالضبط. يعني حتى موضوع الاستعجال، في أمور بدها استعجال في أمور بدهاش. يعني أنا ما بحكي إنها الناس تضلها هيك بهدوء وتضل، لا لا لا، في أمور إذا ما استعجلت فيها بتروح عليك.
1: صح أيوه.
0: يعني في أمور مهمة زي ما تفضلت حضرتك، حسب القيمة اللي إحنا بدنا نوصلها، في قيم كبيرة لازم نستعجل فيها ولازم نشد فيها، بس الفكرة أو السوء بإنه إحنا صرنا مستعجلين بلا هدف.
1: شكرا.
0: بلا هدف.
1: حسنتي.
0: يعني بس بنجري. صح. بس بنجري وبتروح كل طاقاتنا، كل طاقاتنا بتروح بالتشتت وبتروح على انه احنا مش عارفين وين احنا وين رايحين او وين جايين او شو بدنا نعمل او شو بدنا نسوي. بنصحى يلا بدي انام عشان الحق اصحى، طب ليه بدي اصحى؟ شو بدي اعمل؟
1: نعم نعم. شكرا يا ملك، عم بقطعك في هالحديث، اسمحي لي. المشكله هذا الموضوع مرات حاله الاستعجال والضياع بلا اهداف بتخلينا نجري. قلتك في عنا دائما حاملين في نفسنا شعور بالذنب والحالة من الضياع. هذا المجال بالمناسبة بودي مرات بعض كتير من الناس اليوم بيجينا، كتير من الناس على مركز الاستشارات النفسية، إنه هو عنده كل شيء محققه ولا يشعر بالسعادة وشاعر بالنقص
0: بالضبط.
1: فهو في مال بتقول له معك مال، معي مال، جبت سيارة لنفسك فيها، جبت، بس بالآخر يفقد معاني عميقة في السعادة والتصالح مع النفس. بقول لك لكني بنامش الليل أنا مش سعيد،
0: شو السبب؟
1: وين السعادة؟ هذه الفكرة. فأنا برجع بقول إنه بصير الإنسان لأنه يسعى على غير هدف بصير كمان وهو حتى بيحقق في أهدافه لا يشعر بنهاية المطاف ولا يشعر بالسعادة ولا بالاكتفاء، لأنه بصير في هذا الموضوع. فهي الفرق هون الفرق الوحيد، إنه عن جد أنا لوين بدي أصل، والآخر بالآخر أنا كمان ما أسعى له من هدف، هو هدف أنا بدي إياه وعن جد بدي إياه ولا غيري عمال بوجهني فيه. بمشي أنا بساعتي وبنمط حياتي ولا بمشي بنمط حياة الآخرين. هذه الفكرة المهمة كتير. فيمكن هون الفرق الصغير اللي بودينا عن جد إنه أنا،
0: يعني هذا موضوع كتير بصراحة، هاي كتير من الناس اللي عن جد عملت كل اللي عليها وعملت كل إشي ولكن مش راضيانين.
1: لا لا طبعا.
0: ما بعرف المشكلة في الحياة ولا فينا صراحة. يعني إحنا
1: لا فينا الحياة موجودة للجميع الناس
0: بالزبط.
1: يعني الحياة موجودة للمتأمل وللهادي وللرايق فيها وللشايف حاله. الحياة يعني هي أيام، يعني الحياة والدنيا
0: مو في ثابت وفي متغير. الحياة ثابتة، إحنا المتغيرين.
1: شكرا.
0: فإحنا اللي بنغير الكون.
1: يبدو
0: اللي يعني إحنا المحور، إحنا اللي بنشوف كيف نغير. فما بزبط عن جد، ما بزبط نلوم الحياة. إحنا ممكن نتيجة ظروف واقع علينا، نتيجة أشياء إحنا بنعيشها. بس هل فكرك موضوع الاستعجال عندنا بس هون كشعب فلسطيني ولا صارت عند البشر كلهم؟ عشان لا أشوف لا الموضوع له علاقة بال
1: لا لا. لا لا شوفي، هو الكون كله يتسارع بهذا الاتجاه، لكن أكيد في مجتمعات لا مستقرة وفي مجتمعات عن جد الناس فيها قادرة تعطي وقتها للرياضة وللنزهة وللفسحة وللقعدة وللحوارات اللي بنحكي فيها. احنا المشكلة اليوم كمان يا ملاك، هذا الحوار اللي وياكي قاعدينه لقيت يعني نص ساعة ولا ساعة لربع، الناس مش لاقي مجال انها تحكي فيه. يعني الناس كمان اليوم مش معترفة ببعض المشكلات الموجودة في حياتها،
0: صح
1: لأنه هي كمان بتجري مش لاقي وقت. والمشكلة اليوم يعاب على الإنسان اللي بيلاقي فسحة في لحظة من اللحظات إنه يفتح حتى حوارات. يعني بعض النوادي اللي بتفتح حوارات في تفاصيل الحياة من هالنوع بيلاقيش الإنسان ساعة من وقته في الشهر يقعد مع مستشار نفسي يقول له أنا معاني من بعض التفاصيل هذه اللي مش لاقي نفسي فيها. فصرنا إحنا كمان يعاب علينا إذا وقفنا في الحياة نلقط نفسنا. يعني بالعبارة أمين يعني شو بتسوي أنت واقف هيك الفكرة. هذا الكلام كله بالمناسبة أقول في فرق بين ما إني أوقف أخذ نفس وأفكر بحياتي وأتأنى فيها وبين ناس تانين لا ضايعين في الملذات والمتاهات. يعني في كمان بعض الناس بقول لك أنا بدعطي نفسي يعني في مشكلة ملك إنه أنا بدعطي نفسي شوية رفاهية فبضيع في عالم الببجي والتصفح وغيره وكذا فبضيع.
0: أكيد يعني أكيد بس أستاذ عاصم نخرج لدقات الساعة دقيقة وراشين
2: راديو الحرية 97.7 الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: طيب أستاذ عاصم، بس هيك يعني استكمالا لموضوعنا، طب هل ممكن خلينا نحكي الظروف السياسية اللي احنا بنعيشها ممكن تخلينا عن جد احنا اشخاص مستعجلين دائما، يعني على مستوى تسكيرة البوابة. ممكن انا اكون عند حدا او يلا بدي اروح بسرعة عشان الحق اروح عشان قبل ما تسكر البوابة مثلا، او خليني بدي اطلع الساعة الفلانية قبل موعدي بكثير، مستعجل قبل ما يصير في حاجز او قبل ما تسكر. يعني تفاهم علي، هاي شغلة من كثير شغلات ممكن تكون هي سبب انها بتأثر علينا صرنا احنا هيك.
1: شوفي هي ملاك، يعني حياة الناس اصلا هي حالة من يعني خلينا نقول تفاعل هذه العوامل كلها. يعني بلا شك طبعا لما نتكلم احنا عن واقع الناس، يعني شوفي الواقع الاقتصادي للناس وشو بيخلي الناس مرات انت بصير تجري في الحياة. دائما الزلمة والرجل في بيته بيجري من الصبح شغلة وبصير يجري وكذا وحاجة، بكون عنده شغلتين وبيناتهم نص ساعة استراحة، فمضطر سريعا في البيت يغير او ياكل اكله سريعا او غيره عشان يحصل. للموظف نفس الشيء. اليوم ازمات البلد من تفاعلها، يعني قصدي اقول هي بالاخر حالة الاستعجال بتصير. بنقدرش نقول هي يعني بالاخر نتاج كمان تفكير الناس وطبعهم، لا، احنا تفاعل الحاله الاجتماعيه ثقافه الناس نحو الامور الماديه، تفاعل السياسي في المجتمع والحياه اليوميه، ازمات الشوارع بين الناس، البوابات اللي تفضلتي فيهم، هذه الامور كلها بتخلي الانسان بالاخر هو يجري في حلقه من السرعه والتسارع جدا جدا جدا عشان يقدر يلحق. ومرات كتير كمان حتى كمان هو بيستعجل كمان بيصلش في الوقت اللي بده اياه.
0: يعني
1: كمان شوفي كمان شعور بالضغط اكثر، انت لما تكون انضغطت كتير بالوقت واستعجلت وكمان ما حققتش اللي بدك اياه بتصير انت تحت ضغطين، ضغط الاستعجال وضغط عدم تحقيق الرغبه اللي بدك اياها بالاستعجال.
0: بنكون دائما كمان عايشين بشعور دائما انه احنا بنلوم حالنا،
1: النقص
0: طب هو شعور النقص او انه احنا بنشعر بالذنب مثل ما حكينا في ببدايه الحلقه، انه احنا بنشعر انه احنا طب المشكله فينا، طب احنا ليه ما لحقنا الموعد الفلاني، او ليش ما عملتش الاشي بالوقت المناسب. يعني دائما الواحد بيكون بلوم حاله.
1: تعرفي ملاك اقطع كلامك برضو، مش كده الكلام مرات بيخلينا ما نستمتعش بالناس اللي حوالينا. يعني اليوم صارت من الجاري للجاري الاما تستمتع بطفلها، صرت انت حب الناس عليك امك ابوك توقف يوم الايام لحظه معاهم، بتلاقي حالك انه انت فقدتهم مش موجودين في حياتك.
0: صح.
1: فبصير تضرب حالك انه يا الله طب كانوا موجودين في حياتي. هل قد السرعه وعصر السرعه خلاني حتى ما استمتع؟ يعني شوفي انا بجري بجري بجري عشان احصل مال اجيب سياره بالاخر مع عسر السرعه بستمتعش في وجودها، بجري بجري عشان اتزوج بالاخر بحس اني ما عشتش مع زوجتي لاني انا بجري في حياه، بجري كتير عشان انا بالاخر استقر في حياتي وبالاخر بالاخر بلاقي فقدت اعز الناس علي وفقدت نفسي، فقدت نفسي
0: صح
1: وانا ما استمتعتش ولا في حاجه، يعني كانه احنا بنجري ورا سراب في عسر السرعه. فبالاخر بيجي لحظه على الانسان ويمكن شويه ملاك احنا لما بنكبر بالعمر بعد الأربعين والخمسين بنبدا نفكر انه يا الله انا شو خسر في حياتي من اشياء كانت كنت بجري لها، كانت بفكر السعاده فيها. في بيت شعر بقول يا نفس ما لك تبحثين، يا نفس ما لك تسالين، اين السعاده، اين السعاده في الرضا، اين السعاده في اليقين. كانه في لحظه انت بتجري بتدور على السعاده بالاخر تشعر انه السعاده كانت في القناعه اللي انا كنت بين ايدي ماسكتها بس مش شايفه فيها.
0: بالضبط. واحيانا كمان دايما انا بحكي
1: الحياه جمالها مرات بني اقعد مع والدتي خمس دقائق عشر دقائق نحكي عن الماضي نستمتع اشوفها احكي معها استمتع فيها، كنت فاقد البوصله في اللحظه اللي انا بشوفها مرضت بدأت مش أشوف في الحياة
0: بدرك
1: كان بين وين بدري أيوة أنا يعني أنا مبارح بقرأ لحد هيك توفى والدهم من شباب قالوا يا الله والله استعجلتي أبونا ما لحقنا نتهنى عليك هذا اللي بقوله مرات
0: صح
1: وكان بين إيدينا.
0: بالضبط. يعني أحيانا دائما يعني حتى على مستوى على صعيد التخطيط خلينا نحكي دائما دائما أنا عندي قناعة دائما وبحكيها لكل اللي بعرفهم دائما إنه وإحنا بطريقنا للسعادة ما ننسى نكون سعيدين.
1: شكرا.
0: يعني عن جد يعني
1: هذه عبارة شعار.
0: بالضبط. يعني مرات حتى اللي بخطبه مثلا بفترة الخطبة المفروض تكون فترة سعيدين فيها كل هسا بيلته في موضوع الترتيبات والعريس والضغط وكذا عشان يتجوزوا. طب أوكي في فترة حلوة المفروض تعيشوها. طب أوكي أنا ما يعني اعملوا التزاماتكم بس كونوا سعيدين بهاي التفاصيل ما توصلوا للهدف. أصلا تعرف شو أصلا عدم الاستمتاع بالتفاصيل هاي لوصولنا للسعادة هي اللي بتخلينا لما نوصل ما نحس حالنا مش مستلذين بإشي بصراحة.
1: صح صح صح.
0: فهاي التفاصيل هي بتخلينا أو أصلا إحنا لازم نربي أنفسنا على إنه إحنا عن جد نكون راضيين وسعيدين صدقا. يعني
1: نعم نعم نعم.
0: شو رسالتك
1: يعني تجاربنا وطريقنا للوصول شكرا لك فيها معاني مرات بنقدر نعيشها وننبسط فيها.
0: صح.
1: أنا بقولها طلاب التوجيه كتير مناسب عشان كمان نجيب مثال عملي للناس. بقول طلاب التوجيه سنة التوجيه بنحيا حياتنا نتمنى نصل التوجيه يعني يعني 12 سنة 11 سنة حتى نصل هالسنة. فتحت الضغط النفسي وضغط الاجتماعي علينا كتير بنضغط فيها فما بنصل النجاح إلا اللي زي طالع عارف الطالع من حرب ومعركة وأوعين مزعة وحالة حالة. فهو بيصل مع العلم إنه كنا تفاصيل هذه السنة من دراسة ومن لقاء ومن صديقات ونعيش مع بعض يعني التفاصيل على صعوبتها حتى حالة بنقدر نعيشها ونتعلم فيها ونتطور ونستفيد منها أكثر من المادة الأكاديمية أكثر.
0: تماما
1: يعني
0: تماما
1: يعني تجربة حياة. صح. تجربة حياة. فمرات كتير تجارب بنفقد معناها وإحنا بنفكر في الضغط اللي فيها. شكرا لك حلفت المهمة كتير. صح. صح
0: يعني هي هاي لازم إحنا شوي نستمتع بها ما فيش إشي ضغط ضغط ضغط ورا بعض إلا ما يكون في فسحات هاي نستغلها لوصولنا. بدي رسالة هيك منك مختصرة لا يعني في نهاية الحلقة لكل اللي بيسمعونا كيف عن جد يكونوا أكثر يقين وأكثر تروي بالحياة.
1: الله يسعدك. أنا يعني فعلا يعني الموضوع هذا أنت من حد ما تكلمتي فيه أنا بقول هو في غاية الأهمية في عصر السرعة اللي فقدنا فيها معاني كتير ومرات كتير حتى بنتذكر شغلات من الماضي لعبة صغيرة كنا نلعبها إحنا وولاد الحارة بنفرح فيها رسوم متحركة كنا نحضرها بقلوب شوي أهدى وأروع خلت كانت يعني اليوم كتير من حنلة لا حبت تفاحة كنا ناكلها زمان يعني. صح. مع إنه كله شغلات موجودة.
0: صح.
1: فأنا بقول اليوم إحنا نعيش يومنا هدفنا الراقي موجود نرضى شوي بحياتنا. حياة التأني بتحتاج منا عن جد إنه نوصل لمعاني أعمق كتير في هذه التفاصيل. فرسالتي لكل الناس يمكن مفتاح أن نغير في هذا الواقع أنه نوقف لحظة التأني والتصالح مع النفس بكونش إلا بأنه نتأنى. لازم نحط خطة في الحياة. أنا بقول لكل المستمعين حط خطة في الحياة هدفها الأسمى والأعلى رضا رب العالمين وكل شيء بنصل فيه لرب العالمين بيعطينا راحة نفسية عالية جدا جدا واستقرار وعن جد نستمتع بأنفسنا ونستمتع بالناس اللي حوالينا بالتفاصيل الصغيرة. كتير في بيوت دخلها قليل لكن صح. عايشين تفاصيل الحياة أحلى حياتهم من كتير من الناس اللي لامين العالم كله لكن مش سعداء. فيمكن السعادة مرات برجع بقول باليقين.
0: أكيد أكيد يعني دائما التأني بحكمة هو اللي بيعمل الإنجاز وليس الاستعجال. شكرا. دائما كونوا هيك. شكرا لك أستاذ عاصم قواسمي، تشرفت جدا فيك، وشكرا لكل اللي سمعونا وتابعونا. شكرا لإيهاب النتشي اللي كان معنا من الهندسة الإذاعية، وكنت أنا معكم من خلف المايك ملاك أبو رعية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: راديو الحرية 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: سائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. صادر عن الدفاع المدني السعودي يفيد بإطلاق إنذار مبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر. إذن بيان الآن بيان للدفاع المدني السعودي يفيد بإطلاق الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر. ونذهب إلى اليمن. أفادت وسائل أعلام حكومية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخة وسقوط صاروخ على شارع الكهرباء. وفي وقت سابق قال مدير ميناء المخة إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء أسفر عن مقتل 7 عاملين وتسبب بتعليق العمليات التجارية والبحرية. وأوضح أن الخسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. كما قال مراسل التلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ البالستية. وقالت السلطات المحلية إن القصف الحوثي أسفر عن وقوع جرحى وأضرار مادية. أعلنت أيضا القوات الحكومية اليمنية تنفيذها 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية. استهدفت مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاور قتال عدة. وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي فإن الضربات أسفرت بحسب التقييم الأولي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. وقال المركز الإعلامي الحكومي إن القوات المسلحة اليمنية قصفت مواقع للحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت منهم قتلى وجرحى. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بمسيرات طاقما للحوثيين في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غربية تعز. وبدوره قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي السراري للتلفزيون العربي قال إن جماعة الحوثي تستهدف ميناء المخة بشكل متكرر بهدف تعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء، كما تقصف مخيمات النازحين بالصواريخ البالستية.
2: الميليشيات الحوثية مستمرة في اعتداءاتها، وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تستطيع أن تخلق حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وفي الوقت نفسه تركز على القصف وبالصواريخ البالستية والمسيرات قصف مخيمات النازحين في مأرب.
1: ونذهب إلى الحديدة. ينضم إلينا من هناك مراسلنا صدام حسن. نرصد معك هذه التطورات الميدانية، خريطة القصف الحوثي الذي يتركز على بناء المخة تحديدا، وأيضا آخر البيانات الصادرة عن الحوثيين. صدام
3: مرحبا جمال. آخر البيانات الصادرة عن القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء تحدثت عن مصدر عسكري للتلفزيون الرسمي، تحدث عن تبني العمليات، وهي العمليات التي استهدفت خلالها التحشيدات العسكرية السعودية كما تقول القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء في محافظة مأرب، واستهدفت مواقع عسكرية، وأيضا تبنت الهجمات التي نفذت الظهر اليوم على مدينة المخا عبر مجموعة من الجولات التي تم فيها إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي تقول أو يقول الإعلام الحكومي التابع للقوات المسلحة المسلحة وفي الحكومة اليمنية أنه أسقط طائرتين مسيرتين وأنه أيضا تعامل مع تلك الطائرات وأن أيضا تحدث عن سقوط صاروخ في شارع الكهرباء وآخر على أطراف مدينة المخا. جمال، 10 أيام من التصعيد العسكري والعملياتي والميداني شهدته اليمن، تركزت أبرز هذه العمليات على المخا ومأرب وتم خلالها تنفيذ الكثير من العمليات التي تقول القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأنها تهدف تحشيدات عسكرية ومقر عسكرية ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومعدات عسكرية وتحشيدات تهدف إلى نشر الفوضى والاقتتال بين اليمنيين، وأيضا أن هذه التحشيدات تسعى إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعيين كما تقول حكومة صنعاء. وبالتالي هناك رواية أخرى تتحدث من الحكومة اليمنية عن أن هذه التحشيدات هي مناطق عسكرية، ونحن أمام روايتين مختلفتين تتحدثان، كل منهما يتحدث عن رواية معينة. وبالتالي هذا التصعيد الميداني والعسكري الذي بات يتسع أكثر وهذه العمليات التي بدأت بشكل كثيف خلال الأيام الأخيرة الماضية سواء في مأرب والمخا كما تقول صنعاء، هي يعني حققت أهدافها واستخدمت فيها الكثير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وتمكنت من تحقيق أهدافها عبر تدمير الكثير من مخازن الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية والعتاد العسكري الذي كانت تجهزه القوات الحكومية بدعم من السعودية. وأيضا في هذه العملية تم قتل الكثير والعشرات من الجنود وبينهم ضباط سعوديون وأيضا إصابة العشرات. الحكومة اليمنية من جانبها تتحدث عن استهدافات كثيرة وأكثر من 181 عملية نفذتها في أكثر من جبهة، وبالتحديد أو ركزت أغلبها على جبهات تعز التي شهدت وعلى عدة محاورها اشتباكات هي الأعنف والأشرس ربما على امتداد الخارطة العسكرية وخارطة الاقتتال التي تتم الآن بين الطرفين. هذه العمليات قالت بأنها تم خلالها استهداف عتاد عسكري كبير، وأيضا تم استهداف مقرات، وتم استهداف تجمعات وتحشيدات لقوات حكومة صنعاء، وأيضا قتل فيها العشرات كما تقول الحكومة اليمنية المعترف بها من القوات التابعة لحكومة صنعاء، وأصيب العشرات وكبدتها الكثير من الخسائر البشرية والمادية. أيضا تحدثت وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء عن استمرار القصف المدفعي للمناطق الحدودية في صعدة، وهذه العمليات قالت بأنها لن تمر دون رد ولن تمر دون عقاب، وبالتالي ربما نشهد مزيدا من التصعيد ومزيدا من العمليات داخل الأراضي السعودية، خاصة وأن صنعاء تقول بأنها سوف ترد على أي أعمال تقوم بها السعودية داخل الأراضي اليمنية، وبأنها أيضا سوف تستهدف منشآت نفط حيوية داخل السعودية. وهذا ما تم خلال الأيام الماضية، عمليتين عسكريتين نوعيتين تقول صنعاء بأنها نفذتها على شركة أرامكو في جيزان، وهما عمليتان خلال 24 ساعة. وربما هذه العملية التي أعلنت عنها حكومة صنعاء الجمعة الماضية قد تكون

0: حركة حماس إن وفدا من الحركة بحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب. وأضاف بيان للحركة أن الوفد استعرض التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع، مشيرا إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في زيارة تشمل إسرائيل ومصر. وبحسب موقع أكسيوس، تهدف الزيارة إلى تقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رفضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هذا ومن المقرر أن يرافق كوشنر في الزيارة الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. نتابع معك أصداء هذا اللقاء في القاهرة الذي عقده وفد من الحركة عاصم، كما نتابع الآن في الخبر، وبحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في القطاع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين في القطاع. عاصم،
1: نعم جمال، هناك متابعة وتطلعات كبيرة داخل قطاع غزة من المواطنين الفلسطينيين هنا لهذه اللقاءات، خاصة أنها تأتي بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي لما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات قبل أسبوعين، وكانت هناك أحاديث وأخبار كثيرة حول قرب الوصول إلى تفاهم وإلى اتفاق مرتبط بالانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة، تحسين الواقع الإنساني، إدخال المزيد من المساعدات وتخفيف القيود المفروضة على دخول الاحتياجات المنقذة للحياة، إضافة إلى بدء خطوات فعلية في عملية إيواء المواطنين وعمليات إعادة الإعمار. وبالتالي بالتوازي مع هذه التطلعات الكبيرة، أيضا هناك حالة من الترقب والخوف، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة باستهدافاتها وانتهاكاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عن 1300 شهيد تقريبا هؤلاء الذين سقطوا خلال فترة ما يسمى وقف إطلاق النار، إلا أن أمرا مهما جدا مرتبطا بالتلاعب بالخط الأصفر وتقديمه ناحية الغرب في أكثر من منطقة أو تحديدا معظم مناطق قطاع غزة تم التلاعب فيها في الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وبالتالي اقتضام المزيد من المساحات، حتى بات الناس الآن لا يجدون مساحة لكي ينصبوا فيها خيامهم، لدرجة أنهم يضطرون للعودة إلى مساكن آيلة للسقوط، منازل شبه مدمرة، وحتى أنهم يضعون خيامهم في الشوارع، هذا حرفيا وليس مجازا. وبالتالي التطلعات خاصة أن خليل الحية يصل إلى هذه التفاهمات، وهو تقريبا هذه التفاهمات وهذه النقاشات والمفاوضات تحدث بصفته رئيسا منتخبا لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ولذلك هذه أيضا مسؤولية إضافية تضاف على خليل الحية بصفته أصلا كان قائدا لحركة حماس في غزة خلال الفترات السابقة خلفا ليحيى السنوار، والآن بصفته الرئيس المنتخب الجديد لحركة المقاومة الإسلامية حماس. أيضا داخل القطاع والمواطنين داخل قطاع غزة يتوقعون بأن تكون هناك انفراجة حقيقية، هذه الانفراجات ليست مرتبطة فقط بوقف شلال الدم ووقف القصف والاستهدافات داخل قطاع غزة، وليست مرتبطة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب إلى حدود الخط الأصفر وأيضا

0: ولكن إنما أيضا مرتبطة بفك القيود المشددة المفروضة على دخول الكثير من الاحتياجات. هناك حاجة ملحة جدا خاصة مرتبطة بجانب الإيواء وأيضا بتحرير الواقع المرتبط بالقطاع قطاع الأمن الغذائي. هناك لا يزال حتى هذه اللحظة شح شديد في هذا المجال، إضافة بطبيعة الحال إلى الكثير من القطاعات الحيوية المهمة، قطاع المياه، قطاع البنى التحتية، قطاع الخدمات الأساسية كجمع وترحيل النفايات. وأيضا هناك توقعات بأن يكون هناك انفراجة ما مرتبطة بإعادة الإعمار، على الأقل أن تبدأ عمليات التعافي وإزالة الركام من داخل قطاع غزة، انتشال تقريبا 8500 شهيد لا يزالون تحت الأنقاض، من ثم التحضير للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار بشكل فعلي على الأرض.
1: عاصم النبيه من مدينة غزة، شكرا لك عاصم. عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ 2.5 عامين، وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر القرار لاحقا. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب. وحصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه وهزيلا.
2: اليوم هي مداولات حول الاستئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من 2.5 عامين. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بآلاف من قطاع غزة بدون محاكمات بدون تهم، ولكن ادعاء النيابة وادعاء المخابرات ما زالت على إصرار أن وجود محمد في قطاع غزة يشكل الخطر على الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، ولكن حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
1: وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع يؤدي أيضا إلى تفشي الأمراض وفقا لما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا تلفزيون عربي وصلت إلى أحد تجمعات المواطنين للحصول على المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، نتابع.
3: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
4: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المية الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
3: طب كيف الناس بتتدبر أمورها يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
4: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه يعني، والله يكون في العون.
3: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، الزوايدة، وسط قطاع غزة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب نبقى في غزة وقصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربي النحل يواجه تحديات كبيرة، نرافقه في يوم من أيام عام.

0: نايف سليمان سلمان المصدر، مسكان المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني إنتاج ممتاز خالص على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنك
1: راديو الحرية
2: من 97 FM.
3: الإسرائيلي وثمان إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبر في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين محيط منازل للأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة سموع بجنوب الخليل. أيضا
4: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبر بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل. في منطقة بيت عنون شرق الخليل استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شاباً ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
3: إلى تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أيضا، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوبية لبنان. وأكد مراسلنا أن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجدلزون. أضاف مراسلنا أن الاحتلال استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر رمان. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال القائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف أن اغتيال علاء كان مثل قائد كتيبة قوة الرضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان. شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة ولكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
5: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة 60 يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن. ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
3: تتوسع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لتشمل منشآت كبرى في صناعة السيارات في مختلف مناطق العالم، إذ تسبب تعذر تصدير النفط الخليجي بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز تسبب في إجبار مصنعي المركبات على استخدام مزيجات جديدة من زيوت المحركات ومواد التشحيم بهدف احتواء النقص الحاد في الإمدادات. في هذا الصدد تكشف صحيفة فاينانشال تايمز النقابة عن نفادي مخزونات شركات مصنعة من الزيوت الأساسية عالية الجودة والمخصصة لمحركات السيارات التي كانت الولايات المتحدة وأوروبا تستورد معظمها من الشرق الأوسط. عملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاجن حذر من الوضع الراهن، إذ يرى بأن نقص الزيوت الأساسية شمل القطاع برمته، كما أنه أضحى خارج سيطرة الشركات المصنعة الفردية. منذ يونيو الماضي واجه عملاء سوزوكي موتورز تأخيرات في تغيير زيت المحرك الدوري، لتضطر الشركة اليابانية إلى مراجعة سلسلة التوريد بأكملها. لكن شركة ستيلانتس التي تضم علامات مثل فيات وكرايسلر تمكنت من الوصول إلى منتجات بديلة تلبي معايير الصناعة المعمول بها على حد وصفها، فيما نجحت أكبر شركة في العالم، والحديث هنا عن اليابانية تويوتا، نجحت في تأمين إمداداتها بإمدادات بديلة رغم إقرارها بتأثرها بالنقص. هذا الواقع المتأرجح عبرت عنه رابطة مصنعي مواد التشحيم المستقلة بالقول إن لدى الموردين البديلين أيضا كميات محدودة، وأي اضطراب جديد في الشحن أو توقف في المصافي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بسرعة. عموما تضاعفت أسعار الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة 3 مرات تقريبا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتصل إلى حوالي 4,000 دولار للطن الواحد في أوروبا والولايات المتحدة. فهل تنتقل هذه الأزمة من المنتجين إلى المستهلك؟ أي هل سنعاني يوما ما من صعوبة العثور على زيت محركات مركباتنا إن طال أمد الحرب؟ ننتظر ونرى.

0: إذن نناقش هذا الموضوع مع ضيفي من لندن الدكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. أهلا بك معنا. نريد أن نفهم هذه العلاقة المترابطة بين توقف إمدادات النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز بصناعة السيارات ونقص زيوت المحركات تحديدا. كيف يؤثر الوضع في المضيق على زيوت المحركات بشكل خاص؟
1: تحياتي لك سيد جمال والمشاهدات ومشاهدي التلفزيون العربي. طبعا هناك علاقة وثيقة بين لماذا؟ لأنه كان يمر 22% من حاجة العالم للنفط الخام. طبعا النفط الخام يتم تكريره إلى هناك زيوت الطائرات، هناك زيوت المحركات، وهناك زيوت التشحيم، وأيضا إلى الديزل وسائر المنتجات. هذه طبعا تأثرت بشكل كبير، وشهدنا قبل أسابيع كان هناك ضجة بسبب عدم توفر وقود الطائرات، مما أثر على شركات الطيران، أثر على الرحلات السياحية والرحلات الأخرى. دعني أوضح نقطة، أنه هناك ثلاث أسباب رئيسية لهذه الشحة والأزمة في يعني الزيوت الأساسية. أولا إغلاق مضيق هرمز. نقطة ثانية ومهمة أيضا، الهجمات الأوكرانية على محطات التكرير الروسية والموانئ ويعني سفن الشحن أجبرت روسيا على إيقاف تصدير الديزل ومنتجات التكرير. نعم. وتراجع أيضا حتى صادرات النفط الخام بحدود 33% خلال الشهر الماضي. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، كان هناك يعني تزويد من النفط الخام إلى الهند، والهند تقوم بتكريره ومن ضمنها هو زيوت السيارات وتعيد تصديره. هذا توقف. لماذا توقف صادرات النفط الروسي المخفض والمنخفض السعر إلى الهند؟ هذه ثلاثة عوامل رئيسية. أما أي العوامل التي تأثرت؟ قطاع الزراعة أيضا يتأثر وسيتأثر أكثر، قطاع الصناعة وقطاع الشحن
0: بكل ما يحدث. نعم طبعا. ولكن لو ركزنا أكثر كما تبعنا في هذا العرض منذ قليل على قطاع السيارات تحديدا، ونتحدث أيضا عن الكلفة الاقتصادية لاضطرار هذه الشركات إلى زيوت بديلة، وما تأثيرها أيضا على المستهلك النهائي وهو يعني ملاك السيارات والمركبات.
1: نعم بالتأكيد، وكان هناك خلال الأسابيع الماضية كما هي ارتفعت أسعار الديزل، ارتفعت أسعار البنزين، كان هناك ارتفاع وليس بنفس المستوى الارتفاع إلى زيود السيارات. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية التي نتيجة لذلك، وهناك
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM
2: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
1: قد لا يكون بشحة ولكن بارتفاع أسعار بشكل غير متوقع، وهذه هي بالتأكيد دائما المستهلك هو المتأثر الأكبر في ارتفاع أي منتوج في هذا الوقت بالذات.
0: أشكرك دكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. ونذهب إلى السودان، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس على دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن في حل قضايا القارة، مشددا على حتمية إعلان قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية. كما أعلن إدريس عن قرب قيام الحوار أو حوار سوداني داخلي. جاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني صباح اليوم بأعضاء وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بالعاصمة الخرطوم.
5: الحوار السوداني السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلد السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
0: في أوكرانيا، أفاد رئيس بلدية كييف بوقوع انفجارات في العاصمة جراء تعرضها لهجوم بصواريخ باليستية. وفي الجانب الروسي، أعلن رئيس بلدية موسكو عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 96 مسيرة كانت تهدد العاصمة.
6: ليلة لاهبة عاشتها العاصمة الأوكرانية تحت وطأة هجوم روسي عنيف بصواريخ باليستية ومسيرات هجومية. رئيس بلدية كييف قال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية حاولت التصدي لأكثر من 100 مسيرة وصاروخ، لكن الشظايا المتساقطة والصواريخ التي اخترقت الأجواء أشعلت حرائق واسعة في مناطق عدة.
7: تعرضت العاصمة لهجوم بصواريخ باليستية، وانتشرت فرق الإنقاذ في منطقتين من العاصمة، هولوسيفسكي وأوبولونسكي. في المنطقة الأولى تمت السيطرة على الحريق، ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات حتى الآن، بينما تتواصل عملية الإطفاء في منطقة أوبولونسكي بكييف.
6: القصف الروسي المكثف لم يقتصر على كييف، بل امتد ليستهدف مدن كريفوري وكيامانيشكي وبولتافا، مستهدفا مراكز لوجستية وبنى تحتية للطاقة ومستودعات تصنيع القوارب والمسيرات بعيدة المدى، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. في المقابل، شكل الرد الأوكراني زلزالا في العمق الروسي. السلطات في موسكو أعلنت الاستنفار بعد تعرض المقاطعة لما وصف بأكبر هجوم بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب. وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الروسية تعاملت مع سرب هائل من المسيرات وجهتها كييف نحو العاصمة ومحيطها. سياسيا ودبلوماسيا، فجرت تقارير عسكرية أزمة ثلاثية الأبعاد، إذ وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن وأنقرة، مطالبة بتوضيحات عاجلة حول خطط لنقل مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر الأمريكية المودعة في تركيا إلى أوكرانيا. في المقابل، تواصل كييف الضغط على حلفائها الغربيين للحصول على مزيد من مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية لسد النقص الحاد في دفاعاتها الجوية واعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي باتت تستهدف البنية التحتية بشكل يومي.
0: في العراق، أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وسيارات في إطار التحقيق بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والأطراف المتورطة معه. وقال قاضي التحقيق إن الإجراءات التي جرت بالتنسيق مع أقليم كردستان أسفرت عن ضبط 20,340,000 دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلا عن استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات. في العراق أيضا، أفادت مصادر محلية باعتداء قوى الأمن على مشاركين في مظاهرة لخريجي المهن الطبية والصحية أمام وزارة الصحة خلال مطالبتهم بالتعيين المركزي. وأظهرت مشاهد متداولة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مقر الوزارة في العاصمة بغداد. وإلى الجزائر، لقي
4: راديو الحرية
3: من 97 إف إم إف إم إف.
8: أقوى أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. لها الحوثيين على ميناء المخا ومأرب، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في محاور عديدة من بينها تعز. حماس تقول إن وفد الحركة في القاهرة بحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة جام. يوم رابع من الحصار الإسرائيلي لمنازل في بلدة قسرى. قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في الخليل. غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر وكفر الرمان وبلدات عديدة جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله بدير الزهراني.

0: في اليمن أفادت وسائل إعلام حكومية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا وسقوط صاروخ على شارع الكهرباء. وفي وقت سابق قال مدير ميناء المخا إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء أسفر عن مقتل 7 عاملين وتسبب بتعليق العمليات التجارية والبحرية، وأوضح أن الخسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. وقال مراسل التلفزيون العربي إن أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ البالستية، وقالت السلطات المحلية إن القصف الحوثي أسفر عن وقوع جرحى وأضرار مادية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذها 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاور قتال عدة. وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، فإن الضربات أسفرت بحسب التقييم الأولي عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. وقال المركز الإعلامي الحكومي إن القوات المسلحة اليمنية قصفت مواقع للحوثيين في تعز جنوب غرب البلاد وأوقعت منهم قتلى وجرحى. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بمسيرات طاقم للحوثيين في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غربية تعز. بدوره قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي الصراري للتلفزيون العربي إن جماعة الحوثي تستهدف ميناء المخا بشكل متكرر بهدف تعطيل حركة الملاحة وأغلاق الميناء، كما تقصف مخيمات النازحين بالصواريخ البالستية.
1: تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في اعتداءاتها، وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخا لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تستطيع أن تخلق حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وفي الوقت نفسه تركز على قصف وبالصواريخ البالستية والمسيرات قصف مخيمات النازحين في مأرب.
0: الآن معي من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا صدام، وسط هذا التصعيد المتبادل ما آخر المعلومات المتوفرة حول الاشتباكات؟
2: نعم، وعد 10 أيام من التصعيد العسكري والميداني يتكون من شقين أو 3 اتجاهات، يسير في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول فيما يتعلق باستهداف التحشيدات العسكرية سواء في مأرب أو المخا أو غيرها من المناطق، كما تقول صنعاء بأنها مستعدة لرصد مثل تلك التحشيدات وبالتالي استهدافها، كون هذه التحشيدات هي مدعومة من السعودية ومدفوعة من السعودية، الهدف منها إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي وبث مزيد من روح الاقتتال والتصعيد داخل اليمن، وبالتالي هي سوف تتعامل مع تلك التحشيدات، وهو ما حصل خلال الأيام الماضية، وآخرها العمليتين اللتين أعلنت عنهما صنعاء بالأمس الآن قبل ساعة من الآن، تحدثت عن عملية قامت بها ونفذتها بالأمس بصواريخ بالستية في محافظة مأرب، استهدفت كما تقول صنعاء مواقع عسكرية، واليوم الظهر اليوم تحديدا استهدفت بمجموعة من الصواريخ البالستية والمسيرات مواقع عسكرية في المخا وعتاد عسكري كما تقول حكومة صنعاء، وتحديدا القوات المسلحة ومصدر عسكري في القوات المسلحة في حكومة صنعاء. الشق الثاني من هذا التصعيد ربما يتمحور حول الاشتباكات والمواجهات العنيفة التي دارت خلال الأيام الماضية، وآخرها ما حصل من اشتباكات بالأمس متقطعة مساء وحتى صباح اليوم وغيرها من الاشتباكات، وبالذات تركزت تلك الاشتباكات في جبهة تعز وفي محاور عدة من جبهة تعز. الحكومة اليمنية وعد من جانبها تتحدث، وعبر المتحدث العسكري التابع لها، تتحدث عن عمليات تصل إلى 181 عملية عسكرية، قالت بأنها نفذتها في عدد من المحاور والمناطق والجبهات، ومنها جبهات ومحاور تعز وغيرها من المناطق الأخرى. استهدفت مجموعة من التحشيدات العسكرية لقوات صنعاء وكبدتها خسائر بشرية وأيضا خسائر في العتاد والمعدات العسكرية والمخازن العسكرية التي قالت بأنها استهدفتها، واستخدمت كما تقول الحكومة اليمنية بأنها استخدمت في تلك العمليات مجموعة من الطائرات المسيرة وراجمات الصواريخ والمدفعية. وبالتالي هذه العشرة الأيام يتصاعد فيها التصعيد ويتواصل بشكل متسارع ويتمدد ليصل إلى أكثر من مكان، وبالتالي ربما حتى ما يتعلق برقعة الاشتباكات والمواجهات التي تتسع وتنتقل من تعز إلى مأرب إلى شبوة إلى الضالع إلى التحيتة وإلى جبهات الساحل الغربي، ربما ما زالت في طور التحضير لعمليات قادمة حتى الآن. ما زالت الأمور في إطار الاشتباكات، كل طرف يتمسك بأماكن تواجده ومناطق سيطرته، وبالتالي ما يلفت الانتباه هو استخدام الطائرات المسيرة ودخولها في هذه الاشتباكات التي باتت تحصد العشرات بحسب ما يقول كل طرف من هذه الأطراف، وبالتالي يتحدث كل طرف من الأطراف عن خسائر الطرف الآخر، سواء فيما يتعلق بالخسائر البشرية من قتلى ومصابين. تقول صنعاء أن بين القتلى والمصابين السعوديون أيضا، وتتحدث عن دمار واسع في مخازن الأسلحة التابعة للتحشيدات المدعومة عسكريا والتابعة للقوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها. تتحدث أيضا عن تدمير عتاد عسكري كثير وبكميات كبيرة ومهولة، وزوارق عسكرية وسفن سفينة بحرية، كما حصل في استهداف السفينة قالت بأنها عسكرية تحمل عتادا عسكري قبل أيام في مدينة المخا. تتحدث أيضا القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية عن تكبيد جماعة أنصار الله وحكومة صنعاء بخسائر بشرية وتكبيدها أيضا، من خلال تدمير الكثير من المعدات العسكرية والعتاد العسكري، وأيضا صد زحوفات وغيرها من الأنشطة العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في خطوط التماس وفي أماكن الاشتباك التي باتت تتوسع أكثر وأكثر وتتصاعد فيها العمليات بشكل كبير وبوتيرة عالية. نعم معد،
0: شكرا جزيلا صدام حسن، كنت معنا من الحديدة. إلى قطاع غزة، حيث قالت حركة حماس إن وفدا من الحركة بحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب. وأضاف بيان الحركة أن الوفد استعرض التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع، مشيرا إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مدينة العلمين تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول التطورات القضية الفلسطينية، حيث جرى التشديد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشد. استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى.

0: ونصف وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر لاحقاً. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب. وحصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد عرب من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه وهزيل.
1: اليوم هي مداولات حول استئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بآلاف من قطاع غزة بدون محاكمات بدون تهم، ولكن ادعاء النيابة وادعاء المخابرات ما زالت على إصرار أن وجود محمد في قطاع غزة يشكل الخطر على الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، ولكن حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
0: ينضم إلي من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. إذن عاصم، استهدافان إسرائيليان في النصيرات وسط القطاع وجنوبا في خان يونس، وحديث عن إصابات عدة، التفاصيل معك.
2: نعم، وأوعد، في الحقيقة عادت الاستهدافات الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد هدوء نسبي دام نحو 10 أيام. هذا الهدوء جاء بعد عدة تصريحات كانت من عدة أطراف، من ضمنها ميلادي نوف، أيضا كانت أطراف فلسطينية قالت بأن هناك تفاهما كان مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن على النقيض تماما، بعد مرور نحو 10 أيام من ذلك الهدوء النسبي، عادت الاستهدافات إلى ما كانت عليه طوال 10 أشهر منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025. استهدافات عمليا في كل مناطق قطاع غزة. أيضا كان هناك قصف مدفعي خلال الأيام الماضية في المناطق المحاذية للخط الأصفر، وأيضا كان هناك إطلاق نيران في أكثر من منطقة على طول الخط المحاذي لشارع صلاح الدين، وكانت هناك إصابات وصلت إلى المستشفيات خلال الفترات القليلة الماضية. هذه الاستهدافات تأتي بالتوازي مع تواجد لوفد من حركة حماس في جمهورية مصر العربية، وكان هناك أيضا لقاء مع المخابرات المصرية، وهناك حديث أيضا وأخبار حول قرب الجلسة، وهناك مفاوضات قريبة مع كوشنر حول الوصول إلى اتفاق متعلق بقطاع غزة. لكن بالرغم من هذه التصريحات وبالرغم من سيل التصريحات حول قرب الوصول إلى الاتفاق، على النقيض تماما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ انتهاكاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. هذه الانتهاكات ليست فقط باستمرار شلال الدم واستمرار القصف الذي بات جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الفلسطينيون داخل قطاع غزة بالرغم من ما يسمى وقف إطلاق النار، وأيضا هناك أمور وانتهاكات مرتبطة بالواقع الإنساني الصعب الذي يكابده نحو مليوني إنسان داخل قطاع غزة في هذا الجو الحار جدا، عدم توفر أبسط المقومات، مقومات النظافة الشخصية، عدم توفر حتى كميات كافية من مياه الشرب ومن مياه الاستحمام والمياه اللازمة للمستلزمات الإنسانية اليومية، إضافة إلى تقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة سواء في القطاعات، قطاع الطبي، قطاع الأمن الغذائي وغير ذلك من القطاعات الحيوية الأخرى. ولذلك الناس ينظرون إلى تلك المحادثات التي تحدث الآن داخل جمهورية مصر العربية، يتطلعون إليها، يتوقعون أن تكون هناك انفراج ما في الظروف الإنسانية وأن يتوقف شلال الدم. لكن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة هو رسالة بأن جيش الاحتلال مستمر بانتهاكاته وخروقاته، وأن كل تلك التفاهمات هذا هو الرد الإسرائيلي عليها، وهو استمرار القصف، استمرار شلال الدم داخل القطاع، استمرار تقييد دخول المزيد من
3: راديو الحرية
4: من 2017 FM.
3: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أجل الوصول إلى الماء العذب عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبهوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المية الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
2: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
2: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
4: قال مراسل تلفزيون العربي إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني ما أسفر عن وقوع إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. وأكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة. وأظهرت مشاهد وصول قافلة مساعدات تابعة لوفد أممي محملة بمواد غذائية إلى عدد من المنازل المحاصرة في قرية قصرة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع بجنوب الخليل.
5: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل في منطقة بيت عنون شرق الخليل. استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شاباً ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل، حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
4: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوب لبنان، وأكد مراسلنا أن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رومان والقنطرة والدبشي، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجدل زون. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال استهدف بالقذائف الفسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر رومان. قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال القائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف أن اغتيال علاء كان مثل اغتيال قائد كتيبة قوة الرضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان. شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
1: عقارب الساعة تسير إلى الوراء، ومعها تنقضي مهلة الستين يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط، بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة، فضلاً عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق. منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
4: أفاد رئيس بلدية كييف بوقوع انفجارات في العاصمة جراء تعرضها لهجوم بصواريخ باليستية. وفي الجانب الروسي، أعلن رئيس بلدية موسكو عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 96 مسيرة كانت تهدد العاصمة.
6: ليلة لاهبة عاشتها العاصمة الأوكرانية تحت وطأة هجوم روسي عنيف بصواريخ باليستية ومسيرات هجومية. رئيس بلدية كييف قال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية حاولت التصدي لأكثر من 100 مسيرة وصاروخ، لكن الشظايا المتساقطة والصواريخ التي اخترقت الأجواء أشعلت حرائق واسعة في مناطق عدة.
7: تعرضت العاصمة لهجوم بصواريخ باليستية، وانتشرت فرق الإنقاذ في منطقتين من العاصمة، هولوسيفسكي وأوبولونسكي. في المنطقة الأولى تمت السيطرة على الحريق، ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات حتى الآن، بينما تتواصل عملية الإطفاء في منطقة أوبولونسكي بكييف.
6: القصف الروسي المكثف لم يقتصر على كييف، بل امتد ليستهدف مدن كريفوري وكيامانشكي وبولتافا، مستهدفا مراكز لوجستية وبنى تحتية للطاقة ومستودعات تصنيع القوارب والمسيرات بعيدة المدى، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. في المقابل، شكل الرد الأوكراني زلزالا في العمق الروسي. السلطات في موسكو أعلنت الاستنفار بعد تعرض المقاطعة لما وصف بأكبر هجوم بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب. وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الروسية تعاملت مع سرب هائل من المسيرات وجهتها كييف نحو العاصمة ومحيطها. سياسيا ودبلوماسيا، فجرت تقارير عسكرية أزمة ثلاثية الأبعاد، إذ وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن وأنقرة، مطالبة بتوضيحات عاجلة حول خطط لنقل مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر الأمريكية المودعة في تركيا إلى أوكرانيا. في المقابل، تواصل كييف الضغط على حلفائها الغربيين للحصول على مزيد من مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية لسد النقص الحاد في دفاعاتها الجوية واعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي باتت تستهدف البنية التحتية بشكل يومي.
4: الآن ننتقل إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل، تقدمه لكم الزميلة أماني جحا.
8: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. غضب في إسرائيل بسبب خريطة ظهرت خلف وزير خارجية تركي. نائب رئيس أمريكي سابق أشرف على سجن كائنات فضائية حية داخل بلاده. حظر بريطاني على مواد طلاء الأظافر بسبب الصحة الإنجابية.

0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي اللي كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
7: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM
10: للعامة. طيب، فجأة خرج ضابط أمريكي سابق في سلاح الجو أطلق مفاجأة مدوية عن الموضوع. شو قال؟ قال هناك كائنات فضائية حقيقية وحية تعيشوا في الولايات المتحدة. هلأ بعرف أنه كلكم سامعين بالأفلام الهندية بس مش سامعين بالأفلام الأمريكية اللي هيك، بس شو عم بيقولوا؟ هني عم بيقولوا فضائيين يعيشون على الأرض. نعم مشاهدينا ما سمعتموه صحيح، وهذا بالضبط ما أفاد به ديفيد جروش وهو ضابط الاستخبارات السابق في سلاح الجو الأمريكي. جروش أشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي الراحل ديك تشيني أشرف بنفسه مع طاقم مختص اختاره هو على احتجاز كائنات فضائية حية انتشلت من أجسام طائرة مجهولة تحطمت على الأراضي الأمريكية. خلونا نشوف شو قال جروش ومنرجع منكمل القصة.
0: Have any of these pilots or occupants of these craft, to your knowledge, been taken alive?
8: Yes, and I know people who have had direct interactions in a detainment situation, which sounds very Star Trek and sounds very crazy, but it is true.
0: Were they able to communicate?
8: Yes. Yes, and it is true that some sort of consciousness communication, you know, of course people call it telepathy. I cannot begin to tell you how it works, but there is some sort of communication like that.
10: شي بيشبه أفلام الخيال العلمي بهوليوود، هن شاطرين فيها يعني. الخبر انتشر بسرعة في الولايات المتحدة، تصدر عناوين صحف كثيرة، نذكر منها نيويورك بوست التي نشرت مقالاً نقلت فيه عن جروش قوله. فعلاً تواصل مسؤولون أمريكيون تخاطرياً مع كائنات فضائية بعد انتشالهم من بعض الأجسام الطائرة المجهولة، لكني لا أستطيع أن أشرح بالتفصيل كيف تعمل هذه الآلية، ولكن هناك نوعاً من التواصل على هذا النحو، يعني عم بيقول أنه في تواصل مع الكائنات الفضائية. جروش يعتقد أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة تمتلك ما بين 25 إلى 100 جسم طائر مجهول تحتوي بعضها على كائنات فضائية حية. مشاهدينا، ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها جروش معلومات سرية كهذه. بعام 2023 استدعي للشهادة أمام لجنة مختصة في الكونغرس، بدأ الرجل حديثه بتوجيه اتهامات للحكومة الأمريكية بالتستر على برنامج طويل الأمد لاستعادة الأجسام الطائرة المجهولة وهندستها. ثم استرسل جروش بالحديث وقال في عام 2019 أبلغت أثناء تأديتي مهامي الرسمية بوجود برنامج يمتد لعقود، وذلك لاستعادة حطام الأجسام الطائرة المجهولة وهندستها العكسية، وقد حاولت الوصول إليه لكنهم منعوني. عند سؤاله ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تمتلك معلومات عن حياة خارج كوكب الأرض، قال جروش إن الولايات المتحدة على الأرجح كانت على دراية بنشاط غير بشري منذ ثلاثينيات القرن الماضي. بختام حديثه كشف الضابط المتقاعد أنه أبلغ أكثر من مرة عن المخالفات الحكومية بعد اكتشافه للأمر، لكنه يقول أنه واجه في المقابل إجراءات انتقامية بسبب إبلاغه. خلونا نشوف التغريدات والتعليقات على موضوع الكائنات الفضائية. ليليث بتقول شكرا جزيلا لك على مشاركة هذه المعلومات، الناس قد لا يعرفون كل شيء عن الفضاء ولكن يبدو أنهم بلشوا يفهموا. ميريكسيو بيقول خبر هام، آخر يشير إلى كشف جزئي لهذا العالم الغامض، يبدو أنه بدأ عصر السماح باستعادة تكنولوجيا الكائنات الفضائية والتفاعل مع الكائنات غير البشرية. باتريك كتب بعد أسبوع ستعود الحياة كما هي، إن لم يقدموا لنا الأدلة فستبقى مجرد قصص، ربما رأيت أشياء لا يمكنك مشاركتها لكننا نحتاج إلى الأدلة. يجب أن تفهموا أن عامة الناس لا يصدقون القصص دون دليل. وأخيرا يقول إريك، بغض النظر عن التخاطر أو الخرافات، لدينا بالفعل تقنية تمكن الناس من سماع أصوات شخصية عبر مسافات قصيرة في ظروف مضبوطة باستخدام تقنية نقل الإشارات عبر العظام.

0: عزيزتي المشاهدة، هيدي القصة لإلك ولإلي طبعاً. خلينا نطلع سوا ونشوف شو حلوة هيدي الألوان، بتحسسنا بالفرح والبهجة والسعادة، وكمان بتذكرنا بالربيع وألوانه الزاهية. ولكن يبدو أنه ما لازم ننخدع أيتها السيدات والآنسات، لأنه فخلف هذا الجمال يختبئ كم كبير من الرعب ويتربص بك المرض لا سمح الله. طبعاً أكيد نحن ما منحب، ولكن يبدو وللأسف أنه هيدي هي الحقيقة. حديثي يدور يا سيداتي وأنساتي حول جل الأظافر أو الطلاق القاسي اللي أغلبنا بنستعمله بكثرة، بنوضعه على أظافرنا بمساعدة خبيرة تجميل في الصالونات. طبعاً المانيكير تبع الجل انتشر بكثرة على نطاق واسع في العالم خلال السنوات الأخيرة، لأنه بيعطي منظر لامع وجذاب وقدرته على البقاء لمدة طويلة دون أن يتقشر. بصراحة بهيدي الأيام قلما نرى فتاة أو امرأة لتضع هذا النوع من الطلاء، لكن بالحقيقة وطبعا صرنا عم نسمع مؤخرا بأن استخدامه المتكرر يحمل أضرارا كثيرة ومخاطر صحية تؤثر على الأطفال والأظافر والجلد المحيط بها، وتمتد أيضا لتشمل الإصابة بأمراض خبيثة وأورام وخلل في الهرمونات الأنثوية. تخيل، خلونا نشوف ليش مضرة هالقد، وذلك لأنه المادة المستخدمة وهي المسمات بالإنجليزية TPO التي تستخدم للمساعدة على التصلب تحت ضوء الأشعة، ضوء الأشعة فوق البنفسجية، يعني باختصار شديد المادة الكيميائية القوية والأشعة فوق البنفسجية هما سوا تتسببان في الإصابة بأمراض خطيرة أبرزها السرطان. عدا عن ذلك يبدو أنه أثبتت دراسات حديثة أن هذه المواد تؤثر على خصوبة المرأة وتسبب العقم أيضا. لهذه الأسباب يبدو أن السلطات الصحية في بريطانيا أصدرت قرارا جديدا بمنع استخدام هذا النوع من الطلاء في صالونات التجميل. القرار وبحسب الصحافة البريطانية يشمل استخدام طلاء الأظافر من نوع الجل الذي يحتوي على مادة TPO وكذلك أجهزة التجفيف بالأشعة فوق البنفسجية. صحيفة ذا سان البريطانية قالت إن القرار يمنع أخصائيي الأظافر من شراء المنتجات التي تحتوي على مادة TPO اعتباراً من 14 من فبراير العام المقبل. تضيف الصحيفة أن السلطات منحت هذه الفترة لأصحاب مراكز التجميل لتصريف مخزونهم الحالي حتى نفادهم. طبعاً القرار يشمل أيضاً تجار التجزئة الذين يتاجرون بالطلاء. هلأ عرفنا أولويات أو أوليات
1: راديو الحرية
2: 97.7
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
2: 97.7 FM
0: ملحوظ عن بقية دول أوروبا في السيطرة على هذه المواد. فعلى مشاهدينا يبدو أن بريطانيا تأخرت في اتخاذ مثل هذا القرار، إذ سبقها الاتحاد الأوروبي وأصدر في سبتمبر الماضي قراراً يحظر بموجبه استخدام أي مواد تجميلية تحتوي على مادة TPO باعتبارها مسرطنة وأيضاً سامة. قبل كل ذلك، أي في عام 2012، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء تشكل تهديداً عالمياً، ومنذ ذلك الحين حظرت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدداً من المواد الكيميائية التي يعتقد أنها تؤثر على النظام الهرموني. طيب، ونحن النساء شو منعمل بهيدي الحالة؟ يعني ما منحط مانيكير على أظافرنا؟ المسألة مش هيك سيداتي وأنساتي. حلو كتير إنه أقول اليوم سيداتي وأنساتي وأحكي بس مع النساء. رح نجمل أنظمنا، رح نعمل كل اللي بدنا إياه، ولكن بشرط واحد، إنه نتجنب أنواع الطلاء يلي بتحتوي على منتجات التي بي أو. وهيدي مش نصيحة من عندي أنا، بل هيدي تعليمات نشرها خبراء الصحة العامة، وطبعاً بنقلها لنفسي قبل ما ألكن إياها. دعونا الآن ننتقل إلى تعليقات المغردين في هذا الخصوص. بدر بيقول: لا تخافوا يا نساء، فالمملكة المتحدة لا تحظر طلاء الأظافر الجل بحد ذاته، بل يستهدف القانون الجديد مادة التي بي أو فقط نظراً لتصنيفها كمادة سامة بتضر بالجهاز التناسلي. أما أنواع الجل الخالية من التي بي أو فهي قانونية. وهذا لطيف، حتى العالم تسأل ما هي المواد اللي عم تنحط على أظافرها. وكان كتبت: كل شيء سام إذا دققت النظر جيداً. فهل يعني هذا حظر جميع منتجات التجميل؟ لا، تابعينا أنت وبتعرفي أنه مش كل منتجات التجميل هي محظورة. أما زارينا خان فكتبت: أظهرت الدراسات السمية التي أجريت على الحيوانات تسبب مادة التي بي أو أو الجهاز تشوه الجهاز التناسلي عندها وانخفاض حاد في مستوى الخصوبة. أما روز فكتبت: أنا مع القرار لأنه جل الأظافر فعلا مؤذي وهو غير ضروري.

الذكاء الاصطناعي يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي المشاهدة صار بيدخل بكل شيء بحياتنا، يعني نحن كصحفيين بنخاف على وظائفنا منه، بس يعني في مهن كنا نقول إنه بعتقد صعب تتأثر بالذكاء الاصطناعي، اللي هي المهن مثلاً اللي بتتطلب شغل يدوي مثل التجارة، النجارة، الزراعة، مش التجارة أكيد، بس حتى هيدي المهن ما عادت بمأمن، فالذكاء الاصطناعي صار بيدخل بالزراعة مثلاً والفلاحين بيستخدموه. رح تسألوني كيف؟ رح خبركن هيدي القصة. مزارع صيني اسمه وو، أوكي اسمه وو، عمره 67 سنة، عنده أرض مساحتها 100 دونم يعني تقريباً 25 فدان، حب يزرع سمسم، راح لعند نموذج ذكاء اصطناعي ما بنعرف أي نموذج، قال له يا سيد AI أنا زرعت أرضي سمسم بس بدأ يظهر فيها أعشاب ضارة، بدي منك تدلني تفيدني تخبرني أي نوع مبيدات ممكن استعمله على هيدي المشكلة لأتخلص منها. اقترح النموذج عليه برنامج سماه مكافحة الأعشاب والآفات في السمسم، وقال له استخدم مادة كذا وكذا، ونحن ما رح نقولكم شو هي هيدي المواد الكيميائية لأنه مواد كيميائية معقدة وما رح نقول أسماءها، بس رح تتخلص إذا استعملتها من هيدي الأعشاب الضارة، هيك قال له نموذج الـ AI. وطبع وو نصيحة الذكاء الاصطناعي بحذافيرة من غير ما يتحقق من أي معلومة ولا يسأل فنيين زراعيين ولا حتى يراجع إجاباته عبر الإنترنت. تاني يوم بالضبط، تاني يوم، مش أنه اليوم حتى المواد بكرة، ظهرت نتيجة النصيحة، المبيدات ما قضت بس على الأعشاب الضارة قضت على كل شيء، نباتات، نباتات السمسم كلها راحت، حرفياً ما خلت شيء بالحقل وما قتلته، يعني النصيحة تسببت بتلف 25 فدان من شتل السمسم. يعني الواحد يا سيد هو، هيدي نصيحة مني، بيجرب بدنم، باثنين، بزريعة، أمية، إنه وين الخطأ؟ وله على الأقل جرب بدنم واحد. رجع للذكاء الاصطناعي سيد وو وقال له أنا سألتك وأنت قلت لي استخدم مواد كذا وكذا وكذا، بس النباتات ماتت والسمسم كمان مات، شو يلي صار؟ قال له أنا حطيت مادة بنسبة زيادة مثلا أو أنت أعطيتني معلومات غلط، يعني هو راح يحاسبه لأنه 25 دنم، يعني مش كلمة بتتم. شوفوا لنا رد الذكاء الاصطناعي قديه جريء ولا كأنه عمل شيء. قال له يا عم ولا ينبغي أن تستخدم مادة فومي سافين في حقل السمسم، هيدي إحدى المواد اللي هو نصحه فيها، قال له ما كان لازم تستخدمها وأن هذا هو السبب لحدوث التسمم القاتل للشتلات وليست مشكلة في نسبة الخلط، فالدواء ليس آمنا للسمسم. يعني أعطيه وما قال له أنه هذا الدواء هو لمحاصيل الأرز فقط التي تتحمله، يعني ما شاء الله عليه، فهيم ذكي. وإذا كنت بتعرف هيدا المعلومات ليش نصحت الرجل فيه؟ يا AI يا سيد يا ذكي. خدمة عملاء تطبيق الذكاء الاصطناعي يلي قدم النصائح لوو قالت أن التطبيق ليس لديه قاعدة بيانات خاصة به، بل يقوم بدمج المعلومات بناء على قواعد البيانات العامة المتاحة على شبكة الإنترنت ثم يقدمها كإجابات. يعني عادي بيقلك أنك بتقدر تطعمي طفلك يلي عمره يوم، فيك تطعمي فول سوداني. قصته يعني لقيت تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. أنا نفسي سألت اليوم الـ AI عن نبتة، بس أنه نبتة مش نبات. يقول جارد لماذا لم يجري المزارع اختباراً على نطاق صغير جداً للتأكد من فعاليته؟ لماذا المخاطرة ب 25 فدان من المحصول؟ والله كلنا سألنا نفس السؤال. أليكس بيعلق بقول أظن أن التعليمات الموجهة للنموذج لم تحدد عدم إتلاف المحصول، لازم يسألوا هيك. أما فولتراد فيقول هذا أشبه بأخذ نصيحة مالية من طفل، أشعر بالأسف عليه، كلنا نشعر بالأسف عليه.

0: مشاهدينا، في الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة الأمريكية حربها على إيران في الشرق الأوسط وتشن روسيا حربها على أوكرانيا في الغرب، يخشى العالم من تدهور الصراع وتوسعه ليصبح حربا عالمية ونووية. لكن هناك من بعيد يوجد فسحة ليصوغ النظريات والبحوث ويعطينا بارقة أمل أن البشرية ستحتاج إلى أكثر من 17 ألف عام من الآن للانقراض. بدنا بعد 17 ألف عام، ما تفاصيل هذه النظرية ولماذا الآن؟ أنا في تواصل، أنا وفريق تواصل رح نشرح لكم. تقول النظرية التي تعرف باسم حجة يوم القيامة أنه من المرجح أننا نعيش في منتصف التاريخ البشري وليس في بدايته أو نهايته، وذلك بناء على حسابات رياضية. توصلت النظرية إلى أن أمام البشرية نحو 17 ألف سنة قبل ما ننقرض، مع أنه إذا بكفوا همتهم بهالسنتين اللي أثاروا يمرق سنتين مثلهم ننقرض كلنا عادي. لكن هذه النتيجة لقيت معارضة شديدة من خبراء كثر يشككون في دقتها. يعتمد الحساب في هذه النظرية على موقع الشخص في التسلسل الزمني للبشر. ركزوا معي، بعرف أنه فيها أرقام كتير بس شوفوا التفاصيل. بيركز على البشر الذين عاشوا على الإطلاق كدليل إحصائي عن عدد الأشخاص الذين قد يأتون بعده، ويقدر العلماء أنه نحو 117 مليار إنسان عاشوا على الأرض لحد هيدي اللحظة. يفترضون أن هناك احتمالاً بنسبة 95%، وهو احتمال كبير جداً، أننا لسنا ضمن 5% الأوائل من جميع البشر الذين سيولدون على الإطلاق، من كمية البشر اللي بدأت تعيش على لا الآخر يعني. من هنا بشير الحساب إلى أن العدد الإجمالي للبشر الذين سيعيشون على الإطلاق من غير المرجح أن يتجاوز 2.
1: راديو الحرية 92.7

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: خطة ترامب، يوم رابع من الحصار الإسرائيلي لمنازل في بلدة قصرة. قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة جنوب شرقي نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في الخليل، وغارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر وأكفر رمان وبلدات عديدة جنوبية لبنان، وجيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله بدير الزهران.

0: نبدأ بالتصعيد في اليمن، حيث أفادت وسائل أعلام حكومية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا. وأظهرت صور اللحظات الأولى للقصف الذي أصاب معسكر أبو هارون في محيط مدينة المخا بمحافظة تعز. هذا فيما أعلنت القوات الحكومية تنفيذها 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محاور قتال عدة. وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، فإن الضربات أسفرت بحسب التقييم الأولي عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. بدوره قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي السراري للتلفزيون العربي، قال إن جماعة الحوثي تستهدف ميناء المخا بشكل متكرر بهدف تعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء، كما تقصف مخيمات النازحين بالصواريخ البالستية.
1: تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في اعتداءاتها، وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخا لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تستطيع أن تخلق حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وفي الوقت نفسه تركز على القصف وبالصواريخ البالستية والمسيرات قصف مخيمات النازحين في مأرب.
0: وإلى الحديدة ينضم إلينا من هناك مراسلنا صدام حسن. صدام، لو تجمل لنا ما شهده هذا اليوم من تطورات ميدانية وعسكرية مع استمرار استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين لميناء المخا، أيضا استهداف مأرب، ترد القوات الحكومية بتنفيذ ما تقول أنها 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للحوثيين.
2: جمال، حاليا ربما يسود هدوء حذر مشوب بالحذر الشديد، خاصة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة والمواجهات المسلحة التي شهدتها جبهات مأرب وتعز، واستخدم فيها الطرفان سواء القوات الحكومية أو الموالية للحكومة اليمنية أو القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء مجموعة من الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات المسيرة وأيضا المدافع والراجمات الصواريخ التي تم استهدافها أو استخدامها في تلك العمليات. جمال، حينما نتحدث عن آخر أي مستجدات أيضا ما شهدته مدينة المخا ظهر اليوم من هجمات وعملية عسكرية وإطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي يقول الإعلام الحكومي بأنه تم إسقاط صواريخ أو طائرات مسيرة طائرتين مسيرتين، وأيضا سقط صاروخ في شارع الكهرباء بالمخا، وأيضا الصاروخ الآخر سقط في بالقرب من أطراف مدينة المخا. أيضا جمال، الحكومة حكومة صنعاء وعبر مصدر عسكري للتلفزيون الرسمي تحدث عن عمليتين عسكريتين، قال أنها في الأولى نفذ خلالها عملية عسكرية مساء الأمس على مدينة مأرب، وتحديدا ذكر بأنه استهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في مدينة مأرب. أيضا تحدث عن العملية التي نفذها ظهر اليوم في مدينة المخا باستخدام مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكما تقول الرواية الآتية من الإعلام الحكومي والتي تحدثت بأن سقط فيها جرحى ومصابون. ذات الكلام تحدث الإعلام الحكومي التابع للحكومة اليمنية عن سقوط جرحى من المدنيين في عملية الأمس التي استهدفت مدينة المأرب. صنعاء تقول جمال بأنها ماضية في هذه العمليات بعد رصد دقيق ترصد خلالها كل التحشيدات العسكرية الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة والممولة سعوديا، كما تقول بأنها عينها يقظة وسوف ترصد كل هذه التحشيدات وسوف تواصل عملياتها في هذا الإطار ضمن معادلتها ما يسمى بمعادلة كسر التحشيدات أو استهداف التحشيدات، إلى جانب معادلتين أخريتين وهما معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها أواخر الشهر الماضي والتي تستهدف السفن والملاحة السعودية في البحر الأحمر أيضا وخليج عدن وباب المندب، أيضا ماضية في معادلتها الثالثة وهي معادلة التصعيد بالتصعيد، وهي تأتي ردا على انتهاك الأجواء اليمنية من قبل الطيران السعودي أو قيام الطيران السعودي بأي أعمال عدائية في اليمن، وذكرت بأنه يقوم حاليا كما قالت وسائل الإعلام تابعة لحكومة صنعاء بأن الطيران أو بأن المدفعية السعودية تقصف القرى والمناطق المحاذية وتحديدا في مديرية صعدة، وبالتالي هي لن تسكت وسوف ترد على هذه الاعتداءات. جمال، إذا ما انتقلنا إلى الرواية الأخرى والاتجاه المعاكس والمقابل، نتحدث عن عملية عسكرية قالت الحكومة اليمنية وعبر المتحدث العسكري ماجد نزيل اليوم أنها نفذت خلال 24 ساعة الماضية 181 عملية عسكرية في خطوط التماس وأماكن الاشتباك ونطاق الاشتباك التي تتم بين الجانبين، وبأن هذه العمليات استخدمت فيها طائرات مسيرة وأيضا راجمات صواريخ و مدافع هاون ودبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة. تقول أيضا الحكومة اليمنية وعبر المتحدث العسكري ماجد النزيلي بأنها استهدفت مناطق معينة وجبهات معينة وتحديدا في محافظة تعز ومحاورها العدة وأيضا مناطق عسكرية أخرى وخطوط تماس أخرى، وقالت بأنه في هذه العملية تم تكبيد قوات المسلحة التابعة لصنعاء خسائر في الأرواح والعتاد، وتم تدمير أيضا مخازن أسلحة كثيرة ومعدات أسلحة، وبالتالي نحن أمام تصعيد عسكري وميداني يتمدد منذ 10 أيام ويتسع نطاقه، لا ندري إلى أين سيصل، ونحن في انتظار ما ستؤول إليه الأيام القادمة وربما الساعات القادمة كي نطلع على أي مزيد يذكر.
0: وسنبقى معك في المتابعة لمجمل هذه التطورات. صدام حسن من الحديدة، شكرا لك صدام.

قالت حركة حماس إن وفدا من الحركة بحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب. وأضاف بيان للحركة أن الوفد استعرض التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع، مشيرا إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر في حركة حماس لوكالة فرانس بريس إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي قيادة الحركة في مصر في إطار مساعيه للدفع بخطة السلام في غزة. هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مدينة العلمين، بحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث جرى التشديد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد.

0: عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ عامين ونصف، وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر القرار لاحقا. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد، فيما حصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد عرب من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه وهزيلا.
1: اليوم هي مداولات حول الاستئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بآلاف من قطاع غزة بدون محاكمة.
2: راديو الحرية من
3: 97.10 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حب النز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: من جديد في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات إلى المستشفيات، 7 إصابات منهم حالة حرجة كانت في الاستهداف الأول في خان يونس، وخمسة إصابات كانت في المنطقة المستهدفة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة. هذه الاستهدافات تأتي بالتوازي مع تفاهمات ولقاءات تتم حاليا في جمهورية مصر العربية بين وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية وأيضا كوشنر، وسبقه أيضا عدة لقاءات كانت مع المخابرات المصرية من أجل الوصول إلى تفاهم متعلق بقطاع غزة. الناس هنا جمال في داخل قطاع غزة متلهفون للوصول إلى اتفاق ينهي المعاناة، والمعاناة هنا ليست فقط وقف شلال الدم ووقف الاستهدافات الإسرائيلية التي استمرت وتم رصدها بحسب الإعلام الحكومي لأكثر من 3800 خرق. هذه الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات التي طالت اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل في 10 أكتوبر 2025، والتي أنتجت بحسب وزارة الصحة نحو 1250 شهيدا من الشهداء الذين سقطوا فقط خلال فترة ما يسمى وقف اطلاق النار. وبالتالي هذه العمليات الروتينية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة والاستهدافات اليومية داخل القطاع، وأيضا تأتي بالتوازي مع تضييق المساحات التي يعيش فيها الناس وتلاعب بالخط الأصفر الذي تم اعتماده ونشره من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية الإعلان عن وقف إطلاق النار، إضافة بطبيعة الحال للقصف المدفعي المستمر وعمليات التمشيط اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال، أيضا عمليات النسف المستمرة في كل المناطق الصفراء التي تسيطر عليها جيش الاحتلال. وهذه الاستهدافات ليست مجرد إجراءات عقابية وانتقامية من المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع، وإنما لها أيضا أهداف أخرى مرتبطة بمنع عودة المواطنين إلى تلك المناطق في حال كان هناك انسحاب بحسب ما تتحدث عنه استحقاقات المرحلة الثانية التي يتوقع أن يتم الانتقال لها قريبا في حال تم التوصل إلى تفاهم واتفاق داخل قطاع غزة. وبالتالي توقعات الناس داخل قطاع غزة أن يتوقف شلال الدم، طموحات الناس متواضعة جدا، أن يتوقف شلال الدم، أن يتم الانسحاب الإسرائيلي وأن تتسع المساحة قليلا التي يتكدس فيها الآن نحو 2 مليون إنسان داخل القطاع، وأن تلتزم قوات الاحتلال بالبروتوكول الإنساني وإدخال كميات كافية من الاحتياجات المنقذة للحياة. والحديث هنا

0: ليس عن رفاهيات وإنما عن أساسيات متعلقة بالقطاع الطبي كالمستهلكات الطبية
1: وهذا يقودنا لمتابعة الوضع الإنساني هناك
0: وصولا إلى إدخال
1: تماما وصولا لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية
0: الظروف الإنسانية
1: اللازمة
0: جمال.
1: وهي التي يعرقلها الاحتلال حتى الآن. نرصد معك أيضا هذا الجانب من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: نعم جمال، في الحقيقة تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلوب مخادع بمعنى أنها تفرض قيودا تكتيكية على قطاع غزة. هذه القيود توحي للعالم أو هذه الإجراءات توحي للعالم بأن هناك حلحلة في الواقع الإنساني داخل قطاع غزة، لكن ما يحدث هو النقيض تماما، بمعنى أن رب الأسرة يمكن أن يجد داخل القطاع الآن كميات وافرة وكميات كافية جدا ورخيصة جدا من المشروبات الغازية والبسكويت والشوكولاتة، لكنه يعجز عن إيجاد أهم الاحتياجات الخاصة بالفئات الهشة كالمرضعات، النساء الحوامل، الأطفال، المرضى، المصابين، الجرحى. بالكاد يجد الناس الآن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب، حتى أن بعض الحقن إبر الإنسولين التي يستخدمها مرضى السكري الآن لا يستطيع معظم المرضى إيجادها داخل قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على كثير من المستهلكات الطبية. هذا مثال. مثال آخر مرتبط بأجهزة الرنين المغناطيسي مثلا. قطاع غزة الآن من شماله إلى جنوبه لا يوجد فيه جهاز رنين مغناطيسي واحد بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي الأجهزة السبعة التي كانت موجودة داخل قطاع غزة، وبالتالي يضطر الأطباء الآن لوضع خطط علاجية لعلاج الأمراض وليس لعلاج الأعراض وليس لعلاج الأمراض نظرا لعدم وجود أجهزة تشخيصية داخل القطاع. أيضا هناك أمر مرتبط بالمفقودين، المفقودين تحت الأنقاض نحو 8500 إنسان عمليا بحسب الصليب الأحمر وبحسب الدفاع المدني داخل القطاع. فرصة الوصول وتحديد هويات هؤلاء المفقودين تحت الأنقاض تقترب من المستحيلة، لأن الظروف الحالية من مرور شتاء وصيف يتلوه شتاء وصيف وظروف الحرارة الحالية وأيضا اختلاط هذه الأجساد بكميات كبيرة من الركام تجعل عملية الوصول إلى هذه الأجساد وأيضا تحديد هوياتهم عملية معقدة إن لم تكن مستحيلة، وإن عدم التحرك السريع والعاجل لاستخراج هذه الجثامين قد يعني عدم الوصول أبدا إلى هذه الجثامين وهذه الرفات الموجودة تحت الأنقاض. هناك الكثير من التفاصيل حقيقة جمال في القطاع الطبي، في قطاع الأمن الغذائي، حتى كميات المياه التي يحصل عليها المواطنون سواء كميات مياه الشرب أو حتى الكميات الأخرى التي يستخدمونها. عمليا معظم مياه قطاع غزة الآن هي مياه غير صالحة للشرب، ولكن يضطر الناس لاستخدامها بالرغم من أن كل التقارير الأخيرة من سلطة المياه تتحدث عن تلوث نحو 83% من إجمالي الآبار المركزية داخل قطاع غزة بملوثات إما بيولوجية وإما كيميائية، وبالتالي الظروف الإنسانية عمليا معقدة، والقيود الإسرائيلية التكتيكية المخادعة التي تفرض على قطاع غزة عمليا تزيد من المعاناة وتعقد من الواقع الإنساني وتمنع كل الجهات التي تقدم الخدمات سواء البلديات، الدفاع المدني، وزارة الصحة وغير ذلك من المؤسسات داخل قطاع غزة أو ما تبقى من هذه المؤسسات حقيقة تمنعها من تقديم الخدمة أو على الأقل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك عاصم النبيه من مدينة غزة. وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأزمة، أزمة المياه داخل تجمع للمواطنين للحصول على المياه في بلدة زوايدة وسط قطاع غزة.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
2: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في العون.
2: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، الزوايدة، وسط قطاع غزة.
1: في غزة أيضا، واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا من غزة إذن، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربي النحل يواجه تحديات كبيرة في مهنته، نرافقه في يوم من أيام عمله. نتابعه.

نايف سليمان سلمان المصدر، موسكان المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني إنتاج ممتاز خالص على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كلنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية، اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد من الناس ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحط هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود السكر مش موجود، السنة السكر موجود الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة، هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

0: وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله. وقال رئيس مجلس أم صفا القروي مروان صباح قال للتلفزيون العربي إن مستوطنين شرعوا في نصب خيام وأقاموا بؤرة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوبي القرية. وشدد صباح على
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: جغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
6: شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة ولكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
7: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة 60 يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق. منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
6: ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا حسام دياب. حسام، نتابع معك آخر التصريحات والمواقف عشية انتهاء مهلة 60 يوما. كانت هناك تصريحات للرئيس بيزشكيان، ولكن أيضا تصريحات منذ قليل القائد العام للجيش الإيراني. حسام،
3: $30,000 توضع على رأس كل جندي أمريكي يستطيع أي إيراني القضاء عليه أو الإيقاع به أسيرا. وتخيل جمال هذا المبلغ للإيرانيين القاطنين في المحافظات الجنوبية لإيران، ماذا يساوي في مثل هذا الوقت الذي تعيشه إيران من أوضاع اقتصادية صعبة على المستوى المعيشي، تصعيد خطير. ولو أنه على مستوى التصريحات حتى الآن ولا يوجد أي إجراء عملي، لكنه أتى من قائد الجيش الإيراني. قائد الجيش ليس شخصية عادية، وإن كان الجيش على مستوى المنظومة العسكرية والهيكلية العسكرية لإيران يأتي في المرتبة الثانية عمليا بعد الحرس الثوري الإيراني، لكن هذه الشخصية دارت كثيرا في كل المفاصل العسكرية في الدولة لسنوات طويلة، وكان مستشار للمرشد الراحل علي خامنئي للشؤون العسكرية، ويعرف هذا الرجل ما يقول. $30,000 إن تمكن أي مواطن إيراني من القضاء أو من قتل أي جندي أمريكي من الآن وصاعدا أو الإيقاع به أسيرا. تصريحات لها الكثير من الأبعاد، لأنها تأتي قبل يوم واحد جمال من انتهاء التاريخ المعمول به أو الوارد في مذكرة التفاهم والمقدر ب60 يوما. لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق نهائي، ومن المستبعد أن يتم تمديد هذه المذكرة حتى هذه اللحظة، لأن الطرفان يتحدثان بشكل معاكس تماما، يصعدان على المستوى العسكري، يتحدثان عن جهودية عسكرية للدخول في مواجهة. لا إشارات إيجابية حتى الآن عن وجود أي نية لتمديد مذكرة التفاهم، رغم أن الطرفين في ذات الوقت يتحدثان عن أن هناك تواصل مستمر مع دول الوساطة. لكن كما قلنا، أمير حاتمي يتحدث ويقول بأن ترامب أخطأ خطأ كبيرا للغاية بقوله أنه يريد إعلام مضيق هرمز كجزء من الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف بأنه بعد رؤية ردود الفعل أعلن ترامب بأنه كان يمزح لكن المزاح خاطئ أيضا، وأضاف بأنه سنكسر أرجل كل من يحاول أن يطأ التراب الإيراني. كما قلنا، هذه التصريحات من أمير حاتمي تأتي قبيل يوم واحد من انتهاء العمل بمذكرة التفاهم، تعتبر بشكل أو بآخر نوع من محاولة التحشيد للشعب الإيراني في المناطق الجنوبية لإيران، كونها المناطق المستهدفة بالدرجة الأولى إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بأي عمل عسكري أو القيام بإنزال بري، سواء على الجغرافيا الإيرانية أو حتى على الجزر الواقعة عند مضيق هرمز أو داخل مياه الخليج. وهذه الخطة ما تزال مطروحة ربما في العقلية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك الكثير من الأبعاد والأهداف لهذه التصريحات في مثل هذا التوقيت. لكن كما قلنا جمال، ما تزال في إطار التصعيد على مستوى التصريحات لا أكثر ولا أقل. كيف ستترجم عمليا؟ لأن تكلفة هذه الترجمة العملية على الأرض حتى بالنسبة للجانب الإيراني ستكون عالية للغاية إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الرد لاحقا على أي تصعيد عسكري من هذا النوع. أي سوء تفاهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع أكثر وأكثر بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. عدا عن ذلك، الجميع ينتظر خلال الساعات المقبلة ما الذي سيرشح عن الطرفين على مستوى التعامل الدبلوماسي. صحيح بأن مذكرة التفاهم ينتهي العمل بها يوم غد، لكن البند الثالث الوارد بمذكرة التفاهم جمال يتحدث عن انتهاء العمل بعد 60 يوما بمذكرة التفاهم مع إمكانية التمديد. الطرفان لا يتحدثان عن تمديد حتى هذه اللحظة. هناك من يقول بأنه قد يتجه الطرفان خلال الفترة المقبلة إلى العمل ضمن الشروط الحالية دون الحديث عن تمديد، ثم الذهاب تدريجيا نحو الإعلان عن اتفاق جديد ربما يبنى على مذكرة التفاهم الحالية، على اعتبار أنه لم يتم العمل ببنود مذكرة التفاهم من كلا الطرفين. الطرفان يقولان بأن الطرف الآخر أو كل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه لم يقم بما عليه من التزامات، ما دفع الطرف الأول لعدم العمل بالتزاماته. أيضا كما رأينا خلال الشهر الماضي تصعيد عسكري، توقف للعمل الدبلوماسي، استمرار في تبادل الرسائل، حصار اقتصادي مطبق على إيران، وإمكانية أن يطبق حصار أعلى وبشكل مكثف أكثر هذا الأسبوع بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية جمال القاضي بتطبيق نوع جديد من العقوبات. والحصار الاقتصادي على إيران لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
6: حسام دياب من طهران، شكرا لك حسام. أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوبية لبنان. وأكد مراسلنا أن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجدلزون. أضاف مراسل تلفزيون العربي أن الاحتلال استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر رمان. هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال القائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف أن اغتيال علاء كان مثل قائد كتيبة قوة الرضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان. وإلى تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي سقوط 3 قتلى وإصابة 20 شخصا في حصيرة أولية ضمن موجة من الهجمات الروسية الليلية والصباحية استهدفت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف. كاميرا تلفزيون العربي ترصد المشهد من أحد المواقع المتضررة بحي أبولون في كييف.
4: تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية وهجوم روسي مركب يضرب العاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد، يخلف قتلى وجرحى وأضرار واسعة، من بينها هذا المكان تحديدا سوق الكتب بحي أبولون في العاصمة الأوكرانية، تعرض للدمار نتيجة إصابة في هذا القصف الروسي الذي استخدمت فيه العشرات من المسيرات والمئات من الصواريخ. هناك إصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. يحاول رجال الإنقاذ لحد هذه الساعة التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المكان وفي مواقع أخرى في مناطق أوكرانية متعددة. بحسب السلطات الأوكرانية استخدمت القوات الروسية صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية من طراز أونيكس، بالإضافة إلى صواريخ من طراز S-400 وصواريخ من كوريا الشمالية من طراز KN-23 إلى جانب صواريخ أخرى من طراز كروز. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط أو تعطيل 85 مسيرة وثلاثة صواريخ من طراز K-59-69 مع تسجيل إصابات عدة في مواقع متفرقة، خاصة في منطقة كريفي ريغ في شرقي البلاد التي قتل بها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. هنا الصورة هي الدمار والخراب في هذا الموقع تحديدا الذي يعتبر أبرز موقع استهدفته القوات الروسية في هذا الهجوم المركب طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم. الرئيس فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم ووصفه بالهجوم الإرهابي. في المقابل دعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى ضرورة دعم بلاده بأنظمة دفاع جوي، خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أبولون، كييف.
6: هذا وأفاد رئيس بلدية كييف بوقوع انفجارات في العاصمة جراء تعرضها لهجوم بصواريخ باليستية. وفي الجانب الروسي أعلن رئيس بلدية موسكو عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 96 مسيرة كانت تهدد العاصمة.
0: راديو الحرية
8: 97.17 FM.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح 02-222-088-0599-222-204 مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية
10: 97.10 FM. مسيرة منذ اندلاع الحرب، وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الروسية تعاملت مع سرب هائل من المسيرات وجهتها كييف نحو العاصمة ومحيطها. سياسيا ودبلوماسيا فجرت تقارير عسكرية أزمة ثلاثية الأبعاد، إذ وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن وأنقرة مطالبة بتوضيحات عاجلة حول خطط لنقل مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر الأمريكية المودعة في تركيا إلى أوكرانيا. في المقابل تواصل كييف الضغط على حلفائها الغربيين للحصول على مزيد من مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية لسد النقص الحاد في دفاعاتها الجوية واعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي باتت تستهدف البنية التحتية بشكل يومي.
6: إلى السودان، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أهمية دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن في حل قضايا القارة، مشددا على حتمية إعلان قوة الدعم السريع ميليشيا إرهابية. كما أعلن إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي، جاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني صباح اليوم أعضاء وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم.
11: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلد السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
6: نقرأ في هذا المشهد السوداني وتصريحات رئيس الوزراء كامل إدريس مع ضيفي محمد الأصباط رئيس تحرير منصة مشاوير الإلكترونية، انضم إلينا الآن من باريس، ونتحدث عن هذا الحوار الوطني. ما المأمول والمتوقع من حوار وطني لا يشمل كل الأطراف المعنية، ونقصد هنا الدعم السريع، ما المأمول منه؟ هل يمكن أن يقود إلى مصالحة وطنية كما يقول السيد إدريس، وإنهاء هذا النزاع على الأرض وإلى إعمار دستوري كما قال؟
12: مساء الخير، تحية لك والمشاهدين الأعزاء. طبعا حديث كامل إدريس رئيس الوزراء هو مجرد حديث إنشائي، يعني لا تحصل على أي محتوى من هذا الحديث. أما الحوار الذي طرحه رئيس مجلس السيادة الانتقالي غير الجيش هو أيضا مجرد عنوان، يعني من هم المشاركون في الحوار، من الذي يحددهم، ما هي الأجندة، ما هي الضمانات، ما هي الجهة التي سوف تضمن ما يتم الاتفاق عليه، ما هو الموقف من الدعم السريع التي تحتل أجزاء واسعة من السودان وتحارب الجيش السوداني. يعني لا يوجد يعني على الأرض، عفوا، لا يوجد على مستوى ما هو مطروح أي محتوى يمكن مناقشته أو الحديث حوله. أسوأ من ذلك أن القوى المدنية السودانية جربت البرهان وهو معروف بالنقص عن عهود.
9: راديو الحرية 97.10
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
14: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الانترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والانترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
4: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.17 FM.
7: جرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في محاور عديدة من بينها تعز.

ثمانية دول عربية وإسلامية تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة، وحماس تقول إن وفد الحركة في القاهرة بحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ. يوم رابع من الحصار الإسرائيلي لمنازل في بلدة قسرة. قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة جنوب شرقي نابلس، وإصابات خلال اقتحامات أحياء وقرى في الخليل. غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر وكفر رمان وبلدات عديدة جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله بدير الزهراني.

0: نبدأ بالتصعيد في اليمن، حيث أفادت وسائل أعلام حكومية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا. وأظهرت صور اللحظات الأولى للقصف الذي أصاب معسكر أبو هارون في محيط مدينة المخا بمحافظة تعز. فيما أعلنت القوات الحكومية عن تنفيذها 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في محاور قتال عدة. وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، فإن الضربات أسفرت بحسب التقييم الأولي عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. بدوره قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي السراري للتلفزيون العربي إن جماعة الحوثي تستهدف ميناء المخا بشكل متكرر بهدف تعطيل حركة الملاحة وأغلاق الميناء، كما تقصف مخيمات النازحين بالصواريخ البالستية.
1: تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في اعتداءاتها، وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخا لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تستطيع أن تخرق حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وفي الوقت نفسه تركز على قصف وبالصواريخ البالستية والمسيرات قصف مخيمات النازحين في مأرب.

0: قالت حركة حماس إن وفداً من الحركة بحث مع مدير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب. وأضاف بيان للحركة أن الوفد استعرض التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع، مشيراً إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. في الأثناء أدانت 8 دول عربية وإسلامية تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة. قالت مصادر في حماس لوكالة فرانس بريس إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي قيادة الحركة في مصر في إطار مساعيه للدفع بخطة السلام في غزة. هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مدينة العلمين تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أوضح أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث جرى التشديد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشد. استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة. وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط 5 جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس جنوب القطاع. عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ 2.5 عامين. وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر لاحقا. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب. وحصل التلفزيون العربي على صور لمحمد عرب من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه وهزيل.
1: اليوم هي مداولات حول استئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من 2.5 عامين. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بآلاف من قطاع غزة بدون محاكمات بدون تهم، ولكن ادعاء النيابة وادعاء المخابرات ما زالت على إصرار أن وجود محمد في قطاع غزة يشكل الخطر على الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، ولكن حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
0: تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي وصلت أحد تجمعات المواطنين للحصول على المياه في بلدة الزوايد.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب لا تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا اللي هو.
4: طب كيف الناس بتتدبر أمورها يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه يعني، والله يكون في العون.
4: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
0: نذكر بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، بيان لقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا للتنديد برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. وأضاف هذا البيان للدول الثمانية الإسلامية والعربية أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة. الآن ينضم إلي من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. إذن عاصم، ما تخلله هذا البيان من الدول الثمانية العربية والإسلامية من تنديد بما تقوم به إسرائيل من عرقلة لجهود السلام عبر انتهاكاتها داخل قطاع غزة، كيف تفاعل معه الناس في غزة وهم يشهدون هذه الانتهاكات يوميا؟
5: نعم وعد، في الحقيقة المواطنون داخل قطاع غزة الفلسطينيون يتابعون تقريبا كل الأخبار التي تتحدث عن التفاهمات والاتفاق وتفعيل اتفاق وقف اطلاق النار. ولذلك منذ صباح اليوم كان هناك حديث عن لقاء بين وفد حركة حماس والمخابرات المصرية، تلاه أيضا اجتماع آخر مع كوشنر، وأيضا الآن عن بيان الرفض الذي أعلنت عنه والبيان الذي نشرته دول عربية وإسلامية معلنة عن إدانته لرفض الاحتلال الإسرائيلي لخطة ترامب وتنفيذ ما تم التفاهم عليه وتوقيعه في 10 أكتوبر 2025. عمليا ما يتم تداوله الآن هو تنفيذ اتفاق تم بالفعل التوقيع عليه، وتم بالفعل التوصل إلى اتفاق مع

0: حيث بحسب وزارة الصحة أنتجت تلك الاستهدافات نحو 1150 شهيدا، هؤلاء الذين سقطوا خلال فترة فقط ما يسمى وقف إطلاق النار، لكن هي انتهكت أيضا أي قوات الاحتلال كل البنود الأخرى المرتبطة بتحديد الخط الأصفر مثلا، هذا الخط الذي نشره، الخريطة التي نشرها الرئيس ترامب والتي حددت ملامح الخط الأصفر. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الأول بانتهاك هذا الموقع وحركت المكعبات الصفراء باتجاه الغرب في كل مناطق قطاع غزة واقتضمت مزيدا من المساحات، حتى بات الناس الآن يتكدسون ويعيشون في مساحات أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وبالتالي الناس داخل القطاع هنا يتطلعون إلى أن يتم إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم التوافق عليه في 10 أكتوبر، ويطلبون أن يتم إلزام الاحتلال بتنفيذ كل البنود سواء وقف القصف والاستهدافات ووقف شلال الدم وحتى التراجع إلى الخط الأصفر وتنفيذ الانسحابات التي تم الاتفاق عليها، وأيضا الالتزام بالبروتوكول الإنساني، لأن قوات الاحتلال عمليا تستخدم أساليب مخادعة وتكتيكية لفرض المزيد من القيود على قطاع غزة، وهو ما يسبب معاناة هائلة للناس ليس فقط في قطاع الأمن الغذائي وإنما في كل القطاعات الحيوية الأخرى، سواء القطاع الطبي، قطاع البنية التحتية، قطاع إزالة الركام، وحتى انتشال جثامين الشهداء الذين لا يزالون تحت الأنقاض بحسب الدفاع المدني نحو 8500 شهيد. وبالتالي توقعات الناس هنا محدودة للغاية، مطالباتهم محدودة للغاية، أن يتوقف شلال الدم، أن تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالخطوط التي حددتها الخطة، وأن تلتزم أيضا بالبروتوكول الإنساني وإدخال كميات كافية من المساعدات.
1: أشكرك عاصم النبيه، كنت معي من مدينة غزة.

0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله. وقال رئيس مجلس أم صفا القروي مروان صباح للتلفزيون العربي، قال إن مستوطنين شرعوا في نصب خيام وأقاموا بؤرة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوبي القرية. وشدد صباح على أن عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية ارتفع إلى 6، ما يزيد من الخناق المفروض عليها لصالح التوسع الاستيطاني. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. بمن أن عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين. فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبر بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال، أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل. في منطقة بيت عنون شرق الخليل استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شاباً ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل

أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوب لبنان، وأكد مراسلنا أن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجدلزون. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر رمان. قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال القائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف أن اغتيال علاء كان مثل اغتيال قائد كتيبة قوة الرضوان علي الحاج حسن، يأتي في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان. شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
1: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة الستين يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
0: إلى السودان، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أهمية دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن في حل قضايا القارة، مشددا على حتمية إعلان قوات دعم السريع ميليشيا إرهابية. كما أعلن إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي، جاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني صباح اليوم أعضاء وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الخرطوم.
2: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلدنا السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي سقوط 3 قتلى وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية ضمن موجة من الهجمات الروسية الليلية والصباحية استهدفت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف.
3: تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية وهجوم روسي مركب يضرب العاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد، يخلف قتلى وجرحى وأضرار واسعة، من بينها هذا المكان تحديدا سوق الكتب بحي أبلون في العاصمة الأوكرانية، تعرض للدمار نتيجة إصابة في هذا القصف الروسي الذي استخدمت فيه العشرات من المسيرات والمئات من الصواريخ. هناك إصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. يحاول رجال الإنقاذ لحد هذه الساعة التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المكان وفي مواقع أخرى في مناطق أوكرانية متعددة. بحسب السلطات الأوكرانية استخدمت القوات الروسية صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية من طراز أونيكس بالإضافة إلى صواريخ من طراز S-400 وصواريخ من كوريا الشمالية من طراز KN-23 إلى جانب صواريخ أخرى من طراز كروز. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط أو تعطيل 85 مسيرة و 3 صواريخ من طراز K-59-69 مع تسجيل إصابات عدة في مواقع متفرقة خاصة في منطقة كريفيريغ في شرقي البلاد التي قتل بها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. هنا الصورة هي الدمار والخراب في هذا الموقع تحديدا الذي يعتبر أبرز موقع استهدفته القوات الروسية في هذا الهجوم المركب طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم. الرئيس فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم ووصفه بالهجوم الإرهابي. في المقابل دعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى ضرورة دعم بلاده بأنظمة دفاع جوي خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أوبولون، كييف.
0: وفي الجانب الروسي أعلن رئيس بلدية موسكو عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 96 مسيرة كانت تهدد العاصمة.
4: ليلة لاهبة عاشتها العاصمة الأوكرانية تحت وطأة هجوم روسي عنيف بصواريخ باليستية ومسيرات هجومية. رئيس بلدية كييف قال إن الدفاع
5: راديو الحرية
6: 97.17 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: لقصف أمريكي ولا لقصف إيراني، بل لمخلية مفبرك استعاد حدثا قديما وعاد تدويره حديثا. ونبقى مع أخبار التصعيد العسكري وخبر نشرته حسابات وهمية وقد أرفقته بمقطع مصور مرفق بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، تمكنت إسرائيل من إسقاط طائرة مقاتلة إيرانية كانت متجهة لمهاجمة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي تحرك بسرعة وأسقطها. وأضاف المنشور: لقي الطيار حتفة وتم العثور على جثته وسيتم تسليمها إلى إيران، لا توجد إصابات والوضع تحت السيطرة. فنشاهد. المنشور عبارة عن زيف مركب، فالجسم أو الهيكل الطائر الذي في المقطع المصور ليس طائرة مقاتلة بل مسيرة. والأهم هو أن الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 18 من شهر يونيو الماضي، وقد ذكرت الحسابات التي نشرته أنه يظهر مسيرة أوكرانية حاولت الدفاعات الجوية الروسية اعتراضها فوق منطقة كابوتنيا حيث تقع مصفات موسكو النفطية. وقد أكدت وقوع الهجوم الأوكراني الواسع على العاصمة الروسية في ذلك اليوم وكالات أنباء دولية، ونقلت عن عمدة المدينة أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 190 مسيرة أثناء اقترابها من المدينة. ومن إسقاط الطائرات الإيرانية على ذمة الرواة في الحسابات السابقة، ننتقل إلى خبر آخر تداولته حسابات وهمية لا شخصية معروفة لأصحابها، إذ تداولت مقطعا لإقلاع مقاتلين من أحد المدرجات مع خبر يقول: دفعة جديدة من المقاتلات تستلمها إيران. أقول لدول الخليج هذه المرة: لا تتعجبوا إذا رأيتم طائرات إيران تتزود بالوقود فوق أجوائكم كما كانت تفعل طائرات أمريكا وإسرائيل. فنشاهد.

0: هذا المنشور من أرقى أنواع الكوميديا السوداء. فالمقاتلات التي شاهدناها قديمة وهي من طراز تشينغدو اف 7 الصيني، المبني أساسا على طراز الميج 21 السوفيتي الأقدم، أي أنها حرفيا طائرة تعتمد على تكنولوجيا ستينيات القرن الماضي. والأظرف هو أن الفيديو صور في دولة بنغلاديش التي ما زالت تحتفظ ببعض الطائرات من هذا الطراز. لكن لابد من ذكر أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ ب17 طائرة من ذلك الطراز لمهام التدريب. وإلى ملف آخر يشغل المنطقة ويملأ اليمن، وتصعيد جماعة الحوثي واستهدافها المتكرر المتجدد لميناء المخا والذي أودى بحياة 8 أشخاص. وقبل أن تنشر وسائل الإعلام أي صور أو فيديوهات توثق الهجمات على الميناء والسفن التجارية التي كانت راسية فيه، تداول رواد الإنترنت مقطعا مصورا مع وصف يقول: السفينة العسكرية السعودية التي استهدفها الحوثي لا تزال تحترق حتى الآن. فنشاهد.
1: Ahora hay tres coches ardiendo. Han abierto mamparos.
0: المنشور مضلل، فهذا الفيديو ليس حديثا ولا علاقة له بالتصعيد الحالي في اليمن. فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أنه يعود إلى العام 2017، وهو يظهر اندلاع حريق في العبارة الجزائرية طارق بن زياد أثناء إبحارها من مرسيليا باتجاه الجزائر. ووفق بيان الشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين في ذلك الوقت، فقد كان سبب الحريق هو نشوب نيران في سيارة لأحد الركاب داخل مرآب السفينة، تطور لاحقا ليصبح خارج السيطرة. ولعل الخبر الجيد في كل هذا أن أحدا لم يصب بأي أذى. ما زلنا في اليمن، وفيديو رائج على منصة إكس تداولته وللمفارقة حسابات وصفحات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وقد أرفقته بتعليق يقول: عاجل الآن تقدم ميليشيات الحوثي في مأرب مع الاستيلاء على غنائم متنوعة من الذخيرة والأسلحة وهروب جماعي لقوات الطوارئ باتجاه الجنوب. فنشاهد.
2: وانا من الملكات
3: 355.
0: المنشور مضلل، فهذا الفيديو ليس حديثا إذا نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي ضمن لقطات مطولة توثق مجريات عملية فأمكن منهم، وذلك في 31 من شهر مارس من عام 2020، أي قبل أكثر من 6 سنوات. وننتقل شمالا إلى حرب أخرى ما زالت رحاها دائرة في شرق القارة الأوروبية، الصراع الروسي الأوكراني، وبالتحديد منشور تضمن مقطعا مصورا وتعليقا باللغة الفرنسية يقول: شنت روسيا هجوما ليليا واسع النطاق على أوكرانيا مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع متعددة. ويضيف التعليق وسط دوي الانفجارات: وجهت موسكو رسالة واضحة، روسيا لن تتراجع، الحرب تدخل مرحلة جديدة خطيرة. فنشاهد.

0: المنشور مضلل وفيه أمر غريب، فالفيديو الذي شاهدناه يوثق آثار هجوم أوكراني على روسيا للعكس. المقطع صور صباح 18 من شهر يونيو الماضي، وهو يوثق هجوما أوكرانيا بسرب من المسيرات على العاصمة الروسية موسكو، وكان من ضمن الأماكن التي طالها القصف سوق سادوفود جنوب شرقي المدينة، الذي يعد من أكبر مراكز تجارة الملابس والجملة، ما أدى إلى أضرار في أحد مبانيه. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل، نتابع
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة الجاردن البريطانية عن إصدار مجلس السلام في غزة عقد بناء أولي منح لشركة أركل إنترناشنال الأمريكية، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في القطاع مخصصة لإيواء القوات المغربية التي ستعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية المترقب تشكيلها. أين تقع هذه القاعدة تحديدا في غزة؟ ما مواصفاتها؟ ما هي شركة أركل التي رست عليها المناقصة الأولية؟ مصبار يميت اللثام عن هذه الأسئلة في هذا التقرير.
1: أصدر مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أول عقد بناء لمشروع إقامة موقع عسكري داخل القطاع. هذا ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، مضيفة نقطتين: أن اسم الشركة التي فازت مبدئياً بالعقد هي أركل إنترناشنال، وأن الموقع سيكون مخصصاً لإيواء قوة من الجنود المغاربة ضمن ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة. يأتي الكشف عن المشروع بالتزامن مع تفاهمات بين حركة حماس والممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وذلك بشأن معالجة ملف سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط، والعقود النهائية لم توقع بعد، إلا أنه بحسب التصور الأولي فإن القاعدة ستقام داخل الخط الأصفر في الجزء الخاضع للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة تقارب الكيلومتر ونصف من الحدود، بمساحة تبلغ نحو 100 متر في 120 متراً، تجهز لاستيعاب وحدة مغربية قوامها 150 عسكرياً. فريق مصبار في التلفزيون العربي تتبع الموقع المرجح للقاعدة عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من المنطقة، وفحص سجل شركة أركل إنترناشنال وعلاقاتها السابقة بالجيش الأمريكي ومؤسسة غزة الإنسانية للكشف عن البنية العسكرية واللوجستية التي يجري إعدادها لنشر القوة الدولية داخل القطاع. يشمل التصور الأولي للقاعدة مواقع قتالية للمركبات وساتراً ترابياً دفاعياً يحيط بها، إلى جانب مرافق أساسية تناسب الانتشار قصير الأجل. وفي محاولة لتحديد الموقع المحتمل للقاعدة، تتبع فريق مصبار مؤشرات على تنفيذ أعمال تجريف وإنشاء موقع عسكري جديد داخل الخط الأصفر، وثقها ناشطون من غزة في منطقة جحر الديك. وتقاطعت هذه المؤشرات مع تحليل سابق نشره محلل المصادر المفتوحة الإسرائيلي أور فيالكوف في يونيو الماضي، رجح فيه أن تكون المنشأة قيد الإنشاء قاعدة مخصصة للقوة الدولية داخل القطاع. يقع الموقع المرصود في منطقة جحر الديك بالقرب من محور نتسريم عند الإحداثيات الظاهرة على الشاشة، ويظهر تحليل الصور أن المنشأة تقام فوق أرض مرتفعة نسبياً، ما يمنحها مجال رؤية أوسع وأفضلية في مراقبة المنطقة المحيطة. وتكشف صور القمر الصناعي سنتينل 2 الملتقطة في 7 أغسطس الجاري عن توسع الأعمال الإنشائية في الموقع خلال الشهرين السابقين. كما تحصر صور الأقمار الصناعية بداية عملية تسوية للأرض وشق للطرق المحيطة في الفترة السابقة للسادس عشر من مايو الماضي، قبل أن تكشف صور الخامس والعشرين من يوليو عن رصف أجزاء من الموقع. وبحسب تقرير الجارديان، ستناوب الوحدة المغربية على الموقع انطلاقاً من قاعدة تتخذها في إسرائيل. ويتزامن الإطار الزمني للأعمال المرصودة في جحر الديك مع بدء إنشاء قاعدة أخرى للقوات الدولية قرب معبر كرم أبو سالم خارج حدود القطاع. وتظهر صور الأقمار الصناعية وجود 4 قواعد إسرائيلية في محيط الموقع المرصود، يمر الطريق المؤدي إليه عبر إحدى هذه القواعد، بما يعزز وقوع المنشأة ضمن نطاق عسكري خاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومع أن عقد بناء القاعدة لا يزال بانتظار الموافقة النهائية، فإن إسناده إلى شركة أركل إنترناشنال الأمريكية يرجح بقوة إتمامه. فالشركة قدمت في السابق خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لمصلحة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. تعمل أركل إنترناشنال ومقرها مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا في مجالات البنية التحتية والخدمة التقنية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء المعسكرات والقواعد وتشغيلها في البيئات النائية أو عالية المخاطر. وتعرف الشركة نفسها عبر حسابها في لينكدإن بأنها متخصصة في مساعدة المنظمات والحكومات والجيوش على العمل في أكثر المناطق عزلة وقسوة في العالم. وسجلت الشركة نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في 13 من مايو العام الماضي بوصفها شركة خاصة أجنبية تحت الرقم الظاهري على الشاشة. وجاء تسجيلها قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، غير أن التقارب الزمني بين الحدثين لا يثبت بمفرده أن تأسيس الكيان القانوني في إسرائيل كان مرتبطاً حصراً بعمل الشركة مع مؤسسة غزة. وتظهر وثائق تسجيل الشركة في إسرائيل اسم رجل الأعمال الإسرائيلي حزي بيتسلئيل ممثلاً معتمداً لها في البلاد. وسبق لبيتسلئيل تأسيس شركة للاتصالات الخلوية في إسرائيل، كما عمل في الاستثمار والوساطة في مشروعات دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل. وتملك أركيل سجلاً ممتداً في التعاقد مع الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع، ولا سيما من خلال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي لتنفيذ منشآت وبنى تحتية داخل مواقع عسكرية نائية. ومن أبرز مشروعاتها عقد بقيمة تتجاوز 16
2: راديو الحرية
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631. الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. زي الخطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة أثناء اللقاء مع كوشنر في مصر. يوم رابع من الحصار الإسرائيلي لمنازل في بلدة قصرة بالضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة جنوب شرقي نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في الخلف. تجدد هجمات أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا ومأرب، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في محاور عديدة من بينها تعز.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حمل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية حملوا إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية لإحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالوا في بيان مشترك لوزراء خارجية قطر، السعودية، مصر، الأردن، باكستان، وأندونيسيا، وتركيا، والإمارات، قال الوزراء أنهم يدينون الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وأضاف البيان المشترك أن المواقف الإسرائيلية تمثل رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. هذا بينما كان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر يلتقي وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر. وأكد الحية خلال الاجتماع التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام أفادت بأنه يجري ترتيب لقاء بين وفد حماس المفاوض ونيكولاي ملادينوف ومسؤولين أمريكيين خلال زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر لمصر لمناقشة العقبات المتعلقة بالاتفاق. قالت حركة حماس إن وفدا من الحركة بحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب. وأضاف بيان للحركة أن الوفد استعرض التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع مشيرا إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مدينة العالمين تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أوضح أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية حيث جرى التشديد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. على الأرض استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف منزلا في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة. وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة. انضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، ومن القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، ومن واشنطن مراسلنا محمد بالدين، ومن عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. نرحب بكم جميعا. وأريد أن أبدأ معك هديل، نريد المزيد من التفاصيل عن هذا البيان المشترك الذي يحمل إسرائيل مسؤولية رفض خطة ترامب.
1: البيان الثماني لوزراء الخارجية خالد يأتي بعد جهود دبلوماسية وأداة ليكون أيضا ضاغطا على الإدارة الأمريكية. لا ينظر إليه في عمان أنه مجرد نتيجة حراك دبلوماسي منسق بين عمان والدول الإسلامية والعربية من أجل الضغط أو من أجل تنفيذ خطة السلام، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل أيضا للضغط على الإدارة الأمريكية تزامنا مع زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر إلى المنطقة لتنفيذ هذه الخطة بعد إعلان إسرائيل صراحة أنها ترفض هذه الخطة. والأردن يؤكد عبر المحافل الدولية ومن خلال البيانات، وأخيرا ما جاء من مخرجات بيان أو مخرجات مؤتمر عمان من أجل القدس قبل أيام، كان هناك أيضا بمشاركة عربية وإسلامية، كان هناك تأكيد على ضرورة تنفيذ خطط السلام في غزة، والتأكيد على أن الأفعال الإسرائيلية الرافضة لتنفيذ الخطة وما تقوم به من اقتحامات مستمرة في الأماكن المقدسة وأيضا ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية ينسف كل الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها تسعى لتحقيق السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتأكيد على ضرورة تنفيذ وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. لكن هذه الأفعال الإسرائيلية التي يقوم الأردن بالتحرك باتجاهين، الأول تعرية هذه الأفعال أمام المجتمع الدولي، وأيضا الاتجاه الثاني بالضغط على الإدارة الأمريكية برسالة حازمة على أن تقوم بالضغط بدورها على إسرائيل لتستجيب لخطة السلام وأيضا لقرارات مجلس الأمن وقرارات المجتمع الدولي وما يتم الاتفاق عليه في هذه المحافل الدولية. الأردن يتحرك عبر الاتصالات المكثفة مع وزراء الخارجية خارجية الدول الثمانية من أجل التأكيد على ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من أجله يقوم بالضغط على الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما تم الانصاص عليه في خطة غزة.
0: إذن لكي نرسم الصورة، أو سنحاول أن نرسم الصورة بشكل قدر الإمكان أقرب إلى الواقع، لأن هناك الكثير من المعلومات غير معروفة حتى الآن، هذه الدول الثمانية دول عربية وإسلامية تحاول أن تضغط على الإدارة الأمريكية التي أرسلت مبعوثها مع مسؤولين من مجلس السلام حتى تبحث في تنفيذ الاتفاق الذي يدعمه ترامب. المعلومات شحيحة جدا عما تم في العلمين بمصر، لكن ما نعرفه حتى الآن حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة لمشاهدينا الكرام، ما نعرفه أن هنا وفد حماس التقى الوفد الأمريكي، التقى مسؤولين مصريين والمسؤولون المصريون التقوا طبعا بالوفد الأمريكي الذي أيضا معهم وفد من مجلس السلام، على أن ينتقل كوشنر ومسؤول مجلس السلام مع توني بلير أيضا وهو عضو في هذا المجلس غدا إلى إسرائيل. السؤال الآن، ما الذي دار في العالمين؟ سنحاول أن نقترب قدر الإمكان وفق ما توفر من معلومات، وهنا أنتقل إليك عاصم النبيه في غزة، إن كانت هناك معلومات من حركة حماس عما دار في العالمين المصرية.
2: نعم خالد، في الحقيقة منذ أسبوعين تقريبا في أكثر من بيان قالت حركة حماس عن موقفها المرتبط بالتفاهمات المتعلقة بقطاع غزة. حازم قاسم قال بأن الحركة ملتزمة بما تم التوصل إليه مع الوسطاء والضامنين في جمهورية مصر العربية. باسم نعيم أصلا وهو أحد الأعضاء الوفد المفاوض قبل أسبوع نشر بأنه يطالب الوسطاء والضامنين ويطالب أيضا الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال بما تم التوصل إليه. واليوم أيضا كان هناك عدة تسريبات من داخل جمهورية مصر العربية بأن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بما تم التوصل إليه قبل أسبوعين بوجود القطريين المصريين وأيضا عدد من الوسطاء فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهم، خاصة أن فصائل المقاومة للمرة الأولى أعلنت موافقتها عن ما يتعلق بنقطة نزع السلاح أو تسليم السلاح أو تجميد السلاح أو تخزين السلاح، وهذا تقدم حقيقي ويعتبر تنازل كبير جدا كما عبر عنه باسم نعيم قبل أسبوع. وبالتالي كل التوقعات كانت أن توافق أن يوافق الاحتلال الإسرائيلي على ما تم التوقيع عليه أصلا في 10 من أكتوبر 2025، وأن يلتزم بالجدول الزمني الذي كان يتم الحوار حوله في جمهورية مصر العربية. لكن الرد جاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرفض، لكن أيضا الرد على أرض الواقع جاء باستمرار الاستهدافات بالرغم من وجود هدوء نسبي استمر لعشرة أيام داخل القطاع، لكن قبل ثلاثة أيام عادت الاستهدافات مرة أخرى إلى القطاع، وأيضا هناك شهداء وإصابات بشكل يومي. وبالتالي الرد الإسرائيلي ليس فقط مجرد تصريحات سياسية تعلن رفضها لما تم التوصل إليه، وإنما هي أيضا استمرار للانتهاكات والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط باستمرار شلال الدم، وإنما في كل البنود الأخرى، سواء تقليص المساحات التي يعيش فيها الناس، نسف المربعات السكنية، أيضا القذائف المدفعية وإطلاق النار في كل الخط المحاذي للخط الأصفر وشارع صلاح الدين، وأيضا استمرار القيود الإسرائيلية التكتيكية المخادعة لدخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة. وبالتالي إذا انتقلنا إلى أرض الواقع داخل
0: عاصم، طيب ربما مشكلة تقنية تعيق عملية الاستمرار مع عاصم. الآن ننتقل إلى الجهة الأخرى، إلى الولايات المتحدة، واشنطن تحديدا، معك محمد بدين. ما فهم من وسائل الإعلام الأمريكية أن جاريد كوشنر يأتي إلى المنطقة ليس للتفاوض وإنما لتنفيذ خطة ترامب. هل واضح في الولايات المتحدة ما الذي حدث في العلمين المصرية؟ هل هناك تسريبات؟ هل من الواضح ما الذي جاء يفعله كوشنر مع توني بلير وملادينوف؟
3: محاولة تيسير الطريق الثالثة، إن أردنا أن نصفها بذلك، لأنه إن كانت الأمور تتعلق بتنفيذ خطة ترامب، فترامب كان واضحا في إعلانه الأسبوع الأخير من يوليو عندما قال بأن الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي يقضي بما يفهم منه التزامن، تسحب إسرائيل قواتها، تبدأ في تنفيذ مراحل الانسحاب، وبالتوازي عمليات نزع سلاح حركة حماس والذهاب إلى حوكمة القطاع وتسليم قوات الطرف الثالث أو القوات التي لا تتبع لجهات حماس والتي يكون متفق عليها في إطار الآلية التي وضعت في خطة السلام الأصلية، تأخذ زمام الأمور في قطاع غزة، إضافة إلى هيئة الإدارة نفسها، الإدارة المحلية للقطاع.

0: حطينا بن حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: للسلام ورقة للضغط بها على الحكومة الإسرائيلية. لا ننسى أن كل الجهود التي قامت بها الإدارة الأمريكية ومنها جهود أثنت عليها حتى حركة حماس نفسها قبل أن يعلن الوصول إلى اتفاق حول المرحلة الثانية في نهاية يوليو الماضي، كل تلك الجهود نسفت عمليا من خلال الإعلان الإسرائيلي بالامتناع أو بالرفض المطلق والتصريح والتدقيق على تلك الكلمة، القول بأن هذه الخطة من 14 يوما هدنة و14 بندا عمليا للدخول في المرحلة الثانية مرفوضة من قبل الجانب الإسرائيلي، ولاقى ذلك نقدا في الولايات المتحدة. لم يعلق البيت الأبيض سوى تعليق واحد عبر مسؤول لم يكشف عن اسمه اليوم الذي أعقب الرفض الإسرائيلي، قال فيه بأن الولايات المتحدة وأن البيت الأبيض يفهم تصريحات نتنياهو على أنها لحاجة داخلية سياسية وبأنها لا تعني بضرورة الحال أو قد لا تعني أكبر من قدرها، بمعنى أنه قلل من معناها وقيمتها. لكن الواقع شيء والواقع ينسجم عمليا مع تصريحات نتنياهو. حتى المرحلة الأولى، مرحلة وقف إطلاق النار، لم تنفذ على الوجه الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام يسوقه منذ اللحظة الأولى ومنذ لحظة التوقيع الشهيرة ومحاولة ضم الدول فرادى وجماعات إلى مجلس السلام. وعمليا هنالك تحد أمام خطة ترامب من الأساس بعد رفض نتنياهو لأنه محرج له سياسيا، أي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللبيت الأبيض الذي طالما سوق هذه الخطة باعتبارها أو الاتفاق في مرحلة الأولى في أكتوبر السنة الماضية باعتباره نصرا غير عادي وتاريخي.
4: طيب عبد القادر، إن صدقنا تسريبات أكسيوس التي تتحدث عن أن مجلس السلام، وطبعا تحدثنا عن مجلس السلام، نتحدث هنا عن الموقف الأمريكي، موقف ترامب معهم كوشنر، يريد من حماس، وكان الهدف من الاجتماع بحماس هو البدء في تفكيك الأسلحة والبنية التحتية والسماح لقوة الاستقرار الدولية بالانتشار وتسهيل تعافي غزة وإعادة الإعمار دون سرقة أو ترهيب الفلسطينيين كما تنقل أكسيوس عن هذه المصادر. لكن هناك أيضا طلبات ستوجه لإسرائيل، ومنها الانسحاب بالتزامن مع بدء حماس في نزع سلاحها. هذه الفكرة مرفوضة تماما من قبل نتنياهو. كيف يستعد نتنياهو؟ هل الصورة واضحة؟ كيف تستعد إسرائيل لاستقبال كوشنر وملادينوف وتوني بلير غدا؟
5: خالد، حتى إذا عدنا إلى يعني طلبات كوشنر السابقة، كانت تحدثت أكسيوس مثلا عن مباحثة هاتفية سبقت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه المطلق لخطة 15 بندا. تحدث فيها كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمرين: الأول ضبط الهجمات في قطاع غزة، والثاني هو عدم تعميق التوغلات والبقاء في الخط الأصفر. اختارت إسرائيل اليوم أن تشن هجوما قال جيش الاحتلال إنه اغتال فيه شخصيتين، واحدة من الجهاد الإسلامي وأخرى من حركة حماس، بالتزامن تقريبا مع انعقاد مباحثات العلمين في اليوم الذي أو في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق أكسيوس قد قدم التزاما معينا تعهد فيه بتنفيذ هاتين الخطوتين على الأقل، وإتاحة الفرصة أمام هذا الاتفاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحه العلني، لا أتحدث عما يدور خلف الأبواب المغلقة، رفض هذا الاتفاق بصورة واضحة، ولكن تصريحات ملادينوف وتصريحات مسؤول أمريكي كان تحدث وأحاط وسائل إعلام إسرائيلية أمريكية في حينه بالقول إن هناك دوافع انتخابية واحتياجات سياسية، وبدأ وكأنه يبرر هذا الرفض الإسرائيلي ويقلل من شأن هذا الرفض في مقابل إشارته إلى أنه على أرض الواقع هناك انخفاض مثلا في نسق الهجمات داخل قطاع غزة. لكن اليوم عادت هذه الهجمات

0: جماعات هي لم تتوقف، هي انخفضت صحيح في نسقها ولكن عادت اليوم وبصورة متزامنة مع مباحثات العلمين. إلى أي درجة يمكن أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شيئا إضافيا كمزيد من الانسحاب إلى مناطق بعيدة عن الخط الأصفر؟ على الأقل وفق التصريحات الرسمية هذا مستبعد في فترة انتخابية، كان مستبعدا أصلا حتى قبل الانتخابات، وبالتالي احتمال استبعاد ذلك يزيد لأن نتنياهو و حاضنته الشعبية وحكومته وائتلافه لن يدعموا خطوات بهذا الاتجاه، بل أبدوا غضبا حتى خلال جلسات الكابينت الماضية على قبول دخول القوات الدولية، وهو إجراء ليس إجراء حتى اللحظة يفوق الشكلية، نتحدث عن بضعة مئات من الأفراد، عن منطقة واحدة في رفح، لا انسحابات ستوازي دخول هذه القوة من مناطق حقيقية أي انسحابات كاملة من الخط الأصفر، ويبقي جيش الاحتلال خلالها السيطرة على جزء كبير من مساحة القطاع، ومع ذلك رفض وزراء في الكابينت حتى هذا الإجراء وطالبوا بالتراجع عنه قبل أن يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ويعلن رفضه هذه الخطة. كوشنر يأتي هنا، كان يفترض أن يلتقي وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يلتقي أولا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثم ينتقل إلى مصر، هذا لم يحدث، قد يكون ذلك بسبب انشغالات داخلية، غدا هناك انتخابات تمهيدية في حزب الليكود وهناك انشغالات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لا مواقف إسرائيلية حتى اللحظة ردا على البيان الثماني الصادر عن دول عربية وإسلامية، ولا موقف من ما آلت إليه مباحثات كوشنر وملادينوف وتوني بلير اليوم رفقة الوسطاء مع قيادي حركة حماس. حتى اللحظة إسرائيل متكتمة تنتظر، والموقف الرسمي المعلن هو رفض أي خطوة لتطبيق هذا الأمر. كانت أيضا قبل أيام بعض المصادر الإسرائيلية خالد ذكرت أن الوضع الحالي هو وضع جيد بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو أنه يريد تأجيل هذا الملف، بالتالي هو يماطل من جهة ويحاول أن يؤجل هذا الملف واتخاذ أي خطوات حقيقية فيه إلى فترة ما بعد الانتخابات، سواء كان ذلك من خلال حكومة تستبدل حكومة نتنياهو أو حتى من خلال نتنياهو إذا ما كان استطاع الفوز في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. لكن لا يبدو نتنياهو ولا الحكومة الإسرائيلية من المعنيين بتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع خالص.
1: صحيح ما سمعناه من نتنياهو، لكن أيضا التسريبات في الصحف الأمريكية تشير إلى أن على ما يبدو بحسب هذه التسريبات الإدارة الأمريكية لا تريد اعتماد ما يقوله نتنياهو، ولكن تريد اعتماد ما يفعله نتنياهو على الأرض، وهي تعلم أنه في مرحلة قريبة من الانتخابات، وبالتالي الأهم بالنسبة للأمريكيين هو الفعل وليس التصريحات. سنتابع الفعل في النشرات والأيام المقبلة. أشكرك عبد القادر عبد الحليم مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر محمد بديم من واشنطن وعاصم نبيه من غزة وهدي النماس من عمان. عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ عامين ونصف، وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر لاحقا هذا القرار. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب. وحصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد عرب خلال أو حصلوا على هذه الصور من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه هزيلا.
2: اليوم هي مداولات حول استئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بألاف من قطاع غزة بدون محاكمات بدون تهم، ولكن ادعاء النيابة وادعاء المخابرات ما زالت على إصرار أن وجود محمد في قطاع غزة يشكل الخطر على الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، ولكن حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
1: تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي وصلت أحد تجمعات المواطنين للحصول على المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
3: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
4: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
3: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
4: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في العون.
3: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
1: أقام مستوطنون خيمة على أراضي المنطقة الغربية من قرية برقة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ووثقت مقاطع فيديو وصلت هذه المقاطع إلى التلفزيون العربي. وثقت قيام مستوطنين يقومون بنصب خيمة في المنطقة، وأشارت مصادر محلية إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية إلى نحو 7 بؤر خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا وقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله. وقال رئيس مجلس أم صفا القروي مروان صباح للتلفزيون العربي، قال إن مستوطنين شرعوا في نصب خيام وأقاموا بؤرة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوبي القرية. وشدد صباح على أن عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية ارتفع إلى 6، ما يزيد من الخناق المفروض عليها لصالح التوسع الاستيطاني. هذا وهجم مستوطنون منطقة جبل رأس زيد في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، وقام المستوطنون برش الفلسطينيين برذاذ الفلفل من مسافة قريبة مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقال خضر عودة أحد المصابين للتلفزيون العربي، قال إن مستوطنين اقتحموا أرضه في منطقة جبل رأس زيد المصنفة باء، معنا تحت الإدارة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو، واعتدوا عليه وعلى أشقائه ورشوهم برذاذ الفلفل قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 2 من أشقائه. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي، قال إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني مما أسفر عن
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بعدنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وينا الأخيرة، بالتالي نتحدث عن بؤر جديدة في منطقة محافظة رام الله، نتحدث عن استمرار الحصار في منطقة جنوب نابلس وأيضا في الخليل في جنوب الضفة. كان هنالك اعتداءات ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم. نحن أيضا في فترة قبل موسم حصاد الزيتون، الموسم كان صعبا دمويا العام الماضي، مخاوف من أن يتكرر هذا السيناريو وأن يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم أيضا في الموسم القادم. خالد،
5: أشكرك كرسي ريناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وثماني إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل.
6: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوما نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل في منطقة بيت عنون شرق الخليل. استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطنا، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل، حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة، فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
5: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدة عدة جنوبي لبنان. مراسلنا أكد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجد الزول. وأضاف مراسل التلفزيون العربي بأن الاحتلال استهدف بالقذائف الفسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر الرمان. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه اغتال القائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، وذلك ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية كما يدعي جيش الاحتلال. هذا وأضاف الجيش الإسرائيلي أن اغتيال علاء كان مثل قائد كتيبة قوة الرضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان.

0: أفادت وسائل إعلام حكومية يمنية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات على مدينة المخا، وأظهرت صور اللحظات الأولى للقصف الذي أصاب معسكر أبو هارون في محيط مدينة المخا بمحافظة تعز. فيما أعلنت القوات الحكومية تنفيذها 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في محاور قتال عدة. وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي، فإن الضربات أسفرت بحسب التقييم الأولي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية كما قال. بدوره قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني علي إصراري للتلفزيون العربي إن جماعة الحوثي تستهدف ميناء المخا بشكل متكرر بهدف تعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء، كما تقصف مخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية.
1: تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في اعتداءاتها، وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخا لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تستطيع أن تخلق حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وفي الوقت نفسه تركز على القصف وبالصواريخ الباليستية والمسيرات قصف مخيمات النازحين في مأرب.
0: وينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. مرحبا بك صدام. صدام، نريد أن نعرف إن كان هناك جديد في ساحة المعركة فعلى تبادل عمليات القصف.
2: خالد، حتى الآن لا جديد، رغم أن هذه المواجهات تنشط أحيانا في النهار ثم تهدأ في الليل، وأيضا العكس صحيح، تهدأ مع ساعات الليل المتوسطة والأخيرة وتهدأ في النهار. وبالتالي آخر المستجدات حتى اللحظة هو ما شهدته اليوم مدينة المخا من تجدد للقصف بالطائرات المسيرة التي قالت القوات الحكومية بأنها أسقطت طائرتين، وأيضا أيضا بصواريخ سقط صاروخان أحدهما في شارع الكهرباء بمدينة المخا والآخر سقط على أطراف مدينة المخا. هذه العمليات تندرج ضمن استهداف التحشيدات العسكرية المدعومة والممولة سعوديا كما تقول صنعاء. ودعني هنا أستشهد بما قاله الدكتور عبد العزيز بن حبتور عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لحكومة صنعاء في هذا الجانب. قال بأن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيقابل بما يلزم الحماية لليمن وأمنه وسيادته المقدسة. أيضا ذكر أن التحشيدات السعودية المتواصلة ضمن مسار تصعيدي سبقها ضغوط اقتصادية وسياسية، وتحدث عن حصار خانق، ما يكشف أن خيار التصعيد لا يزال قائما. أهم ما ورد في حديث بن حبتور هو قوله أن محاولة نقل التصعيد للداخل عبر قوى وأدوات محلية لا يعني أو لا يعفي الجانب السعودي من المسؤولية عن نتائجه وتداعياته. وأيضا قال أنه لا يمكن القبول بتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة مفتوحة للمواجهة مع بقاء الأراضي والمصالح السعودية بمنأى عن تداعياته. وبالتالي صنعاء مصرة على الاستمرار في هذه العملية بالذات، وهي استهداف التحشيدات العسكرية لما لها من أهداف كونها تصب في إنهاء التصعيد، وأيضا تصب في مصلحة إنهاء الاقتتال داخل اليمن الذي تقول بأن السعودية تسعى إلى تأجيجه واتساع رقعته، وبالتالي نحن أمام تصعيد مستمر بدأ منذ أكثر من 10 أيام. نحن تقريبا خالد في اليوم 10 من هذا التصعيد العسكري والميداني الذي يتواكب أيضا مع تصعيد ربما في عمليات تستهدف المنشآت والمرافق النفطية في السعودية ردا على ما تقوله صنعاء واستهداف أو انتهاك للأجواء اليمنية في صعدة وحجة وبعض المناطق اليمنية، وهو ما لم تسبح به أيضا ردا على القصف السعودي المستمر من قبل المدفعية السعودية على الحدود واستهدافها للكثير من المناطق الحدودية في صعدة، وبالتالي هي ماضية في هذا الموضوع. الجانب الآخر وهو الحكومة اليمنية المعترف بها تحدثت اليوم عن عمليات تصل إلى 181 عملية عسكرية ونشاط عسكري تم تنفيذها في عدد من المواقع القتالية والجبهات، وبالتحديد وبالذات وبالتركيز أيضا على جبهات على محاور جبهة تعز التي شهدت اشتعالا بالأمس وقبل الأمس، وكانت معارك شرسة جدا استخدمت فيها الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. تقول الحكومة بأن هذه العمليات حققت أهدافها بنجاح وتم خلالها تكبيد القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين الكثير من الضحايا البشرية، وكبدتها أيضا الكثير من الدمار الذي لحق مخازن الأسلحة والعتاد والمعدات والوسائل العسكرية، وبأنها استخدمت في هذه العمليات مجموعة من الطائرات المسيرة. نعم خالد،
0: شكرا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الحديدة. شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
3: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة 60 يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
3: على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة، فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت بعد مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، وشدد على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية بحسب تعبيره. بيزيشكيان أضاف خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران، أضاف أن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، وانتقد في الوقت نفسه من يطلقون ما أسماها التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.
7: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة تفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، يعني تفصلنا ساعات عن نهاية مهلة الستين يوم، مهلة الستين يوم المذكورة في مذكرة التفاهم، وحقيقة التي هي في حالة شلل الآن، معطلة. كيف هو الموقف الآن في إيران؟ كيف ينظر في إيران إلى ما سيحدث في المرحلة المقبلة؟ ومن المفروض أن مهلة الستين يوم تنتهي.
8: تعويل ولو ضئيل نسبيا على دور الوساطة. نتذكر بأن وزير الداخلية الباكستاني قد زار إيران الأسبوع الماضي وسلم رسالة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والتقى بعدد من مسؤولي الصف الأول، منهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكان هناك أيضا حديث عن دور واضح وإيجابي للوساطة الباكستانية، وأجواء إيجابية انتهت بعد هذه الزيارة. قيل لاحقا بأن إيران تتحضر لشيء ما على مستوى التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من يتابع التصريحات الإيرانية خلال الأيام الماضية وتحديدا خلال الساعات ساعات هذا النهار يرى شكل آخر أو وجه آخر من النوايا الإيرانية ربما إن صح التعبير. هناك نوع من الاستعداد للدخول في مواجهة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات نارية من قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، والذي قال ولأول مرة بأن هناك جائزة وضعت وقيمتها $30,000 لكل إيراني يقوم بقتل جندي أمريكي أو إلقاء القبض عليه، ولهذا دلالاته كون إيران تخشى من أن يكون هناك تصعيد ما على المستوى العسكري خلال الفترة المقبلة، أو أن يكون هناك أي عمل بري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أمير حاتمي قائد الجيش الإيراني قال بأننا سنقطع أرجل أي أحد يحاول.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: حمل وزراء خارجية ثمان دول عربية وإسلامية إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بيان مشترك لوزراء خارجية قطر، السعودية، مصر، الأردن، باكستان، إندونيسيا، تركيا والإمارات إن الوزراء يدينون الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وأضاف البيان بأن المواقف الإسرائيلية تمثل رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. هذا والتقى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جاريد كوشنر وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر. وأكد الحية خلال الاجتماع التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار بقطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام بأنه يجري ترتيب لقاء بين وفد حماس المفاوض ونيكولاي ميلادينوف ومسؤولين أمريكيين خلال زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر إلى مصر لمناقشة العقبات المتعلقة بالاتفاق. بدورها قالت حركة حماس إن وفدا من الحركة بحث مع وزير المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب. وأضاف بيان للحركة بأن الوفد استعرض التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع مشيرا إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مدينة العلمين تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث جرى التجديد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد. الآن ينضم لنا من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، ومن اسطنبول مراسل العربي أحمد غنام. أهلا بكم، أبدأ معك عبد القادر عبد الحليم. بيان عربي وإسلامي يندد برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن قطاع غزة، كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الحراك الذي يجريه أعضاء في مجلس السلام بحضور المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة لبحث التقدم في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي في قطاع غزة؟
1: يحيى، حتى اللحظة لا بيانات إسرائيلية. تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية البيان الثماني بكثرة، ولم تصدر أي بيانات إسرائيلية رسمية تتحدث عن هذا البيان أو ترد عليه، باستثناء دعاية انتخابية كانت صدرت عن حزب الليكود الذي يرأسه أو يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث في تغريدة وواضح أنها دعاية انتخابية خالصة عن أن الزعماء العرب وفق هذه التغريدة يريدون أن يتغير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتسنى لهم فعل ما يشاءون وفق ما ذكرته التغريدة، وبالتالي يتوجه إلى الناخبين الإسرائيليين بضرورة عدم تحقيق ذلك. بالتالي باستثناء هذه الدعاية الانتخابية التي استغلها حزب الليكود الإسرائيلي، لم تصدر أي توجيهات أو بيانات أو مواقف إسرائيلية تتعلق بالبيان الثماني. لكن هناك بعض ما يتعلق بزيارة كوشنر إلى مصر ولقائه قادة حركة حماس، إضافة إلى الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، كذلك بوجوده بطبيعة الحال ميلادينوف وتوني بلير من مجلس السلام. مصادر أمنية تحدثت لهيئة البث الإسرائيلية أن الموقف الإسرائيلي لم يتغير، لا يزال ذات الموقف، وفيه إسرائيل تصر على أنها لن تنتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لا سيما مسألة إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس بصورة كاملة من قطاع غزة. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية. تقول هذه المصادر الأمنية إن مسألة الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر في مناطق معينة ستخضع للفحص، لم يقل ستحصل، إنما ستخضع للنقاش والفحص فقط بعد التأكد والتحقق من خلو هذه المنطقة بصورة كاملة من بنى تحتية تابعة لحركة حماس، من أسلحة تابعة لحماس، وكذلك من مسلحي حماس وفق ما ذكرته هذه المصادر. وأنهت بتقديرات تحدثت فيها عن أنها لا تتوقعت ذهاب نحو تقدم حقيقي في تطبيق هذا الاتفاق إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. بالتالي عمليا ما تقدره هذه المصادر الأمنية هو أن إسرائيل ستماطل، رئيس الوزراء الإسرائيلي سيماطل، لن يذهب إلى التنفيذ، وسيكتفي بمحاولة إطالة مسألة تنفيذ هذا الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، سواء كان ذلك لحكومة إسرائيلية جديدة أو لذات الحكومة الحالية. هذا هو الموقف الإسرائيلي. إسرائيل طبعا كانت رفضت يحيى، ونذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان رفض بنفسه هذا الاتفاق علنا في مستهل جلسة الحكومة الأحد الماضي، حين صرح أنه يرفض بصورة قطعية وواضحة مبادرة 15 بندا المقدمة من مجلس السلام. لكن المصادر الأمريكية وحتى تصريحات بلادينوف اختارت أن تقلل من شأن الرفض الإسرائيلي العلني، قللت من شأن رفض علني، وتحدثت هذه المصادر عن أن ما يهم هو التطبيق على أرض الواقع وليس التصريحات العلنية. سنرى هذا التطبيق يحيى في الأيام المقبلة الذي تحدث عنه هؤلاء وعن أهميته بطبيعة الحال.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي في القدس. إلى أحمد غنام في اسطنبول، أهلا بك أحمد. إذن بيان عربي إسلامي من بين الموقعين عليه تركيا يندد برفض إسرائيل خطة ترامب، خطة أو الرفض الإسرائيلي لخطة ترامب بشأن قطاع غزة، لكن كيف تتابع تركيا هذا التنكر الإسرائيلي لبنود خطة ترامب باعتبارها أحد الوسطاء في هذا الملف؟
2: مساء الخير يحيى. بالفعل هذا الموقف التركي الذي جاء ضمن البيان المشترك للموقف العربي الإسلامي لرفضهم لهذا الإعلان الصريح من قبل إسرائيل لرفضها تطبيق خطة ترامب للسلام، هو ربما إن صح القول يحيى هذا ربما كان متوقع من قبل الجانب التركي، وهذا ما نلحظه من خلال التصريحات التركية وموقف أنقرة خلال الأسبوع الماضي، وخاصة على مستوى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي كان في جولة في المنطقة، ذهب إلى ليبيا ومن ثم إلى مصر، وتصريحاته في مصر حول إذا لم تلتزم إسرائيل في خطة السلام فبالتالي سيكون هناك موقف مغاير لكل من الدول الضامنة وهي مصر وقطر وتركيا، وهذه الدول الثلاثة جهودها واضحة كانت جدا في إقناع الفصائل الفلسطينية في اتخاذ دور بناء حسب ما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا إلى أنقرة، حيث تحدث عن الانتخابات الفلسطينية وتحدث أيضا عن دور الفصائل الفلسطينية في غزة بأنها تلعب دور بناء في الاستجابة إلى بنود خطة السلام والذهاب إلى المرحلة الثانية. لكن اليوم في بإعلان الصريح من قبل إسرائيل ربما هو سيكون سيدفع هذه الدول الضامنة وخاصة الدول التي شاركت في البيان المشترك العربية والدول العربية والدول الإسلامية إلى ربما خطوات أخرى، لكن هذه الخطوات هل ستبقى في الإطار الدبلوماسي أم سيكون هناك تصعيد على نحو آخر أو على جهة أخرى؟ وكان هناك في تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مصر كان واضحا في إرساله دعوة للولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام الكامل بخطة السلام وخطة ترامب، هنا بين قوسين ربما يلعب الضامن العربي أو الإسلامي على نقطة أن هذه الخطة هي من قبل ترامب، فبالتالي ربما يجب على ترامب أن يمارس ضغوطه على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام الكامل في هذه الخطة، علما أنها لم تلتزم بهذه الخطة. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريحات من قبل وزارة الخارجية أو من قبل الرئاسة التركية للتعليق حول هذه التصريحات الإسرائيلية بشكل واضح، لكن هي فقط ما جاء ضمن البيان المشترك لوزراء خارجية الدول العرب والدول الإسلامية الموقعة على هذا البيان ورفضها وإدانتها للموقف الإسرائيلي الصريح برفضها لتطبيق خطة السلام أو خطة ترامب.
0: شكرا لك أحمد غنام، مراسل التلفزيون العربي في اسطنبول. ميدانيا، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة صيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب القطاع.

0: هذا وتتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بمنزل عائلة المغرب في منطقة عسقولة شرقية مدينة غزة. وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين ورفات 21 مواطنا من منطقتين في مدينة غزة. وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال الرفات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل على مدى عامين من حرب الإبادة، بينما لا يزال نحو 8000 جثمان عالقة تحت الأنقاض ويصعب انتشالها بسبب غياب المعدات اللازمة والتي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها وإدخالها إلى غزة. وقد نشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة دول العالم للمساعدة في توفير المعدات اللازمة لعمليات البحث عن الجثامين.
1: طواقم الدفاع المدني تقوم بعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض على مدار 41 يوما، وطواقم الدفاع المدني تنتشل الضحايا حيث تم انتشال 170 شهيدا من عدد 17 بناية تم العمل عليها منذ ذلك التاريخ في المرحلة الثانية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما بقي هناك عشرات من الضحايا الذين ما زال مصيرهم مجهول حتى هذه اللحظة، والجهود ما زالت مستمرة، وطواقم الدفاع المدني تنتقل من منزل إلى آخر، لكن هناك معدات ربما أقول معدومة، هناك إمكانات غير متوفرة لأجل التعامل مع كل المنازل التي يوجد بداخلها أو تحت أنقاضها شهداء.
0: عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجن للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ عامين ونصف، وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر لاحقا. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب. وحصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد عرب من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه هزيلا.
2: اليوم هي مداولات حول الاستئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة.

0: حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
1: تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي وصلت أحد تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزويدة وسط القطاع.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
2: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
2: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، الزوايدة وسط قطاع غزة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربي النحل تحديات كبيرة ونرافقه في يوم من أيام عمله.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكر المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني إنتاج ممتاز خالص، على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية. اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد من الناس ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه

شمعة. الشمعة اللي بنحطها هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع وبيش بيدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود. السنة السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة. هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة، أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أقام مستوطنون بورة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله. وقال رئيس مجلس أم صفا القروي مروان صباح للتلفزيون العربي إن مستوطنين شرعوا في نصب خيام وأقاموا بورة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوبي القرية، مشددا على أن عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية ارتفع إلى 6، ما يزيد من الخنق المفروض أو الخناق المفروض عليها لصالح التوسع الاستيطاني. وفي جنوب الخليل، طرد مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين من أراضيهم في منطقة شرق يطا. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين مسلحين منعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، واستدعوا جيش الاحتلال الذي وفر الحماية لهم وعمل على طرد المواطنين من المنطقة. هذا وتتعرض منطقة شرق يطا ومسافر يطا لاعتداءات يومية تهدف إلى تهجير الأهالي لصالح التوسع الاستيطاني. إلى ذلك، هاجم مستوطنون منطقة جبل رأس زيد في بلدة حوارة جنوبية نابلس، وقال المستوطنون أو قاموا برش الفلسطينيين برذاذ الفلفل من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقال خضر عودة أحد المصابين للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه في منطقة جبل رأس زيد المصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، واعتدوا عليه وعلى أشقائه ورشوهم برذاذ الفلفل، ما أدى إلى إصابتهم قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 2 من أشقائه.

0: وفي سياق اعتداءات المستوطنين أيضا أقام مستوطنون خيمة على أراضي المنطقة الغربية من قرية برقة شرقية رام الله، ووثقت مقاطع فيديو وصلت إلى التلفزيون العربي قيام مستوطنين بنصب خيمة استيطانية في المنطقة. أشارت مصادر محلية إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية إلى نحو 7 بؤر خلال السنوات الثلاث الماضية. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوب شرقي نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني ما أسفر عن وقوع إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. أكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة. هذا وأظهرت مشاهد وصول قافلة مساعدات تابعة لوفد أممي محملة بمواد غذائية إلى عدد من المنازل المحاصرة في قرية قصرى. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع بجنوب الخليل.
1: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوما نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل في منطقة بيت عنون شرق الخليل. استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطنا، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل، حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة، فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوبية لبنان، وأكد مراسلنا بأن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الأحجير وأطراف ميفدون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجد الزون. وأضاف مراسل التلفزيون العربي بأن الاحتلال استهدف بالقذائف الفسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر رمان. هذا وقال الجيش الإسرائيلي أنه اغتال القائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف أن اغتيال علاء كان مثل قائد كتيبة قوة الرضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان.

0: في اليمن أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا. إلى ذلك أعلنت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا عن تنفيذها 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في عدة محاور للقتال.
1: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
2: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
1: الهجمات بالصواريخ البالستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه.
3: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
1: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
0: مراسل التلفزيون العربي صدام حسن تحدث في مداخلة سابقة عن جديد التطورات الميدانية والتوتر العسكري في اليمن.
4: ما شهدته مدينة المخا ظهر اليوم من هجمات وعملية عسكرية وإطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي يقول الإعلام الحكومي بأنه تم إسقاط صواريخ أو طائرات مسيرة طائرتين لمسيرتين، وأيضا سقط صاروخ في شارع الكهرباء بالمخا، وأيضا الصاروخ الآخر سقط في بالقرب من أطراف مدينة المخا. أيضا جمال الحكومة وحكومة صنعاء وعبر مصدر عسكري للتلفزيون الرسمي تحدث عن عمليتين عسكريتين، قال أنها في الأولى نفذ خلالها عملية عسكرية مساء الأمس على مدينة مأرب، وتحديدا ذكر بأنه استهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في مدينة مأرب. أيضا تحدث عن العملية التي نفذها ظهر اليوم في مدينة المخا باستخدام مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكما تقول الرواية الآتية من الإعلام الحكومي والتي تحدثت بأن سقط فيها جرحى ومصابون.
0: إلى السودان، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أهمية دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلام أو السلم والأمن في حل قضايا القارة، مشددا على حتمية إعلان قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية. كما أعلن إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي، جاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني صباح اليوم بأعضاء وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الخرطوم.
5: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلدنا السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
0: إلى ملف أزمة مضيق هرمز، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في المضيق، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
6: عقارب الساعة تسير إلى الوراء، ومعها تنقضي مهلة الستين يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة فضلاً عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق. منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
0: في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية حسب تعبيره. وقال بزشكيان خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران إن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، منتقدا في الوقت ذاته من يطلقون ما سماه التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.
7: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة التفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
0: في الملف الأوكراني اندلع حريق هائل امتد على مساحة 14 ألف متر مربع ودمر مركزا تجاريا بالقرب من محطة القطارات في مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية جراء استهدافه بطائرات مسيرة أوكرانية. وأفادت وزارة الحالات الطارئة بعدم تسجيل أي إصابات بشرية وأن الضربة تسببت في تضرر مركبتين وأضرار في النوافذ وأسقف المباني المجاورة، فيما تصاعدت أعمدة النيران والدخان من الموقع. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي سقوط 3 قتلى وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية ضمن موجة من الهجمات الروسية الليلية والصباحية استهدفت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف. كاميرا التلفزيون العربي ترصد المشهد من أحد المواقع المتضررة في العاصمة الأوكرانية.
8: تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية وهجوم روسي مركب يضرب العاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد، يخلف قتلى وجرحى وأضرار واسعة، من بينها هذا المكان تحديدا سوق الكتب بحي أبولون في العاصمة الأوكرانية، تعرض للدمار نتيجة إصابة في هذا القصف الروسي الذي استخدمت فيه العشرات من المسيرات والمئات من الصواريخ. هناك إصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. يحاول رجال الإنقاذ لحد هذه الساعة التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المكان وفي مواقع أخرى في مناطق أوكرانية متعددة. بحسب السلطات الأوكرانية استخدمت القوات الروسية صواريخ باليستية وصواريخ فرد صوتية من طراز أونيكس، بالإضافة إلى صواريخ من طراز S-400 وصواريخ من كوريا الشمالية من طراز KN-23 إلى جانب صواريخ أخرى من طراز كروز. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط أو تعطيل 85 مسيرة وثلاثة صواريخ من طراز K59-69 مع تسجيل إصابات عدة في مواقع متفرقة، خاصة في منطقة كريفي ريغ في شرقي البلاد التي قتل بها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. هنا الصورة هي الدمار والخراب في هذا الموقع تحديدا الذي يعتبر أبرز موقع استهدفته القوات الروسية في هذا الهجوم المركب طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم. الرئيس فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم ووصفه بالهجوم الإرهابي. في المقابل دعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى ضرورة دعم بلاده بأنظمة دفاع جوي، خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أبولون، كييف.
0: بدورها أفاد رئيس بلدية كييف بوقوع انفجارات في العاصمة جراء تعرضها لهجوم بصواريخ باليستية. وفي الجانب الروسي أعلن رئيس بلدية موسكو عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 96 مسيرة كانت تهدد العاصمة.
9: ليلة لاهبة عاشتها العاصمة الأوكرانية تحت وطأة هجوم روسي عنيف بصواريخ باليستية ومسيرات هجومية. رئيس بلدية كييف قال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية حاولت التصدي لأكثر من 100 مسيرة وصاروخ، لكن الشظايا المتساقطة والصواريخ التي اخترقت الأجواء أشعلت حرائق واسعة في مناطق عدة.
10: تعرضت العاصمة لهجوم بصواريخ باليستية وانتشرت فرق الإنقاذ في منطقتين من العاصمة، هولوسيفسكي وأوبولونسكي. في المنطقة الأولى تمت السيطرة على الحريق ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات حتى الآن، بينما تتواصل عملية الإطفاء في منطقة أوبولونسكي بكييف.
9: القصف الروسي المكثف لم يقتصر على كييف بل امتد ليستهدف مدن كريفوري وكيامانيشكي وبولتافا، مستهدفا مراكز لوجستية وبنى تحتية للطاقة ومستودعات تصنيع القوارب والمسيرات بعيدة المدى وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. في المقابل شكل الرد الأوكراني زلزالا في العمق الروسي. السلطات في موسكو أعلنت الاستنفار بعد تعرض المقاطعة لما وصف بأكبر هجوم بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب. وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الروسية تعاملت مع سرب هائل من المسيرات وجهتها كييف نحو العاصمة ومحيطها. سياسيا ودبلوماسيا فجرت تقارير عسكرية أزمة ثلاثية الأبعاد، إذ وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن وأنقرة مطالبة بتوضيحات عاجلة حول خطط لنقل مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر الأمريكية المودعة في تركيا إلى أوكرانيا. في المقابل تواصل كييف الضغط على حلفائها الغربيين للحصول على مزيد من مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية لسد النقص الحاد في دفاعاتها الجوية واعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي باتت تستهدف البنية التحتية بشكل يومي.
0: لا يزال مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا غامضاً، وكذلك مستقبل أمن الدول الأوروبية خصوصاً تلك المجاورة حدودياً لمناطق النزاع. ومن هذا المنطلق يجري تكثيف المساعي الأوروبية وعلى رأسها البولندية بحكم موقعها الجغرافي الحساس من أجل التحول إلى حالة عسكرية استثنائية تحول دون وقوع أي تهديد. في وارسو وضمن مشهد حمل رسائل ردع وشكلا من استعراض القوة المتسارعة متسارعة التطور، نظمت بولندا الواقعة في الجناح الشرقي لحلف الناتو عرضا عسكريا هو الأكبر في تاريخها احتفاء بيوم القوات المسلحة البولندية. الرسالة لخصها الحدث وأكدتها تصريحات رئيس وزراء البلاد دونالد توسك الذي شدد على أن الجيش البولندي سيصبح قريبا الجيش الأكبر في أوروبا، فالقوة العسكرية وفقا لتوسك باتت الضمان الأساسي لتجنب الحرب. وعن خطة التجهيز العسكري وبلغة الأرقام نستعرض قوام الجيش حاليا وضمن خططه الطموحة أيضا. نبدأ بالوضع الحالي ونعود إلى تصريح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية التي أعلنت أن عدد أفراد القوات المسلحة تجاوز 217,000 عسكري في يناير 2026. أما الطموحة فبحسب ما أعلن عام 2026 في جلسة لجنة الدفاع النيابية فهي الوصول إلى نحو 500,000 عسكري ما بين المنخرطين في الخدمة الفعلية والاحتياط بحلول 2039 ضمن برنامج تطوير القوات المسلحة. وفيما يتعلق بالميزانية المرصودة أقرت بولندا أكثر من 53 مليار دولار أمريكي أواخر 2025، أي ما يعادل نحو 5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي كمخصصات للدفاع أواخر العام الماضي، استكمالا لنهج زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي المتبع منذ 2022. أما عن التوقيت فيتزامن مع تصاعد المخاوف الأوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهم أمريكي روسي بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوروبية فاعلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض وقائع أمنية جديدة على القارة خصوصا إذا شملت ترتيبات تتعلق بأوكرانيا أو مستقبل الأمن الأوروبي. وبالنسبة لبولندا فإن هذه القضية تبدو أكثر حساسية بحكم موقعها الجغرافي، فالأخيرة تمتلك حدودا مع بيلاروسيا وأقليم كالينينغراد الروسي فضلا عن قربها المباشر من الحرب في أوكرانيا. هذه الخطة البولندية لديها دوافع حديثة وقديمة، وأبرزها توتر العلاقة بين واشنطن ودول الناتو بسبب ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اعتماد كامل على بلاده للدفاع عن دول الحلف، والتي يعتقد أنها كانت محركا لقرار بيت هاكسيث إلغاء نشر آلاف الجنود في بولندا في مايو الماضي، على الرغم من إبطال قرار الإلغاء وإعلان ترامب إرسال 500 جندي بعدها بأيام. إلى ذلك فإن الخطط تترافق أيضا مع تقارير استخباراتية أمريكية حديثة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يختبر عزيمة حلف الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا.

0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من برلين الدكتور أولريك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين. أهلا بك دكتور أولريك. يعني لماذا تحتاج بولندا تحديدا إلى هذا الحجم من الاستعراض العسكري في هذه المرحلة؟ هل نحن أمام استعراض بهدف الردع فعلا أم أن أوروبا تستعد لمرحلة قد تكون فيها المواجهة العسكرية مع روسيا أمرا حتميا؟
1: Good evening.
2: أمتى مساء؟ إذا ما نظرنا إلى الخارطة الأوروبية فإن بولندا منكشفة على تهديدات من الشرق لأن لديها حدود مع بيلاروس وهي طبعا قسمت واحتلت من الشرق من قبل روسيا ومن الغرب من قبل بروسيا وألمانيا النازية وبالتالي تاريخ بولندا تاريخ رديء عندما يتعلق الأمر بشواغلهم الأمنية ولذلك عندما يكون الاقتصاد جيدا فإن بولندا تستثمر في قدرتها على الدفاع عن النفس وفي الجهة الأخرى بولندا جزء من الاتحاد الأوروبي وهذا ما يسمح بازدهارها اقتصاديا وطبعا هي عضو في الناتو وعضو فخور وقد تعلمت من الإدارة الأمريكية الجديدة بأن أوروبا ربما لا يدافع عنها وكل شيء يرتبط بمعاملية التعامل مع الإدارة الأمريكية لذلك تحاول أن تدافع عن نفسها بولندا.
0: وهل يمكن أن تتحول بولندا كرأس حربة لحلف الناتو ولدول الاتحاد الأوروبي بحكم موقعها الجغرافي المحاذي لروسيا؟
2: لا يمكن أن يختار المرء جغرافيته وبطبيعة الحال هذه انطباعات يمكن أن تكون واقعية أو يمكن أن تكون مرتبطة بخبراء أمنيين يعانون من الرهاب ويعتقدون أن روسيا سوف تعتدي على أعضاء الناتو مع نهاية هذا العقد هناك طبعا نقاشات تدور حول هذا الموضوع وبالتالي الدول تحضر نفسها لكي لا تفاجأ بولندا يمكنها أن تفعل ذلك الآن هنالك شعور قومي يستشري في بولندا وهنالك التزام بطبيعة الحال لتخصيص 5% من الناتج المالي المحلي كإنفاق دفاعي من قبل دول الناتو ألمانيا تقوم بذلك ولديها طبعا إنتاج محلي أضخم من بولندا وبالتالي من الصعوبة بإمكان أن نقارن ما يمكن الوصول إليه من خلال هذا الإنفاق لا نعرف إذا كان الرادع الأوروبي سيوقف بوتين من إعادة رسم أمن أوروبا ولكن إذا لم نفعل ذلك فهناك فرص سوف تدعو بوتين لكي يستمر بعد أن ينتهي من أوكرانيا
0: ولكن يعني ألا يمكن أن يحمل هذا سباق التسلح في الجناح الشرقي لحلف الناتو استفزازا لروسيا كيف يمكن أن تفهم موسكو هذه الرسالة؟
2: السردية الرسمية في موسكو هو أن وجود الناتو يشكل تهديدا وجوديا لروسيا وبوتين يستغل هذا كشرعية لكي ينتهك القانون الدولي ولكي يغزو دولة بريئة ذات سيادة هذا استمر على مدى سنوات وإذا ما نجح بذلك سوف يكون لديه شهية للاستمرار وإذا ما لم يقوي داعمه الاتحاد الأوروبي سيما عسكريا فسيكون ضحية لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها اهتمام بأوروبا كما كان عليه الحال إبان الإدارة السابقة وبالتالي فأن هذا الاستفزاز يمكن أن يكون قراءة ما والرادع من قبل الاتحاد الأوروبي المختلف عن كون الاتحاد الأوروبي عدواني هو ربما الحل الوحيد الممكن للأوروبيين الذين هم يصفقون بمفردهم ويستثمرون في استقلاليتهم الاستراتيجية
0: قلت أن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة كما السابق في حماية أوروبا وهذا واقع وعبرت عنه الإدارة الأمريكية في أكثر من مرة على لسان الرئيس ترامب وعلى لسان وزير الحرب لكن هل ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال وهي من أبرز الدول الأوروبية مستعدة للدخول في هذا المسار الذي تقوده بولندا في سباق التسلح هذا؟
2: بالفعل تفعلان ذلك، كل دولة ستقوم بالمزيد لكي تعزز من الدفاع عن أوروبا، وطبعا لا تتوقع الدول الأوروبية أن تحصل على أموال من دفع الضرائب الأمريكية. وبالتالي ألمانيا أعلنت أيضا أن جيشها سيكون الأكبر في المستقبل القريب، لذلك هناك الكثير مما يجري، وكل الأمر يرتبط بالاستراتيجية الدفاعية ولا يشكل تهديدا للدول الجارة. ولكننا نرى ما يجري إذا لم تكن الدول جزء من بنية أمنية جماعية. هذا ما حصل طبعا في أوكرانيا لأنها وحيدة، ولذلك أصبح الضحية الأوروبيون. الآن نظموا شكلا من أشكال الدفاع عن النفس والدفاع عن أوكرانيا من دون أمريكا، وهذا يستفز روسيا لكي تعزز من الحرب الهجينة، ولكي تقصف المنشآت العسكرية، ولكي ترسل مسيرات إلى أراضي الناتو، والتجسس والتخريب، وحملة أيضا تستهدف الانتخابات الغربية واستراتيجيات من هذا القبيل. كل ذلك يحصل بينما نتحدث إليكم، ولذلك نحن لا ننتظر هجوما تقليديا من قبل روسيا، ولكننا نحاول أن ندافع عن أنفسنا وندافع عن أسلوب الحياة الأوروبي إزاء أي محاولات عملياتية تضعف الأوروبيين بينما نتحدث إليكم.
0: طيب سيد أوريك، يعني هذا السباق، سباق التسلح الأوروبي، هل هو بطريقة غير مباشرة إقرار أوروبي بفشل هزيمة روسيا في أوكرانيا؟
1: Well, it's not a confession of a victory.
2: هذا ليس اعترافا بنصر روسيا بلا شك. إذا ما نظرت إلى ما يحصل في روسيا، فإن أوكرانيا لديها اليد العليا تكنولوجيا. أوكرانيا طورت المسيرات وطيرت التكنولوجيا على نطاق واسع، وهي استهدفت البنية التحتية الروسية في عمق الأراضي الروسية، وهذا لم نسمع به من ذي قبل سيما منذ بداية الحرب، وهي طبعا قطعت السبيل على سلسلة الإمدادات وأيضا شبه جزيرة القرم، المياه والذخائر والوقود في أزمة في شبه الجزيرة هناك، وهذا طبعا يشكل مشكلة لروسيا. ولكن روسيا لديها اليد العليا عندما يتعلق الأمر بالصواريخ البالستية. طبعا الدفاعات في أوكرانيا هي عقب أخيل ضعيفة في هذا المقام، ولكن أوكرانيا استطاعت بالفعل أن تدافع عن نفسها، واستطاعت أن يعلو كعبها من خلال دعم الأوروبيين الشركاء.
0: شكرا لك دكتور أوريك بروكنر، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين، كنت معنا من العاصمة الألمانية، شكرا لك. ننوه بهذه الأخبار العاجلة الخارجية القطرية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزير الخارجية السعودي التنسيق المشترك لخفض التصعيد. وتضيف الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية السعودي شددا على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وزير الخارجية السعودي أكدا على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار. إذن الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وأكدا وشددا على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك أكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار. أطلق المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية البرازيلية الحملة الانتخابية من معقليهما السياسيين استعدادا لانتخابات أكتوبر التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة. وتحدث الرئيس لولا دا سيلفا أمام أكثر من 10,000 من أنصاره في ملعب فيلا أوكليدس خارج مدينة ساو باولو، وكرر الرئيس البرازيلي تأكيده أنه لا يريد أي تدخل أجنبي في انتخابات البلاد. ومن مدينة سان برناردو البرازيلية انضم لنا مراسل التلفزيون العربي دداء عبد الله. أهلا بك دداء، إذن تنطلق اليوم الحملة الانتخابية، كيف هي الأجواء المرافقة لهذه الحملة بين لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو، وكيف يتفاعل الشارع البرازيلي مع هذه الانتخابات؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دداع عبدالله مراسل التلفزيون العربي في البرازيل. أعلنت السلطات الإندونيسية سقوط 51 قتيلا على الأقل إثر زلزال بقوة 7.7 عقبه بساعات زلزال ثان هز جزيرة سومطرة غربي البلاد. السلطات أفادت بإجلاء نحو 5000 شخص وإغلاق عدد من الطرق بسبب انهيارات أرضية أعقبت الزلزال. أعلن مسؤولون في ولاية إنديانا الأمريكية أن العواصف والفيضانات تسببت في مصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص، وذكر مركز عمليات الطوارئ بالولاية أنه بالإضافة إلى الطفل لقيت 3 سيدات ورجلان حتفهم منذ بدء العواصف يوم الثلاثاء الماضي. إذن وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل ساعة جديدة مع خالد الغرابي، إلى اللقاء.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيا، وهذه أبرز معنا. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة أثناء لقاء مع كوشنر في العالمين بمصر. يوم رابع من الحصار الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في بلدة قصرة، قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة جنوب شرقي نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في الخليل. تجدد هجمات أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا ومأرب، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في محاور عديدة من بينها تعز.

حمل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية حملوا إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بيان مشترك لوزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن وباكستان وأندونيسيا وتركيا والإمارات، قال الوزراء إنهم يدينون الرفض الإسرائيلي المعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وأضاف البيان أن المواقف الإسرائيلية تمثل رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. هذا والتقى مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر. وأكد الحية خلال الاجتماع التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة. حركة حماس قالت إن وفدا من الحركة بحث مع رئيس المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب. وأضاف بيان للحركة أن الوفد استعرض التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع، مشيرا إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مدينة العلمين تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أوضح أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث جرى التشديد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية لأن اللقاء عقد بحضور وزير الخارجية عبد البدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشد.

0: ونشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل. حركة حماس تقول: وفدنا برئاسة خليل الحية أكد في مصر موافقة الحركة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. إذن حركة حماس تقول إن وفدها برئاسة خليل الحية أكد في مصر موافقة الحركة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم كان تحدث في نشرة سابقة عن تفاصيل الموقف الإسرائيلي من خطة ترامب ومسألة الانسحاب من قطاع غزة.
1: حتى إذا عدنا إلى يعني طلبات كوشنر السابقة، كانت تحدثت أكسيوس مثلا عن مباحثة هاتفية سبقت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه المطلق لخطة 15 بندا. تحدث فيها كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمرين: الأول ضبط الهجمات في قطاع غزة، والثاني هو عدم تعميق التوغلات والبقاء في الخط الأصفر. اختارت إسرائيل اليوم أن تشن هجوما قال جيش الاحتلال إنه اغتال فيه شخصيتين، واحدة من الجهاد الإسلامي وأخرى من حركة حماس، بالتزامن تقريبا مع انعقاد مباحثات العلمين في اليوم الذي أو في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق أكسيوس قد قدم التزاما معينا تعهد فيه بتنفيذ هاتين الخطوتين على الأقل وإتاحة الفرصة أمام هذا الاتفاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحه العلني، لا أتحدث عما يدور خلف الأبواب المغلقة، رفض هذا الاتفاق بصورة واضحة، ولكن تصريحات ملادينوف وتصريحات مسؤول أمريكي كان تحدث وأحاط وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية في حينه بالقول إن هناك دوافع انتخابية واحتياجات سياسية، وبدأ وكأنه يبرر هذا الرفض الإسرائيلي ويقلل من شأن هذا الرفض في مقابل إشارته إلى أنه على أرض الواقع هناك انخفاض مثلا في نسق الهجمات داخل قطاع غزة. لكن اليوم عادت هذه الهجمات، هي لم تتوقف، هي انخفضت صحيح في نسقها، ولكن عادت اليوم وبصورة متزامنة مع مباحثات العلمين. إلى أي درجة يمكن أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شيئا إضافيا كمزيد من الانسحاب إلى مناطق بعيدة عن الخط الأصفر؟ على الأقل وفق التصريحات الرسمية هذا مستبعد في فترة انتخابية، كان مستبعدا أصلا حتى قبل الانتخابات، وبالتالي احتمال استبعاد ذلك يزيد، لأن نتنياهو وحاضنته الشعبية وحكومته وائتلافه لن يدعموا خطوات بهذا الاتجاه، بل أبدوا غضبا حتى خلال جلسات الكابينت الماضية على قبول دخول القوات الدولية، وهو إجراء ليس إجراء حتى اللحظة يفوق الشكلية. نتحدث عن بضعة مئات من الأفراد، عن منطقة واحدة في رفح، لا انسحابات ستوازي دخول هذه القوة من مناطق حقيقية، أي انسحابات كاملة من الخط الأصفر، ويبقي جيش الاحتلال خلالها السيطرة على جزء كبير من مساحة القطاع. ومع ذلك رفض وزراء في الكابينت حتى هذا الإجراء وطالبوا بالتراجع عنه قبل أن يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ويعلن رفضه هذه الخطة.
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى الأخبار العاجلة من حركة حماس توضح جزء من ما حدث في لقائهم مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. حركة حماس تقول: وفد الحركة برئاسة خليل الحية أكد في مصر موافقة الحركة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. حماس تؤكد أيضا أن الحركة دعت الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى، وتؤكد أيضا أن وفد الحركة ثمن دور الرئيس ترامب في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والوصول إلى خارطة للمرحلة الثانية. إذن مشاهدي الكرام، حركة حماس تقول إن وفدها برئاسة خليل الحية أكد في مصر موافقة الحركة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب، وتؤكد أيضا الحركة أنها دعت الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى، وأن وفد الحركة دائما حماس تقول إن وفد الحركة ثمن دور الرئيس ترامب في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والوصول إلى خارطة للمرحلة الثانية. طبعا وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية التقى المسؤولين المصريين ومنهم رئيس المخابرات المصرية، وبعد ذلك أيضا التقوا جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي وملادينوف وتوني بلير وهما من أعضاء مجلس السلام. ينضم إلينا من الناصرة السيد جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد خوري. سيد خوري، هناك تسريبات في الإعلام الأمريكي تقول، طبعا نعلم جميعا أن ترامب سمع نتنياهو ويرفض خطة ترامب، خاصة أنه يريد أن يتأكد من تدمير سلاح حماس بشكل جدي وكامل قبل أن يبدأ الانسحاب. إذن هناك رفض من نتنياهو، ترامب سمعه، والإعلام الأمريكي الآن يقول أن كوشنر عندما يأتي هذه المرة لا يأتي للتفاوض مع نتنياهو، إنما يأتي لتنفيذ الخطة، ويبدو أنه سمع من حركة حماس كيف يمكن تنفيذ عملية نزع السلاح. وبالتالي يفترض أننا نفهم من هذه التصريحات أن كوشنر سيأتي للضغط على نتنياهو لتنفيذ خطة ترامب. هل الأمور ينظر إليها بهذا الشكل في إسرائيل، أم هناك نظرة أخرى من نتنياهو واستعداد آخر من إسرائيل لاستقبال كوشنر؟
2: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد أن هذا الموقف الذي يعني نتابعه في الساعات الأخيرة، وأن هنالك توقعات بأن تمارس ضغوط كبيرة على نتنياهو في لقائه المرتقب مع كوشنر وملادينوف، قد يكون هذا يوم غد في خضم يوم الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود. نعم، نتنياهو هو المرشح الأول في هذا الحزب، ولا يعني مشكلة شخصية بالنسبة له في هذه الانتخابات، وهو لن ينافس، لكن من الواضح أنه يريد أن يخاطب القاعدة الشعبية الانتخابية، وهو يريد أن يظهر أمام الناخب الإسرائيلي بما في ذلك من يعارض أنه يستطيع أن يقف أمام الضغط الذي يمارس عليه من قبل كوشنر وآخرين. وفقط في الساعات الأخيرة نشر بنيامين نتنياهو موقف على شبكات التواصل، ادعى من خلاله أن قادة الدول العربية يحاولون الضغط عليه ويحاولون التأثير على نتائج الانتخابات من خلال بيانهم، والدافع لذلك هو عزل نتنياهو أو منعه من الوصول إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى في الانتخابات القريبة، لكي يمهد الطريق لحكومة يسار برئاسة أيزنكوت وبمشاركة يائير جولان من حزب الديمقراطيين، بما معناه أن نتنياهو عاد ليلعب على نفس الوتر، يمكن أن نقول أو يعزف على نفس الوتر، يخاطب الرأي العام في إسرائيل أنه قائد اليمين الذي يستطيع أن يواجه الضغوط. وأعتقد نحن أمام هذا المشهد بما في ذلك في الساعات والأيام القريبة. إلى أي مدى سيتمكن نتنياهو من مواجهة الضغط؟ يعني أنا أرجح أن يجد الذريعة والأسباب لكي يماطل في عدم تطبيق أي جزء يحمل في طياته بعد استراتيجي بمفهوم الانسحاب، والانسحاب بشكل واسع في قطاع غزة. نحن نعلم أن إسرائيل باتت تسيطر على 70% من القطاع، وبالتالي سيكون رفض إسرائيلي إلا إذا كان هنالك تراجع لبضع مئات من الأمطار في بعض المناطق، ولكن لا أستطيع أن أشاهد على الأقل في المنظور القريب تحرك عسكري وما يحمل في طياته بعد سياسي بمضمون سياسي حقيقي على الأرض بالنسبة لقطاع غزة. وبالتالي التوقعات أن تكون هذه الضغوط فعليا حقيقية من قبل كوشنر، لكن سيجد نتنياهو الذريعة. هنالك الكثير من التفاصيل التي يستطيع من خلالها يعني وضع العقبات أمام هذه العجلة أصلا التي تسير ببطء شديد، وبالتالي قد يوافق على بعض التسهيلات ممثلة بمساعدات إنسانية هنا وهناك، ببداية العمل في بعض المناطق التي وصفت بالخضراء في منطقة رفح من خلال عمليات بناء وتجهيز بنى تحتية وغير ذلك. واضح أن هذه الخطوات بحاجة إلى وقت طويل، نتحدث عن 2.5 شهر حتى موعد الانتخابات، ونتنياهو خبير في المماطلة ليوصل الأمور إلى الانتخابات بعد ذلك لكل حادث حديث.
0: صحيح، هو خبير في المماطلة، وما سرب أيضا في الإعلام الإسرائيلي أن هذا الوفد الذي سيتجه غدا إلى إسرائيل يعلم أن هناك انتخابات في إسرائيل، وأن نتنياهو سيحاول أن يتعامل مع هذه الانتخابات، وبالتالي ما سرب هو أن تقييم الأمور سيتوقف على أفعال نتنياهو وليس تصريحات نتنياهو التي ستتأثر بموضوع الانتخابات. لكن الآن فيما خص الأفعال، في تقديرك إلى أي مدى يشعر نتنياهو أنه في وضع سيء فيما يخص الانتخابات، حتى نستطيع أن نفهم إلى أي مدى يمكن أن يتحمل ضغوط ترامب وأن يساير أو يماطل ترامب فيما يخص الإجراءات الفعلية على الأرض في المرحلة المقبلة؟
2: يعني إذا أخذنا كل بند من البنود المتعلقة بخارطة الطريق وفي كل تفصيل، هنالك طبعا جزئيات مهمة، وفي بعض الأحيان يستطيع نتنياهو، هذه سياسة إسرائيلية معروفة لنتنياهو ولغيره، أن يأخذوا قضية معينة ويعملون على تحويلها إلى قضية جوهرية وبشكل كبير، وليظهر أمام الرأي العام أنها نوع من الإنجاز أو نوع من المرونة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية. وأنا أريد أن أعطيك يعني مثال واضح، قبل أسبوعين أو ثلاثة بدأ الحديث أن إسرائيل توافق مثلا على خفض مستوى التصعيد من خلال تقليص العمليات المرتبطة باستهداف كوادر لحركة حماس في قطاع غزة، وكأن هذا الأمر فيه يعني تنازل إسرائيلي ومرونة إسرائيلية. والجميع يعلم أن المواجهة الآن هي ليس بين حماس وإسرائيل بالمفهوم الذي كان قبل 7 أكتوبر، أن للحركة إمكانية لإطلاق صواريخ وقذائف وتشكيل خطر على التجمعات السكانية.

0: المساعدات إلى قطاع غزة، قد يكون هذا حتى مرهون في أمور تتعلق بأرباح مالية لأطراف إسرائيلية وفلسطينية، ولكن يقولونها نحن نقدم بعض المرونة بالإضافة إلى بعض الإجراءات كما ذكرت في إعادة البناء في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. أنا لا أعلم إلى أي مدى سينجح كوشنر في إقناع نتنياهو مثلا في دخول عناصر من مجلس السلام وبدء الحديث عن قوة الشرطة الدولية أو العربية التي ستدخل القطاع، وحتى بعض عناصر من لجنة التكنوقراط اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع، لكنهم سيكونوا محصورين في مناطق تخضع للسيطرة والمتابعة الإسرائيلية. هذا يعني أمر لابد من الإشارة إليه. طبعا هنالك جزئية لم نتطرق إليها كثيرا، ولكن ماذا عن الميليشيات المدعومة إسرائيليا وهذه الميليشيات التي تتحرك على طول الخط الأصفر؟ هل هنالك حديث مثلا عن نزع سلاحها بموازاة أي تحرك من قبل حماس لنزع السلاح حتى لو كان السلاح الخفيف، أم هذا سيبقى في المنطقة الرمادية بما معناه تعمل حماس أو يطالبون حماس؟
1: اسمح لي يعني لضيق الوقت، في تقديرك إلى أي مدى يشعر نتنياهو بالتهديد من أيزنكوت في الانتخابات المقبلة؟ لأنه اطمئنان نتنياهو على نتائج أي انتخابات مقبلة أو عدم اطمئنانه على هذه النتيجة المحتملة هو الذي سيحدد إلى حد كبير كيف سيتعامل مع ترامب، فكيف هو وضعه الانتخابي شعبيته الآن؟
0: نعم، واضح أنه هنالك إشكالية في شعبية نتنياهو على الأقل وفق الاستطلاعات، وهو يعول على نتائج الانتخابات الداخلية في حزب الليكود التي ستنتظم يوم غد. ولكن كما نعلم نتنياهو عمل على يعني تحصين 8 أشخاص يعتبرهم نجوم جدد يريد أن يضمهم إلى حزب الليكود بعد هذه الانتخابات ليعمل بشكل أو بآخر على تحسين وضعه الانتخابي. نعم حتى الآن هو في موقف يعني متراجع أمام أيزنكوت، ولكن في الموضوع الفلسطيني تحديداً أيزنكوت لا يعرض ما هو جديد أو يعني مناقض تماما لنتنياهو. الخلافات في الحلبة الحزبية السياسية هي على قضايا داخلية على أمور كثيرة، ولكن ليس في الملف الفلسطيني. بالعكس، قد يذهب نتنياهو ليقول للناخبين الإسرائيليين أنه القائد الأهم بالنسبة لليمين الذي يستطيع أن يواجه الضغوط الأمريكية، ولكن أيزنكوت لا يعرض أي خطة بديلة، وقد يخضع في مرحلة ما للضغوط التي تمارس عليه من اليسار، ما بقي من اليسار الإسرائيلي ومن الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن هو غير منزعج من هذه الجزئية. أعتقد أن نتنياهو سيطرح كل الحلول الملائمة له لكي يعمل على تحسين موقفه وصورته، وهو دائما مقتنع أنه بعد الانتخابات يستطيع أن يعالج كل الخلافات حتى لو كان هذا مع الرئيس الأمريكي.
1: أشكرك السيد جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من النصرة. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة المحتل بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي وصلت أحد تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع.

0: دولار والزيوت حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلو كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا اللي هو.
1: طب كيف الناس بتتدبر أمورها يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
0: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مي، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المي. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
1: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: في الضفة الغربية المحتلة أقام مستوطنون خيمة على أراضي المنطقة الغربية من قرية برقة شرقي رام الله وسط الضفة. ووثقت مقاطع فيديو وصلت إلى التلفزيون العربي، وثقت قيام مستوطنين بنصب خيمة في المنطقة، وأشارت مصادر محلية إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية إلى نحو 7 بؤر خلال السنوات الثلاث الماضية. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل الفلسطينية المحاصرة في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. وقال رئيس البلدية، رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي، قال للتلفزيون العربي إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني، مما أسفر عن وقوع إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. وأكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة. وتظهر هذه المشاهد وصول قافلة مساعدات تابعة لوفد أممي محملة بمواد غذائية إلى عدد من المنازل المحاصرة في قرية قصرة. إلى اليمن الآن، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات على مدينة المخا.
3: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ الباليستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني، كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
4: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
3: الهجمات بالصواريخ البالستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه.
5: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
3: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
2: وينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. مرحبا بك مجددا صدام. صدام، نريد أن نعرف تفاصيل أكثر عن هذا القصف، القصف الذي قامت به جماعة أنصار الله الحوثيين على تعز.
6: خالد، يجري الآن الحديث من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية عن قصف عنيف تعرضت له مدينة تعز، وأيضا عن تصدي لمحاولة تسلل قامت بها القوات الحكومية ضد القوات التابعة لحكومة صنعاء التي تمت مساء اليوم في جبهة الضباب وجبهات أخرى ومحاور عدة في محافظة تعز. أيضا هناك حديث من قبل وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء تتحدث عن استمرار القصف المدفعي أيضا على قرى ومزارع ومناطق عديدة في محافظة صعدة. خالد، حتى يعني الآن ربما هذه الاشتباكات التي تدور في تعز أو على محيط تعز أو في عدة محاور من محافظة تعز سوف تشتد خاصة خلال الساعات الأولى. نعرف أن هذه الاشتباكات والمواجهات العنيفة غالبا ما تشتد لساعات طويلة خلال الليل، تهدأ في النهار لساعات قصيرة ثم تعود بعد ذلك وتيرتها بشكل سريع. تستخدم فيها الطائرات المسيرة وأيضا تستخدم فيها مدافع الهاون وتستخدم فيها حتى راجمات الصواريخ كما قالت الحكومة اليمنية المعترف بها اليوم التي تحدثت عن 181 عملية ونشاطا عسكريا استهدفت فيه الكثير من المناطق ونقاط التماس التي تشهد الكثير من المواجهات والاشتباكات بين الجانبين. خالد، ظهر اليوم كانت المخا واحدة من بؤر الاستهداف الشديد التي استهدفت ظهر اليوم بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. تقول الحكومة اليمنية المعترف بها بأنها أسقطت طائرتين مسيرتين، في حين تتحدث عن سقوط صاروخين، أحدهما في شارع الكهرباء بمدينة المخا والآخر على أطراف مدينة المخا. صنعاء ومن خلال بيان صادر عن مصدر عسكري للتلفزيون الرسمي تحدث عن هذه العملية ظهر اليوم وذكر بأن هذه العملية هي تستهدف تحشيدات للعدو السعودي كما يقول، وطبعا هذه التحشيدات ستبقى محل استهداف طالما وهي تسعى لزرع الفتنة كما يقول وللنيل من السلم والأمن الاجتماعيين، وتسعى إلى توسيع دائرة ورقعة الاقتتال داخل المدن والمناطق اليمنية. وبالتالي تقول صنعاء بأن السعودية والأراضي السعودية لن تكون في منأى عن هذا التصعيد، بل بالعكس ستشمل أو سيمتد هذا التصعيد ليصل إلى الأراضي السعودية وسوف يستهدف وبشكل كثيف الكثير من المنشآت الحيوية داخل السعودية، وهو ما يتزامن أيضا مع مجموعة من العمليات التي تقول صنعاء بأنها نفذتها وبشكل نوعي مستخدمة فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت الكثير من المنشآت التابعة لأرامكو في جيزان وغيرها، وهي ربما بالأمس كانت رابع عملية و الثانية على مدى 24 ساعة.
2: نعم،
6: لكن هناك أيضا الحديث عن عملية، لكن حتى الآن لم تتبنى القوات المسلحة التابعة لصنعاء هذه العملية. عادة ودائما ما يكون هناك بيان بعد أي عملية يتم تنفيذها من قبل القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء، والتي تقول بأن هذه العملية تأتي في إطار معادلة الحصار بالحصار وأيضا التصعيد بالتصعيد ردا على انتهاك الأجواء اليمنية من قبل الطيران السعودي، وأيضا
2: وضحت
6: لمواجهة أي عمل عدواني تقوم به السعودية داخل اليمن. نعم،
2: أشكرك صدام حسن مراسلنا في الحديدة. قالت الداخلية في سوريا إنها فتحت تحقيقا واحتجزت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب بعد احتجازه في مخفر للشرطة في محافظة اللاذقية، وأثيرت شبهات بشأن تعرضه المحتمل للتعذيب. وأعلنت إدارة الأمن الداخلي السورية فتح تحقيق في ظروف احتجاز الشاب محمد غميرة، في حين أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم. ولم يصدر حتى الآن بيان من الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة، لكن وزير الطوارئ السوري رائد صالح نعى الشاب حماد غميرة الذي كان من منتسبي الدفاع المدني وأرجع سبب وفاته إلى مضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه في مخفر الحفة بمحافظة اللاذقية. ينضم إلينا من حلب السيد قتيبة قطيط مدير منظمة العدالة، مرحبا بك سيدي. أولا نريد أن نعرف ما هي المعلومات المتوفرة عن الظروف التي اعتقل واحتجز فيها محمد غميرة.
7: مساء الخير لك والمشاهدين. بالنسبة لمحمد غميرة هو اعتقل في قسم شرطة الحفة، تم استدعائه بموجب شكوى مالية وذهب إلى لبى الاستدعاء وذهب إلى الشرطة ومن ثم تم اعتقاله، ولكن نتيجة التعذيب تعرض لضرب كما يقال، لكن نحن ننتظر تقرير الطبيب الشرعي لم يصدر بعد. هناك يقال أنه يعني لم يكن هناك خبر مؤكد، عائلته تقول أنه هو مصاب بمرض الناعور وأنه هو تعرض للضربات على الرأس والمعدة، فلذلك كان لديه نزيف في الدماغ والجهاز الهضمي، فبعد ذلك أصاب، كان هناك مضاعفات، تم نقله إلى مشفى تشريع العسكري في اللاذقية ولم يعني لم يتماثل للشفاء، بل بالعكس زادت صحته سوءا ومن ثم توفي. حالته الصحية نحن ننتظر هل هو فعلا لديه مرض الناعور. اليوم لديك تحدي كبير لدى وزارة الداخلية، تحدي يعني كما يقال في هذه المرحلة، خاصة نحن اليوم أمام تحدي لتبرهن وزارة الداخلية ما هي المعايير التي تتخذها في النزلاء. هناك أخطاء أكيد تقع، لكن هناك أيضا مدونة سلوك لوزارة الداخلية.
2: لا، قبل الحديث عن مدونة سيد قتيبة، قبل الحديث عن مدونة، لأنه ما يكتب شيء وما يفعل قد يختلف عن ما يكتب، نريد أن نعرف ما هو مصدر المعلومة الذي جعل أن هناك شبهة للتعذيب.
7: هناك أكيد يعني لا يوجد معلومة إلى تاريخ اللحظة، فهي هو عبارة عن أنه شخص يقال أنه عذب، رائد الصالح
2: يقال من
7: وزير الطوارئ، يقال من العائلة. بالنهاية نحن ننتظر تقرير الطبيب الشرعي، تقرير الطبيب الشرعي هو من يثبت هل هناك كدمات، هل هناك أثار ضرب على الرأس، هل هناك أثار ضرب على المعدة. نحن ننتظر تقرير الطبيب الشرعي، نحن نراقب ونوثق، لكن بالنهاية تقرير الطبيب الشرعي هو من هو الجزم، لديه الحزم في المسألة. هناك وثائق وصور منتشرة على السوشيال ميديا أنه تعرض للتعذيب، لكن وتم توقيف الأشخاص السبعة، لكن بالنهاية تقرير الطبيب الشرعي هو الفيصل فيها، وكلامه هو الفيصل في هذا الموضوع. هل هو نتيجة مضاعفات كما يقال أنه هو في تعرض لكدمات في الرأس والمعدة؟ يعني في سوريا حتى إن كان لديك إثباتات كاملة تنتظر تقرير الطبيب الشرعي، وهو الفيصل في هذا
2: طبعا الموضوع. احتجاز سبعة أشخاص، يعني سيد قتيبة احتجاز سبعة أشخاص
7: من الشرطة، من الشرطة الذين يشتبه بقيامهم بالتعذيب.
2: طيب هذا يعزز، لا نحن لم نؤكد شيء، اسمح لي سيد قتيبة تفضل.
7: نحن لا ولا لم أؤكد أنا، واحتجاز بعض الشهود أيضا من الذين كانوا موجودين الموقوفين، احتجاز ثلاث أشخاص.
2: طيب هناك عملية الموقوفين. احتجاز هذا يعزز شبهة التعذيب، لكن طبعا نذكر بما قاله وزير الطوارئ السوري رائد صالح الذي قال أنه أرجع سبب الوفاة إلى مضاعفات نزيف دماغي وفي جهاز الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه في المخفر. سننتظر نتيجة التحقيق، لكن نريد أن نعرف هل هي حالة منفردة أم أن هناك حالات أخرى تتحدث عن تجاوزات محتملة في المخافر في سوريا؟
7: وزارة الداخلية لديها مدونة سلوك، من يقوم بعمل خارج نطاق القانون سيحاسب عليه. هناك محكمة مسلكية، هناك عقوبات، هناك تجميد ترفيع، هناك حالات قد تكون يعني كما يقال لها حالات فردية، ليست هي منهج للدولة أو قانون للدولة، مدونة السلوك تثبت ذلك. أما بالنسبة للحالة نحن نأسف لأن هذه الحالة قد وقعت، يعني هي حالة فريدة من نوعها، ولكن
2: يا سيد قتيبة
7: لوقوعها أكيد نحن
2: عندما أسأل عن حالات أخرى، نحن لا نتهم الدولة بأن هناك سياسة ممنهجة للقيام بالتعذيب، لكن عندما يكون هناك حالات أخرى هذا يفتح الباب للتساؤل، لماذا يكون هناك حالات أخرى؟ ومن هنا أنتظر الإجابة، هل لديكم معلومات عن حالات أخرى؟
7: هي الحالة يعني تعتبر الثانية كموت، يعني تعتبر الحالة الثانية كموت، والعناصر السابقة التي كانت في الحالة السابقة أيضا تم محاسبتهم وتم فصلهم وتم سجنهم وزجرهم. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، لدينا مدونة سلوك، لدينا كل اتخذنا كل الإجراءات اللازمة، اتخذت الدولة كل الإجراءات اللازمة، لكن هناك حالات فردية، أشخاص قد جاءوا إلى الشرطة ليس لديهم خبرة كافية، ليس هم جدد، لا يعرفون كيف يتعاملون مع المواقف، ما هي مدونة السلوك. مدونة السلوك صدرت منذ شهر تقريبا، هم متطوعين قد لا يحملون إجازات، قد لا يكونوا متعلمين، هم كانوا ثائرين وتعينوا في الشرطة. فهذه لدينا مشكلة هنا، أن هناك يحتاجون هؤلاء العناصر الشرطة يحتاجون إلى دورات تدريبية، يحتاجون إلى شهادات، يحتاجون إلى ممارسة، إلى قواعد زجرية تكون يعني قاسية جدا، من فصل إلى سجن إلى محكمة مسلكية. هذه كل الإجراءات تساعد، يعني لم يكن هناك
2: بس سيد قطيب، يعني واحدة واحدة حتى نصل إلى معاقبة مرتكب التجاوزات لابد أن نعرف أولا تفاصيل التجاوزات. هل هناك آلية للمراقبة؟ يعني أن تكون هناك مدونة سلوك وأن يكون هناك قانون في الدولة السورية مفهوم، لكن كما قلت في العديد من الدول العربية هناك نصوص وهناك تنفيذ، هل هناك آلية تتأكد أن هذه المدونة تحترم؟
7: في وزارة الداخلية هناك مكتب التفتيش الذي يزور كافة الأقسام والنواحي لكن بالنهاية كما قلت لك هم أشخاص ليس لديهم خبرة، تم تعيينهم في مكان معين. يعني نحمد الله أن هذه الأشياء يعني لم تحدث يعني أكثر من حادثة أو حادثتين هي بالمجمل، لكن
2: لا نحمد الله أنه ليس هناك حوادث كثيرة، هو يفترض ألا تحدث على الإطلاق، يعني يفترض أن يكون هناك
7: بالتأكيد.
2: واحدة سيد قطيب، يفترض أن تكون هناك آلية مستقلة
7: ضد الانتهاكات.
2: سيد قطيب أنت تتحدث عن آلية من داخل الدولة تراقب عمل ربما أجهزة الشرطة، هل هناك آلية مستقلة عندما يكون هناك شكوك أو من غير شكوك، عندما مجرد أن يتم التوقيف بعد هذه الحالات التي حدثت؟ يعني عندما يقول أهالي محمد غميرة أنه كان مريض وأن هناك تقارير بأنه مريض وأنهم أبلغوا الشرطة، لكن لا أحد يعرف ما الذي حدث معه. لو كان هناك آلية كان من الممكن أن نعرف ما الذي يحدث معه حتى نفهم الآن كيف توفي هذا الرجل، وبالتالي لا توجد آلية.
7: هنا يا عزيزي هناك آلية، نحن لا نتكلم، هناك الرقابة من قبل المنظمات الحقوقية، كيف لك أن تسمع بهذا الخبر إن لم تكن المنظمات قد راقبت ووثقت
2: وتحققت؟ سمعنا عنه توفي في المستشفى الرجل،
7: ينتقد هذا الأداء،
2: لم نسمع ما الذي حدث في قصف المخفر، سمعنا بعد أن توفي في المستشفى،
7: تعرض للضرب ومن ثم حدث له مضاعفات وهو مصاب بمرض فتفاقم فنقل إلى المشفى توفي. نحن اليوم لا نبرر، نحن اليوم أمام تحدي، أمام الدولة السورية تحدي كبير، وهو محاسبة المخطئين، كيف يكون لشخص أن يتعرض للضرب في مكان مقر شرطة بعد كل هذا، ودعوة مالية ليست دعوة يعني في مقر شرطة بعد كل هذا، بعد 14 عام من المطالبة بالحرية وكل هذه الدماء أن يتعرض. أكيد نحن بالتأكيد أمام تحدي كبير، أمام وزارة الداخلية اليوم تحدي كبير لإثبات ما نحن وصلنا إليه. نحن اليوم نستطيع أن نطالب، نستطيع أن نتكلم، نستطيع أن ننتقدها، أنا من نصف سوريا وأتكلم أنه هذا الشيء الذي حدث إن كان بعد تقرير الطبيب الشرعي إن كان حقيقة تعرض للتعذيب فهو انتهاك لحقوق الإنسان، وخاصة انتهاك للموقوفين وانتهاك لمكان التوقيف من قبل جهاز الشرطة. ولكن نحن كما قلت لك، نحن اليوم أشخاص، نحن بحاجة إلى عدد كبير مثلا من الشرطة، تم إعداد دورات سريعة لهم وفرزهم إلى النواحي والأقسام الشرطة، لا ليس لديهم الخبرة الكافية،
2: يحتاجون
7: لدورات أكثر من ذلك.
2: يعني التحدي أمام الدولة أولا لتكشف حقيقة ما حدث بشفافية وتعاقب من أخطأ ومعاقبة وضمان إيجاد آليات لضمان عدم تكرار ذلك، وأن يعرف الناس أن من حقهم أن يعاملوا بكرامة في المخافر، أن يدخل إنسان حي ويخرج حي
7: بالتأكيد
2: والقضاء هو الذي يحدد إلى أن يكون العقاب لأخطائه. أشكرك سيد قتيبة قطيط مدير منظمة العدالة، كنت معنا.
7: شكرا.
2: شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الإيرانيين والعمانيين بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
8: عقارب الساعة تسير إلى الوراء، ومعها تنقضي مهلة الستين يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
2: أكد رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت بعد مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، وشدد على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية بحسب تعبيره.
9: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة التفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
2: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن الوضع على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن من الأفضل من بين حاملات الطائرات الأمريكية الأحد عشر العاملة. وأضاف في بيان له أنه أجرى زيارة إلى الحاملة الطائرات لينكولن، مؤكدا أنها تعد حاليا من بين الأقل تسجيلا لحالات الصحة النفسية، وأشار إلى أن الوضع ليس بمثالي لكنه جزء من التحديات التي يواجهها الجنود في حالات الإبحار طويلة المدى. انضم إلينا من الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، طبعا ما يقوله براد كوبر هو لم ينفي المعلومات بأن الصحة النفسية متدهورة، لكنه قلل منها كثيرا، مع العلم طبعا أن هناك أعضاء في الكونغرس الأمريكي كانوا يتحدثون عن وضع سيء لدرجة أنه دفع بعض الجنود إلى محاولة الانتحار.
10: نعم هذا صحيح بطبيعة الحال، وريتشارد بلومنتال هو الذي قاد هذه، وعد لجنة القوات المسلحة قاد هذه الجهود، وأرسلت رسالة إلى وزير البحرية هانكاو وطلب تفسيرا لهذه الحالات، خاصة أن أهالي كثير من هؤلاء البحارة قد أرسل شكاوى، هذه ليست فقط معلومات مسربة مباشرة للكونغرس ولكن شكاوى وثقها بعض الجنود وأرسلت إلى أهاليهم أو ذويهم، وصعدوا الأمر بطبيعة الحال لممثليهم في الكونغرس، وبالتالي تحرجت كرة الثلج حتى لم تجد الإدارة الأمريكية بدا من استبدال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بعدما بقيت خارج مقرها في كاليفورنيا في سان دييغو أكثر من 260 يوما، بينهم 240 دون أن ترسوا على أي رصيف بحري، وقيل أن الاستهدافات الإيرانية لمقر القيادة الوسطى في البحرين قد أدى إلى نوع من أنواع تعطل بعض اللوجستيات أو تأثر بعض اللوجستيات التي تقوم بمد هذه حاملة الطائرات وبقية القوات التي تقول الإدارة الأمريكية أنها تبلغ 50,000 جنديا إلى بعض العطلات أو بعض يعني الأمور التي تعرقل وصول كثير من الأمور، بعضها يتعلق حتى بأدوات نظافة شخصية فضلا عن الطعام وغيرها من أمور شخصية قد تساعد الجنود على الارتياح، وبالتالي هذا أدى إلى أن بعض الجنود اتخذوا بعض إجراءات، بعض الاتهامات أيضا عدم وجود أدوات سلامة كافية أو بروتوكولات سلامة كافية تطبق بحزم، بما أدى إلى وقوع بعض الجنود أو جندي في فترة سابقة وأنقذوا من المياه، وبالتالي لم تجد الإدارة بدا إلا أن تستبدل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن تأخذها من مسرح عمليات منطقة الصين في المحيط الهندي والهادي من أجل نقلها إلى هناك، وبالفعل رصدت مواقع الرصد البحري، رصدت هذه حملة الطائرات جورج واشنطن والقوة الضاربة الخاصة بها أنها تعبر مضيق ملقا بالقرب من سنغافورة للوصول إلى بحر العرب، وحينما تصل وهي ستصل في غضون من 7 إلى 10 أيام ربما في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم، ويتم دمجها في التشكيلات الموجودة في منطقة العمليات الخاصة بالقيادة الوسطى والقيادة المركزية النقطة المركزية الخاصة بها في البحرين وما حولها في بحر العرب. سترحل إبراهام لينكولن إلى قاعدتها الأساسية هنا في كاليفورنيا في سان دييغو، وباقى له نعم. براد كوبر كما أشرت خالد هو يقلل أو يحاول أن يخفف من وطأة هذه الأخبار التي شغلت حيزا كبيرا وأثارت الرأي العام الأمريكي.
2: أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من مقر الخارجية الأمريكية. أعلن رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سقوط 3 قتلى وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية ضمن موجة من الهجمات الروسية التي استهدفت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من أحد المواقع المتضررة في كييف.
11: تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية وهجوم روسي مركب يضرب العاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد، يخلف قتلى وجرحى وأضرار واسعة، من بينها هذا المكان تحديدا سوق الكتب بحي أبولون في العاصمة الأوكرانية تعرض للدمار نتيجة إصابة في هذا القصف الروسي الذي استخدم فيه أو استخدمت فيه العشرات من المسيرات والمئات من الصواريخ. هناك إصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية، يحاول رجال الإنقاذ لحد هذه الساعة التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المكان وفي مواقع أخرى في مناطق أوكرانية متعددة. بحسب السلطات الأوكرانية استخدمت القوات الروسية صواريخ باليستية وصواريخ فرد صوتية من طراز أونيكس بالإضافة إلى صواريخ من طراز S-400 وصواريخ من كوريا الشمالية من طراز KN-23 إلى جانب صواريخ أخرى من طراز كروز. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط أو تعطيل 85 مسيرة وثلاثة صواريخ من طراز K-59-69 مع تسجيل إصابات عدة في مواقع متفرقة خاصة في منطقة كريفي ريغ في شرقي البلاد التي قتل بها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. هنا الصورة هي الدمار والخراب في هذا الموقع تحديدا الذي يعتبر أبرز موقع استهدفته القوات الروسية في هذا الهجوم المركب طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم. الرئيس فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم ووصفه بالهجوم الإرهابي. في المقابل دعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى ضرورة دعم بلاده بأنظمة دفاع جوي خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أوبولون، كييف.
2: بعد أكثر من أسبوعين على موجة العبور الجماعي من المغرب نحو مدينة سبتة الواقعة تحت الإدارة الأسبانية، تعود مدينة الفنادق إلى الواجهة مع دعوات جديدة للعبور غير النظامي. ورغم استعادة الهدوء في المدينة في الفنادق، لا تزال تداعيات الموجة السابقة حاضرة في قصص عائلات تنتظر أبنائها.
12: عادت الحياة إلى طبيعتها في الفنادق، كأن المنطقة لم تشهد قبل أسبوعين واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي للحدود. لكن الحكاية بالنسبة إلى كثيرين لم تنتهي بعد. عبد الجليل جاء من غرب المغرب لا ليتأمل البحر في شماله، بل يبحث عمن عبره ولم يعد. طوت الأمواج أخبار ابنه زكريا وبقي يتتبع أملاً لا يعرف أين يقوده.
13: أنا ما خصنيش حاجة من الدنيا، الله يجزيكم بخير. اللي قلت شوف يا ولدي، أشوفني أشوفني رمي يمسكوا بك علي بخوص كلهم أوليدي رمكي يرقدوا مكي ديهم الناس 18 يوم هذي 18 يوم أوليدي يا زكريا.
12: على شاطئ الانتظار نفسه تحكي خديجة وفاطمة وجهاً آخر لمأساة ليلة العبور. طفلتاهما دون الرابعة عشرة، انقطعت أخبارهما منذ سبحتا باتجاه سبتة قبل أسبوعين. تتبادلان الرجاء والأمل وما لا تفصح عنه الكلمات، ولكن يشعر به الموجوع.
14: موتة بنتي أنا موفرة ليها اللغات، كتقرا مدرسة بريفي، عندها 13 باقي لها شهرين وتقفل 13 سنة. شنو الدم ديالها؟ أنا بنتي ما صيفتهاش باش يديوها ليا. بنتي أنا مشات، ماشي انا صيفطها، واش انا غنسمح في الكبده ديالي ونقدر نصيفط بنتي لتما؟ شنو غتفيد دير ليا بنتي تما؟ كيقول لك والناس كيقول لك اللي يحسنوا لهم الوضعيه، انا محسنه لبنتي الوضعيه.
12: ليس الفقر وحده اذا ما يدفع الراغبين في الهجره، فمنهم قاصرون لم يختبروا فرصتهم في الحياه بعد، واخرون تركوا خلفهم اهلا وعملا واختاروا المجهول. تجمعهم صوره اخرى للحياه تبدو أقرب وأفضل خلف الحدود.
15: الأغلبية الساحقة يجمعون على أنهم كانوا يبحثون عن المستقبل أفضل في أوروبا، ربما صورة نمطية، ربما ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمى بالفردوس الأوروبي. هي صور تداخلت مع فيديوهات الهجرة الجماعية، ربما هناك من أراد أن يكتشف أو يجرب هذه التجربة، لكن الأغلبية الساحقة صدموا بالوضع داخل سبتة وعادوا طواعية.
12: هي دوافع جديدة إذن تكشف عنها حكايات الراغبين في الهجرة هنا، تلتبس فيها الحقيقة بالحلم لتكشف في النهاية وجها جديدا لظاهرة قديمة. بين هذه الضفة وتلك يبدو البحر قريبا، لكن بين ما يحلم به وما ينتظر العابرين في الجهة الأخرى مسافة أبعد بكثير من هذا المدى الأزرق، مسافة تكشفها حكايات من وصلوا ومن لم يصلوا ومن ما زالوا ينتظرون ويحلمون بالتجربة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الفنيدق، شمال المغرب.
2: الآن مشاهدينا الكرام، إلى الصحف العالمية التي سلطت الضوء على مستقبل الحرب الإيرانية الأمريكية، إضافة إلى عنف المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة. نتابع ما جاء في الصحف، وعلى رأس الساعة تتابعون الأخيرة مع يحيى نفع.
16: في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ عن مستقبل الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الموعد النهائي للهدنة بين إيران والولايات المتحدة تم تجاهله بشكل كامل، فيما تحولت الحرب إلى صراع على قوة الإرادة والقدرة على التحمل الاقتصادي وسط غياب لأي نهاية محتملة. و وتشير الصحيفة إلى أن الانهيار الفعلي للاتفاق الأخير يبرز مدى صعوبة مهمة ترامب في إنهاء الحرب التي بدأها ومدى بعده عن تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وتعتقد الصحيفة أن الاستراتيجية الوحيدة المتاحة الآن أمام إدارة ترامب تتمثل في العودة إلى الأساليب السابقة التي استمرت لسنوات عبر محاولة عزل إيران لإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية. وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان الآن نحو صراع مفتوح، لا هو حرب شاملة ولا سلام محدد، حيث تتمسك إيران بسيطرتها على مضيق هرمز، فيما تراهن واشنطن على أسلوب الخنق الاقتصادي ضد الإيرانيين. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً عن قناة ترامب السرية للتواصل مع أصحاب القرار في طهران، وأن وفد التفاوض الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب لم يكن يعرف ما إذا كان الوفد الإيراني يتحدث بالفعل باسم الحرس الثوري الإيراني. ويلفت الموقع إلى أن إدارة ترامب لجأت إلى إجراء غير تقليدي، إذ تجاوزت المفاوضين الإيرانيين وتواصلت مباشرة مع قيادة الحرس الثوري، فيما كان رئيس إقليم كردستان العراق قناة الاتصال السرية. ويعتبر الموقع أن هذا الأمر يظهر مدى صعوبة تفاوض واشنطن مع دولة لا تعرف من يسيطر عليها فعلياً، خاصة أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم لكنها انهارت بسرعة. كما يرى أكسيوس أن سعي واشنطن لإيجاد شخص يفتح قنوات الاتصال مباشرة مع الحرس الثوري يعكس صعوبة قدرة الوسطاء الإقليميين على إحداث خرق فعلي في حالة الجمود الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية، وفيها نقرأ مقال أليكس كروفت بشأن العنف المتصاعد للمستوطنين في الضفة الغربية، وأن عنفهم بات يأخذ مساراً تصاعدياً هائلاً، حتى وصل الأمر إلى إحراق منازل في بعض القرى بمن فيها من أطفال ونساء وكبار في السن. ويلفت الكاتب إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تشهد ارتفاعاً حاداً في عام 2026، فقد ارتفعت الحوادث الخطيرة بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام الجاري. ويشير كروفت إلى أن تصاعد الهجمات في الضفة الغربية أثار موجة من الإدانات الدولية والمحلية، بما في ذلك من البيت الأبيض، إلا أن الفلسطينيين ما زالوا عرضة للهجمات المتزايدة والتي ينفذها المستوطنون دون رادع. ويؤكد الكاتب أن السلطات الإسرائيلية تتغاضى عن الهجمات أو تدعمها أو تسهلها، وأن الإدانة اللفظية من القيادة الإسرائيلية لا فائدة منها بالنظر إلى عدم اتخاذ أي إجراء جد. ختاماً، في مجلة ناشونال انترست الأمريكية نقرأ عن ضرورة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأن كييف تحتاج اليوم إلى وضوح تام في موقف القوة الوحيدة التي تخشاها موسكو حقاً، وهي الولايات المتحدة التي ساعدتها فرنسا لنيل استقلالها قبل 250 عاماً. وتشير المجلة إلى أن أوكرانيا تقترب من ذكرى استقلالها وسط مساعدة أمريكية أوروبية أقل من أي وقت مضى، واستراتيجية تبدو غير واضحة المعالم أبداً من قبل شركائها تجاه روسيا. وتلفت المجلة إلى أن القدرات الدفاعية الأوكرانية باتت شحيحة للغاية، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرة كييف على اعتراض أي صاروخ باليستي تطلقه روسيا تجاه الأراضي الأوكرانية. وتعتقد المجلة أن نتيجة هذه الحرب تتجاوز بكثير مجرد بقاء أوكرانيا، فهي ستحدد ما إذا كانت الدول الأخرى ستظل تؤمن بمبادئ أمريكا وقيادتها والتزامها بمبدأ الحرية.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. مباحثات في مصر بوجود حماس والوسطاء للدفع بخطة ترامب بشأن غزة، وثماني دول عربية وإسلامية تحمل إسرائيل عرقلة خطة السلام. نسأل، هل تسفر اجتماعات القاهرة وزيارة كوشنير وميلادينوف للمنطقة عن إلزام إسرائيل بالاتفاق؟ عشية انتهاء مهلة تفاهم إسلام أباد، نناقش الجمود التفاوضية ومستقبل الملاحة، وماذا بعد 60 يوما من مذكرة التفاهم؟ وفي الأخيرة أيضا، إثيوبيا تؤكد أن تدفق المياه باتجاه دول المصب تحت سيطرتها، القاهرة تقول إنها لن تسمح بالسيطرة على النيل. نسلط الضوء على أزمة سد النهضة وتأثيرها المتزايد على مصر والسودان.

0: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية، وفيما تتكثف اتصالات الوسطاء في القاهرة تتحرك واشنطن بين مصر وإسرائيل وسط خلافات متصاعدة بشأن ملف نزع سلاح الفصائل. حماس قالت إن الحركة موافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب، ودعت الوسطاء ومجلس السلام لإلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى. فهل تنجح الضغوط الأمريكية والوساطات في تثبيت الاتفاق؟ أم تضع المواقف الإسرائيلية المتشددة الهدنة أمام اختبار جديد؟ حراك دبلوماسي مكثف إذن يعكف عليه الوسطاء هذه الأيام في محاولة للمضي قدما في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، بحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قالت إن وفد حماس جدد تأكيد التزامه بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. حركة حماس قالت من جهتها أيضا إن وفدها بحث مع رئيس المخابرات المصرية تنكر الاحتلال لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب وانتهاكاته اليومية للحركة الحركة قالت كذلك إنها أكدت التزامها بتنفيذ خطة ترامب حيال قطاع غزة خلال لقاء آخر عقده وفدها في القاهرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التجديد خلال اللقاء على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. زيارة كوشنير إلى مصر تسبق زيارته المقررة لإسرائيل والتي وصلها هذا اليوم، ومن المتوقع أن يرافقه فيها الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر، السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، تركيا، باكستان وإندونيسيا ندد برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. كما حمل البيان إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع ودعا واشنطن للضغط عليها لتنفيذ التزاماتها. مجمل هذا الحراك الدبلوماسي جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لكافة أسلحة الفصائل الفلسطينية. مصادر فلسطينية كانت أكدت لصحيفة العرب الجديد أن وسطاء أبلغوا حركة حماس بأن الإدارة الأمريكية جادة في التوصل إلى حل في قطاع غزة حتى لو أغضب ذلك نتنياهو. لكن ما كان لافتا خلال الفترة الماضية تبني مفوض مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف الموقف الإسرائيلي القاضي برفض تنفيذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وبشكل كامل. ذلك ما ترفضه حماس بشكل تام، وتؤكد في مقابله أن خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق تنص على جمع السلاح وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وليس تسليمه للاحتلال. يأتي ذلك كله على وقع تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة وانتهاكات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، أبرز أوجهها استمرار عمليات القصف والقتل والاغتيالات وتوسيع مساحة ما يعرف بالخط الأصفر وتهجير المواطنين، فضلا عن استمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية كما ونوعا. انتهاكات الاحتلال لم تقتصر على هذا الحد، بل إن توجهات القادة الإسرائيليين حيال مستقبل القطاع باتت علنية ومكشوفة، فحواها البقاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. وفي هذا الإطار تندرج تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد خلالها أن وجه الجيش أنه وجه جيشه بزيادة مساحة السيطرة الإسرائيلية من 60% إلى 70% وسط دعوات من بعض الوزراء بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ وسام، مساء الخير. يعني مجلس السلام والمفوض الأعلى نيكولاي ميلادينوف أكد في أكثر من مرة أن إسرائيل ليست ملزمة بالقيام بأي خطوات قبل أن تنفذ حماس ما عليها من التزامات، وخاصة البند الأساسي المرتبط بتسليم السلاح. إذن على ماذا كانت تتفاوض حماس في القاهرة؟ ما الذي كانت تبحثه مع الوسطاء ومع المبعوث الأمريكي؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك أنه هذه المحطة من المفاوضات أو يفترض محطة البحث في تنفيذ ما أنجزته المفاوضات خلال الأسابيع الماضية تجيب على هذا السؤال، خصوصا أنه هذه المرة اللقاء مباشر بين وفد حركة حماس والثلاثي كوشنير توني بير وأيضا ميلادينوف، ويبدو أن الأطراف هنا وتحديدا كوشنير أراد أولا أن يستمع أو يسمع من حركة حماس تأكيداتها على أنها جادة في تنفيذ ما يمكن اعتباره الشق المتعلق بالتزاماتها من البنود ورقة ميلادينوف أو ما يتعلق بخطة ترامب. وحتى اللحظة المؤشرات وما يعني يخرج من هذه اللقاءات أن الأجواء إلى حد ما يمكن وصفها بالإيجابية، على قاعدة أن الحركة كانت تخشى أن يتم إعادة فتح ملف التفاوض على ورقة أو خارطة ميلادينوف مجددا نتيجة التعنت لإسرائيل والاشتراطات الإسرائيلية الجديدة. حتى الآن يمكن القول أن ما جرى هو نقاش لكيفية ترجمة هذا الورقة أو خارطة ميلادينوف ترجمتها للتنفيذ على الأرض، هذا من جانب. ويمكن أيضا قراءة أن الحركة وكأنه لو كان هناك أي تعديلات بجوانب تتعلق بالجداول الزمنية بالآليات لن تكون ملزمة بنقاشها أو إعطاء موقف منها قبل أن تكون هناك هذه المرة موافقة واضحة ومسبقة إسرائيلية، بمعنى أنه لن تقبل الحركة كما كان يجري في كل المحطات السابقة أن يطلب منها ويضغط عليها أن توافق على بنوغ وعلى صيغ ويتم لاحقا نقلها للاحتلال، اللي بالتالي يعني يضع اشتراطات جديدة وكذا يعني تبدأ الكرة مجددا. هذه على الأقل يمكن القول أنها كانت إيجابية إلى اللحظة.
0: ولكن حسب موقع أكسيوس فإن النقاش يعني هو ذاته بأن على حماس أولا تنفيذ ما عليها من التزامات قبل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، هذه النقطة التي جرى نقاشها حسب موقع أكسس، بالتالي ما الذي تغير؟
1: يعني ربما هناك سيولة في التسريبات والحديث عما جرى في هذه اللقاءات، لكن احنا ممكن نقرأ مثلا موقف حماس من خلال البيان الذي صدرته يعني قبل حوالي نصف ساعة، كان يتحدث بشكل عام عن تأكيد التزامها والمطالبة، مطالبة الأطراف الأخرى الوسطاء والضامنين بتنفيذ هذا الشق أو تنفيذ استحقاقات من قبل الاحتلال، وثالثا مغازلة دبلوماسية لترامب بأنهم ثمنوا دور ترامب وجهوده من أجل التوصل لهذا الاتفاق وبالتالي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. على الأقل يمكن أن نستشف من هذا البيان أن الحركة ليست في وضع تتعرض فيه لضغوط أو تغيير في مسار ما تم التوافق عليه، وهذا ما يصل حتى اللحظة وفقا لأكثر من مصدر من القاهرة. الآن الحديث إذا دار الحديث عن جداول زمنية وآليات عمل يفترض بالمناسبة أن يتم نقاشها أو دعنا نقول يتم تثبيتها يفترض في بعد 14 يوم لو التزم الاحتلال، كان يفترض أن يكون هناك الانتقال لمرحلة ثانية، وهذه التي سوف يجري فيها الحديث عن تفاصيل تنفيذية تتعلق بالجداول والمساحات والأنواع ونوع السلاح.
0: ولكن قبل ذلك يعني الأهم والأساس أستاذ وسام هو الموقف الإسرائيلي كما تعلم،
1: ولكن يا كوشنير طيب مرونة في هذا الجانب.
0: الأمر مرتبط كذلك بالجانب الإسرائيلي وبموقف بنيامين نتنياهو كما تعلم. في المرة الماضية ذهب ميلادينوف إلى إسرائيل، ولكنه بعد اللقاء مع بنيامين نتنياهو تماهى تماما مع الموقف الإسرائيلي. كوشنير وصل إسرائيل وسيلتقي غدا برئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أي حد برأيك الإدارة الأمريكية قادرة وراغبة بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ ما عليها من التزامات في إطار المرحلة الثانية؟ طيب أستاذ وسام،
1: يعني ما تفضلت به الآن هو هذا السؤال الأساسي والمركزي؟
0: تفضل.
1: نعم، كنت أقول إن هذا هو السؤال الأساسي والمركزي الآن الذي مطلوب من الإدارة الأمريكية، من الوسطاء وتحديدا من كوشنير في لقاء غدا في تل أبيب أن يجيب عليه، مدى إلى أي مدى يستطيع الآن أن يضغط ويجبر نتنياهو وحكومته على تغيير وإقناع الإدارة الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الاستحقاقات. الآن وصل إلى تأكيدات بلقائه مع الحركة ومع الفصائل، ومطلوب أن يحصل على إجابة بشكل أساسي من الإسرائيليين، وهذا هو مكان الاختبار الحقيقي بالنسبة للثلاثي كوشنير مولودينوف في هذا اللقاء وتوني بلير. وعلينا هنا أن نشير إلى مسألة مهمة، الآن أي فشل أو إخفاق أو عدم قدرة على إجبار إسرائيل على تقديم موقف من هذا الاتفاق فيحسم ويحسب باعتباره فشل لخارطة مولودينوف، يعني فشل لخطة دونالد ترامب ذات 20 أبندا.
0: يعني هل هناك تفاؤل في الجانب الفلسطيني، خاصة أن مجلس السلام كما تعلم حتى الآن فشل في إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها، فكيف له بإجبار إسرائيل على تنفيذ بنود ربما تعتبرها إسرائيل خطوط حمراء، خاصة وأنت تعلم أن إسرائيل الآن على أعتاب انتخابات ووضع بنيامين نتنياهو ليس بالوضع الجيد داخليا في إسرائيل؟
1: بالضبط، هذا السؤال راح يكون محل المناورة يوم غد عندما يلتقي كوشنير بنتنياهو. السؤال هنا بأي مسار وبأي صورة سوف تطالب الإدارة الأمريكية نتنياهو بالتنفيذ. الآن من حيث المبدأ، كما أبلغ كوشنير بنفسه والمستشارين الفصائل وحماس أنهم جادون، أنهم ماضون في تنفيذ الاستحقاق وهذا الاتفاق. الآن هل يمكن لنتنياهو أن يناور في مسار جديد يتعلق بأن يؤخر عملية التنفيذ والجدولة؟ لأنه كما تفضلت يقول لهم أنه أمام استحقاق انتخابي، وأنه اليوم إسرائيل كلها مقصود فيها حكومة الائتلاف والجيش وحتى المعارضة تقريبا متفقين على إطار عام ضد تنفيذ انسحابات من غزة. ربما يطرح نتنياهو صيغ جديدة، أولا لا يرفض بشكل مطلق ولكنه ربما يؤخر، يعيد جدولة الأهداف والأولويات، خصوصا أنه الآن المطلوب ثلاث استحقاقات من نتنياهو. أولا أن يعيد أن يتم وقف عمليات الاغتيال تماما، وهي بالمناسبة كما تبعتهم اليوم تم اختراق بشكل واضح وانتهاك هذا الشرط. ثانيا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه في أكتوبر الماضي، وثالثا عودة المساعدات بنفس النسبة التي كانت سابقا حديثة عن 600 شاحنة. هذه الثلاث استحقاقات طيب. ربما يستطيع نتنياهو أن يناور في بندين على الأقل، موضوع الوقف الاغتيالات وعودة المساعدات، لكن أعتقد موضوع الانسحاب سوف يناور به لأنه يشكل حالة ضغط، وهذا الأمر يمكن أن يذهب بالأمريكان أن يرحلوا طيب. القضايا الصعبة كما من وجهة نظر نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. هنا سوف يكون الاختبار الحقيقي للأمريكان وكيف يمكن أن يعني يستوعبوا مناورة نتنياهو خلال الساعات القادمة.
0: بيان الدول العربية والإسلامية اليوم الذي حمل الإسرائيل وحكومة الاحتلال مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق، ماذا يضيف؟ هل يضيف شيء للمشهد؟
1: مهم باعتبار انه يعني الفصائل المقاومه حماس اليوم في وضع انتهوا على الاقل من مرحله التعرض للضغوط. الصيغه التي وافقوا عليها نقلت الكره كما يقال دائما في الملعب الاسرائيلي. موقف الفصائل عفوا موقف القوى الثمانيه او الدول الثمانيه وزارات

0: جزئيا يفيد الفلسطينيين لكنه بالتأكيد لا يؤثر بشكل جوهري على إنهاء المعاناة إذا ما استمر الاحتلال في عمليات اغتيال أو عمليات القضم في المنطقة الصفراء أو حتى الأزمة الإنسانية فيما يتعلق بالمساعدات.
1: أسامة عفيف الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا لك.

60 يوما لإنهاء الحرب والوصول إلى تسوية أوسع بين واشنطن وطهران، المهلة توشك على النهاية، لكن التسوية لم تأتي بعد. حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي ولا تمديد معلن ولا قرار إيراني باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي عمليا 60 يوما من الانتظار والتصعيد المتقطع والحرب النفسية والكلامية والصراع حول مضيق هرمز. أما الملفات التي كان يفترض أن تحسمها نافذة التفاوض فلا تزال مفتوحة: البرنامج النووي، العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة، ومستقبل الملاحة في المضيق. عشية انتهاء مهلة تفاهم إسلامباد، أين وصلت المفاوضات؟ وما العقد التي أبقت الاتفاق بعيدا حتى الآن؟ في 17 من أغسطس تنتهي مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلامباد بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي. المذكرة نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، وفتحت نافذة تفاوضية للتوصل إلى تسوية نهائية، لكن المهلة تنتهي من دون اتفاق ومن دون إعلان رسمي عن تمديدها ومن دون عودة إلى مفاوضات مباشرة. بل إن التفاهم بدأ يتآكل قبل أن تنتهي أيامه 60. في 7 يوليو أعلن الرئيس الأمريكي انتهاء الاتفاق، وبعد أيام أعلنت الخارجية الإيرانية تعليق العمل به وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من الالتزامات. لاحقا تراجعت حدة المواجهة العسكرية، لكن ذلك لم يعد المسار السياسي إلى نقطة انطلاقه. وأحدث المواقف الإيرانية لا يشير إلى اختراق قريب. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن مذكرة التفاهم تمثل وثيقة شرف لترسيخ النصر الدبلوماسي، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران وفق أهداف محددة وواضحة، مشيرا إلى أن 9 أهداف أعلنت رسميا من دون أن تتحقق. وهنا العقدة الأولى، مضيق هرمز. قبل الحرب كانت السفن تعبر المضيق بحرية، وكان تفاهم يونيو يفترض أن يمهد لإعادة فتحه بالكامل، لكن طهران تمسكت بشروطها المتعلقة بالمضيق وفرض سيادتها الكاملة عليه، بينما تريد واشنطن استعادة حركة الملاحة عبر فرض سيطرة موازية. وبلغ الأمر بترامب إلى القول أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز باد تابعا للأراضي الأمريكية. وهكذا تحول المضيق إلى مسرح للحرب والصراع وسط تراجع في حركة الملاحة وتحويل السفن إلى أهداف عسكرية، وكان آخرها استهداف 3 ناقلات إماراتية خلال يومين. لكن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي رد قائلا إن القواعد الأمريكية لن تعود إلى وضعها السابق، وإن دخول القوات الأمريكية إلى مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز لم يعد مسموحا، واصفا أي نية أمريكية لإعلان مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة بأنه خطأ كبير. المحادثات الإيرانية العمانية أيضا لا تعني عودة التسويات الأمريكية الإيرانية إلى مسارها. المطروح عبر مسقط يتركز على ترتيبات عبور السفن وخطوط الملاحة، أما الملفات السياسية الكبرى بين واشنطن وطهران فلا تزال خارج هذا المسار. العقدة الثانية هي البرنامج النووي الإيراني. تفاهم يونيو منح الطرفين 60 يوما للوصول إلى اتفاق أوسع، لكن مسؤولين أمريكيين سابقين عملوا على الملف قالوا لنيويورك تايمز إن إنجاز اتفاق النووي

جديد خلال هذه الفترة كان منذ البداية احتمالا بعيدا. من باب المقارنة، استغرق اتفاق عام 2015 نحو عامين من المفاوضات. العقدة الثالثة العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. طهران تتمسك برفع العقوبات والإفراج عن أصولها، بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه المعاكس. فإلى جانب الحصار البحري والضغط الاقتصادي، تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الاستعداد لفرض عقوبات مالية غير مسبوقة على إيران. وهنا يتغير شكل المواجهة. منذ آخر يوليو لم تسجل علنا ضربات أمريكية جديدة على أهداف إيرانية، لكن تراجع العمليات العسكرية لم يترافق مع أي تقدم سياسي. وبحسب نيويورك تايمز، يدرك مسؤولون في البيت الأبيض أن مهلة الاثنين ستتجاوز، بينما تحولت المواجهة إلى حد كبير نحو حرب اقتصادية. أما الوساطة فلم تتوقف بالكامل. باكستان تقول إن اتصالاتها بالطرفين ما زالت مستمرة بهدف إبقائها على مسار الحوار ومنع انهيار العملية السياسية. وسبق أن قالت إسلام أباد إن تمديد المهلة لا يزال خيارا قائما، لكن حتى عشية انتهائها لا إعلان عن تمديد ولا اختراق يعيد الطرفين إلى التفاوض. عمليا تنتهي مهلة 60 يوما من دون تسوية نهائية ومن دون بديل معلن حتى الآن، بينما تحول الوقت إلى مسألة ضاغطة على ترامب أكثر من إيران، لا سيما مع اقتراب الانتخابات التمهيدية. الموجود هو هدنة عسكرية هشة ومفاوضات أمريكية إيرانية متوقفة ومسار عماني منفصل بشأن الملاحة ووساطة باكستانية مستمرة وضغط اقتصادي أمريكي يتصاعد. أما تمديد المهلة فيبقى احتمالا مطروحا، لكن من دون إعلان رسمي حتى الآن.

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من واشنطن دكتور توماس ووريك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، ومن طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور توماس، مهلة 60 يوما من الهدنة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم تنتهي غدا، ولا بوادر تلوح في الأفق، ولا يوجد قرار إيراني باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتالي ما الذي يمكن أن تقدم عليه الإدارة الأمريكية وما هي خياراتها؟
1: Well, good evening to you and to your other guests and to your viewers.
2: وضيفك ومشاهديكم. الوسطاء ما يزالون يحاولون يتحدثوا إلى الطرفين لكي يروا إذا ما كان بالإمكان جسر الهوة، ولكن مضيق هرمز هو القضية النشطة التي يتحدث عنها الجميع، ويبدو أن الطرفان بعيدان. وكما شرحت المقدمة المميزة، لدينا حرب باردة بالفعل حتى نيسان، وبعد ذلك حتى يونيو، ومنذ يونيو كان لدينا سلسلة حيث إيران هاجمت سفن تجارية تدخل وتخرج من المضيق، والولايات المتحدة الأمريكية ترد، وبعد ذلك إيران ترد مجددا، وبدورها أمريكا ترد، وبعد ذلك نصل إلى هدنة في القتال ويحصل شيء ما وتعاد الكرة. كما قلت في الأثناء، الحصار ما يزال موجودا للوصول إلى توفير التنازلات من قبل الطرفين.
0: دكتور حسين، الرئاسة الإيرانية قالت اليوم إن وزير خارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم في مسار المفاوضات الإيرانية العمانية. أين وصلت هذه المفاوضات، وما العقد التي تمنع التوصل إلى اتفاق يعلن عنه؟
3: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني الاتفاق بين إيران وعمان هو تقريبا انتهى، لا يعلن. لماذا؟ لأن إعلان الاتفاق يعني أن تقوم إيران بفتح المضيق، وهذا ما لا يمكن أن تقوم به إيران الآن. إيران تقول فتح المضيق يستوجب كما نصت مذكرة التفاهم عليه أن يرفع الحصار البحري ضد إيران، وأن تجمد العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، وكذلك الإفراج عن أموال مجمدة إيرانية لم تحدد. يعني إيران تقول 12 مليار وأمريكا كانت تقول 3 مليارات. من هنا عدم إعلان اتفاق إيران وعمان ولا يأتي بسبب خلاف بين الطرفين، لا، الاتفاق تم بين الطرفين، ولكن عدم الإعلان ويأتي على خلفية تنفيذه. والظرف يعني القائم الآن باعتبار أن أمريكا خارج إطار التفاهم، وليس هناك إطار بديل يحكم أي خطوة إيرانية، ولا يمكن لإيران أن تقوم بفتح المضيق من طرف واحد ومن دون مقابل.
0: ولكن الحصار الأمريكي متواصل على إيران، وهذه الحالة هل هي بالنسبة لإيران الوضع الحالي هو مثالي ومناسب، حالة اللاسلم وحالة اللاحرب مع استمرار الحصار الأمريكي، رغم أن محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض يقول اليوم لقد انتصرنا في البعدين العسكري والسياسي لهذه الحرب؟ هذا التصريح يأتي رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه إيران وفق التقارير الصادرة من الداخل الإيراني، بالتالي هل إيران يعني مرتاحة لهذا الوضع؟
3: أولا، الوضع الحالي هو طبيعي سلبي لإيران ولأمريكا، ويجعل الطرفين تحت ضغط حقيقي. إيران بسبب الحصار، وأمريكا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وسقوط البورصات والأزمة الاقتصادية المحتملة والركود الاقتصادي المحتمل. من هنا يعني حل هذا الوضع وتجاوزه هو في صالح الطرفين، ولكن إيران خبرت موضوع الضغوط منذ 47 عاما. منذ تلك الفترة ولحد الآن أمريكا تفرض عقوبات. ترامب 2018 أعلن عقوبات الحد الأقصى ضد إيران. من هنا هل استطاع، يعني هو قال هذه العقوبات التي تفرض على إيران ستجعلها تستسلم بعد شهرين. الآن بعد 6 سنوات هذا لم يحدث. من هنا الموضوع هو ليس لصالح لا إيران ولا أمريكا، ولكن بسبب الاستحقاقات في أمريكا، الانتخابات المقبلة، الضغط الاجتماعي في أمريكا، هناك أكثر من 1/3 المجتمع الأمريكي ضد الحرب، أكثر من 70%، 72%. من هنا في تصوري أن أمريكا الآن تحت ضغط أكبر من إيران.
0: طيب دكتور توماس، يعني إيران صحيح أنها في أزمة، لكن الإدارة الأمريكية في أزمة أكبر. هل نجحت إيران بالفعل في جعل مضيق هرمز عقدة للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب تحديدا، لتدفعه حتى للحديث قبل أيام عن أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية؟
1: نعم.
2: الرئيس ترامب يحاول أن يلعب لعبة عدوانية إذا صح التعبير، والإيرانيون كذلك، ولكن الواقع هو أنه ما من طرف يحبذ أن يتخلى عن موقفه الحالي لكي يصل إلى اتفاق. وكما قال الدكتور حسين وهو محق، ما من طرف راض عن الوضع الراهن، وما من طرف يريد أن يتخلى ويوفر تنازلات لكي يوافق الطرف الآخر على تغيير الوضع الراهن. وبالتالي أعتقد أن الوضع الراهن هو حرب باردة سوف تستمر على الأقل لغاية 3 نوفمبر والانتخابات النصفية، وفي 4 نوفمبر ربما ليس ثمة قيود على السيد ترامب. في 4 نوفمبر يمكن لترامب أن يقوم بما يحلو له، وهذا يمكن أن يكون مرتبطا بتعزيز آلة الحرب أو ربما الوصول إلى السلام. ما من أحد يعرف ما سيقوم به ترامب عندما نتعدى 3 نوفمبر والانتخابات النصفية.
0: قلت إن حرب باردة ستستمر حتى نوفمبر، يعني بمعنى أن هذه المهلة ستمدد حالة اللا سلم واللا حرب مع إبقاء العقوبات الاقتصادية وتشديدها على إيران، هل هو هذا السيناريو؟
2: طبعا ربما سوف تمدد هذه المهلة، وكما تذكرون النص ينص على تمديد المهلة بموافقة الطرفين. وطبعا إذا ما استخدمت من أمري ما استدبرت، أقول أن هنالك ربما مرحلة إضافية كان يجب أن تتلو لأن نلج في المفاوضات لنتحدث عن أمور مختلفة بخلاف مضيق هرمز. ولكن في الواقع الطرفان قالا أن الاتفاق ميت والوسطاء يستمرون في وساطاتهم. أعتقد أن الحقيقة تعدت ما كتب في نص مذكرة التفاهم التي تعود إلى يونيو حزيران.
0: طيب دكتور حسين، طهران تتمسك بشروطها المتعلقة بالمضيق وفرض سيادتها الكاملة عليه، لكن إلى أي حد يمكن لإيران فرض ذلك في ظل الحصار الأمريكي المتواصل والتهديدات الأمريكية بتعميق العقوبات الاقتصادية التي توعدت بها خلال الأيام القادمة، والتي يرى فيها البعض بأنها ربما هي أقسى من الحرب على إيران؟
3: يعني هذا تهويل أمريكي وترامب هو فرض العقوبات القصوى عام 2018 وبقيت في زمن بايدن وموجودة هي الآن أيضا. من هنا هذا التصور أن هناك شيء أكبر من هذا، أتصور أنه فيه تهويل أمريكي أكثر منه حقيقة. ولكن في تصوري أن ترامب يعني بطبيعة شخصيته لا يمكن أن يذهب للانتخابات في هذا الوضع، يعني لأنه سيخسر المجلسين معا، وخسارة المجلسين يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة قد تؤدي حتى إلى عزله أو محاكمته. من هنا في تصوري أن ترامب الآن يسعى بشكل أو بآخر للوصول إلى اتفاق مع إيران. ما قالته صحيفة فاينانشال تايمز قبل يومين أن الرئيس اتصل بعاصم منير قائد الجيش الباكستاني وتوسل إليه، يعني توسل إليه كلمة صعبة جدا، ولكن هذا نص ما هو موجود في الفاينانشال تايم، إنهاء هذا الموضوع. من هنا أنا أتصور أن الموضوع أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، هذا فيه خطورة كبيرة على مستقبل ترامب. وأتصور أنه سيقدم خلال الأيام المقبلة بشكل أو بآخر للوصول إلى اتفاق، خاصة أن موضوع مضيق هرمز المختلف عليه بين الطرفين الآن من خلال الاتفاق بين إيران وعمان يمكن تجاوزه والوصول إلى مفاوضات حول باقي الأمور ومنها الملف النووي.
0: طيب دكتور توماس، هل تحول المضيق إلى مسرح للصراع بعيدا عن الملفات الأساسية التي شنت الحرب من أجلها ضد إيران، ألا يعتبر نوعا من الفشل للإدارة الأمريكية؟
2: الحرب هي فشل للدبلوماسية من قبل طرفين، وفي هذه الحالة لدينا أمريكيون يسألون ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية وكيف استفادت هي وحلفائها من الحرب لغاية الآن، لأن الكثير من الناس يريدون أن يعودوا إلى الوضع كما كان عليه قبل 28 من فبراير قبل بداية الحرب، وهذا ما يضع الرئيس ترامب في معضلة، لأنه يريد أن يظهر أن لديه انتصار بعدما جرى من أحداث. الدكتور حسين ربما ليس على دراية بالتالي، خلال الأيام الماضية السيد ترامب أوضح بأنه لا يتوقع اتفاقا لإنهاء الحرب الإيرانية قبل الانتخابات، بل على العكس هو يلقي بآماله على حزبه ومزيته المرتبطة بجمع الأموال لحملته الانتخابية، بما في ذلك فرز الأصوات وبما في ذلك المقاطعات وكيف تنظم من خلال لجان صديقة لترامب، وبالتالي هو يعول على عدد من الأمور الأخرى لكي ينتصر حزبه في الانتخابات، ولكنه لا يعول على إنهاء الحرب مع إيران، وهذا اعتبار مهم للغاية، لأنه يظهر أنه في واقع الأمر تصالح مع نفسه أو تصالح مع فكرة أن الحرب سوف تستمر فيما يتعدى الانتخابات النصفية، لن يكون هنالك اتفاق ملحوظ بين الآن والانتخابات.
0: شكرا لك يا دكتور توماس وورك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، كنت معنا من واشنطن. الشكر موصول أيضا لدكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، كان معنا من العاصمة الإيرانية، شكرا لكم. في خطوة تصعيدية أكدت الحكومة الإثيوبية أن تدفق مياه نهر النيل صوب دول المصب سيكون تحت سيطرتها، وأثار التصريح الذي جاء على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا تساؤلات بشأن الهدف من هذه التصريحات التي حملت أيضا هجوما غير مسبوق على مصر. ومعروف أن العلاقة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم دخلت مرحلة توتر دبلوماسي مع الإعلان عن إنشاء سد النهضة وتشغيله، ومع تأكيد مصر على موقفها الرافض لهذا الإجراء وتجديدها أنها لن تسمح بحدوث ذلك. تبرز التكهنات بشأن مسارات هذا الملف وما إذا كانت ستأخذ طريق التصعيد. إذا مشاهدينا، نتحدث عن تصريحات إثيوبية غير مسبوقة أدلى بها وزير المياه والطاقة الإثيوبي الذي قال إن تدفق مياه نهر النيل باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة أديس أبابا. ولم يتوقف الوزير الإثيوبي عند هذا التصريح، فقد رمى بسلسلة اتهامات للقاهرة بالوقوف خلف ما وصفه بحملات إعلامية مضللة، مصرحا بأن مصر استهدفت تقييد إثيوبيا ومنعها من بناء سد النهضة والاستفادة من مياه النيل. كما أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي عن مضي حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في بناء وتشييد المزيد من السدود على أطراف نهر النيل لضمان ما وصفه باستخدام العادل للمياه لمياه النهر وتحقيق التنمية المستدامة حسب ما قال. وسبق لوسائل إعلام محلية في إثيوبيا أن أشارت إلى مشاريع لإنجاز أكثر من 3 سدود بطاقة تخزينية مضاعفة مقارنة بسد النهضة الذي يمكن له أن يتسع لقرابة 74 مليار متر مكعب من المياه. ولا تعرف طبيعة تداعيات تصريحات الوزير الإثيوبي بشأن سيطرة بلاده على تدفقات مياه النيل التي تمر ببلاده وتأخذ مجراها نحو دول المصب كالسودان ومصر، بيد أن ذلك قد يفهم بأن أديس أبابا ستفرض واقعا جديدا تكون فيه المتحكم الفعلي لتدفقات النهر من خلال مشاريع السدود الجديدة التي تطمح لإنجازها. لكن مصر التي تعد نهر النيل مسألة حيوية وتعتمد على مياهه لتموين أكثر من 100 مليون من سكانها بمياه الشرب ودعم القطاع الفلاحي تتمسك بموقفها أو بمواقفها الدولية وبالقوانين الناظمة لاقتسام مياه نهر النيل بين جميع دول المصب، وتعتبر أن حكومة أبي أحمد تخرق هذه الاتفاقات. وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أفادت عن مصدر مسؤول بأن تصريحات الوزير الإثيوبي تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة وفق البيان. الدولتان الإفريقيتان كانتا قد انخرطتا في مفاوضات بشأن استغلال مياه النيل طيلة السنوات الأخيرة، لكن مضي أديس أبابا في إنشاء سد النهضة وتدشينه فعليا دفع الجانب المصري في ديسمبر عام 2024 إلى الإعلان عن انتهاء مسار التفاوض. وموازاة مع هذا توجهت الحكومة المصرية نحو تنويع مصادر التموين بمياه الشرب وسقي المحاصيل الزراعية عبر دراسة مشاريع لإقامة محطات تحلية مياه البحر تحضيرا لأي تقلص محتمل لحجم حصتها من مياه نهر النيل والتي تفوق 55 مليار متر مكعب.

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من أديس أبابا عبد الشكور عبد الصمد الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل، ومن القاهرة السفير فوز العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك يا أستاذ عبد الشكور، تصريحات إثيوبية غير مسبوقة أدلى بها وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ما دلالات هذه التصريحات وتوقيتها، وماذا تعني كلمة سيطرة التي استخدمها الوزير؟ هل تعني التحكم في توقيت وكميات المياه التي تصل إلى السودان ومصر؟
1: تحية طيبة لك يحيى ولضيفك من القاهرة ولمشاهديكم الأعزاء. حقيقة يعني هو كالمعتاد يتم اختيار المفردات من السياق حديث المسؤولين الأثيوبيين وتحميلها حقيقة أكثر مما تحتمل، لكن في المقابل حقيقة يعني من ناحية أخرى هذا يعني حديث وأحاديث أخرى التي تحدث عنها الأثيوبيون تدل على أن هناك يعني أثيوبيا ضاقت ذرعا بقدر بحجم الضغوطات التي تمارسها القاهرة، سواء فيما يتعلق بسد النهضة أو بالنيل أو حتى طلب أثيوبيا المشروع الوصول إلى منفذ بحري بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وأيضا حقيقة القضايا الإقليمية الأخرى وضغط مصر ودور مصر حقيقة الذي تراه أثيوبيا وتعلنه القاهرة بأنه حصار لأثيوبيا حقيقة، سواء في الصومال أو في جيبوتي أو في إريتريا وغيرها من يعني من دول الإقليم. من هذا الباب أثيوبيا حقيقة بدأت خطابات أثيوبيا ترتفع وتيرتها وتعلن أن لها أيضا تطلعات مشروعة لأن تمارس حقيقة حق الدفاع عن النفس حول كل هذه السياسات التي تحاصر أثيوبيا ويعني حقيقة وتحاول عرقلة الدور الأثيوبي الذي تريد أن تقوم به في تكامل إقليمي قائم على التعاون وعلى الشراكة. هذه حقيقة هي خلاصة التصريحات الأثيوبية. ومن هذه الناحية حقيقة أثيوبيا دائما تدعو إلى الشراكة وإلى التعاون، وقبل أسبوعين رئيس الوزراء الأثيوبي جدد الدعوة إلى الأشقاء في مصر للعودة إلى طاولة المفاوضات حتى يتم حلحلة كل هذا الاختناق وكل هذا التأزم في العلاقات
0: وضحت
1: الدولية
0: الفكرة.
1: في علاقات الدول الجوار.
0: سعادة السفير فوز العشماوي، استمعت إلى ما قاله ضيفنا في أديس أبابا. أديس أبابا ضاقت ذرعا من الضغوطات التي تمارسها القاهرة، وما تقوم به هي تطلعات مشروعة للدفاع عن النفس. كيف فهمت تصريحات الوزير الإثيوبي في القاهرة؟ هل تعني هذه المشاريع يعني مزيد من التحكم الإثيوبي في مياه نهر النيل؟ وهل تعتبر القاهرة هذا التصريح تهديد مباشر للأمن المصري، لأمن المياه، الأمن المائي المصري المهم؟
2: مساء الخير أخي الكريم، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم من أثيوبيا. بالفعل التصريحات الأخيرة للوزير الأثيوبي أثارت غضبا شديدا ليس فقط في الأوساط الرسمية المصرية وإنما في الأوساط الشعبية، أخذا في الاعتبار أن نهر النيل هو شريان الحياة الوحيد لمصر في المياه، في المصدر الوحيد للمياه العذبة في مصر. مصر تعتمد بأكثر من 95% من احتياجاتها من المياه العذبة على نهر النيل. نهر النيل هو أساس قيام الحضارة المصرية وهو أساس الوجود المصري وهو شريان الحياة لأكثر من 110 مليون مواطن مصري. ومصر بلا شك اتبعت منذ عقود طويلة سياسة الرغبة في إرساء دعائم سياسة تنموية ومشاركة مع الأشقاء في حوض نهر النيل، وخاصة أنه نهر النيل بداءة وابتداء هو نهر دولي، لأنه ينبع ويجري ويصب في 11 دولة، وبالتالي الحديث عن سيطرة دولة واحدة أيا كانت دولة منبع أو دولة مصب هو حديث غير قانوني بالمرة، وأيضا التحكم فيه يهدد بلا شك الأمن القومي لمصر والأمن القومي لدولة أخرى شقيقة وهي دولة السودان. وبالتالي كان حريا بالوزير الإثيوبي أن يتخير جيدا تصريحه. بالنسبة لما ذكره أخي العزيز الأستاذ عبد الشكور من حصار مصري، وخاصة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة وموضوع النفاذ الأثيوبي على البحر الأحمر، نأتي بالنسبة لموضوع سد النهضة. مصر أظهرت تماما حسن نيتها ابتداء من عام 1993 من خلال الاتفاق الذي أبرمه كل من الرئيسان الراحلان الرئيس حسني مبارك والرئيس مالا الزيناوي. والرئيس مالا الزيناوي الكل يعلم مقداره وقدره في التاريخ الأثيوبي الحديث. الاثنان اتفقا على حسن على عدم الإضرار، واتفق على التنسيق المشترك، واتفق على التشاور المستمر.
0: سعادة السفير، يعني إذن هذه خطوات غير قانونية تقول ومخالفة للقوانين الدولية، ومصر تقول إنها لن تسمح بذلك. ما هي خيارات القاهرة لمنع إثيوبيا الآن من بناء سدود جديدة إضافة إلى سد النهضة على مياه النيل؟
2: نعم، أوضح فقط النقطة الأخرى وهي نقطة النفاذ الأثيوبي على البحر الأحمر. مصر لا تحاصر أثيوبيا ولا ترغب في أنه ترى أثيوبيا معزولة أو كذا. الطبيعة أوجدت هذا الوضع، والدول المشاطئة للبحر الأحمر لها إرادة ودول مستقلة، ومصر تنسق من أجل أمن البحر الأحمر مصر تنسق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر بما يضمن سلامة الملاحة في هذا البحر وبما يضمن أمن وسيادة هذه الدول المشاطئة في البحر الأحمر. فيما يتعلق بمصر وموقفها من سد النهضة، لا شك أن مصر متمسكة حتى هذه اللحظة بالعلاقات التاريخية مع الأشقاء في أثيوبيا. مصر منتهجة النهج الدبلوماسي حتى هذه اللحظة، ومصر حتى الآن برغم أنه اعترضت مرارا وتكرارا وصولا إلى درجة الانسحاب من المفاوضات نتيجة لعدم جدية الجانب الأثيوبي، إلا أن مصر مرارا وتكرارا لجأت للقانون الدولي، لجأت لمجلس الأمن مرارا وتكرارا، ومتمسكة بمسار الدبلوماسية من أجل حل هذه المشكلة. لكن لدينا بلا شك هواجس كبيرة في ضوء هذا التصعيد الإثيوبي الأخير والخطير، الذي إذا وضع على الأرض وبدأنا نرى بالفعل عملية بناء سدود أخرى بدون التشاور مع مصر وبدون وبدون التوصل لحل نهائي واتفاق ملزم بالنسبة لسد النهضة كما صدر عن البيان الرئاسي لمجلس الأمن في عام 2021، إذا حدث ذلك فإن مصر أتصور أن لديها أوراق ضغط كثيرة، أولها اللجوء إلى المؤسسات الدولية ومؤسسات التحكيم الدولية، ثم التمسك بحقها المشروع في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على التحكيم الدولي وهكذا، والانتقال بعد ذلك إلى الفصل السابع الذي يبيح للدولة أن تدافع عن حقوقها، خاصة حينما تواجه خطرا وجوديا متمثلا في مثل هذا الخطر الجسيم.
0: طيب أستاذ عبد الشكور، تطلعات مشروعة قلت، يعني إذا كان سد النهضة هو المشروع الأساس بالنسبة لإثيوبيا الذي كانت تتطلع إليه، فلماذا تتحدث الآن عن سدود جديدة، عن ثلاثة سدود واستيعابها، أو دعنا نقول الطاقة التخزينية لهذه السدود هي ضعف ما يتسع له سد النهضة؟ بالتالي ألا ترى أن ذلك هو استهداف بالفعل للأمن المائي لكل من مصر والسودان؟ استاذ عبد الشكور. طيب واضح اننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الشكور عبد الصمد في اديس ابابا، سنحاول العوده اليه. طيب استاذ فوز العشماوي، يعني هذه السدود الثلاثه التي تتحدث عنها اثيوبيا وتحدثت عنها مصادر متعدده في اديس ابابا، يعني سعتها التخزينيه تصل الى نحو 140 مليار متر مكعب، بينما سد النهضه كما تعلم يتسع لقرابه 74 مليار متر مكعب من مياه النيل، أي بمعنى ضعف ما يتسع له سد النهضة. بالتالي يعني هل تكفي النهج الدبلوماسي المصري الذي لم يصل إلى نتيجة حتى الآن مع إثيوبيا؟
2: النهج الدبلوماسي المصري بالفعل ربما لم يصل إلى نتيجة مع إثيوبيا من جهة إجبارها على التوصل لاتفاق ملزم كما يعني أهاب بذلك مجلس الأمن أو أوصى بذلك مجلس الأمن، وكما تطالب مصر وكما ينص على ذلك اتفاق المبادئ الموقع في عام 2015، ولكن مصر تحتفظ بلا شك بكل أوراقها على المائدة. ربما لم يصل إلى مصر حتى الآن نوع من أنواع الضرر الجسيم، الحمد لله ليس نتيجة لرغبة أثيوبيا الحسنة ونواياها الحسنة، وإنما نتيجة لتدفق المياه ونتيجة لظروف الفيضان ونتيجة لمعدل سقوط الأمطار. ولكن ما يخشاه المصريون هو أن نفاجأ بسنوات جفاف طويلة، ونعلم جيدا أن هناك دورات لنهر النيل ككل الأنهار ما بين الجفاف الشديد والجفاف المتوسط وما بين الأمطار الغزيرة والأمطار المتوسطة. في حال الجفاف الشديد وقيام أثيوبيا باحتجاز كميات كبيرة من المياه، نعلم جيدا أن كل مليار متر مكعب يتم حجزه عن مصر، خاصة وأننا أخي العزيز حينما نقول أن مصر حصتها 55 مليار متر مكعب في عام 1959، لنقيس عدد سكان مصر في ذاك الوقت ونسبتهم بهذه
0: وضحت الفكرة سعادة السفير.
2: هذه النسبة يجب أن تتضاعف ولا تنقص.
0: طيب سأعطي المجال للأستاذ عبد الشكور عبد الصمد الذي استعدنا التواصل معه الآن. أستاذ عبد الشكور، يعني إذا كان سد النهضة هو المشروع الأكبر والأساس الذي كانت تتطلع له إثيوبيا، فلماذا تتحدث الآن عن سدود جديدة تتسع لكميات مياه ضعف ما يتسع له سد النهضة؟
1: أخي الكريم، يعني حقيقة الوقت لا يتسع حتى أشرح الفكرة ووصل الفكرة للمشاهد الكريم، وأشكر سعادة السفير حقيقة على هذه الدبلوماسية، لكن أتمنى أن يتسع صدره لكلامي. أثيوبيا عرضت سد النهضة شراكة ما بين الدول الثلاثة، لكن مصر رفضت. أثيوبيا جددت الآن، رئيس الوزراء حقيقة أمام البرلمان الأثيوبي جدد العرض الآن في الثلاثة السدود القادمة، وهذه السدود حقيقة السدود الأربعة سد النهضة والسدود الثلاثة القادمة متفق عليها ما بين كل دول خبراء حوض النيل من مصر وكل دول حوض النيل، وأن هذه السدود تخدم مصر أكثر مما تخدم أثيوبيا والسودان أو غيرها من دول حوض النيل.
0: كيف تخدم مصر؟
1: أولا حقيقة يعني مقدار البخر في السد العالي والسدود السودانية أكثر مما هو في أثيوبيا، وأيضا حقيقة الموقع الجغرافي والطبيعة الجغرافية في السدود الأثيوبية تسمح للاستخدام، لكن شريطة أن يكون هناك تعاون وشراكة في التنفيذ في التشغيل وفي الإدارة. لكن الأشقاء في مصر في سد النهضة فرطوا في هذه الفرصة كما عرض أبي أحمد، أتمنى أن لا يفرطوا في هذه الفرصة القادمة ونكون هناك شراكة حقيقية. نحن مصيرنا واحد، نحن التحديات التي نواجهها هي تحديات مصيرية، ولا نستطيع أن نواجه هذه التحديات كما قال لسعادة السفير، فللاستجابة لهذه التحديات يجب أن يكون هناك شراكة. أما مصر تريد أن تفرض الأمر الواقع كما فعلت 1959 وتفرض اتفاقية 59 على حوض النيل وخاصة على أثيوبيا، هذا ما لم تقبل به دول حوض النيل. نحن أمام تحديات حقيقية وأمام مطالب حقيقية للتنمية من دول حوض النيل، ومصر يجب
0: ولكن
1: أن تكون
0: يعني هذا ليس مرتبط بالتنمية، أنت قلت قبل قليل إن هذا يعني يأتي في إطار الدفاع عن النفس في ظل الضغوطات التي تمارسها القاهرة على أديس أبابا، إذن الموضوع ليس مرتبطا بالتنمية.
1: أنا قلت لك الخبر لا هذه مشاريع تنموية قلت لك يعني الرؤية أن يكون هناك توليد للطاقة لأنه هذا أفضل مكان وهذا يعني في كل المنطقة، فبالتالي يعني بدل أن يكون هناك مناكفة، بدل أن يكون هناك حقيقة إضاعة الوقت والجهد والمال للإساءة إلى بعضنا البعض، يجب أن نتعاون ونتكامل، وهذا ما يقوله الخبراء المصريون والسودانيون والأثيوبيون والكونغوليون والرواندويون والكينيون، يجب أن نستمع إلى خبراء إلى رأي الخبراء. طيب. والفنيين حقيقة يجب أن يكون هم أصحاب القرار وليس السياسيين.
0: طب وضحت.
1: السياسيون لا يعرفون حقيقة هذه الصورة.
0: وضحت فكرتك. هذا ما سمح.
1: وحتى التحديات. طيب.
0: هذا ما سمح به
1: التي
0: وضحت الفكرة أستاذ عبد الشكور. يعني انتهى وقت هذه المقابلة، أشكرك جزيلا عبد الشكور عبد الصمد الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل من أديس أبابا. الشكر موصول أيضا للسفير فوز العشماوي مساعد وزير خارجية مصر الأسبق من القاهرة، شكرا لكما. إذن مشاهدينا ختام هذه الساعة الإخبارية بعد قليل، يلتقيكم خالد الغرابلي في ساعة جديدة، إلى اللقاء.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء في مصر. المستوطنون يواصلون حصار منازل في بلدة قصر الفلسطينية بالقرب من نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في رام الله والخليل. قصف حوثي بقذائف الهون على مناطق سكنية في مدينة تعز، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في عدة محاور.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. أكد وفد من حركة حماس خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أكد وفد حماس التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. اجتماعات العالمين بمصر جاءت في إطار حراك دبلوماسي يشارك فيه الوسطاء لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بينت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم تحدث في نشرة سابقة عن تفاصيل الموقف الإسرائيلي من خطة ترامب ومسألة الانسحاب من قطاع غزة.
2: حتى إذا عدنا إلى يعني طلبات كوشنر السابقة، كانت تحدثت أكسيوس مثلا عن مباحثة هاتفية سبقت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه المطلق لخطة 15 بندا. تحدث فيها كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمرين: الأول ضبط الهجمات في قطاع غزة، والثاني هو عدم تعميق التوغلات والبقاء في الخط الأصفر. اختارت إسرائيل اليوم أن تشن هجوما قال جيش الاحتلال إنه اغتال فيه شخصيتين، واحدة من الجهاد الإسلامي وأخرى من حركة حماس، بالتزامن تقريبا مع انعقاد مباحثات العلمين في اليوم الذي أو في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق أكسيوس قد قدم التزاما معينا تعهد فيه بتنفيذ هاتين الخطوتين على الأقل وإتاحة الفرصة أمام هذا الاتفاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحه العلني، لا أتحدث عما يدور خلف الأبواب المغلقة، رفض هذا الاتفاق بصورة واضحة، ولكن تصريحات ملادينوف وتصريحات مسؤول أمريكي كان تحدث وأحاط وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية في حينه بالقول إن هناك دوافع انتخابية واحتياجات سياسية، وبدأ وكأنه يبرر هذا الرفض الإسرائيلي ويقلل من شأن هذا الرفض في مقابل إشارته إلى أنه على أرض الواقع هناك انخفاض مثلا في نسق الهجمات داخل قطاع غزة. لكن اليوم عادت هذه الهجمات، هي لم تتوقف، هي انخفضت صحيح في نسق ولكن عادت اليوم وبصورة متزامنة مع مباحثات العلمين. إلى أي درجة يمكن أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شيئا إضافيا كمزيد من الانسحاب إلى مناطق بعيدة عن الخط الأصفر؟ على الأقل وفق التصريحات الرسمية هذا مستبعد في فترة انتخابية، كان مستبعدا أصلا حتى قبل الانتخابات، وبالتالي احتمال استبعاد ذلك يزيد، لأن نتنياهو وحاضنته الشعبية وحكومته وائتلافه لن يدعموا خطوات بهذا الاتجاه، بل أبدوا غضبا حتى خلال جلسات الكابينت الماضية على قبول دخول القوات الدولية، وهو إجراء ليس إجراء حتى اللحظة يفوق الشكلية، نتحدث عن بضعة مئات من الأفراد، عن منطقة واحدة في رفح، لا انسحابات ستوازي دخول هذه القوة من مناطق حقيقية، أي انسحابات كاملة من الخط الأصفر، ويبقي جيش الاحتلال خلالها السيطرة على جزء كبير من مساحة القطاع. ومع ذلك رفض وزراء في الكابينت حتى هذا الإجراء وطالبوا بالتراجع عنه قبل أن يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ويعلن رفضه هذه الخطة.
0: ميدانيا، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة. تتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بمنزل عائلة المغربي في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة، وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جسامين ورفات 21 مواطنا من منطقتين بمدينة غزة، وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال الرفات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل على مدى عامين من حرب الإبادة، بينما لا يزال نحو 8000 جثمان عالقة تحت الأنقاض ويصعب انتشالها بسبب غياب المعدات اللازمة والتي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة. وقد ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة دول العالم للمساعدة في توفير المعدات اللازمة لعمليات البحث عن الجثامين.
3: طواقم الدفاع المدني تقوم بعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض على مدار 41 يوم، وطواقم الدفاع المدني تنتشل الضحايا، حيث تم انتشال 170 شهيدا من عدد 17 بناية تم العمل عليها منذ ذلك التاريخ في المرحلة الثانية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما بقي هناك عشرات من الضحايا الذين ما زال مصيرهم مجهول حتى هذه اللحظة، والجهود ما زالت مستمرة، وطواقم الدفاع المدني تنتقل من منزل إلى آخر، لكن هناك معدات ربما أقول معدومة، هناك إمكانات غير متوفرة لأجل التعامل مع كل المنازل التي يوجد بداخلها أو تحت أنقاضها شهداء.
0: تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي كانت موجودة في أحد تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
4: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
5: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإيواء، يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا اللواء.
4: طب كيف الناس بتتدبر أمورها يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
5: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه يعني، والله يكون في الأمان.
4: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من الزوايد وسط قطاع غزة.
0: عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ عامين ونصف، وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر لاحقا. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب الصحفي بالتلفزيون العربي. وحصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد عرب من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه هزيلا.
6: اليوم هي مداولات حول الاستئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بآلاف من قطاع غزة بدون محاكمات بدون تهم، ولكن ادعاء النيابة وادعاء المخابرات ما زالت على إصرار أن وجود محمد في قطاع غزة يشكل الخطر على الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، ولكن حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: يسعدني جدا توقيع السعودية وتركيا وباكستان مؤخرا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: يسعدني جدا توقيع السعودية وتركيا وباكستان مؤخرا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربي النحل يواجه تحديات كبيرة، ونرافقه في يوم من أيام عمله.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكر المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني منتاج ممتاز خالص على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق اللي الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية. اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد منا ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحطها هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة.

إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله. رئيس مجلس أم صفا القروي مروان الصباح قال للتلفزيون العربي إن مستوطنين شرعوا في نصب خيام وأقاموا بؤرة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوبي القرية. وشدد صباح على أن عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية ارتفع إلى 6، مما يزيد من الخناق المفروض عليها لصالح التوسع الاستيطاني. وفي جنوب الخليل، طرد مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال طردوا مواطنين فلسطينيين من أراضيهما في منطقة شرق يطا. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين مسلحين منعوا مواطنين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهما، واستدعى المستوطنون جيش الاحتلال الذي وفر لهم الحماية وعمل على طرد المواطنين الفلسطينيين من المنطقة. هذا وتتعرض منطقة شرق يطا ومسافر يطا لاعتداءات يومية تهدف إلى تهجير الأهالي لصالح التوسع الاستيطاني. هاجم مستوطنون منطقة جبل رأس زيد في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقام المستوطنون برش الفلسطينيين برذاذ الفلفل من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقال خضر عودة أحد المصابين، قال التلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه في منطقة جبل رأس زيد المصنفة باء، معنى أنها تحت الإدارة الإدارية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو، واعتدوا عليه وعلى أشقائه ورشوهم برذاذ الفلفل قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 2 من أشقائه. أقام مستوطنون خيمة على أراضي المنطقة الغربية من قرية برقة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية. ووثقت مقاطع وصلت إلى التلفزيون العربي، وثقت قيام مستوطنين بنصب الخيمة في المنطقة. وأشارت مصادر محلية إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية إلى نحو 7 بؤر خلال السنوات الثلاث الماضية. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل الفلسطينية المحاصرة في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي قال للتلفزيون العربي إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني، مما أسفر عن وقوع إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. وأكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة. وأظهرت مشاهد وصول قافلة مساعدات تابعة لوفد أممي محملة بمواد غذائية إلى عدد من المنازل المحاصرة في قرية قصرة الفلسطينية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخربة أو الخرابة شرق

0: تبقى بلدة أسموع بجنوب الخليل.
1: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل. في منطقة بيت عنون شرق الخليل استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
0: في لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة جنوبي لبنان. وأكد مراسلنا أن الغارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان والقنطرة والدبشة، فيما استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف ميفادون والمنصوري وسط عمليات تفجير في بلدة مجدل زون. وأضاف مراسل التلفزيون العربي بأن الاحتلال استهدف بالقذائف الفسفورية بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر وكفر رمان. قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال القائد في وحدة بدر التابع لحزب الله أبو حسن علاء في منطقة دير الزهراني، ردا على عملية قام بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف جيش الاحتلال بأن اغتيال علاء كان مثل قائد كتيبة قوة الرضوان علي الحاج حسن، يأتيان في إطار ضرب قدرات وحدة بدر والرضوان. في اليمن أعلنت وزارة الدفاع عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهوين شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات على مدينة المخا.
2: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ الباليستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
3: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
2: الهجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه.
4: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
2: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
0: مراسل التلفزيون العربي صدام حسن كان تحدث في مداخلة سابقة عن جديد التطورات الميدانية والتوتر العسكري في البلاد.
5: ما شهدته مدينة المخا ظهر اليوم من هجمات وعملية عسكرية وإطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي يقول الإعلام الحكومي بأنه تم إسقاط صواريخ أو طائرات مسيرة طائرتين مسيرتين، وأيضا سقط صاروخ في شارع الكهرباء بالمخا، وأيضا الصاروخ الآخر سقط في بالقرب من أطراف مدينة المخا. أيضا جمال الحكومة وحكومة صنعاء وعبر مصدر عسكري للتلفزيون الرسمي تحدث عن عمليتين عسكريتين، قال أنها في الأولى نفذ خلالها عملية عسكرية مساء الأمس على مدينة مأرب، وتحديدا ذكر بأنه استهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في مدينة مأرب. أيضا تحدث عن العملية التي نفذها ظهر اليوم في مدينة المخا باستخدام مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكما تقول الرواية الآتية من الإعلام الحكومي والتي تحدثت بأن سقط فيها جرحى ومصابون.
0: شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الإيرانيين والعمانيين بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام إدارة الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
6: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة الستين يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت بعد مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، وشدد على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية بحسب تعبيره. بستشكيان قال أيضا خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران، قال أن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، وانتقد في الوقت نفسه من يطلقون ما سماه التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.
7: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة تفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
0: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن الوضع على حاملة الطائرات إبراهام لينكولن من الأفضل من بين حاملات الطائرات الأمريكية العاملة، وأضاف في بيان أنه أجرى زيارة لحاملة الطائرات لينكولن، وأكد أنها تعد حاليا من بين الأقل تسجيلا لحالات الصحة النفسية، مشيرا إلى أن الوضع ليس مثاليا لكنه جزء من التحديات التي يواجهها الجنود في حالات الإبحار طويلة المدى. وكان أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي قد طالبوا الأسبوع الماضي بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات لينكولن بعد تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وحدوث أزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول انتشار في تاريخها. قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحثا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وقالت الخارجية القطرية أن الطرفين أكدا ضرورة التزام الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم دولة قطر للمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في سوريا، أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل دبابة إسرائيلية في بلدة جبهة الخشب، وجرى تفتيش أحد المنازل. كما أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات الاحتلال في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، ونفذت حملة دهم وتفتيش. قالت وزارة الداخلية في سوريا إنها فتحت تحقيقا واحتجزت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب بعد احتجازه في مخفر للشرطة في محافظة اللاذقية، وأثيرت شبهات بتعرضه للتعذيب. وأعلنت إدارة الأمن الداخلية السورية فتح تحقيق في ظروف احتجاز الشاب محمد غميرة، في حين أكد وزير الداخلية أنس خطاب أكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم. وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان. بدوره أكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، والتطلع إلى هدنة شاملة تمهد لحوار سوداني لحل الأزمة في البلاد.
8: وقد تناول اللقاء الوضع الراهن في السودان، حيث أعرب مجلس السلم والأمن الإفريقي عن بالغ قلقه إزاء استمرار النزاع المسلح وما ترتب عليه من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتراجع في المكتسبات التنموية، فضلا عن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الشعب السوداني. وأكدت لفخامة الرئيس أن مجلس سلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل.
0: في أوكرانيا اندلع حريق هائل امتد على مساحة 14,000 متر مربع ودمر مركزا تجاريا بالقرب من محطة القطارات بمدينة دونيسك الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية جراء استهدافها بطائرات مسيرة أوكرانية. وأفادت وزارة الحالات الطارئة بعدم تسجيل أي إصابات بشرية وبأن الضربة تسببت في تضرر مركبتين وأضرار في النوافذ وأسقف المباني المجاورة، فيما تصاعدت أعمدة النيران والدخان من الموقع. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سقوط 3 قتلى وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية ضمن موجة من الهجمات الروسية الليلية والصباحية استهدفت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في أحد المواقع المتضررة في كييف.
9: تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية وهجوم روسي مركب يضرب العاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد، يخلف قتلى وجرحى وأضرار واسعة، من بينها هذا المكان تحديدا سوق الكتب بحي أبولون في العاصمة الأوكرانية تعرض للدمار نتيجة إصابة في هذا القصف الروسي الذي استخدم فيه أو استخدمت فيه العشرات من المسيرات والمئات من الصواريخ. هناك إصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. يحاول رجال الإنقاذ لحد هذه الساعة التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المكان وفي مواقع أخرى في مناطق أوكرانية متعددة. بحسب السلطات الأوكرانية استخدمت القوات الروسية صواريخ باليستية وصواريخ فرد صوتية من طراز أونيكس بالإضافة إلى صواريخ من طراز S-400 وصواريخ من كوريا الشمالية من طراز KN-23 إلى جانب صواريخ أخرى من طراز كروز. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط أو تعطيل 85 مسيرة وثلاثة صواريخ من طراز خا 59 و 69 مع تسجيل إصابات عدة في مواقع متفرقة خاصة في منطقة كريفيريغ في شرقي البلاد التي قتل بها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. هنا الصورة هي الدمار والخراب في هذا الموقع تحديدا الذي يعتبر أبرز موقع استهدفته القوات الروسية في هذا الهجوم المركب طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم. الرئيس فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم ووصفه بالهجوم الإرهابي. في المقابل دعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى ضرورة دعم بلاده بأنظمة دفاع جوي خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أوبولون، كييف.
0: هذا وفاد رئيس بلدية كييف بوقوع انفجارات في العاصمة جراء تعرضها لهجوم بصواريخ باليستية. وفي الجانب الروسي أعلن رئيس بلدية موسكو هذه المرة، رئيس بلدية موسكو يعلن عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 96 مسيرة كانت تهدد العاصمة.
10: ليلة لاهبة عاشتها العاصمة الأوكرانية تحت وطأة هجوم روسي عنيف بصواريخ باليستية ومسيرات هجومية. رئيس بلدية كييف قال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية حاولت التصدي لأكثر من 100 مسيرة وصاروخ، لكن الشظايا المتساقطة والصواريخ التي اخترقت الأجواء أشعلت حرائق واسعة في مناطق عدة.
11: تعرضت العاصمة لهجوم بصواريخ باليستية وانتشرت فرق الإنقاذ في منطقتين من العاصمة هولوسيفسكي وأوبولونسكي. في المنطقة الأولى تمت السيطرة على الحريق ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات حتى الآن، بينما تتواصل عملية الإطفاء في منطقة أوبولونسكي بكييف.
10: القصف الروسي المكثف لم يقتصر على كييف، بل امتد ليستهدف مدن كريفوري وكيامانشكي وبولتافا، مستهدفا مراكز لوجستية وبنى تحتية للطاقة ومستودعات تصنيع القوارب والمسيرات بعيدة المدى، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. في المقابل، شكل الرد الأوكراني زلزالا في العمق الروسي. السلطات في موسكو أعلنت الاستنفار بعد تعرض المقاطعة لما وصف بأكبر هجوم بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب. وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الروسية تعاملت مع سرب هائل من المسيرات وجهتها كييف نحو العاصمة ومحيطها. سياسيا ودبلوماسيا، فجرت تقارير عسكرية أزمة ثلاثية الأبعاد، إذ وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن وأنقرة، مطالبة بتوضيحات عاجلة حول خطط لنقل مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر الأمريكية المودعة في تركيا إلى أوكرانيا. في المقابل، تواصل كييف الضغط على حلفائها الغربيين للحصول على مزيد من مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية لسد النقص الحاد في دفاعاتها الجوية واعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي باتت تستهدف البنية التحتية بشكل يومي.
0: لا يزال مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا غامضا، وكذلك مستقبل أمن الدول الأوروبية، خصوصا تلك المجاورة حدوديا لمناطق الحرب. ومن هذا المنطلق يجري تكثيف المساعي الأوروبية، وعلى رأسها البولندية بحكم موقعها الجغرافي الحساس، من أجل التحول إلى حالة عسكرية استثنائية تحول دون وقوع أي تهديد.
12: لا يزال مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا غامضا، وكذلك مستقبل أمن الدول الأوروبية، خصوصا تلك المجاورة حدوديا لمناطق النزاع. ومن هذا المنطلق يجري تكثيف المساعي الأوروبية، وعلى رأسها البولندية بحكم موقعها الجغرافي الحساس، من أجل التحول إلى حالة عسكرية استثنائية تحول دون وقوع أي تهديد. في وارسو، وضمن مشهد حمل رسائل ردع وشكلا من استعراض القوة المتسارعة التطور، نظمت بولندا الواقعة في الجناح الشرقي لحلف الناتو عرضا عسكريا هو الأكبر في تاريخها، احتفاء بيوم القوات المسلحة البولندية. الرسالة لخصها الحدث، وأكدتها تصريحات رئيس وزراء البلاد دونالد توسك، الذي شدد على أن الجيش البولندي سيصبح قريبا الجيش الأكبر في أوروبا. فالقوة العسكرية وفقا لتوسك باتت الضمان الأساسي لتجنب الحرب. وعن خطط التجهيز العسكري وبلغة الأرقام، نستعرض قوام الجيش حاليا وضمن خططه الطموحة أيضا. نبدأ بالوضع الحالي ونعود إلى تصريح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، التي أعلنت أن عدد أفراد القوات المسلحة تجاوز 217,000 عسكري في يناير 2026. أما الطموحة فبحسب ما أعلن عام 2026 في جلسة لجنة الدفاع النيابية، فهي الوصول إلى نحو 500,000 عسكري ما بين المنخرطين في الخدمة الفعلية والاحتياط بحلول 2039، ضمن برنامج تطوير القوات المسلحة. وفيما يتعلق بالميزانية المرصودة، أقرت بولندا أكثر من 53 مليار دولار أمريكي أواخر 2025، أي ما يعادل نحو 5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي كمخصصات للدفاع أواخر العام الماضي، استكمالا لنهج زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي المتبع منذ 2022. أما عن التوقيت، فيتزامن مع تصاعد المخاوف الأوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهم أمريكي روسي بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوروبية فاعلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض وقائع أمنية جديدة على القارة، خصوصا إذا شملت ترتيبات تتعلق بأوكرانيا أو مستقبل الأمن الأوروبي. وبالنسبة لبولندا، فإن هذه القضية تبدو أكثر حساسية بحكم موقعها الجغرافي، فالأخيرة تمتلك حدودا مع بيلاروسيا وإقليم كالينينغراد الروسي، فضلا عن قربها المباشر من الحرب في أوكرانيا. هذه الخطط البولندية لديها دوافع حديثة وقديمة، وأبرزها توتر العلاقة بين واشنطن ودول الناتو بسبب ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اعتماد كامل على بلاده للدفاع عن دول الحلف، والتي يعتقد أنها كانت محركا لقرار بيت هاكسيث إلغاء نشر آلاف الجنود في بولندا في مايو الماضي، على الرغم من إبطال قرار الإلغاء وإعلان ترامب إرسال 500 جندي بعدها بأيام. إلى ذلك فإن الخطط تترافق أيضا مع تقارير استخباراتية أمريكية حديثة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يختبر عزيمة حلف الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا.
0: في العراق ترأس رئيس الوزراء علي الزيدي اجتماعا لقيادة الدفاع الجوي جرى خلاله بحث خطط لبناء وتطوير قدرات الدفاع الجوي وتعزيز جاهزيته بما يضمن حماية الأجواء العراقية. كما ناقش الاجتماع بحسب بيان رسمي ناقش العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لتجهيز قيادة الدفاع الجوي بالمنظومات التخصصية المتطورة بما يسهم في استكمال منظومة الدفاع الجوي ورفع قدراتها على مراقبة الأجواء العراقية والسيطرة عليها. بعد أكثر من أسبوعين على موجة العبور الجماعي من المغرب نحو سبتة الواقعة تحت الإدارة الأسبانية، تعود مدينة الفنادق إلى الواجهة مع دعوات جديدة للعبور غير النظامي. ورغم استعادة الهدوء في المدينة لا تزال تداعيات الموجة السابقة لا تزال حاضرة في قصص عائلات تنتظر أبنائها وتعيد طرح أسئلة عن دوافع جديدة للهجرة والصورة التي تتشكل لديهم عن حياة ما وراء الحدود.
13: عادت الحياة إلى طبيعتها في الفنيدق، كأن المنطقة لم تشهد قبل أسبوعين واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي للحدود، لكن الحكاية بالنسبة إلى كثيرين لم تنتهي بعد. عبد الجليل جاء من غرب المغرب لا ليتأمل البحر في شماله، بل يبحث عمن عبره ولم يعد. طوت الأمواج أخبار ابنه زكريا وبقي يتتبع أملا لا يعرف أين يقوده.
14: أنا ما خصنيش حاجة من الدنيا، الله يجزيكم بخير اللي كتشوف يا ولدي. أشوفني أشوفني راه مهم تكبك علي بك خوت كل موليدي راه ما كيرقدوا ما كيديو من 18 يوم هادي 18 يوم موليدي يا زكريا.
13: على شاطئ الانتظار نفسه تحكي خديجة وفاطمة وجها آخر لمأساة ليلة العبور. طفلتاهما دون الرابعة عشرة، انقطعت أخبارهما منذ سبحتا باتجاه سبتة قبل أسبوعين، تتبادلان الرجاء والأمل وما لا تفصح عنه الكلمات، ولكن يشعر به الموجوع.
15: بنتي أنا موفرة لها اللغات، كتقرا مدرسة بريفي، عندها 13 باقي لها شهرين وتقفل 13 سنة، شنو الذنب ديالها؟ أنا بنتي ما صيفتهاش باش يديوها ليا، بنتي أنا مشات ماشي انا صيفطها، واش انا غنسمح في الكبده ديالي ونقدر نصيفط بنتي لتما؟ شنو غتفيد دير ليا بنتي تما؟ كيقول لك والناس كيقول لك اللي يحسنوا لهم الوضعيه، انا محسنه لبنتي الوضعيه.
13: ليس الفقر وحده إذن ما يدفع الراغبين في الهجره، فمنهم قاصرون لم يختبروا فرصتهم في الحياه بعد، واخرون تركوا خلفهم اهلا وعملا واختاروا المجهول. تجمعهم صوره اخرى للحياه تبدو أقرب وأفضل خلف الحدود.
16: الأغلبية الساحقة يجمعون على أنهم كانوا يبحثون عن المستقبل أفضل في أوروبا، ربما صورة نمطية، ربما ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمى بالفردوس الأوروبي، هي صور تداخلت مع فيديوهات الهجرة الجماعية، ربما هناك من أراد أن يكتشف أو يجرب هذه التجربة، لكن الأغلبية الساحقة صدموا بالوضع داخل سبتة وعادوا طواعية.
13: هي دوافع جديدة إذن تكشف عنها حكايات الراغبين في الهجرة هنا، تلتبس فيها الحقيقة بالحلم لتكشف في النهاية وجها جديدا لظاهرة قديمة.
17: بين هذه الضفة وتلك يبدو البحر قريبا، لكن بين ما يحلم به وما ينتظر العابرين في الجهة الأخرى مسافة أبعد بكثير من هذا المدى الأزرق، مسافة تكشفها حكايات من وصلوا ومن لم يصلوا، ومن ما زالوا ينتظرون ويحلمون بالتجربة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الفنيدق، شمال المغرب.
0: أطلق المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية البرازيلية حملاتهما الانتخابية من معقليهما استعدادا لانتخابات أكتوبر التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة. وتحدث الرئيس لويس لولا دا سيلفا أمام أكثر من 10,000 من أنصاره في ملعب رياضي خارج مدينة ساو باولو، وكرر الرئيس البرازيلي تأكيده على أنه لا يريد أي تدخل أجنبي في انتخابات بلاده. واتهم حلفاء الرئيس البرازيلي اتهموا الحكومة الأمريكية بالسعي إلى تعزيز فرص بولسونارو في الانتخابات من خلال إجراءات من بينها رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية وإلغاء تأشيرات سفر البرازيل أو سفير البرازيل لدى واشنطن. فيما تعهد المنافس المرشح الرئاسي اليميني فلافيو بولسونارو بإعادة بلاده إلى مسار الازدهار خلال إطلاق حملته الانتخابية في ريو دي جانيرو.
18: أعلم أنكم تنظرون إلي الآن وتفكرون في شخص ما، أعلم أنني أشبهه. أنا هنا بكل تواضع وأقبل هذه المهمة التي أوكلها الرئيس السابق جاير بولسونارو إلي، لأنني مقتنع بأن الله لديه غاية لبلدنا، وأنا مدرك تماما حجم مسؤوليتي، وأنا أكثر من مستعد لإعادة البرازيل إلى طريق الازدهار، وأكثر من مستعد لمواجهة هذا النظام الفاسد.
0: أعلنت السلطات الإندونيسية سقوط 51 قتيلا على الأقل إثر زلزال بقوة 7.7 أعقبه بساعات فقط زلزال ثان هز جزيرة سومطرة غربي البلاد. وأفادت السلطات بإجلاء نحو 5,000 شخص وإغلاق عدد من الطرق بسبب انهيارات أرضية أعقبت الزلزال. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة في خندق شرقي المجر. وقالت الشرطة أن الحادث وقع شرق العاصمة بودابست وأن الحافلة تحمل لوحات ترخيص بولندية. مشاهدينا الكرام، الآن نتوقف مع أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة سيكون معكم يحيى نافع في ساعة إخبارية جديدة. في رعاية الله.
19: في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ عن مستقبل الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الموعد النهائي للهدنة بين إيران والولايات المتحدة تم تجاهله بشكل كامل، فيما تحولت الحرب إلى صراع على قوة الإرادة والقدرة على التحمل الاقتصادي وسط غياب لأي نهاية محتملة. وتشير الصحيفة إلى أن الانهيار الفعلي للاتفاق الأخير يبرز مدى صعوبة مهمة ترامب في إنهاء الحرب التي بدأها، ومدى بعده عن تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وتعتقد الصحيفة أن الاستراتيجية الوحيدة المتاحة الآن أمام إدارة ترامب تتمثل في العودة إلى الأساليب السابقة التي استمرت لسنوات، عبر محاولة عزل إيران لإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية. وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان الآن نحو صراع مفتوح، لا هو حرب شاملة ولا سلام محدد، حيث تتمسك إيران بسيطرتها على مضيق هرمز، فيما تراهن واشنطن على أسلوب الخنق الاقتصادي ضد الإيرانيين. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً عن قناة ترامب السرية للتواصل مع أصحاب القرار في طهران، وأن وفد التفاوض الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب لم يكن يعرف ما إذا كان الوفد الإيراني يتحدث بالفعل باسم الحرس الثوري الإيراني. ويلفت الموقع إلى أن إدارة ترامب لجأت إلى إجراء غير تقليدي، إذ تجاوزت المفاوضين الإيرانيين وتواصلت مباشرة مع قيادة الحرس الثوري، فيما كان رئيس إقليم كردستان العراق قناة الاتصال السرية. ويعتبر الموقع أن هذا الأمر يظهر مدى صعوبة تفاوض واشنطن مع دولة لا تعرف من يسيطر عليها فعلياً، خاصة أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم لكنها انهارت بسرعة. كما يرى أكسيوس أن سعي واشنطن لإيجاد شخص يفتح قنوات الاتصال مباشرة مع الحرس الثوري يعكس صعوبة قدرة الوسطاء الإقليميين على إحداث خرق فعلي في حالة الجمود الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية، وفيها نقرأ مقال أليكس كروفت بشأن العنف المتصاعد للمستوطنين في الضفة الغربية، وأن عنفهم بات يأخذ مساراً تصاعدياً هائلاً، حتى وصل الأمر إلى إحراق منازل في بعض القرى بمن فيها من أطفال ونساء وكبار في السن. ويلفت الكاتب إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تشهد ارتفاعاً حاداً في عام 2026، فقد ارتفعت الحوادث الخطيرة بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام الجاري. ويشير كروفت إلى أن تصاعد الهجمات في الضفة الغربية أثار موجة من الإدانات الدولية والمحلية، بما في ذلك من البيت الأبيض، إلا أن الفلسطينيين ما زالوا عرضة للهجمات المتزايدة والتي ينفذها المستوطنون دون رادع. ويؤكد الكاتب أن السلطات الإسرائيلية تتغاضى عن الهجمات أو تدعمها أو تسهلها، وأن الإدانة اللفظية من القيادة الإسرائيلية لا فائدة منها بالنظر إلى عدم اتخاذ أي إجراء جد. ختاماً، في مجلة ناشونال انترست الأمريكية نقرأ عن ضرورة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأن كييف تحتاج اليوم إلى وضوح تام في موقف القوة الوحيدة التي تخشاها موسكو حقاً، وهي الولايات المتحدة التي ساعدتها فرنسا لنيل استقلالها قبل 250 عاماً. وتشير المجلة إلى أن أوكرانيا تقترب من ذكرى استقلالها وسط مساعدة أمريكية أوروبية أقل من أي وقت مضى، واستراتيجية تبدو غير واضحة المعالم أبداً من قبل شركائها تجاه روسيا. وتلفت المجلة إلى أن القدرات الدفاعية الأوكرانية باتت شحيحة للغاية، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرة كييف على اعتراض أي صاروخ باليستي تطلقه روسيا تجاه الأراضي الأوكرانية. وتعتقد المجلة أن نتيجة هذه الحرب تتجاوز بكثير مجرد بقاء أوكرانيا، فهي ستحدد ما إذا كانت الدول الأخرى ستظل تؤمن بمبادئ أمريكا وقيادتها والتزامها بمبدأ الحرية.
12: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء في مصر. المستوطنون يواصلون حصار منازل في بلدة قصرى بالقرب من نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرون في رام الله والخليل. قصف حوثي بقذائف الهاون على مناطق سكنية في مدينة تعز، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في عدة محاور. البرهان يلتقي وفدا من مجلس السلم والأمن الإفريقي في الخرطوم لبحث مخارج للأزمة السودانية، ورئيس الوزراء السوداني يدعو إلى حوار وطني بهدف المصالحة الشاملة.

0: أكد وفد من حركة حماس خلال لقاء عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. اجتماعات مصر جاءت في إطار حراك دبلوماسي يقوده الوسطاء لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بينت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: مراسل التلفزيون العربي في القدس عبد القادر عبد الحليم تحدث في نشرة سابقة عن تفاصيل الموقف الإسرائيلي من خطة ترامب ومسألة الانسحاب من قطاع غزة.
2: حتى إذا عدنا إلى يعني طلبات كوشنر السابقة، كانت تحدثت أكسيوس مثلا عن مباحثة هاتفية سبقت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه المطلق لخطة 15 بندا. تحدث فيها كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمرين: الأول ضبط الهجمات في قطاع غزة، والثاني هو عدم تعميق التوغلات والبقاء في الخط الأصفر. اختارت إسرائيل اليوم أن تشن هجوما قال جيش الاحتلال إنه اغتال فيه شخصيتين، واحد من الجهاد الإسلامي وأخرى من حركة حماس، بالتزامن تقريبا مع انعقاد مباحثات العلمين في اليوم الذي أو في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق أكسيوس قد قدم التزاما معينا تعهد فيه بتنفيذ هاتين الخطوتين على الأقل وإتاحة الفرصة أمام هذا الاتفاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحه العلني، لا أتحدث عما يدور خلف الأبواب المغلقة، رفض هذا الاتفاق بصورة واضحة، ولكن تصريحات ملادينوف وتصريحات مسؤول أمريكي كان تحدث وأحاط وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية في حينه بالقول إن هناك دوافع انتخابية واحتياجات سياسية، وبدأ وكأنه يبرر هذا الرفض الإسرائيلي ويقلل من شأن هذا الرفض في مقابل إشارته إلى أنه على أرض الواقع هناك انخفاض مثلا في نسق الهجمات داخل قطاع غزة. لكن اليوم عادت هذه الهجمات، هي لم تتوقف، هي انخفضت صحيح في نسقها، ولكن عادت اليوم اليوم وبصورة متزامنة مع مباحثات العلمين؟ إلى أي درجة يمكن أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شيئا إضافيا كمزيد من الانسحاب إلى مناطق بعيدة عن الخط الأصفر؟ على الأقل وفق التصريحات الرسمية هذا مستبعد في فترة انتخابية، كان مستبعدا أصلا حتى قبل الانتخابات، وبالتالي احتمال استبعاد ذلك يزيد، لأن نتنياهو وحاضنته الشعبية وحكومته وائتلافه لن يدعموا خطوات بهذا الاتجاه، بل أبدوا غضبا حتى خلال جلسات الكابينت الماضية على قبول دخول القوات الدولية، وهو إجراء ليس إجراء حتى اللحظة يفوق الشكلية، نتحدث عن بضعة مئات من الأفراد، عن منطقة واحدة في رفح، لا انسحابات ستوازي دخول هذه القوة من مناطق حقيقية، أي انسحابات كاملة من الخط الأصفر، ويبقي جيش الاحتلال خلالها السيطرة على جزء كبير من مساحة القطاع، ومع ذلك رفض وزراء في الكابينت حتى هذا الإجراء وطالبوا بالتراجع عنه قبل أن يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ويعلن رفضه هذه الخطة.
0: ميدانيا، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة انصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب القطاع. هذا وتتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بمنزل عائلة المغربي في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة، وكانت طواقم الدفاع المدني انتشرت جثامين ورفات 21 مواطنا من منطقتين بمدينة غزة، وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال الرفات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل على مدى عامين من حرب الإبادة، بينما لا يزال نحو 8000 جثمان عالقة تحت الأنقاض ويصعب انتشالها بسبب غياب المعدات اللازمة والتي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع. وقد نشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة دول العالم للمساعدة في توفير المعدات اللازمة لعمليات البحث عن الجثامين.
3: طواقم الدفاع المدني تقوم بعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض على مدار 41 يوما، وطواقم الدفاع المدني تنتشل الضحايا، حيث تم انتشال 170 شهيدا من عدد 17 بناية تم العمل عليها منذ ذلك التاريخ في المرحلة الثانية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما بقي هناك عشرات من الضحايا الذين ما زال مصيرهم مجهول حتى هذه اللحظة، والجهود ما زالت مستمرة، وطواقم الدفاع المدني تنتقل من منزل إلى آخر، لكن هناك معدات ربما أقول معدومة، هناك إمكانات غير متوفرة لأجل التعامل مع كل المنازل التي يوجد بداخلها أو تحت أنقاضها شهداء.
0: تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي وصلت أحد تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزويدي وسط القطاع.
4: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبهوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
5: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء، يعني وضع الناس في هالخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا اللي هو.
4: طب كيف الناس بتتدبر أمورها يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
5: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مي الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المي. بالناس يعني بالعافية يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه يعني. والله يكون في الأمن.
4: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، الزوايدة، وسط قطاع غزة.
0: عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لبحث الاستئناف الذي تقدم به المحامي خالد محاجنة للإفراج عن الزميل محمد عرب المعتقل منذ عامين ونصف، وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرار على أن يصدر القرار لاحقا. شارك في الجلسة ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وعن النيابة العامة، وعرضوا ملفات سرية لإقناع المحكمة بعدم الإفراج عن الزميل محمد عرب. وحصل التلفزيون العربي على صور للزميل محمد عرب من داخل معتقله تظهره شاحب الوجه هزيلا.
6: اليوم هي مداولات حول الاستئناف الذي قدم باسم الصحفي محمد عرب، استئناف على قرار المحكمة المركزية التي أمرت باستمرار اعتقاله لأجل غير مسمى بدون محاكمة بدون تهمة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الاستئناف قدم اليوم المحكمة العليا، وعقدت الجلسة والمداولات بحضور ضباط من الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العامة. عرضنا أمام المحكمة كل وجهة نظرنا ودفاعنا عن محمد، أن لا يعقل إبقاء صحفي رهن الاعتقال أسوة بآلاف من قطاع غزة بدون محاكمات بدون تهم، ولكن ادعاء النيابة وادعاء المخابرات ما زالت على إصرار أن وجود محمد في قطاع غزة يشكل الخطر على الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، ولكن حاولنا تفنيد كل هذه التهم وكل هذه عمليا الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة. محمد رفض كل هذه الادعاءات.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربي النحل تحديات كبيرة، ونرافقه في يوم من أيام عمله. نتابع.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكر المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة، أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جداً للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني إنتاج ممتاز خالص، على أساس إنه نستفيد منه مادياً أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية، اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد من الناس ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحط هذا فيه الحين، النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع، وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود. السنة السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة، هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة، أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

في الضفة الغربية المحتلة أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غربي رام الله. وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح للتلفزيون العربي أن مستوطنين شرعوا في نصب خيام وأقاموا بؤرة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوبي القرية. وأكد الصباح على أن عدد

0: المنطقة، وتتعرض منطقة شرق يطا ومسافر يطا لاعتداءات يومية تهدف إلى تهجير الأهالي لصالح التوسع الاستيطاني. هاجم مستوطنون منطقة جبل رأس زيد في بلدة حوارة جنوبية نابلس، وقال المستوطنون أو قاموا برش الفلسطينيين برذاذ الفلفل من مسافة قريبة مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقال خضر عودة أحد المصابين للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه في منطقة جبل رأس زيد المصنف باء بموجب اتفاق أوسلو، واعتدوا عليه وعلى أشقائه ورشوهم برذاذ الفلفل ما قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل اثنين من أشقائه. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع بجنوب الخليل.
1: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوما نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل. في منطقة بيت عنون شرق الخليل استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطنا، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن إصدار مجلس السلام في غزة عقد بناء أولي منح لشركة أركيل انترناشنال الأمريكية، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في القطاع مخصصة لإيواء القوات المغربية التي ستعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية المرتقب تشكيلها. أين تقع هذه القاعدة تحديدا في غزة وما مواصفاتها؟ وما هي شركة أركيل التي رست عليها المناقصة الأولية؟ مسبار يميط اللثام عن هذه الأسئلة من خلال هذا التقرير.
2: أصدر مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أول عقد بناء لمشروع إقامة موقع عسكري داخل القطاع، هذا ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، مضيفة نقطتين: أن اسم الشركة التي فازت مبدئياً بالعقد هي أركيل انترناشنال، وأن الموقع سيكون مخصصاً لإيواء قوة من الجنود المغاربة ضمن ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة. يأتي الكشف عن المشروع بالتزامن مع تفاهمات بين حركة حماس والممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وذلك بشأن معالجة ملف سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط والعقود النهائية لم توقع بعد، إلا أنه بحسب التصور الأولي فإن القاعدة ستقام داخل الخط الأصفر في الجزء الخاضع للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي،

0: وعلى مسافة تقارب الكيلومتر ونصف من الحدود، بمساحة تبلغ نحو 100 متر في 120 متراً، تجهز لاستيعاب وحدة مغربية قوامها 150 عسكرياً. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع الموقع المرجح للقاعدة عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من المنطقة، وفحص سجل شركة أركل إنترناشونال وعلاقاتها السابقة بالجيش الأمريكي ومؤسسة غزة الإنسانية للكشف عن البنية العسكرية واللوجستية التي يجري إعدادها لنشر القوة الدولية داخل القطاع. يشمل التصور الأولي للقاعدة مواقع قتالية للمركبات وساتراً ترابياً دفاعياً يحيط بها، إلى جانب مرافق أساسية تناسب الانتشار قصير الأجل. وفي محاولة لتحديد الموقع المحتمل للقاعدة، تتبع فريق مسبار مؤشرات على تنفيذ أعمال تجريف وإنشاء موقع عسكري جديد داخل الخط الأصفر، وثقها ناشطون من غزة في منطقة جحر الديك. وتقاطعت هذه المؤشرات مع تحليل سابق نشره محلل المصادر المفتوحة الإسرائيلي أور فيالكوف في يونيو الماضي، رجح فيه أن تكون المنشأة قيد الإنشاء قاعدة مخصصة للقوة الدولية داخل القطاع. يقع الموقع المرصود في منطقة جحر الديك بالقرب من محور نتسريم عند الإحداثيات الظاهرة على الشاشة. ويظهر تحليل الصور أن المنشأة تقام فوق أرض مرتفعة نسبياً، ما يمنحها مجال رؤية أوسع وأفضلية في مراقبة المنطقة المحيطة. وتكشف صور القمر الصناعي سنتينل 2 الملتقطة في 7 أغسطس الجاري عن توسع الأعمال الإنشائية في الموقع خلال الشهرين السابقين. كما تحصر صور الأقمار الصناعية بداية عملية تسوية للأرض وشق للطرق المحيطة في الفترة السابقة للسادس عشر من مايو الماضي، قبل أن تكشف صور الخامس والعشرين من يوليو عن رصف أجزاء من الموقع. وبحسب تقرير الجارديان، ستناوب الوحدة المغربية على الموقع انطلاقاً من قاعدة تتخذها في إسرائيل. ويتزامن الإطار الزمني للأعمال المرصودة في جحر الديك مع بدء إنشاء قاعدة أخرى للقوات الدولية قرب معبر كرم أبو سالم خارج حدود القطاع. وتظهر صور الأقمار الصناعية وجود 4 قواعد إسرائيلية في محيط الموقع المرصود، يمر الطريق المؤدي إليه عبر إحدى هذه القواعد، بما يعزز وقوع المنشأة ضمن نطاق عسكري خاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومع أن عقد بناء القاعدة لا يزال بانتظار الموافقة النهائية، فإن إسناده إلى شركة أركل إنترناشونال الأمريكية يرجح بقوة إتمامه. فالشركة قدمت في السابق خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لمصلحة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. تعمل أركل إنترناشونال ومقرها مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا في مجالات البنية التحتية والخدمات التقنية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء المعسكرات والقواعد وتشغيلها في البيئات النائية أو عالية المخاطر. وتعرف الشركة نفسها عبر حسابها في لينكدإن بأنها متخصصة في مساعدة المنظمات والحكومات والجيوش على العمل في أكثر المناطق عزلة وقسوة في العالم. وسجلت الشركة نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في 13 من مايو العام الماضي بوصفها شركة خاصة أجنبية تحت الرقم الظاهري على الشاشة. وجاء تسجيلها قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، غير أن التقارب الزمني بين الحدثين لا يثبت بمفرده أن تأسيس الكيان القانوني في إسرائيل كان مرتبطاً حصراً بعمل الشركة مع مؤسسة غزة. وتظهر وثائق تسجيل الشركة في إسرائيل اسم رجل الأعمال الإسرائيلي حزي بيتسلئيل ممثلاً معتمداً لها في البلاد. وسبق لبيتسلئيل تأسيس شركة للاتصالات الخلوية في إسرائيل، كما عمل في الاستثمار والوساطة في مشروعات دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل. وتملك أركل سجلاً ممتداً في التعاقد مع الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع، ولا سيما من خلال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي لتنفيذ منشآت وبنى تحتية داخل مواقع عسكرية نائية. ومن أبرز مشروعاتها عقد بقيمة تتجاوز 16.5 مليون دولار لإصلاح المبنى رقم 803، وهو ورشة لصيانة المركبات في حامية الجيش الأمريكي بجزر كواجالين في جمهورية جزر مارشال. وفي عام 2024 اختيرت الشركة ضمن 5 جهات للتنافس على أوامر عمل في إطار عقد متعدد الجوائز تبلغ قيمته القصوى المشتركة 495 مليون دولار، وذلك لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء في كواجالين وهي إحدى جزر مارشال والجزر المحيطة حتى سبتمبر 2029.
1: في اليمن أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا.
2: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
3: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
2: الهجمات بالصواريخ البالستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه،
4: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
2: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
1: شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
5: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة 60 يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة، فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق. منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
1: في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية حسب تعبيره. وقال بزشكيان خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران إن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، منتقدا في الوقت ذاته من يطلقون ما سماه التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.
6: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة التفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
1: بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده حققت وفق تقييمه انتصارا عسكريا وسياسيا في الحرب مع واشنطن وتل أبيب. أضاف قاليباف بأن هذا التقييم لا يعني أن إيران دمرت الجيش الأمريكي، وإنما يستند إلى عدم تحقيق واشنطن وتل أبيب أهدافهما المعلنة من الحرب على بلاده.
7: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا، ويجب أن نصل إلى مستوى من الردع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
1: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكر الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن توقيع الاتفاقية يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن الوضع على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من الأفضل من بين حاملات الطائرات الأمريكية العاملة. وأضاف في بيان أنه أجرى زيارة لحاملة الطائرات لينكولن مؤكدا أنها تعد حاليا من بين الأقل تسجيلا لحالات الصحة النفسية، مشيرا إلى أن الوضع ليس مثاليا لكنه جزء من التحديات التي يواجهها الجنود في حالات الإبحار طويلة المدى. وكان أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس قد طالبوا الأسبوع الماضي بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات لينكولن عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباك، تعطل بعض الأنظمة وحدوث أزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول انتشار في تاريخها. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحثا خلال اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وقالت الخارجية القطرية إن الطرفين أكدا ضرورة التزام الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة قطر للمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. لن ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب باتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية، تركيا وباكستان. يأتي هذا عشية انقضاء المهلة، مهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم التي تنتهي غدا. هل نحن أمام يعني تجديد لهذه المهلة بشكل غير معلن؟ ماذا يقال في واشنطن حول ما يجري في منطقة الشرق الأوسط؟
8: نعم، هو بطبيعة الحال نحن نعرف أن 17 أغسطس هو اليوم الأخير لانتهاء أو يوم انتهاء مذكرة التفاهم، لكن نحن نعرف أن هناك بند في مذكرة التفاهم يتحدث عن أنها قابلة للتمديد. بطبيعة الحال هذه المذكرة لا يأتي الحديث عنها إلا في سياق البند الخامس، الذي حتى الآن كلما جرى بعد توقيع المذكرة يأتي على خلفيته هو البند المتعلق بإدارة مضيق هرمز وتسيير الملاحة في داخله أو عبره، وبالتالي ربما يكون هناك اتفاق غير معلن، أو ربما يكون عبر الوسطاء اتفاق غير مكتوب أن مذكرة التفاهم غير مفعلة انقضيت، لكنها ما زالت قائمة كهيكل مكون من 14 نقطة يمكن البناء عليه إذا ما تم التوصل إلى أي نوع من أنواع التفاهمات أو الاتفاقات ما بين دول الخليج ممثلة في عمان وإيران وكذلك الولايات المتحدة ولو بشكل غير مباشر. لكن تغريدة دونالد ترامب هي تأتي ربما في سياق يعني فكرة هو دائما ما يحاول أن يروج لها، وهو كتب ذلك، هو كتب تفسيره دون أن يذكر إيران بشكل مباشر، لكن هو فكرة تقاسم الأعباء. هذا المبدأ تردد كثيرا أصلا في عامه الأول حينما كان الحديث عن زيادة الإنفاق في الناتو. دونالد ترامب كان ينتقد عدم إنفاق دول الناتو بشكل يتوافق مع الحماية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية من جانبه، وكان يطالب بتقاسم الأعباء وأن يقوم أعضاء الناتو بزيادة الإنفاق على ميزانية الدفاع بنسبة 5% من الدخل القومي، ورأينا معارك سياسية وتصريحات كثيرة دونالد ترامب في هذا الأمر، وبالتالي هو يريد أن يشير إلى أنه يرحب بأي فكرة لتقاسم الأعباء. في هذا السياق هو يطرح الفكرة في أن هذه الدول ستقوم بالدفاع عن أمن المنطقة، بما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مسؤولة لوحدها عن ما بين قوسين توفير هذه الحماية، كما كان دائما يدعي ويقول أنها هي التي توفر الحماية لهذه المنطقة. ورأيناه قبل ذلك يطالب، حتى لو لم يقف الأمر بشكل جدي، كان يطالب دول الخليجية بدفع مبالغ مالية للولايات المتحدة الأمريكية نظير الحماية، أو أن يتشارك في النفط الخارج منها، أو أن يدفع له نظير التأمين مضيق هرمز. دائما دونالد ترامب يروج لأدعائه بأنه ينفذ فكرة أمريكا أولا بشكل عملي عبر فرض الرسوم على الأتباع أو فرض أفكار على الأتباع تقتدي بأن يساهموا في إما شراء الأسلحة الأمريكية كما فعل في الحالة الأوكرانية، ودائما يقول أنه أجبر الأوروبيون بشراء الأسلحة الأمريكية وليس توفيرها فقط. وفي السياق الخليجي دائما ما يروج بأن هذه الاستثمارات الكبيرة التي تأتي الولايات المتحدة الأمريكية من الخليج إنما هي نظير شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتواجدها في المنطقة، وبالتالي هو يروج لهذه الفكرة لأتباعه بغض النظر عن صدقيتها، لأنه لم يتحدث أحد من هذه الدول عن أن هذا التحالف موجه ضد إيران، بل قالوا أن هذا التحالف ليس موجه إلى دولة بعينها، بالعكس ما استنكره في هذه الحالة كان نتنياهو وإسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي دونالد ترامب يحاول أن يطرح فكرة بأن هذا التحالف يتحمل أعباء الدفاع عن المنطقة، أو هو تحالف لتحمل الأعباء الدفاعية في هذه المنطقة وخلق مظلة دفاعية يريد أن يقول لأتباعه أنها تشبه مظلة الدفاع التي وفرها الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تتكفل الولايات المتحدة الأمريكية بها. وبالتالي رأيناه يرحب بهذا الأمر في هذا السياق دون أن يذكر إيران، لأنه بطبيعة الحال لا يستطيع فعل هذا لأن الدول نفسها لم تفعل هذا، لكن هذا هو السياق الخاص بها. ونحن نعرف أنه كان دائما يتحدث عن أن الحصار الفولاذي يؤتي بثمره بشكل أكبر. لديه كان تغريدة بعد هذه التغريدة مباشرة يتحدث عن تقليص المناورات مع كوريا الجنوبية الجارة اللدودة لكوريا الشمالية، أحد أعداء الولايات المتحدة الأمريكية التاريخيين عسكريا، ويقول أنه سأل رئيس كوريا إن كانوا سيتشاركون في مسألة نزع السلاح النووي الإيراني ما بين قوسين كما قال في التغريدة، ولكن رئيس كوريا قال لا. ذكر هذا في نفس السياق الخاص بأن هذه المناورات مع كوريا الجنوبية، إنما تستفز زعيم كوريا الشمالية الذي يقول أنه يتمتع بعلاقة طيبة أو علاقة جيدة معه. وبالتالي هو أيضا في هذا السياق يريد أن يقول أنه لن يتحمل عبء تكلفة مناورات مع كوريا الجنوبية، قال لا أستطيع إلغائها لأنها مر الوقت على هذا الأمر، لكن سيخفض منها ومن التكاليف الخاصة بها. وبالتالي كما ترى التغريدتان جاءتا في وقت واحد، وكلاهما يعبران عن الفكرة الشاملة أو الفكرة الأعم الخاصة بتكاليف وأعباء الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. وكأنه يريد أن يقول أن وزارة الحرب حينما يتحدث كان يتحدث عن تحمل الأمريكيين في أكثر من موضع قبل السفر إلى الصين، والآن أنها لن تتحمل عبء هذه الميزانيات فيمن لا يشاركونها عبء الدفاع عن مصالحها.
1: شكرا لك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن. قالت وزارة الداخلية في سوريا إنها فتحت تحقيقا واحتجزت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب بعد احتجازه في مخفر للشرطة في محافظة اللاذقية، وأثيرت بشأن ذلك شبهات تعرضه للتعذيب. وأعلنت إدارة الأمن الداخلية السورية فتح تحقيق في ظروف احتجاز الشاب الذي يدعى محمد غميرة، في حين أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم. في السودان التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم. وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان. بدوره أكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، والتطلع إلى هدنة شاملة تمهد لحوار سوداني لحل الأزمة في البلاد.
9: وقد تناول اللقاء الوضع الراهن في السودان، حيث أعرب مجلس السلم والأمن الإفريقي عن بالغ قلقه إزاء استمرار النزاع المسلح وما ترتب عليه من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتراجع في المكتسبات التنموية، فضلا عن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الشعب السوداني. وأكدت لفخامة الرئيس أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل.
1: كما أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أهمية دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن في حل قضايا القارة، مشددا على حتمية إعلان قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية. كما أعلن إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني بأعضاء وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم.
10: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلدنا السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
1: اندلع حريق هائل امتد على مساحة 14,000 متر مربع ودمر مركزا تجاريا بالقرب من محطة القطارات بمدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية جراء استهدافه بطائرات مسيرة أوكرانية. وأفادت وزارة الحالات الطارئة بعدم تسجيل أي إصابات بشرية، وأن الضربة تسببت في تضرر مركبتين وأضرار في النوافذ وأسقف المباني المجاورة، بينما تصاعدت أعمدة النيران والدخان من الموقع. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي سقوط 3 قتلى وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية ضمن موجة من الهجمات الروسية الليلية والصباحية استهدفت عدة مدن أوكرانية منها العاصمة كييف. كاميرا العربي ترصد المشهد من أحد المواقع المتضررة في العاصمة الأوكرانية.
11: تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية وهجوم روسي مركب يضرب العاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد، يخلف قتلى وجرحى وأضرار واسعة، من بينها هذا المكان تحديدا سوق الكتب بحي أبولون في العاصمة الأوكرانية، تعرض للدمار نتيجة إصابة في هذا القصف الروسي الذي استخدمت فيه العشرات من المسيرات والمئات من الصواريخ. هناك إصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. يحاول رجال الإنقاذ لحد هذه الساعة التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المكان وفي مواقع أخرى في مناطق أوكرانية متعددة. بحسب السلطات الأوكرانية استخدمت القوات الروسية صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية من طراز أونيكس بالإضافة إلى صواريخ من طراز S-400 وصواريخ من كوريا الشمالية من طراز KN-23 إلى جانب صواريخ أخرى من طراز كروز. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط أو تعطيل 85 مسيرة وثلاثة صواريخ من طراز K59-69 مع تسجيل إصابات عدة في مواقع متفرقة خاصة في منطقة كريفي ريغ في شرقي البلاد التي قتل بها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. هنا الصورة هي الدمار والخراب في هذا الموقع تحديدا الذي يعتبر أبرز موقع استهدفته القوات الروسية في هذا الهجوم المركب طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم. الرئيس فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم ووصفه بالهجوم الإرهابي. في المقابل دعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى ضرورة دعم بلاده بأنظمة دفاع جوي خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أبولون، كييف.
1: بعد أكثر من أسبوعين على موجة العبور الجماعي نحو سبتة تعود الفنادق إلى الواجهة مع دعوات جديدة للعبور غير النظامي. ورغم استعادة الهدوء في المدينة لا تزال تداعيات الموجة السابقة حاضرة في قصص عائلات تنتظر أبنائها وتعيد طرح أسئلة عن دوافع جديدة للهجرة والصورة التي تتشكل لديهم عن حياة ما وراء الحدود.
12: عادت الحياة إلى طبيعتها في الفنيدق، كأن المنطقة لم تشهد قبل أسبوعين واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي للحدود، لكن الحكاية بالنسبة إلى كثيرين لم تنتهي بعد. عبد الجليل جاء من غرب المغرب لا ليتأمل البحر في شماله بل يبحث عمن عبره ولم يعد. طوت الأمواج أخبار ابنه زكريا وبقي يتتبع أملا لا يعرف أين يقوده.
13: أنا ما خصنيش حاجة من الدنيا، الله يجزيكم بخير اللي كتشوف يا ولدي. أشوفني رمو يمسكوا بك علي بك خوش كله موليدي رمو كيرقدوا ما كيديهم الناس 18 يوم موليدي يا زكريا.
12: على شاطئ الانتظار نفسه تحكي خديجة وفاطمة وجها آخر لمأساة ليلة العبور. طفلتاهما دون 14 انقطعت أخبارهما منذ سبحتا باتجاه سبتة قبل أسبوعين، تتبادلان الرجاء والأمل وما لا تفصح عنه الكلمات ولكن يشعر به الموجوع.
14: بنتي أنا موفرة ليها اللغات، كتقرا مدرسة بريفي، عندها 13 باقي لها شهرين وتقفل 13 سنة، شنو الذنب ديالها؟ أنا بنتي ما صيفتهاش باش يديوها ليا، بنتي أنا مشات ماشي انا صيفطتها، واش انا غنسمح في الكبده ديالي ونقدر نصيفط بنتي لتما؟ شنو غتفيد دير ليا بنتي تما؟ كيقول لك والناس كيقول لك اللي يحسنوا لهم الوضعيه، انا محسنه لبنتي الوضعيه.
12: ليس الفقر وحده اذا ما يدفع الراغبين في الهجره، فمنهم قاصرون لم يختبروا فرصتهم في الحياه بعد، واخرون تركوا خلفهم اهلا وعملا واختاروا المجهول. تجمعهم صوره اخرى للحياه تبدو أقرب وأفضل خلف الحدود.
15: الأغلبية الساحقة يجمعون على أنهم كانوا يبحثون عن المستقبل أفضل في أوروبا، ربما صورة نمطية، ربما ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمى بالفردوس الأوروبي، هي صور تداخلت مع فيديوهات الهجرة الجماعية، ربما هناك من أراد أن يكتشف أو يجرب هذه التجربة، لكن الأغلبية الساحقة صدموا بالوضع داخل سبتة وعادوا طواعية.
12: هي دوافع جديدة إذن تكشف عنها حكايات الراغبين في الهجرة هنا، تلتبس فيها الحقيقة بالحلم لتكشف في النهاية وجها جديدا لظاهرة قديمة. بين هذه الضفة وتلك يبدو البحر قريبا، لكن بين ما يحلم به وما ينتظر العابرين في الجهة الأخرى مسافة أبعد بكثير من هذا المدى الأزرق، مسافة تكشفها حكايات من وصلوا ومن لم يصلوا ومن ما زالوا ينتظرون ويحلمون بالتجربة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الفنيدق، شمال المغرب.
1: أطلق المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية البرازيلية الحملة الانتخابية من معقليهما السياسيين استعدادا لانتخابات أكتوبر التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة. وتحدث رئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام أكثر من 10,000 من أنصاره في ملعب خارج مدينة ساو باولو، وكرر الرئيس البرازيلي تأكيده أنه لا يريد أي تدخل أجنبي في انتخابات البلاد، واتهم حلفاء الرئيس البرازيلي الحكومة الأمريكية بالسعي إلى تعزيز فرص بولسونارو في الانتخابات من خلال إجراءات منها رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية وإلغاء تأشيرة سفر البرازيل لدى واشنطن.
16: لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
1: تابعونا الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة يلتقيكم أبان الحكيم، إلى اللقاء.
17: في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ عن مستقبل الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الموعد النهائي للهدنة بين إيران والولايات المتحدة تم تجاهله بشكل كامل، فيما تحولت الحرب إلى صراع على قوة الإرادة والقدرة على التحمل الاقتصادي وسط غياب لأي نهاية محتملة. وتشير الصحيفة إلى أن الانهيار الفعلي للاتفاق الأخير يبرز مدى صعوبة مهمة ترامب في إنهاء الحرب التي بدأها، ومدى بعده عن تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وتعتقد الصحيفة أن الاستراتيجية الوحيدة المتاحة الآن أمام إدارة ترامب تتمثل في العودة إلى الأساليب السابقة التي استمرت لسنوات، عبر محاولة عزل إيران لإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية. وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان الآن نحو صراع مفتوح، لا هو حرب شاملة ولا سلام محدد، حيث تتمسك إيران بسيطرتها على مضيق هرمز، فيما تراهن واشنطن على أسلوب الخنق الاقتصادي ضد الإيرانيين. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً عن قناة ترامب السرية للتواصل مع أصحاب القرار في طهران، وأن وفد التفاوض الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب لم يكن يعرف ما إذا كان الوفد الإيراني يتحدث بالفعل باسم الحرس الثوري الإيراني. ويلفت الموقع إلى أن إدارة ترامب لجأت إلى إجراء غير تقليدي، إذ تجاوزت المفاوضين الإيرانيين وتواصلت مباشرة مع قيادة الحرس الثوري، فيما كان رئيس إقليم كردستان العراق قناة الاتصال السرية. ويعتبر الموقع أن هذا الأمر يظهر مدى صعوبة تفاوض واشنطن مع دولة لا تعرف من يسيطر عليها فعلياً، خاصة أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم لكنها انهارت بسرعة. كما يرى أكسيوس أن سعي واشنطن لإيجاد شخص يفتح قنوات الاتصال مباشرة مع الحرس الثوري يعكس صعوبة قدرة الوسطاء الإقليميين على إحداث خرق فعلي في حالة الجمود الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية، وفيها نقرأ مقال أليكس كروفت بشأن العنف المتصاعد للمستوطنين في الضفة الغربية، وأن عنفهم بات يأخذ مساراً تصاعدياً هائلاً، حتى وصل الأمر إلى إحراق منازل في بعض القرى بمن فيها من أطفال ونساء وكبار في السن. ويلفت الكاتب إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تشهد ارتفاعاً حاداً في عام 2026، فقد ارتفعت الحوادث الخطيرة بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام الجاري. ويشير كروفت إلى أن تصاعد الهجمات في الضفة الغربية أثار موجة من الإدانات الدولية والمحلية، بما في ذلك من البيت الأبيض، إلا أن الفلسطينيين ما زالوا عرضة للهجمات المتزايدة والتي ينفذها المستوطنون دون رادع. ويؤكد الكاتب أن السلطات الإسرائيلية تتغاضى عن الهجمات أو تدعمها أو تسهلها، وأن الإدانة اللفظية من القيادة الإسرائيلية لا فائدة منها بالنظر إلى عدم اتخاذ أي إجراء جد. ختاماً، في مجلة ناشونال انترست الأمريكية نقرأ عن ضرورة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأن كييف تحتاج اليوم إلى وضوح تام في موقف القوة الوحيدة التي تخشاها موسكو حقاً، وهي الولايات المتحدة التي ساعدتها فرنسا لنيل استقلالها قبل 250 عاماً. وتشير المجلة إلى أن أوكرانيا تقترب من ذكرى استقلالها وسط مساعدة أمريكية أوروبية أقل من أي وقت مضى، واستراتيجية تبدو غير واضحة المعالم أبداً من قبل شركائها تجاه روسيا. وتلفت المجلة إلى أن القدرات الدفاعية الأوكرانية باتت شحيحة للغاية، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرة كييف على اعتراض أي صاروخ باليستي تطلقه روسيا تجاه الأراضي الأوكرانية. وتعتقد المجلة أن نتيجة هذه الحرب تتجاوز بكثير مجرد بقاء أوكرانيا، فهي ستحدد ما إذا كانت الدول الأخرى ستظل تؤمن بمبادئ أمريكا وقيادتها والتزامها بمبدأ الحرية.
18: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء في مصر. المستوطنون يواصلون حصار منازل في بلدة قصرى بالقرب من نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في رام الله والخليل. قصف حوثي بقذائف الهاون على مناطق سكنية في مدينة تعز، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في عدة محاور. البرهان يلتقي وفداً من مجلس السلم والأمن الإفريقي في الخرطوم لبحث مخارج للأزمة السودانية، ورئيس الوزراء السوداني يدعو إلى حوار وطني بهدف المصالحة الشاملة.

0: أهلا بكم. أكد وفد من حركة حماس خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. اجتماعات مصر جاءت في إطار حراك دبلوماسي يقوده الوسطاء لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بيّنت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: ميدانياً، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلاً في المخيم الجديد بمنطقة النصارات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب قطاع غزة. تتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بمنزل عائلة المغربي في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة، وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين ورفات 21 مواطناً من منطقتين بمدينة غزة. وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال الرفات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل على مدى عامين من حرب الإبادة، بينما لا يزال نحو 8000 جثمان عالقة تحت الأنقاض ويصعب انتشالها بسبب غياب المعدات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة. وقد ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة دول العالم للمساعدة في توفير المعدات اللازمة لعمليات البحث عن الجثامين.
2: طواقم الدفاع المدني تقوم بعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض على مدار 41 يوما، وطواقم الدفاع المدني تنتشل الضحايا حيث تم انتشال 170 شهيدا من عدد 17 بناية تم العمل عليها منذ ذلك التاريخ في المرحلة الثانية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فيما بقي هناك عشرات من الضحايا الذين ما زال مصيرهم مجهول حتى هذه اللحظة، والجهود ما زالت مستمرة، وطواقم الدفاع المدني تنتقل من منزل إلى آخر، لكن هناك معدات ربما أقول معدومة، هناك إمكانات غير متوفرة لأجل التعامل مع كل المنازل التي يوجد بداخلها أو تحت أنقاضها شهداء.
0: تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي وصلت أحد التجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزاوية وسط قطاع غزة.
3: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكينا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
4: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هاللواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المية الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا اللواء.
3: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو للتبريد من حر الصيف؟
4: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
3: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله. وقال رئيس مجلس أم صفا القروي مروان الصباح للتلفزيون العربي أن مستوطنين شرعوا في نصب خيام وأقاموا بؤرة استيطانية في منطقة وادي الزيتون جنوبي القرية. وشدد الصباح على أن عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية ارتفع إلى 6، ما يزيد من الخناق المفروض عليها لصالح التوسع الاستيطاني. وفي جنوب الخليل، طرد مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من أراضيهما في منطقة شرق يطا. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن مستوطنين مسلحين منعوا مواطنين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهما، واستدعوا جيش الاحتلال الذي وفر الحماية لهم وعمل على طرد المواطنين من المنطقة. هذا وتتعرض منطقة شرق يطا ومسافر يطا لاعتداءات يومية تهدف إلى تهجير الأهالي لصالح التوسع الاستيطاني. هجم مستوطنون منطقة جبل رأس زيد في بلدة حوارة جنوبية نابلس شمال الضفة الغربية، وأقام المستوطنون برش الفلسطينيين برذاذ الفلفل من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقال خضر عودة أحد المصابين للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه في منطقة جبل رأس زيد المصنف بموجب اتفاق أوسلو، واعتدوا عليه وعلى أشقائه ورشوهم برذاذ الفلفل قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 2 من أشقائه. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع بجنوب الخليل.
5: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل في منطقة بيت عنون شرق الخليل. استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل، حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة، فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعباً وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
0: شهدت مدينة إسطنبول التركية مسيرة شعبية للتنديد بالقصف المستمر على قطاع غزة، وتأكيداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وتجمع المشاركون في ساحة بايزيد الشهيرة تحت شعار قالوا لكم كذباً إن المجزرة انتهت، حيث شكلوا موكباً ضخماً انطلق باتجاه ساحة أمينونو وسط هتافات تضامنية ورفع للأعلام الفلسطينية والتركية تعبيراً عن رفض الصمت الدولي حيال ما يجري في القطاع. نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صوراً قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة العرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية التابع للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبية مأرب. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وأفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا.
6: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخاء أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفاً لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخاً في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
7: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
6: الهجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه.
8: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
6: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية حسب تعبيره. وقال بيزشكيان خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران إن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، منتقدا في الوقت نفسه من يطلقون ما سماه التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.

0: معلنة من الحرب على بلاده.
1: من برداشت خودم رو میگم.
2: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا، ويجب أن نصل إلى مستوى من الردع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
0: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشال أن توقيع الاتفاقية يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. قالت وزارة الداخلية في سوريا إنها فتحت تحقيقاً واحتجزت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب بعد احتجازه في مخفر للشرطة في محافظة اللاذقية، وأثيرت بشأن ذلك شبهات تعرضه للتعذيب. وأعلنت إدارة الأمن الداخلية السورية فتح تحقيق في ظروف احتجاز الشاب الذي يدعى محمد غميرة، في حين أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم، وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان. بدوره أكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه والتطلع إلى هدنة شاملة تمهد لحوار سوداني لحل الأزمة في البلاد. كما أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أهمية دور الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن في حل قضايا القارة، مشددا على حتمية إعلان قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية. كما أعلن إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني بأعضاء وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم.
3: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلد السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
0: ترأس رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيد اجتماعا لقيادة الدفاع الجوي جرى خلاله بحث خطة لبناء وتطوير قدرات الدفاع الجوي وتعزيز جاهزيته بما يضمن حماية الأجواء العراقية. كما ناقش الاجتماع بحسب بيان رسمي العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لتجهيز قيادة الدفاع الجوي بالمنظومات التخصصية المتطورة بما يسهم في استكمال منظومة الدفاع الجوي ورفع قدراتها على مراقبة الأجواء العراقية والسيطرة عليها. بعد أكثر من أسبوعين على موجة العبور الجماعي نحو سبتة، تعود الفنادق إلى الواجهة مع دعوات جديدة للعبور غير النظامي. ورغم استعادة الهدوء في المدينة، لا تزال تداعيات الموجة السابقة حاضرة في قصص عائلات تنتظر أبنائها وتعيد طرح أسئلة عن دوافع جديدة للهجرة والصورة التي تتشكل لديهم عن حياة ما وراء الحدود.

0: عادت الحياة إلى طبيعتها في الفنيدق، كأن المنطقة لم تشهد قبل أسبوعين واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي للحدود. لكن الحكاية بالنسبة إلى كثيرين لم تنتهي بعد.
1: زكريا ولدي لك تشريطي هيا نشوفك.
0: عبد الجليل جاء من غرب المغرب لا ليتأمل البحر في شماله، بل يبحث عمن عبره ولم يعد. طوت الأمواج أخبار ابنه زكريا، وبقي يتتبع أملا لا يعرف أين يقوده.
1: أنا ما خصني شي حاجة من الدنيا، الله يجزيكم بخير. اللي كتشوف يا ولدي أشوفني أشوفني، راه ما يمشي كبك عليه بكخوت كلهم وليدي، راه ما كيرقدوا ما كيديهم الناس 18 يوم هذي. 18 يوم وليدي يا زكريا.
0: على شاطئ الانتظار نفسه تحكي خديجة وفاطمة وجها آخر لمأساة ليلة العبور. طفلتاهما دون الرابعة عشرة، انقطعت أخبارهما منذ سبحتا باتجاه سبتا قبل أسبوعين. تتبادلان الرجاء والأمل وما لا تفصح عنه الكلمات، ولكن يشعر به الموجوع.
2: موتة بنتي أنا موفرة ليها اللغات، كتقرا مدرسة بريفي، عندها 13 باقي لها شهرين وتقفل 13 سنة. شنو الذنب ديالها؟ أنا بنتي ما صيفتهاش باش يديوها ليا، بنتي أنا مشات، ماشي أنا صيفتها. واش أنا غنسمح في الكبدة ديالي ونقدر نصيفط بنتي لتما؟ شنو غاتمشي دير ليا بنتي تما؟ كيقول لك والناس كيقول لك اللي يحسنوا لهم الوضعية، أنا محسنة لبنتي الوضعية.
0: ليس الفقر وحده إذا ما يدفع الراغبين في الهجرة، فمنهم قاصرون لم يختبروا فرصتهم في الحياة بعد، وآخرون تركوا خلفهم أهلا وعملا واختاروا المجهول. تجمعهم صورة أخرى للحياة تبدو أقرب وأفضل خلف الحدود.
3: الأغلبية الساحقة يجمعون على أنهم كانوا يبحثون عن المستقبل أفضل في أوروبا، ربما صورة نمطية، ربما ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمى بالفردوس الأوروبي. هي صور تداخلت مع فيديوهات الهجرة الجماعية، ربما هناك من أراد أن يكتشف أو يجرب هذه التجربة، لكن الأغلبية الساحقة صدموا بالوضع داخل سبتة وعادوا طواعية.
0: هي دوافع جديدة إذن تكشف عنها حكايات الراغبين في الهجرة هنا، تلتبس فيها الحقيقة بالحلم لتكشف في النهاية وجها جديدا لظاهرة قديمة.
4: بين هذه الضفة وتلك يبدو البحر قريبا، لكن بين ما يحلم به وما ينتظر العابرين في الجهة الأخرى مسافة أبعد بكثير من هذا المدى الأزرق، مسافة تكشفها حكايات من وصلوا ومن لم يصلوا ومن ما زالوا ينتظرون ويحلمون بالتجربة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الفنيدق، شمال المغرب.
5: بدأ المرشحون للرئاسة البرازيلية حملاتهم الانتخابية اليوم في جو من الاستقطاب السياسي وتوتر في العلاقات السياسية مع واشنطن غير مسبوق، بينما اختار الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا مدينة سان برناردو التي انطلق منها بصفته نقابيا نهاية سبعينيات القرن الماضي لبدء حملته للفوز بولاية رابعة اختار منافسوه مع عقلهم الانتخابية.
6: تحالفات سياسية تتجاوز الحدود وخطاب يميني يحاول أن يجعل من الانتخابات البرازيلية جزءا من مواجهة أوسع على مستقبل القارة. يجري هذا وسط تساؤلات عن مصير البرازيل بعد الانتخابات وعن موقعها في الصراع على اتجاه أمريكا اللاتينية. خلف هذا الحشد معركة سياسية أكبر من اسم مرشح أو حزب، معركة على أي برازيل ستخرج من انتخابات 2026.
7: أعلم أنكم تنظرون إلي الآن وتفكرون في شخص ما، أعلم أنني أشبهه. أنا هنا بكل تواضع وأقبل هذه المهمة التي أوكلها الرئيس السابق جاير بولسونارو إلي، لأنني مقتنع بأن الله لديه غاية لبلدنا، وأنا مدرك تماما حجم مسؤوليتي، وأنا أكثر من مستعد لإعادة البرازيل إلى طريق الازدهار، وأكثر من مستعد لمواجهة هذا النظام الفاسد.
6: أما هنا لا يبدأ لويس إناسيو لولا دا سيلفا حملته الانتخابية فحسب، بل يبدأ ما يراه معركة الدفاع عن البرازيل التي يريدها، لكن اختيار المكان ليس تفصيلا عابرا. من هنا قبل نحو 47 عاما بدأ لولا أولى خطواته في مساره السياسي والنقابي. اليوم يعود إلى المكان نفسه، ليس ذلك العامل والنقابي الذي كان يبحث عن موطئ قدم في السياسة، بل رئيسا سابقا وحاليا يستعد لمعركة انتخابية جديدة على مستقبل البرازيل. المكان تغير والبرازيل تغيرت، لكن السؤال بعد كل هذه السنوات يظل سياسيا بامتياز: أي برازيل يريد لولا أن يتركها وراءه؟
8: لا نريد العودة إلى الماضي والسماح بنهب خيراتنا. كل ما لدينا الآن من المعادن والتربة النادرة نريد استخراجه هنا وتصنيعه هنا، وأن يجلب ذلك أماكن شغل لمواطنينا ويغير من واقع البلد. لا نريد أن تأخذها الولايات المتحدة ولا الصين ولا فرنسا ولا إنجلترا.
6: يدرك لولا وأنصاره أن الطريق إلى ولاية جديدة لن يكون سهلا، فاليمين البرازيلي لا يدخل هذه الانتخابات وحيدا. من برازيليا إلى بوينس آيرس تبدو الحدود أقل وضوحا بين معارك اليمين في أمريكا اللاتينية.
9: بغض النظر عن رمزية هذا المكان بالنسبة للرئيس البرازيلي الذي خطب أمام آلاف من أنصاره، فإن مؤيديه يؤكدون أن هذه ليست إلا معركة جديدة في مساره السياسي، لا تقل أهمية عن المعركة التي خاضها هنا قبل 47 عاما. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، سان برناردو دو كامبو.
5: والآن إلى برنامج مسبار.
10: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيح منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله. نكتشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد الشائعات والفبركات المختلفة. وفي مسبارنا اليوم: انفجار مدمر في إيران، إسرائيل تسقط طائرة إيرانية، مقاتلات جديدة في إيران. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: في وقت يبدو فيه أن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أشهرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مهدد بالانتهاء غدا وسط حال من الجمود تسيطر على المفاوضات على نحو ما نقل موقع بوليتيكو الأمريكي. وفي وقت كشفت شركة أدنوك تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها في مضيق هرمز، كانت منصات التواصل الاجتماعي تتداول مقطعا مصورا يتناول استهداف منشأة نفط إيرانية، فكتبت منشورا باللغة الإنجليزية يقول: عاجل استهداف أو استهدف صاروخ احتياطات مصفات نفط. وأضاف المنشور: كان الانفجار مدمرا لدرجة أنه أودى بحياة عمال وجنود ومدنيين، وكل ذلك حدث لإضعاف الاقتصاد الإيراني. فنشاهد.
1: Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini enggak bisa nih, enggak bisa pakai apar, pakai blambir. Ini enggak bisa ini. Titik parah ini di sini nih.
0: الخبر زائف ولا أصل له، حيث لم نعثر عليه في أي مصدر إعلامي موثوق أو غير موثوق، ولم تورده أي جهة رسمية إيرانية. أما المقطع المصور فقد أظهر البحث العكسي أنه ليس من إيران ولا علاقة له بأي مصفات نفط. الفيديو منشور على منصة يوتيوب منذ شهر مارس الماضي، وهو يوثق اندلاع حريق ضخم في مصنع للبلاستيك في أندونيسيا، استمر لعدة ساعات قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده بصعوبة. تتحدث الصحف الإسرائيلية عما وصفته بتفاجؤ المسؤولين الإسرائيليين بقدرة إيران السريعة في التعافي وإعادة بناء ترسانة صواريخها الباليستية بعد حرب 2026. وسط هذه الصورة التي شغلت الأوساط العسكرية والسياسية في إسرائيل، ذكرت صفحات إخبارية إيرانية على منصة إكس أن دولة الاحتلال تعرضت لانتكاسة كبيرة، ودللت على ذلك بمقطع مصور أرفقته بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل لقطات غير مسبوقة تظهر حريقا هائلا ومدمرا يلتهم مستودع أسلحة إسرائيليا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة بالكامل. فلنشاهد. المنشور مضلل، حيث لم تذكر أي جهة رسمية أو غير رسمية أن مستودعا للذخيرة أو السلاح في دولة الاحتلال. أما الفيديو فهو توثيق لحريق باليسادس الشهير الذي اندلع في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في شهر يناير من العام الماضي 2025، وقد التقطه مصور الحرائق الأمريكي الشهير ستيوارت بالي. الحريق الذي استمر لأكثر من 3 أسابيع متواصلة كان أسفر عن وفاة 12 شخصاً. وبعدما كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر خلال الحرب مع إيران، وهو ما يعادل نحو 25% من أصوله من ذلك الطراز، كانت حسابات على منصة إكس تكتب تحت صفة عاجل الخبر الآتي باللغة الإنجليزية: تصعيد خطير. تشير التقارير الأولية إلى أن مروحيات عسكرية إيرانية شنت غارات على موقعين عسكريين أمريكيين، ويضيف التعليق: تفيد التقارير الأولية بوقوع خسائر فادحة، حيث يزعم مقتل أكثر من 100 جندي أمريكي. نشاهد. المنشور مضلل، فالمروحيات التي شهدناها أمريكية وليست إيرانية، والمقطع يوثق إطلاقها شعلات حرارية فوق سماء العاصمة العراقية بغداد في 31 من شهر ديسمبر من عام 2019، وتحديدا في محيط السفارة الأمريكية، وذلك بغرض إخافة محتجين حاولوا اقتحام مجمع السفارة. قبل أن نغادر قصتنا هذه، يجري الذكر أن نفس الفيديو نشرته صفحات إسرائيلية مع خبر عكسي تماما، حيث قالت خبر عاجل: شنت مروحيات عسكرية أمريكية غارات جوية منخفضة الارتفاع على أهداف إيرانية، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود. وأضاف: في تطور مفاجئ وعنيف للأحداث، شنت مروحيات هجومية عسكرية أمريكية غارات جوية منخفضة الارتفاع على مواقع عسكرية إيرانية رئيسية في وقت متأخر من الليل، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الأمن الإيرانيين. الحقيقة الصريحة الواضحة المباشرة هي أن الفيديو ليس لقصف أمريكي ولا لقصف إيراني، بل لمخيلة مفبرك استعاد حدثا قديما وعاد تدويره حديثا. ونبقى مع أخبار التصعيد العسكري، وخبر نشرته حسابات وهمية وقد أرفقته بمقطع مصور مرفق بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، تمكنت إسرائيل من إسقاط طائرة مقاتلة إيرانية كانت متجهة لمهاجمة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي تحرك بسرعة وأسقطها. وأضاف المنشور: لقي الطيار حتفة وتم العثور على جثته وسيتم تسليمها إلى إيران، لا توجد إصابات والوضع تحت السيطرة. فنشاهد. المنشور عبارة عن زيف مركب، فالجسم أو الهيكل الطائر الذي في المقطع المصور ليس طائرة مقاتلة بل مسيرة. والأهم هو أن الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 18 من شهر يونيو الماضي، وقد ذكرت الحسابات التي نشرته أنه يظهر مسيرة أوكرانية حاولت الدفاعات الجوية الروسية اعتراضها فوق منطقة كابوتنيا حيث تقع مصفات موسكو النفطية. وقد أكدت وقوع الهجوم الأوكراني الواسع على العاصمة الروسية في ذلك اليوم وكالات أنباء دولية، ونقلت عن عمدة المدينة أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 190 مسيرة أثناء اقترابها من المدينة. ومن إسقاط الطائرات الإيرانية على ذمة الرواة في الحسابات السابقة، ننتقل إلى خبر آخر تداولته حسابات وهمية لا شخصية معروفة لأصحابها، إذا تداولت مقطعا لإقلاع مقاتلين من أحد المدرجات مع خبر يقول: دفعة جديدة من المقاتلات تستلمها إيران. أقول لدول الخليج هذه المرة: لا تتعجبوا إذا رأيتم طائرات إيران تتزود بالوقود فوق أجوائكم كما كانت تفعل طائرات أمريكا وإسرائيل. فنشاهد.

0: هذا المنشور من أرقى أنواع الكوميديا السوداء. فالمقاتلات التي شاهدناها قديمة وهي من طراز تشينغدو اف 7 الصيني، المبني أساسا على طراز الميج 21 السوفيتي الأقدم، أي أنها حرفيا طائرة تعتمد على تكنولوجيا ستينيات القرن الماضي. والأظرف هو أن الفيديو صور في دولة بنغلاديش التي ما زالت تحتفظ ببعض الطائرات من هذا الطراز. لكن لابد من ذكر أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ ب 17 طائرة من ذلك الطراز لمهام التدريب. وإلى ملف آخر يشغل المنطقة ويملأ اليمن وتصعيد جماعة الحوثي واستهدافها المتكرر المتجدد لميناء المخا والذي أودى بحياة 8 أشخاص. وقبل أن تنشر وسائل الإعلام أي صور أو فيديوهات توثق الهجمات على الميناء والسفن التجارية التي كانت راسية فيه، تداول رواد الإنترنت مقطعا مصورا مع وصف يقول: السفينة العسكرية السعودية التي استهدفها الحوثي لا تزال تحترق حتى الآن. فنشاهد.
1: Ahora hay tres coches ardiendo. Han abierto mamparos.
0: المنشور مضلل، فهذا الفيديو ليس حديثا ولا علاقة له بالتصعيد الحالي في اليمن. فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أنه يعود إلى العام 2017، وهو يظهر اندلاع حريق في العبارة الجزائرية طارق بن زياد أثناء إبحارها من مرسيليا باتجاه الجزائر. ووفق بيان الشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين في ذلك الوقت، فقد كان سبب الحريق هو نشوب نيران في سيارة لأحد الركاب داخل مرآب السفينة، تطور لاحقا ليصبح خارج السيطرة. ولعل الخبر الجيد في كل هذا أن أحدا لم يصب بأي أذى. ما زلنا في اليمن، وفيديو رائج على منصة إكس تداولته وللمفارقة حسابات وصفحات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وقد أرفقته بتعليق يقول: عاجل الآن تقدم ميليشيات الحوثي في مأرب مع الاستيلاء على غنائم متنوعة من الذخيرة والأسلحة وهروب جماعي لقوات الطوارئ باتجاه الجنوب. فلنشاهد.
2: وانا نعمل لك
3: 355.
0: المنشور مضلل، فهذا الفيديو ليس حديثا إذا نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي ضمن لقطات مطولة توثق مجريات عملية فأمكن منهم، وذلك في 31 من شهر مارس من عام 2020، أي قبل أكثر من 6 سنوات. وننتقل شمالا إلى حرب أخرى ما زالت رحاها دائرة في شرق القارة الأوروبية، الصراع الروسي الأوكراني، وبالتحديد منشور تضمن مقطعا مصورا وتعليقا باللغة الفرنسية يقول: شنت روسيا هجوما ليليا واسع النطاق على أوكرانيا مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع متعددة. ويضيف التعليق: وسط دوي الانفجارات وجهت موسكو رسالة واضحة، روسيا لن تتراجع، الحرب تدخل مرحلة جديدة خطيرة. فنشاهد.

المنشور مضلل وفيه أمر غريب، فالفيديو الذي شاهدناه يوثق آثار هجوم أوكراني على روسيا للعكس. المقطع صور صباح 18 من شهر يونيو الماضي، وهو يوثق هجوما أوكرانيا بسرب من المسيرات على العاصمة الروسية موسكو، وكان من ضمن الأماكن التي طالها القصف سوق سادوفود جنوب شرقي المدينة، الذي يعد من أكبر مراكز تجارة الملابس والجملة، ما أدى إلى أضرار في أحد مبانيه. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع. المستوطنون محاصرون أطفال الضفة، انتظرونا، نعاود اللقاء بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة الجاردن البريطانية عن إصدار مجلس السلام في غزة عقد بناء أولي منح لشركة أركل إنترناشنال الأمريكية، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في القطاع مخصصة لإيواء القوات المغربية التي ستعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية المترقب تشكيلها. أين تقع هذه القاعدة تحديدا في غزة؟ ما مواصفاتها؟ ما هي شركة أركل التي رست عليها المناقصة الأولية؟ مصبار يميت اللثام عن هذه الأسئلة في هذا التقرير.
1: أصدر مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أول عقد بناء لمشروع إقامة موقع عسكري داخل القطاع. هذا ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، مضيفة نقطتين: أن اسم الشركة التي فازت مبدئياً بالعقد هي أركل إنترناشنال، وأن الموقع سيكون مخصصاً لإيواء قوة من الجنود المغاربة ضمن ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة. يأتي الكشف عن المشروع بالتزامن مع تفاهمات بين حركة حماس والممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وذلك بشأن معالجة ملف سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط، والعقود النهائية لم توقع بعد، إلا أنه بحسب التصور الأولي فإن القاعدة ستقام داخل الخط الأصفر في الجزء الخاضع للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة تقارب الكيلومتر ونصف من الحدود، بمساحة تبلغ نحو 100 متر في 120 متراً، تجهز لاستيعاب وحدة مغربية قوامها 150 عسكرياً. فريق مصبار في التلفزيون العربي تتبع الموقع المرجح للقاعدة عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من المنطقة، وفحص سجل شركة أركل إنترناشنال وعلاقاتها السابقة بالجيش الأمريكي ومؤسسة غزة الإنسانية للكشف عن البنية العسكرية واللوجستية التي يجري إعدادها لنشر القوة الدولية داخل القطاع. يشمل التصور الأولي للقاعدة مواقع قتالية للمركبات وساتراً ترابياً دفاعياً يحيط بها، إلى جانب مرافق أساسية تناسب الانتشار قصير الأجل. وفي محاولة لتحديد الموقع المحتمل للقاعدة، تتبع فريق مصبار مؤشرات على تنفيذ أعمال تجريف وإنشاء موقع عسكري جديد داخل الخط الأصفر، وثقها ناشطون من غزة في منطقة جحر الديك. وتقاطعت هذه المؤشرات مع تحليل سابق نشره محلل المصادر المفتوحة الإسرائيلي أور فيالكوف في يونيو الماضي، رجح فيه أن تكون المنشأة قيد الإنشاء قاعدة مخصصة للقوة الدولية داخل القطاع. يقع الموقع المرصود في منطقة جحر الديك بالقرب من محور نتسريم عند الإحداثية الظاهرة على الشاشة، ويظهر تحليل الصور أن المنشأة تقام فوق أرض مرتفعة نسبياً، ما يمنحها مجال رؤية أوسع وأفضلية في مراقبة المنطقة المحيطة. وتكشف صور القمر الصناعي سنتينل 2 الملتقطة في 7 أغسطس الجاري عن توسع الأعمال الإنشائية في الموقع خلال الشهرين السابقين. كما تحصر صور الأقمار الصناعية بداية عملية تسوية للأرض وشق للطرق المحيطة في الفترة السابقة ل16 من مايو الماضي، قبل أن تكشف صور 25 يوليو عن رصف أجزاء من الموقع. وبحسب تقرير الجارديان، ستناوب الوحدة المغربية على الموقع انطلاقاً من قاعدة تتخذها في إسرائيل. ويتزامن الإطار الزمني للأعمال المرصودة في جحر الديك مع بدء إنشاء قاعدة أخرى للقوات الدولية قرب معبر كرم أبو سالم خارج حدود القطاع. وتظهر صور الأقمار الصناعية وجود 4 قواعد إسرائيلية في محيط الموقع المرصود، يمر الطريق المؤدي إليه عبر إحدى هذه القواعد، بما يعزز وقوع المنشأة ضمن نطاق عسكري خاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومع أن عقد بناء القاعدة لا يزال بانتظار الموافقة النهائية، فإن إسناده إلى شركة أركل إنترناشنال الأمريكية يرجح بقوة إتمامه. فالشركة قدمت في السابق خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لمصلحة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. تعمل أركل إنترناشنال ومقرها مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا في مجالات البنية التحتية والخدمة التقنية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء المعسكرات والقواعد وتشغيلها في البيئات النائية أو عالية المخاطر. وتعرف الشركة نفسها عبر حسابها في لينكدإن بأنها متخصصة في مساعدة المنظمات والحكومات والجيوش على العمل في أكثر المناطق عزلة وقسوة في العالم. وسجلت الشركة نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في 13 من مايو العام الماضي بوصفها شركة خاصة أجنبية تحت الرقم الظاهري على الشاشة. وجاء تسجيلها قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، غير أن التقارب الزمني بين الحدثين لا يثبت بمفرده أن تأسيس الكيان القانوني في إسرائيل كان مرتبطاً حصراً بعمل الشركة مع مؤسسة غزة. وتظهر وثائق تسجيل الشركة في إسرائيل اسم رجل الأعمال الإسرائيلي حزي بيتسلئيل ممثلاً معتمداً لها في البلاد. وسبق لبيتسلئيل تأسيس شركة للاتصالات الخلوية في إسرائيل، كما عمل في الاستثمار والوساطة في مشروعات دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل. وتملك أركل سجلاً ممتداً في التعاقد مع الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع، ولا سيما من خلال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي لتنفيذ منشآت وبنى تحتية داخل مواقع عسكرية نائية. ومن أبرز مشروعاتها عقد بقيمة تتجاوز 16 مليوناً ونصف المليون دولار لإصلاح المبنى رقم 803، وهو ورشة لصيانة المركبات في حامية الجيش الأمريكي بجزر كواجالين في جمهورية جزر مارشال. وفي عام 2024 اختيرت الشركة ضمن 5 جهات للتنافس على أوامر عمل في إطار عقد متعدد الجوائز تبلغ قيمته القصوى المشتركة 495 مليون دولار، وذلك لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء في كواجالين، وهي إحدى جزر مارشال والجزر المحيطة، حتى سبتمبر 2029.
0: وقد اجتمع في القاهرة الأحد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة متوقعة يبدأها خلال ساعات المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برفقة الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، تشمل كل من مصر وإسرائيل، وذلك بهدف إنقاذ خطة سلام غزة التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يرفضها. وإلى فقرة تصريحات متناقضة التي نتناول فيها اليوم تناقض التصريحات الأمريكية، وهذه المرة بشأن ملف إنهاء الحرب في أوكرانيا. فمنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم الولايات المتحدة نفسها بوصفها طرفاً يسعى إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. في يونيو الماضي أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. ولم تكن تصريحات روبيو منفردة في الخطاب الأمريكي، ففي 11 من أغسطس جدد ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والممثل البديل في دورات الجمعية العامة دان نيجريا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإرساء سلام دائم في أوكرانيا، مؤكدا دعم واشنطن دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب. لكن هذا الخطاب لم يتطابق مع التحركات الأمريكية على الأرض. ففي 7 من أغسطس أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على روسيا وإيران بأغلبية 86 صوتا مقابل 11، في خطوة تستهدف زيادة الضغط على اقتصاد الحرب الروسي. وفي 5 من أغسطس انفرد موقع بوليتيكو الأمريكي بخبر مفاده أن الاستخبارات الأمريكية استأنفت تبادل المعلومات مع أوكرانيا، في خطوة فهمت أنها تساهم في تحقيق المزيد من الانتصارات لكييف على الخطوط الأمامية بحسب بوليتيكو. الدعم الأمريكي لكييف لم يقتصر على التعاون الاستخباري، ففي قمة الناتو بأنقرة أعلن ترامب أن واشنطن ستسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت بترخيص أمريكي. وللمفارقة وليزداد التناقض تناقضاً، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز في 12 من الشهر الجاري أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس طلب من أوكرانيا وقف ضرباتها أو تقليصها ضد ناقلات نفط تستخدم ميناء نوفوروتسك الروسي، وسط مخاوف أمريكية من تأثير الهجمات في تدفقات النفط ومصالح الشركات الأمريكية. ووفقا للتقرير استجابت كييف للطلب. ختاما، هل نلخص لكم التناقض؟ تقول واشنطن أنها تريد إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ثم تفرض عقوبات على روسيا، ثم تتعاون استخباريا مع كييف لتحقق انتصارا على موسكو، ثم تطلب من كييف بعدما زودتها بالمعلومات الاستخبارية ألا تقصف ميناء نوفوروسيسك، شيء على مثال أغنية تعاولت إشي. وإلى آخر فقراتنا التي نعلي فيها شأن خبر صحيح غاب عن أهل الفضاء الافتراضي، نتناول خبر محاصرة مستوطنين إسرائيليين 3 منازل فلسطينية في قرية قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة لنحو أسبوع، بعدما أغلقوا الطريق المؤدية إليها وقطعوا عنها المياه والكهرباء، ما أدى إلى احتجاز 15 فلسطينيا بينهم طفلان داخل منازلهم. وأفادت الأمم المتحدة بأن العائلات المحاصرة عاشت في ظل نقص الإمدادات الأساسية والخوف المستمر من اعتداء المستوطنين. وقال سكان إن المستوطنين أقاموا خيمة أمام المنازل ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، وألقوا الحجارة ووجهوا تهديدات وإهانات إلى قاطنيها. وفيما أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الجنود إلى قصرى مدعيا أن انتشار قواته هدفه حماية السكان والحفاظ على الأمن، كشف تقرير آخر لرويترز بأن الجنود تمركزوا داخل عدد من المنازل الفلسطينية، بينما قال الأهالي إن المستوطنين واصلوا تهديدهم وإتلاف ممتلكاتهم. محاصرة المنازل في قصرى تأتي وسط تأكيد أسوشيتد بريس تفاصيل قطع الخدمات ومحاصرة العائلات، فيما تقول منظمات حقوقية إن المنطقة تشهد مساعي لربط البؤر الاستيطانية والاستيلاء على مزيد من الأراضي المحيطة بالقرية. بهذه الحقيقة نسدل مسبار الستار، موعدنا يتجدد معكم الثلاثاء المقبل. للمفبركين نذكرهم أننا لهم بالمسبار. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء في مصر. المستوطنون يواصلون حصار منازل في بلدة قصرى بالقرب من نابلس، وإصابات خلال اقتحامات لأحياء وقرى في رام الله والخليل. قصف حوثي بقذائف الهون على مناطق سكنية في مدينة تعز، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في عدة محاور. البرهان يلتقي وفداً من مجلس السلم والأمن الإفريقي في الخرطوم لبحث مخرج أو مخارج للأزمة السودانية، ورئيس الوزراء السوداني يدعو إلى حوار وطني بهدف المصالحة الشاملة.

0: أهلا بكم. أكد وفد من حركة حماس خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. اجتماعات مصر جاءت في إطار حراك دبلوماسي يقوده الوسطاء لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض